سوايا لابس الاحمر يا لابس الاحمر

صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورما، ان شاء الله مازلتوا شادين خاصه بنفس النشاط اللي بديتوا به الجمعه هذه. ان شاء الله كل التوفيق، ان شاء الله برشا حيويه نتمنيها لكم، برشا طاقه خارقه للعاده تكملوا بها ما تبقى من هذا الاسبوع. كمان وصلنا نهار الخميس دونك ليومات الحقيقه قاعده تتعدى بسرعه. ان شاء الله ما نشوفوا فيها كان الخير، وان شاء الله ديما نتمنيه وكان باللطف على بلادنا وباللطف علينا الناس الكل. ان شاء الله درجه الحراره زادة تقعد معناها في وقتها، خلينا نقولوا نعيشوا الخريف في وقته وتكون ملائمه معناتها للطقس اللي نكونوا موجودين فيه. تحيه ليكم على واتساب كان تكتبوا لنا على 23513. مرحبا بمساجاتكم، تحيه ليكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. نصبح برشا على الناس اللي مروحه تاو، نبدا بيهم اللي ماشيين تاو قاعدين ربي يخدموا، اللي يوميا لقيت هذايا في الاثنين. ان شاء الله بالبركه، ان شاء الله بالرزق، ان شاء الله محلوله في جوكم الناس الكل. تحيه ليكم زيد كان ديجا لقيت هذايا بديتوا في اماكن العمل نتاعكم، في مقرات العمل نتاعكم. ان شاء الله زيد نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى لكم كل الحاجات الباهيه الكل. بعد شويه ناخذوا فكره على التوقعات الجويه. صباح برشا على سليم اللي رافقني في الاخراج، فاطمه اللي تلقاها بعد شويه في زابينغ، ترجع لكم على اهم التصريحات واهم ما تقال في مختلف برامج موزايك فهم في الزابينغ اللي تعدى يوميا في اول ساعه. انا موعدة مع الاكتواليتي، انا موعدة مع الميتيو، مع ليزيفينمون دو جور، اهم الاحداث المنتظره. هذا الكل واكثر يستنى فيكم تيلت الساعه هذه. خلينا نبداو بغبريز الغنيه ياسر جادي ديما ديما نسمعها بصوت نور عرجون توتسيتي اول ساعه. مرحبا بكم.

0: الكل مرحبا بيكم، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك اف ام 23513000. مرحبا بانتقاداتكم، مرحبا بمقترحاتكم، مرحبا زيدا كان عندكم على شكون تحب تصبحوا اليوم الصباح وتعرفوا يسمع موزايك اف ام وعنده العاده نتاع يسمع موزايك اف ام تصور ويفرح برشا كان توصل له صوتك خاصه كانك مقيم البرا. مرحبا بيكم انتوكا ونفرح برشا اللي نبدا نبارتاجي معاكم في الصبحيه هذيا وفي ساعات الصباح الاولى. بعد شويه معنا مع الاكشواليتي ما خلي قبل نسمع فاطمه تصيد في زابينغ.
1: زابينغ. بالنسبة للنقطة اللي أشرتينا إنه أنا نكون حريفة في بنكة لكن نمشي لبنكة أخرى ونحط الدوسي متاعي لهالقرض على الشرف، هل تقبلني البنكة ولا كان حرفاء هكا فقط؟
2: شو هو لا القانون لا الأمر اللي صدروا حكيوا عن الموضوع هذي، لا منعوه لا أجازوه بصريح الحبا. أما اليوم كي نقرأه وعليش قلتلك النجم ونجيبه كي نقرأه واحد من فصول متاع المنشور الجديد، لكل قبل ما تعطي ولا قبل ما توافق على المطلب هذي تعطي الحريف بتاعك ولا مش حريف القرض هذي يزمك تطلعه على مركزية المعلومات. شو مركزية المعلومات هذي؟ ما سنترال ديز انفورماسيون تاع البنك سنترال باش تشوف اسكو السيد هذي متحصل ديجا على قرض واحد اخر وكبير متحصل عليه كان انت المعلومة ما عندكش من بنك واحد اخر.
1: اي
2: يزمك تثبت هل الحريف هذي متحصل على قرض نفس القرض هذي شرف من بنك واحد اخر ومستدوش، والمخزون اللي تعمل في الربيع وفا في 15 جويلية.
1: هل عملنا المخزون الكافي؟
2: الظهر ما هوش كافي، يظهر لي حسب اللي فهمت 40 إلى 50 مليون دبوس عمناه وراو كان كافي خاطر عمناه انت والطقس راو ماهوش المخزون هو نعملوه مثلا في العظم في رمضان نعملوه في الحليب نقص الانتاج في الحليب في الماء يلزم نلقاو اتفاق باش المصنعين يعملوا مخزون. عادة كان المخزون يتعمل من المصنعين من تجار الجملة وبعض المتدخلين في المياه المعدنية، وحتى المساحات الكبرى كانوا يعملوا شوية مخزون مش برشا.
3: كل درجة ترتفع معناها الهواء يزيد يتشبع أكثر 7% بالرطوبة، هذاك علاش معناها أنت تشوف درجة حرارة ما تجاوزت 40 أو أكثر شوية وصلنا معناها على عتبة 50 ما كناش بعاد عليها برشا، معناها كل ما تزيد درجة كل ما هو يزيد 7% من الرطوبة معناها نوك.
2: أنت قلت عنا شهرين مستنيه وراه هو عنا عامين مستنيه، علاش عنا عامين؟ خاطر القانون خرج من أوت 2024 دونك استنينا عامين باش يهبط الأمر الرئاسي اللي حدد شروط نتاع قروض هذوما، وتوا زدنا شهرين أخرين باش صدر هالمنشور نتاع البنك المركزي. شنيا هالقروض هذوما فانا إطار حتى كان تتذكروا عامين التالي في أوت 2024 نحكيو على قانون نتاع الشيكات، قانون الشيكات ولا معروف قانون الشيكات جاو في إجراءات أخرى. سميهم مشرع اجراءات نتاع مساندة ولا مرافقة. وشنيا هالقروض على الشركات هما قروض صغيرة ذاك علاش حتى لي بلافون تاعهم دونك كيما قلت انت ما يفوتوش 5000 دينار بالنسبة للأفراد دونك لي بارتيكولي، 10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى وعرفوا مشرع شمعناها أصحاب المشاريع الصغرى دونك اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150000 دينار.
1: باهي.
2: والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولا الشركات الأهلية وعرفهم زادة اللي الاستثمار نتاعهم ما بين 150000 و 15 مليون دينار ما يفوتش هالقرض هذايا
1: 25000
2: دينار. فوالا القروض هذه لازم تتسدد في أجل نتاع عامين ما تكونش عامين دونك قصيرة الأجل مع إمكانية إنه البنك تعطيك فترة نتاع إنهال دونك بريود دراس ما تفوتش 6 أشهر. القروض هذه ما فيهش فوائد دونك باش تاخذهم من غير فوائد، أصل الدين اللي باش تاخذه باش تعاود ترجعه. إحنا في النهار الاستهلاك القومي في النهار هو 6 ملايين دبوس، 5% يجيو 300000 دبوس ناخذوهم، فمساحات ما يجيهمش، ما يجيهمش بالكل، في اوت واحد كل شيء يقعد نهارين ولا ثلاثة ما يجيش ما، اللي صار أو اللي تعدينا من 300000 زوج ملايين و300 في النهار، نهار الجمعة والسبت والأحد والاثنين، ما فما 9 ملايين دبوس تباعوا في 4 أيام، اللي هو معناتها مشينا من الإكستريم للإكستريم، يا أخي احنا في بنا تو المعامل قاعدين يخبيو في الماء، ماهوش خبيو فيه، طايح مرفوع، يعطيونا مليون و200 في النهار، اللي هما 20%، والله وقت تشوف الميتيو مش تتواصل على قدر 15 يوم ما جاي، وزينا نعرفوا اللي عمرها ما صارت معناتها شهرين على بعضها كانت، والمخزون اللي تعمل في الربيع وفا في 15 جويلية.
4: أكثر من 10,000 تلميذ وتلميذة إن شاء الله من المستفيدين بخدمات قراءة فيلس ويست بش يرجع في العودة المدرسية في قادم الأيام، وهذه فرصة بش نتوجه للشعب التونسي اليوم لمزيد الدعم قراءة فيلس ويست خاصة في العودة المدرسية. 10,000 تلميذ ميزانية تقريبا تتجاوز 5 مليون دينار، ميزانية ضخمة لكنها ماهيش كبيرة على التوانسة وعلى قلوبهم الكبيرة اللي كل عام الحقيقة عودونا بسخائهم ودعمهم الكبير برشا للصغار في قراءة فيلس ويست. برشا طرق وسهلة برشا. الطريقة الأولى أنه أي تونسي نجم يدخل موقع الويب وهو في داره www.sosve.tn بالكارت بانكير متاعه ولا الكارت بوستال داخل تونس أو خارجها، ينجم يعمل تحويل بالبطاقة البنكية بدقيقة، يوصل قراءة فيلس ويست بطريقة ديجيتال وشفافة. الطريقة الثانية أنه يتوجه لمكاتب البريد في تونس، أكثر من 1,000 مكتب بريد يعرفوا حساب جاري قراءة فيلس ويست، يقول باش نعمل هبة لقراءة فيلس ويست راهي توصل كيف كيف في وقتها، أو يتصلوا بينا على الرقم 58 371 002.
5: مزودين كانوا عندنا 35 مزود، يعني 35 مذبح نحو، ولو تو في حدود 12 مذبح. هذوما المزودين 12 مزود كيش الدجاج 7500 ويبيع 7500، غير معقول، ما يستقيمش الوضع. دخلنا في الاجتماع هذا مع السيد الوزير، مع المديرين العامين، معنا وزارة الفلاحة، معنا المتدخلين، كل البلاد دخلنا وشوفنا كيفاش الوضعية بالشكل ده. اتفقنا باش تكون ثم زيادة معقولة بالنسبة للمزودين. المزودين كانوا بيعوا في الدجاج 7500، زادتهم 400 مليم فيها ما تستفسر رأي، ما تمجيش حتى ربع التكلفة، حتى ربع التكلفة حتى ما تخلص السرية. زادوا ل 400 مليم ولا 7900 يفرز من المذبح، كان يفرز 7500. جو كدر التفصيل زادت 53 مليم، هو جو كدر التفصيل ولا يبيع فيه 8950. هذه سلاح باش يكونوا للمزودين هذوما باش على الأقل يرجعوا شوية. مثلا قاعدين نخدموا خدمة كبيرة برشا مع المجمع النهني ومع وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة، مشكورين يعطيهم الصحة، وقاعدين نعملوا في اجتماعات مرضونية.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم. غدوة زيدا يكون عندكم موعد جديد مع زابينغ جديد، تصريحات جديدة وأخبار جديدة. خليكم في الاستماع الموزيك فام طريق السلامة للناس الكل. كنت أول تحقتوا بنا، مرحبا بيكم. بعد شوية موعدنا مع الميتيون يخذ فكرة على توقعات الجوية. خلينا نسمع كولدبلاي بونا فيستا سوشيال كلوب في كلوكس. سيسر ويحكم نهاركم مبروك الناس الكل.
6: أول ساعة

اللي ما استمتعش بمجد الرومي على ركح قرطاج الدولي نقولكم هذه الغنية ليكم انتوما مجد الرومي في أداديو حبيبي. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة على توقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الخميس 3 سبتمبر يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد. أعطيني درجة الحرارة. درجة الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة هذا بالشمال وجهة الساحل، والمرتفعات وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات. الجنوب الغربي مازال درجة الحرارة مرتفعة توصل ل 44 درجة مع ظهور الشيلي محليا. البحر عامة مضطرب ثم يصبح محليا شديد الاضطراب خاصة في الليل. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب بقوية نسبيا فمحليا قوية خاصة قرب سواحل المرتفعات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتقوى في الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. بالنسبة لغدوة الجمعة 4 سبتمبر سحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح من القطاع الشمالي قوية قرب سواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. مازال درجة الحرارة في انخفاض طفيف والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. ميتيو مازال معكم حتى لستة متاع صباح. نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزيك فام. طبعا شوية نعملوا دور على أهم مكتبتون على 23513000 واتساب موزيك فام. بعد شوية زدعنا موعد مع أهم الأحداث المنتظرة. خلينا نسمع أهو ده اللي صار الفيرسيون هذي اللي جينا من عند ناشنال عرب أوركسترا. نسمع توتي في أول ساعة. مرحبا بكم. أول ساعة

0: 42 دقيقة نهاركم زين الناس الكل، مرحبا بكم في أول ساعة.
1: Les événements du jour.
0: السلام عليكم الناس الكل، موعد ليزيفينمون دو جور، نحكيو على أهم الأخبار وأهم زادة المواعيد المنتظرة بالنسبة اليوم. تلقاو معنا بعد شوية. خلي نحكيو على اليوم 3 سبتمبر، لأنه انطلاقا من اليوم الخميس 3 سبتمبر وزارة التربية في بلاغ ليها كانت أعلنت أنه باش يتم فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية، وتمتع زادة بالمنحة المدرسية للتلامذة متاع المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وهذا انطلاقا من اليوم الخميس 3 سبتمبر، باش تكون العملية هذه الكل عن طريق المنصة viscolaire.education.tn viscolaire.education.tn. الوزارة وضحت أنه بالنسبة للتلامذة اللي هم غير ممنوحين وإلا أنصاف الممنوحين، يتم استكمال إجراءات الخلاص متاعهم بعد المصادقة على المطالب متاعهم من قبل اللجان الجهوية. وبالنسبة للتلامذة الممنوحين دونك اللي عندهم ديجا المنح، فانو يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. يتم زادة تقديم الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية حصريا عبر المنصة، ولا يمكن لأي تلميذ أنه يتمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمطاعم المدرسية وبالمعاهد مدام ما قامش بالتسجيل عن بعد. ويتم زادة إسناد منحة كاملة لأبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مسارح وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن غير الحاجة إلى الاستظهار بأي وثيقة. بالنسبة للتلامذة حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها، فيتم إسناد منحة كاملة، وذلك بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا كيف عن طريق نفس المنصة. وبلغ الوزارة قال إنه أبناء عائلة شهداء وجرحى الثورة زادة يتمتعوا بالأولوية في الحصول على المنح المدرسية المتعلقة بالسكن والمتعلقة زادة بالإعاشة. ووضح زادة إنه الخلاص يكون بصفة إلكترونية دون سواها. ذي بطبيعة الحال قاعدين نأكدوا على الموضوع أنه أبغتغ من اليوم الخميس 3 سبتمبر. نحكي زادة على الصندوق الوطني للتأمين على المرض. البارح الأربعاء كان أعلن أنه آخر أجل لإيداع مطلب التغيير متاع المنظومة العلاجية، فأنه تم تحديده بنهار 30 سبتمبر 2026، وتم تحديد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة نهار 30 نوفمبر. دونك بالنسبة تغيير المنظومة العلاجية هذا اللي هم تاو أقرب دليل هو 30 سبتمبر. سنتوق زادا في بلاغ لي قال انه يمكن ايداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية او تغيير طبيب العائلة عن بعد، يكون عن طريق المركز الافتراضي اللي هو اكنام، وهكيكا تنجموا زادا تقوموا بالعملية هذية عن بعد و قوموا بتغيير المنظومة العلاجية. خلينا نختموا بالمنظمة التونسية اللي لمناهضة التعذيب اللي في بيان أصدرته دعات البارح الأربعاء إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد كيف وطالب زادة بالتحرك للحد من اكتظاظ السجون كيف زادة دعات إلى إطلاق المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 ومعنى مجلة الاتصالات. وطالبت المنظمة زادة بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين، وكيف زادة بشي يتمكنوا أنهم يقوموا بالدور الرقابي المستقل.
1: Les événements du jour. أول ساعة

45 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، هاك نكون وصلنا لآخر موعدنا في أول ساعة بالنسبة لليوم. طريقة السلام عليكم، مرحبا بكم زيدا كنتوا التحقتوا بنا. البرمجة كالعادة مازالت متواصلة على موزايكا فام. الموعد يكون مع أحلى صباح بعد 10 دقائق بالضبط من توا مع مين جارة أكيب. أحلى صباح الكل، جيكم كالعادة برشا جديد، برشا ربح، برشا أخبار. خلينا نذكركم بأهم المواعيد، خاصة مازلنا في الغوبريز احنا، دونك باش يولي يدخلوا الفقرات سي بون، يوليو دي ريفلكس عندكم وعندنا احنا زيدا شورتو الكيب الكل متاع أحلى صباح. الموعد كالعادة يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. كل يوم عندكم كارت دو ريشارج، أنت والمشغل متاعك وأنت وزهر. كل يوم تنجم تربح معنا كارت دو ريشارج من إهداء موزايكا فام. في خربش تربح مع 56 دقيقة 27 دقائق. موعد الأخبار وجديد والأكتواليتي، واليوم مازلنا باش نحكيو على قروض الشرف، لكن نحكيو على قروض الشرف من جهة الجمعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية. باش نحكيو على المطالبة اليوم بتوضيحات حول آلية تطبيق الأمر المتعلق بمنح القروض على الشرف، هذا باش نحكي فيه باكثر تفاصيل. ومرحبا زيدا باسئلتكم على واتساب موزايكا فام 29513000 ولا على الباج اوفيسيال موزايكا فام. نحاولوا احنا انتو كان نجاوبوا على تساؤلاتكم الكل. الموعد ده يكون مع احمد عداله في 10 مينوت كرونو. الموعد مع الربح في صباح تربح. كل يوم تنجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي من اهداء جديده سهل برشا، تكلمونا على 71113000 على مربوحه الناس الكل. 200 دينار من اهداء توتال انرجي مع ايمن في لو كوندكتور. زيدا كل يوم وين ما تسمعونا خاصة مستعملي الطريق نجموا تكونوا أنتم الرابحين معنا. وساعتنا الثالثة نختموها كالعادة بالموعد مع إياد الدهميني في مع إياد وفقرة الباغوميتر اللي هو الموعد اليومي مع الأكتواليتي، ونختموا بانتباه أشقال اليوم باش نرجعوا نحكيوا على حملة التضامن النسائية في فرنسا لمواجهة مقترح حظر الحجاب، وتنحكيوا أكثر على المقترح هذايا وكشكون الجهة المبادرة جوستومون بالمقترح هذايا. أكثر تفاصيل تلقاهم في آخر ساعتنا الثالثة من أحلى صباح في انتباه أشقال. مرسي بوكو سلومة في الإخراج، مرسي فاطمة اللي سمعتوها في زابينج. الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غدوة في أول ساعة. نتمنى لكم كل الخير، نهاركم مبروك، موعدنا بعد شوية في أحلى صباح أول ساعة.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، أشرقة الأنوار. إن شاء الله نهاركم مبروك سيد، يا ربي العمل عليك والشدة فيك. إن شاء الله صبحية مبروكة سيدة ليكم من ما تسمعوا في موزاي كافيه. إن شاء الله موافقين، إن شاء الله بإذن الله طريقة سلامة. إن شاء الله ربي يحميكم الناس كله، إن شاء الله تكونوا رقدتوا بالقداء رغم قصان الضوء البارح في الليل. ونتصور إنه فماش فيكم شكون ما فيقش صحالي، كان قد بكري ما فيق حتى شيء. طوميو اللي قام من النوم نتمنى له إن شاء الله وعاود رجع رقد وتوا يسمع فينا. بنا إن شاء الله نوم على شوطين إذا تتسمى، وبإذن الله إن شاء الله اليوم يكون أقل قصان الضوء، كان بتبيع درجة الحرارة باش تكون أقل. خونا سلومة صباح النور، أختنا فاطمة كانت موجودة معنا أخيرا شوية، أختنا نادية كيف كيف، خونا إياد الدهماني، خونا عدالة جينا شوية آخر في دي مينوت كرونو، كل أصدقائنا المستمعين كريمة في ستوندار وصديقنا أيمن المصري. اليوم نبدأ تونسي 100%. هادي جويني يبدأنا مكتوب، يا مكتوب مكتوب غالبا مكتوب، كل شيء مكتوب. هو نبدأ بها هي بعد شوية تسمعوا مادونا. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد.

6:31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3 سبتمبر: سحب عابرة على كيم البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، باش تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل المرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتقوى في الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. حتى البحر عامة باش يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب زادة في الليل. الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال جهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. حتى غدوة الجمعة 4 سبتمبر الحرارة في انخفاض طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فرحة براش، خلي قلوبكم مفتوحة للفرحة على خاطر الحظ ساعات يجيك من بلاصة ما كنتش تتوقعها. أول أخبارنا للحمل، نهار مناسب للبداية الجديدة حتى الثور، عندك موجة راحة طمأنينة وحاجة كنت مقلقتك تبدأ تتصلح وحدها. إلي جوزي عندك اتصال وإلا لقاء يبدل مودك للأحسن. السرطان إذا كنت السنة في مصالحة وإلا كلمة من شخص اليوم الطاقة تخدم لصالحك. الأسد فما خبر في الخدمة فما فلوس وإلا حتى في الحب ينجم يرفع معنوياتك برشا، المهمة استغل الفرصة. والعذراء حاجة كنت تقول عليها بعيدة راهي تنجم تبدأ تقرب ليك اليوم، فما باب جديد يتحل قدامك، ممكن زيدا تسمع كلمة تشجعك وترجع لك زيدا الثقة في روحك. وكان على الميزان اليوم قلبك يحب التوازن، فما خبر يخص علاقة يخص صديقة وإلا شخص كنت تفكر فيه، راهي الطاقة العاطفية عندك قوية برشا اليوم. إلى عقرب ثقتك في إحساسك اليوم في محلها، نحبك تحضر روحك للفرحة ما كنتش متوقعها. وانت يا قوس انت يا ناري، فرصة جديدة فكرة جديدة وإلا حتى سفر تغيير نجم يفتح لك باب جديد، ما تخافش من الخطوة الأولى، الحظ هو وقف معاك. إلي جدي تعبك ما مشيش هكيك اليوم، تنجم تشوف نتيجة حاجة تعبت عليها برشا وإلا تسمع كلمة تقدير تخليك تحس إلي مجهودك مضاعش. ودلو فما مفيش أحلوة، راهي تنجم تبدل نهارك بالكامل. ونكملوا مع برج الحوت، فما إحساس بالراحة بعد فترة من التفكير، الفرحة اللي تستنى فيها تنجم تكون أقرب من اللي تتصوره.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه. 6:53 دقيقه، شويه اخر ان شاء الله تنجموا تربحوا عن لودو برودوي جديده.

إهداء جديدة بقيمة 100 دينار، تطلبونها حالا على 71 113 ألف. كلمة تستنى تليفوناتكم أخواتي المخربشات أخواني المخربشين. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 76 50 06 08 35 73 28. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع.

سامدي سبور، فرم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة رفع نسق التشاور والعمل على تيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين عبر مختلف المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مساء أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت المتمسك بوحدة ليبيا، مشددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، وأن الليبيين قادرون على التوصل إلى حلول تضمن أمنهم واستقرارهم. المركز الوطني البيداغوجي يرفع حصته من طباعة الكتب المدرسية هذا العام إلى 20% مقابل 11% سنة 2025، وذلك بعد اقتناء آلة طباعة حديثة مكنته من مضاعفة قدرته على الطباعة. وقال المتصرف المفوض للمركز كريم داود إن شركات خاصة متعاقدة مع المركز تتولى طباعة 80% المتبقية، مشيرا إلى أن المرحلة الابتدائية تستأثر بالحصة الأكبر بنحو 12 مليون نسخة نظرا لارتفاع عدد التلاميذ بهذه المرحلة. يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤهلة تقديم مطالبها حصريا عبر منصة بوبس للانتفاع بمنحة برنامج روافد بلوس غير القابلة للسداد، وتندرج هذه الآلية ضمن خط التمويل الذي يخصصه البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دعم خط ائتمان تونس الانتعاش الاقتصادي بقيمة 170 مليون يورو وفق مسؤولة من وكالة إكسبرتيز فرانس. وأوضحت المسؤولة أن باب الترشح سيبقى مفتوحا إلى حين انتهاء الاعتمادات المخصصة أو إلى غاية 31 من ديسمبر 2027. عالميا، الجيش الكويتي يعلن أنه تصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة شنته إيران. واستهدفت إيران قواعد أمريكية في كل من الكويت والأردن والإمارات والبحرين وإقليم كردستان العراق ردا على هجوم أمريكي مكثف أول أمس طال مواقع عدة في أنحاء إيران. من المرتقب أن تعقد في غضون نحو 10 أيام جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة والمعارضة لدفع عملية الانتقال السياسي في البلاد وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. We'll be right back.

0: الفل، صباح النور. ان شاء نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله باش نبعث لكم اليوم مجموعه من الموجات الايجابيه. كل الفريق حاضر ان شاء الله باذن الله لهنا. نحاولوا ننسيكم كما قطوش البارح في الليل ولا كما قيلتوش. رانا كيفكم يعلم بينا ربي، اما ما يسالش هنا مع بعض كيف ما حاجه تجيب تبعتها. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، ان شاء الله موفقين يا رب.
0: قتل
1: شبه
0: على الشبه. فسر المستمعين عليه.
1: اوكي، قص الضوء، قص الكريماتيزر،
2: قص النوم.
0: ولا قص النوم معناتها البارح القايله كي قص القايله وقص في الليل، كي قص في القايله معناتها نحن العباد تقوم الاربعه نتاع الصباح كمان، معناتها راه القيلوله مقدسه عنا. فانا واحد قام ينكت معناتها وفي الليل كيف معناتها قام ينكت في الليل. دونك فوالا، دونك كان اليوم غلطنا ولا حاجه، راه مش منا، راه منقصان الضوء. صباح النور ندو،
2: نهاركم مبروك.
0: احكي لنا انت ايه حالتك وانا فسرت حالي.
2: انا حالتي بما اني ما نجمتش نقايل خاطر ذا وقاس في القايله، دوك كيما قايلتش في القايله في الليل ما عادش فما ريزيستانس لبدن، كل اللي القد مش القد طاح عرفت ديخ ولا قص عليا انا الضوء على بدني. دونك كهو
0: قص عليكم الضوء برسمي في الليل
2: ولا في الليل؟ في الليل الناس كون ما فقتش هاي بالحق بالحاله اللي وصلت لها نجم كون ما فقتش، والحمد لله والحمد لله.
0: تخدير اسمها
2: صحيح
0: بلا ما هذا واحد يولي يتخدر بالشغل مش فايق بشيء. وكهو ما نسأل وضيفنا نفس السؤال ولا مش لازم؟
2: وضيفنا خلنا نسأل وأسأل أخرى ضيفنا يوم السبيع. خلنا نحكيه على البارح، كان موضوع نحكينا على القروض على الشرف، وحكينا على البنك المركزي اللي كان أصدر منشور للبنوك جسمان اللي يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي يلزم البنوك تقوم بمراعاتها في إطار المعالجة متاع المطالب متاع القروض هذية وتمويلات الصغرى على الشرف. ونذكروا أنه من بين أهم النقاط هو أنه البنوك يزمها قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي يزمها تعمل على اتخاذ تدابير اتصالية للتعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب والمراحل نتاع الدراسة. والمرك المركزي كان زيدا قال وأكد أنه اختيار تاريخ غورة أكتوبر هو باش يكون موعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، وذي اللي يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية اللي يقتضيها التنفيذ الفعلي للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض هذية. مشكور ضيفنا حاضر معانا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سي سامي صالحي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور ويومكم سعيدا لكل مستمعي وكل أفراد إذاعة مزيكة فام.
2: يعيشك، شكرا لك سي سامي، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. فما زوز نقاط يظل مهم أن نحكيه فيهم. أولا، هل أنه تاريخ غورة أكتوبر بش يكون كافي بش تبدأ البنوك جسما تخدم على وتطبق المنشور هذية ويدخل منشور حيز التطبيق وينطلق العمل بالمنصات الرقمية؟ وهل أنه زادة اليوم زادة شهر كافي أنه أصلا تتعمل المنصة الرقمية هذية بيان سور حسب خبرتك؟
3: والله أولا قبل ما نقوله هل هو كافي أو غير كافي، هو القرض القروض الشرف اللي هي للأفراد وللمؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة وللمشاريع الأفراد اللي ما تجاوزش 150 ألف دينار والمؤسسات الصغرى اللي ما تجاوزش رأس مالها 15 مليون دينار. هي علاش تخلق القرض هذا؟ ما تخلق باش يعاون الأفراد اللي عندهم ظروف اللي يعيشوا الأزمة الاقتصادية الخاصة كما عاشتها تونس الكل، واللي هي اليوم في بداية دخول السنة الدراسية 2026-2027 باش يعاونوا بها الأفراد. إذا كان يبدأ في أكتوبر الناس توا حاجتها بالفلوس، الناس تو تقف أمام البنوك وأمام فروع البنوك باش تاخذ سلفة باش تاخذ قرض. اللي اليوم إذا كان باش نسرعوا فيه من أجل المواطن من أجل الهدف اللي تخلق من أجله. لكن للأسف اللي ريناه في الأمر 48 لسنة 2026 بتاريخ 23/7/2026 هو المشرع لم يستثني فئة معينة من الأفراد للانتفاع بهذا القرض، حيث يقول الفصل الأول ينتفع بتدخلات خطوط التمويل الصغرى على الشرف الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 واللي تنقحت بمشروع المرسوم 2025. لكن كي نرجع للمنشور الصادر 1 سبتمبر اللي صادر عن المنشور اللي صادر عن البنك المركزي، نلقوا يقول عكس ما ورد في هو يقول انه لم يستثني فئه معينه الامر عدد 48، لكن كي نشوفوا في الفصل الثاني من المنشور الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 1 سبتمبر يقول انه في الفصل الثاني يمنع يخضع اسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرط للسياسات والاجراءات الداخليه المعمول بها لدى البنوك في منح القروض. يعني انه اللي حسب ما فهمناه وكان غلطين ان شاء الله يصلح لنا البنك المركزي. يعني انه راهو القرض على الشرف هذا خاضع لكل السياسات والاجراءات الداخليه المعمول بها لدى البنوك
2: يعني
3: في منح القروض والتمويلات.
2: يعني هوني على الضمان مثلا سيسميل مثلا
3: من نحي الضمان لانه هو في الفقره الاولى يقول اتباع ما ورد في الوحي. لكن انه يعني هو في الامر عدد 148 ورد على اطلاقه انه لم يستثني اي فئه من
1: القطاعات. طب سيسامي حسب رايك انت اذا نرجع للنص الفصل القانوني انه معناتها انه تكون اوتوماتيك
3: يعطيك الصحه كي ترجع للامر عدد 848 اللي الصادر ب 23 جويليا لم يستثني اي فرد.
1: اي اما سامحني والبنك عنده كمان كمؤسسه ماليه ومؤسسه ربحيه يقول لك انا يلزمني صحيح ما نطلبش ضمانات عينيه ما نقول لك جيب لي رانيه ولا كذا ولكن يكون عندي تقدير انه السيد ذاك النجم يرجع ولا ما يرجعش.
3: هاني انا جيك انا تو نحلل في ما تم في الفصول الموجوده.
2: اي واضح
3: اما هو باش نجيك هذيك حاجه اخرى هذيك من يعني هذيك من المتضادات. احنا تو ثم ناس وحقوا معاهم انهم اعطوه قروض بدون ضمان في ملفات قديمه واعتبرت ملفات فساد وشبهات متاكده الفساد. واليوم احنا نشرعوا باش نعطوا قرض بدون ضمان حتى حتى
0: يمكن وقت اخذوا العباد عندكم قروض من غير ضمان ما كانش فما القانون اللي مرسوم من النوع هذا اليوم
3: اليوم ثم اما اليوم ما هي شروط الحصول على القرض؟ شنو الوثائق المطلوبه؟
0: شرف هاو نورمال شرف واحد
3: لا
1: انا متفق راه معاك سي سامي. انا بيدي لفت انتباهي الفصل 2 من السيركولير نتاع البنك سنترال اللي تقول انه فما السياسات اللي تعتمدها البنوك في منح القروض صحيح وفق نص القانون ما نطلبش عليك ضمان بمعنى ما نقولكش جيب ارهن كرامه ولا دار ولا كذا ولكن
0: دوميسيليسيون سالير
1: مثلا ما يطلبش هذاك. اما شنو هو باش يثبت جوست حوايج سامي انا كيفاش نقراه المرسوم البنكه باش تثبت في الهستوريك في المداخيل نتاع السيد وتعمل ان سكورينغ انه هذا ينجم يرجع ولا ما يرجعش
2: تقدير يعني.
0: باه سامحوني لحظه هل هذا المرسوم هو هذا؟ لا
3: لكن المرسوم شوف الامر عدد 148 لا يعطيك صح لم يضبط شروط ومعايير يعني حط انه كان الاطلاق انه جميعي لم يستثني اي فرد من القروض هذه قروض الشرف. كيجي الامر هذا يخضع اسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف الى سياسات والاجراءات الداخليه المعمول بها لدى البنوك. يعني كل بنكه عندها يقول لك انت ثم بنوك تشترط راتب معين باش تعطيك قرض. يعني راهو اليوم راهي ثم بنوك تشترط انك انت واليوم عارف كي يقول لك كي ترجع لكل السياسات والاجراءات الداخليه اذا كان عندك قسط غير خالص ماكش باش تاخذ قرض الشرف.
0: بالله سامحني جوست شنو الفرق ما لا توا بينه هو بين قرض عادي هو
3: لا يعطيك انت وصلت
1: لا
0: حتى فرق لا في شروط الحصول على القرض مش نحن
3: يعطيك الصحه. اي لا انا نعطي هذوك انا وصلت اللي انا حبيت نقوله راو يعني لا ثمش حتى فرق بينهم الا انه الضمان مش موجود ونسبه الفائده مش موجود. اليوم ما نعطيك عنا في الوظيفه
1: العموميه سيسامي راهو
3: حاجه اختياريه اللي هي انه راهو عندك في موظفين في الوظيفه العموميه والمنشات او المؤسسات العموميه ما يقارب على 770 الف او 800 الف موظف. اليوم راهي تعرفوا تونس الازمه والعباد تتنفس بالسيف يعني كلها مد ايديها تنجم تحب تحصل على القرض هذا. اليوم راهو باش تلقى اذا كان ما نحدوش الوثائق المطلوبه راهو ما ثمش ماك باش تاخذ قرض على الاقل راهو ثم وثائق مطلوبه. اذا كانت تطفي الضوء على الوثائق باش تلقى طوابير طويله كيما طوابير الماء
0: فرضا باش ناخذ قرض على الشرف مش كان من الاجدر ما الدوله عاد تشجع في قالت مش لازم شيكات كمبيالات هي تعطيهم كمبيالات مال
3: شنية المعايير قبول القرار؟ انت لو اذا كانت تخليها على اطلاقها تو الناس
0: انا شوفي على اساس القانون اللي موجود ما فيش معايير تكون انت درشنية شركة بسمحني تو مثلا شركة عندها مشاكل شركة صغيرة عندها مشاكل كبيرة مالية يخي يمشي يمشي يعطيوها قرض نورمال ما يعطيوهاش تقول كان القانون عطاني اني فرصة على الاقل منع شوية روحي ندور شوية الامور وناخذ قرض ما غير فايدة ومش نجم نخدم به ونرجع شوية معناتها ما وقت تقولوا لي حتى انت سامحني ما عندكش
1: اما لهنا راه فما معناتها اشكال انه في المؤسسات البنكية نتصور والمالية في العالم الكل صحيح احنا نتشرطوا ياسر في الضمانات وغيرها ولكن ديما فما الحد الأدنى هو إنك كبانكة تعرف إنك تنجم تخلص غدوة فما احتمال لا استني هنا ما نجيش البانكة نجيش البانكة مقتنعة عندها في سكور عندها في مخها إنه سيد ذاك 99% ما هوش بش يكون قادر إنه يرجع منيش نحكي إنه بش يتحايل ما هوش بش يكون قادر إنه يرجع وتقولي كما ما تيه ايكونوميك ما تكبش
0: معك ما معنى سامحني باش نزيدك ملاحظة باش نعطيك التيز والانتي تيز وخليك انت تجاوب علينا سوس ما معنى انه بنكة ما تتحمل حتى ريسك في تونس ما عندها حتى معنى ذي كل البنوك في العالم مهمتها انها الريسك لازم تتحمل جانب منه الا في تونس هي البلد الوحيد يظهر لي عربيا وعالميا انه البنك ما عنده زيرو ريسك حتى شيء ريسك وهو ما يتنافى مع وجود بنك بصيف فكرة البنك بصفة عام
3: هو الحقيقة راو نسبة موجود راو نسبة المخاطر موجودة والدليل ان عنا قروض غير خالصة عنا نسبة عنا دين كبير موجود في عديد القطاعات ما نحكيش
1: على بيت كلاسية كربونيزي في السياحة وغيرها
3: اي ثم مدام ثم نسبة المخاطر اما هي المنظومة البنكية وضعتها الدولة وفيها جانب حيف كبير في جانب المواطن والحقيقة لازم الدولة تغير المنظومة البنكية والقوانين والإجراءات لازم تغير أما إحنا اليوم في قرض الشرف راهو يلزم يكون واضح للمواطن يريد راي الناس تعاني راهو اليوم اذا كانت خليها باش تكون عندك
2: سامي قبل ما نخليوك سامحني خاطر الوقت بالحق باش نعاود اكيد نحكيو فيه راهو معاك الموضوع على خاطر فيه برشا نقاط
3: انا نقطتين انا اليوم حضرت معاكم احتراما للاعلام وانا اؤكد انه راهو اللي يلزم يحكي فيه واللي يلزم يوضح هو البنك المركزي والمجلس البنكي والمالي اللي يمثل البنوك ونعطيك حاجه انا اليوم من منظركم دفاعا على منظورية لأنه في الصف الأول مع المواطن هما الموظفين اللي شارجيك لونتيل وشارجيك لونتيل اللي موجودين في فروعنا وفي الشبابيك إنه إذا كان ما توضحش وتحط والشروط وتحط الوثائق المطلوبة للحصول على هذا القرض نخاف إنه بش يزيد يتعفن وإحنا شيطنتنا وشيطنة الموظفين تاع البنوك وإحنا مش إحنا اللي نعطوه رأي سمى قوانين تتوضع نورمال موت يتحط الحد الأدنى الوثائق المطلوبة عارف شنو اليوم ما تحطش الوثائق المطلوبة بش تلقى مئات
2: وصلت الفكرة أي
3: آلاف مطالب مصبوبة ويلزم نجاوبوا عليهم إحنا كموظفين تاع البنوك نجاوبوا عليهم في ظرف 10 أيام أي يعني في ظرف 10 أيام عمل فعلي يعني في ظرف جماعتين نجاوب على كل مطلب ونعلو إذا كان أنت ما تحطليش شنية الوثائق المطلوبة مش باش نعلي
2: مش تكون ممكن العملية
3: باش نكون البنوك كل واحد يعلل من جهته وفيك حاجة اليوم راو اليوم باش تلقى طوابير كيما طوابير المياه المعدنية واقف على القروض
2: واضح سامي واضح جد
3: وصارت الحاجة
0: الوحيدة مش كل يفرق في الفلوس نشدو الصف على الفلوس نشدو الصف على
3: كيما المياه المعدنية
1: اما سي سامي جوست معلومة نوضحوها هو انه مش كل البنوك باش تعطي لانه كان البنوك
2: الرابحة
3: ونعطيك معلومة اخرى انه كان البنوك الرابحة وهي 8%
2: حكينا فيه
3: اللي هي يعني حوالي 150 مليون دينار وموظفين حوالي مليون موظف موجود
2: شكرا لك سي سامي يا سي سامي ما عادش وقت خاطر عنا الفقرات
3: عن المنصة اللي باش يسجلوا فيها المنصة الإلكترونية
2: الشهر نتصور إجابتك نتوقع شهر ماهوش باش يكون كافي من هنا لشهر أكتوبر باش تكون نتصور ما نعرفش هذاك
3: الحرفاء يتفهموا
2: إن شاء الله شكرا لك سي سامي يعطيك الصحة سي سامي صالحي مشكور جدا على حضورك معنا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية إن شاء الله نهارك زين مشكور

0: الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا تكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: مباشرة مع وطني رصد جوي خونا بلال صباح النور. شنهارك اسعد الايام خويا بلال صباح النور.
2: مرحبا خويا مرحبا بك.
1: صحة لاباس الحمد لله. والارتباط الوثيق جدا بين الحرارة وقصان الضوء منه اصبحنا تروماتيزي شوية من البارح من نهار البارح اللي سجلنا البارح 39 يظهر لي هكا ولا؟
2: اي 39 البارح في تونس
1: وسط. في تونس 39 درجة اليوم منتظر يظهر لي 35 36 حاجة هكا.
2: اليوم 36 درجة نجم توصل ماكسيموم 37 درجة في تونس أما غدوة إن شاء الله تكون حدود 34 درجة وتبقى نهار السبت 34 زيد شوي نهار التحد وجمعة جاي إن شاء الله ما قدر نتفرشكو.
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا منطيقه وإن شاء الله بإذن الله
2: إن شاء الله
1: ربي يفرج علينا. هل درجات الحرارة المرتفعة اللي كانت استثنائية صيف السنة به نحكيو على اليوم حالة الطقس إن شاء الله كيفاش بتكون؟
2: حالة الطقس اليوم عامة مع تطقس قليل السحب بالشمال ويكون في الوسط كذلك ومغيم جزئيا في الجنوب. نشاط خلايا رعدية الحقيقة معناتها كان موجود يوم أمس أما الأيامات القادمة معناتها ما فماش نشاط السحب الرعدية خاصة في المناطق الغربية. اللي يميز حالة الطقس خلال هذا اليوم يوم الغد هو الريح اللي باش تكون من القطاع الشمالي ذيك علاش معناتها ثم تقلص في درجة الحرارة لكنها باش تقوى شوية خاصة قرب السواحل وفي المرتفعات وفي هذا الغرض معناتها الابتداء من اليوم معناتها الساعة الواحدة ثم آلام بريح قوية ويتواصل لمدة 24 ساعة خاصة على المناطق الساحلية الشرقية تساهم في اضطراب حالة البحر اللي باش يكون اليوم عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ودرجة الحرارة كما قلنا اليوم في انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس ومش تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة في الشمال جهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و 42 بقية الجهات أقصاها تكون معناتها 44 خاصة في غرب جنوب توزر مع ظهور الشيلي محليا وغدو يتواصل الاستقرار زاد كيف كيف في حدود نهاية الأسبوع. طقس عامة قليل السحب مازالت الرياح خاصة معناتها في الفترة الصباحية اللي باش تكون قوية شوية خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب تساهم في ظهور دوائر رملية محلية وتبقى ضعيفة لما تدل بقية المناطق. مازال البحر مضطرب إلى شد الإضراب خاصة في السواحل الشرقية ويبقى محليا معناتها مضطرب إلى متموج في السواحل الشمالية ودرجة الحرارة زادت في انخفاض خلال اليوم الغد والقصوى باش تكون بين 32 و 36 درجة في الشمال والمناطق الساحلية الكل بصفة عامة في ذلك الجنوب الشرقي والمرتفعات وبين 36 إلى حدود 40 درجة كأقصى درجة خلال اليوم الغد خاصة في المناطق الجنوب الغربي. ونهار السبت والأحد كما حكينا معناتها يتواصل الاستقرار في حالة الطقس معناتها مع استقرار في درجة الحرارة وإن شاء الله معناتها من بداية الأسبوع القادم نعيشوا معناتها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.
1: إن شاء الله بإذن الله يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله لك سعادة أيام في لمن.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا تكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح نور يا عدالة.
3: صباح خير.
2: نهار كاس عدالة. نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين اليوم الصباح. نتمنى وإن شاء الله بإذن الله نشاط وحيوية. مه نبدأ من لاعب تونسي يعود للملاعب 3 سنين بعد انقطاع ممارسة كرة القدم.
3: هو مصطفى سويسي لاعب الشباب الذهب العمران، يلعب ظهير أيسر ظهير أيمن، يلعب زاد القدام جناح، عمره 30 سنة، بطل كرة عام 2016 وقت اللي عمره 20 عام، وبعد رجع يكور في سن 23 سنة في 2019، لعب في النادي الرياضي لبنزرتي، موصلش للسنيور، لعب في نادي اف سي بيزيرت بتبيع كرة القدم بنزرت واتحاد كارتاج والنجم الرياضي بني خلاد وتوفي شباب العمران. هذا درس آخر من دروس الحياة، نسمعوا شنو قال المزيكا فيه.
4: هي ما تفسخش من المخ الحقيقة، ما وقت الحطيت في سيتواسيوني ما تعرف ظروف في تونس انت وكيفاش، لازم واحد يقرأ على روحه. مشيت تخرجت كيني اخصائي علاج على اساس باش نمشي نخدم في كارتاج اللي هي جمعية وقتها طالعة جديدة وعملت هيئة مديرة باهية وعندهم بروجي. من وقتها بديت المسيرة وترجعت الكورة ديفيزيون جهوية الخامسة اللي احنا نسميها الخامسة معناها. درجت من كارتاج، تعديت البني خلاد اللي زدها جمعية محترمة برشا وعندها تاريخها. عملت عامين غادي وين اكتشفني عبد السلام بوحوش وخيرني يعني نجي للعائلة الكبيرة هذه اللي اسمها الشبيبة الرياضية بالعمران. وكان يرجع بي الوقت لقيقة ما نبطلش الكورة، خاطر حاجة إينام اللي أنا صغير تكونت عليها في عائلة الكل رياضية، كان يعاود يرجع بي الباركور الحقيقة ما نبطلش الكورة الحقيقة.
2: إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله
3: مش برشا ملعبيه بطلوا كولا كرة ويرجع كولا مش برشا ملعبيه بطلوا كرة ويرجع أمين ملاحظات كرونس حب بس مش أبشقه خويا تحكي فيه دي مينيت كرونوس صباح يزم تجيب لي قهوة لهنا ودبوزها بيه لا بالحق مش برشا
2: وقت النهار تقرر مش خليك على راحتك عندك اللي بعد يجبد وحده العصا يحطها في العزلة هو هكيك
3: لا بالحق
2: كلم واحد ما دار بي حد قلت له يا عدالة أنا خلي شيء على المستهى قلت له يا عدالة رمى نقسن يغجيس بي خويا قال لي ما فقتش بروحي ويعمل لك وترطاف نقصتك كل ولا بزيد بلتو عندي بيه شبيك مرقات تشبره
3: لا والله لا كيفاش عايشين بالريتم هذا بالحق
2: على شنو سنتي اصلا قصه ازريتها كذا مع القايله اللي انت قايله مقدسره
3: اي
2: ما قمت شويه صباح فهمت القايله ما حاجه مهم انت تحط راسك القايله وقص عليك الضوء تقوم تنكتب كلك في الليل لحدش تاع الليل انا مازلت كي بدا يجيني نوم وعاود يقص عليك الضوء ماذا اغزل الحاله نتاع الصباح كيفاه وانا جي ماجين معناتها انت نقص كولها
3: لا بالحق سيريزمو امين بالحق صعيب برشا ترجع للكوره بعد ما تقص 3 سنوات هو مشى يقرا كيني ربي يوفقه اما صعيب برشا باش تاخذ ديسيزيون هذيك وترجع تلعب في اللو نيفو خاطر الرابطه محترفه الاولى مش كيما الرابطات الاخرين
2: باه شنو يحبوا يخطفوا مبابي
3: مبابي ثم شخص عمره 18-19 سنة في فرنسا هو فرنسي سويسري لقاو عنده ليستة متاع 26 شخص هذوما البوان كومام تاعهم الكل لبس عليهم الكل ونعرفوا لي مبابي هو سيزيام سبورتيف في 2025 الفورتين متاعه 80 مليون يورو في العام هذاك دونك حط اسم مبابي وحضر خطة كاملة باش يخطفوا ومن بعد شي طلب فدية معناها على اساس باش يخطفوا باش يعطيو فدية مازلنا عايشين غادي
2: مازال مخه بعيد معناتها
3: مازال عايش
2: انا سمعت صديقة مبابي عملت حوار ذول
3: والله انا ما سمعتوش
2: قلت من الاول كي تعرفت عليه كان حشام يغزر في القاعه وقال لي مساج تعطيني نمروك قلت له شكون ما من با تعرفه قال بون نشك فيها تكذب بصراحه فما واحد ما يعرفش مبابي قلت قلت شبيه هذا هكا معناتها معناتها اللي متسخفها اللي مت حشام وكل قلت بعد كي رحت للدار كتبت اسمه في جوجل باش عرفت لي هو لاعب مشهور وما تقولت محلاه كيفاش مشهور وحشام
3: هو حشام راه مبابي الحق نتاع ربي معناه اه
2: مع الاخر
3: في الحق حشام عليه حشام ولا حشام
2: ماهوش قضايا السويد نتاعو تثبت العكس
3: مظلوم فيها القضية
2: باهي اوكي تعدو انت حشام في الدنيا ولا
3: انا عادي
2: انا حشام بار كونتر ريت نفاجئك
3: انت حشام
2: والله انا اكثر من مبابي اما غير السويد
3: حشام كل يوم نكتشف حاجه جديده
2: ولا ولا حشام مراد يعرف معناتها ما نشوفش لونتين معناتها هكا وكل في الدنيا ليه في الدنيا دي متقنيه كلابد وما نتكلمش برشا خاصة معناتها من جنس لطيف معناتها نحشم برشا.
3: كل يوم تعلموا حاجة جديدة.
2: مرتي كانت تصبح مش لكم انتم هذي مسلمين اخرجوا منها انتم هذي لا هي هذي معناتها من افرش تلقى ما تغطى هذي اسمه. به ريال بيتيس يجبر لاعبه غارسيا على مغادرة الفريق لتسجيل لاعب اخر.
3: بابلو غارسيا من اللي عمره خمس سنين يلعب في ريال بيتيس بتبيع في اشبيليا وتربى غادي وعاش غادي تشوفوا تصويرته هذي تصويرته وقت اللي بدا الكارير نتاعو هو صغير في ريال بيتيس وما حبش يخرج. كل مرة تجي اوفر ما يحبش يخرج. اخرهم جاتوا اوفر من السيتي وجاتوا اوفر من الاولمبيكوس ورفضهم الزوز. لكن البارح ثم فيديو موجود هذه فرحته الاسبوع الماضي قبل الماضي ماركا ضد فالنسيا هدف الربح في دقيقه 83 ربحت ريال بيتيس فالنسيا. ثم فيديو نشوفوا فيها توا خارج نص الليل ودرج من المقر نتاع الفريق نتاعو بعد ما اجبروا الفريق نتاعو ريال بيتيس باش يمشي الى غاسينغ سانتاندير. علاش؟ على خاطر ريال بيتيس يلعب تشامبيونز ليغ يحب جوهر ديكسبيريونس وخذا داني سيبايوس من ريال مدريد اللي كان في ريال مدريد عمره 30 سنة ولانو داني سيبايوس زاد لعب في بيتيس وولدها دونك أجبر على مغادرة ريال بيتيس. خرج يبكي أمه تسوق به داير حتى أبوه تكلم البارح في الميديا في إسبانيا قال تلزينا باش نعطيه حبوب منومة باش ينجم يرقد خطر امبوسيبل باش ينجم يفوت المرحلة اللي قاعد تعدى بها الصعيبة.
2: كهونا كان عندي معلومة معناتها نجم نخرج منها من الخبر هذا يا بار لانغراتيتود وكل ما تشني الحبوب ونوم خلي جينا النوم كيقص الضوء
3: خلي جينا النوم كيقص الضوء. هاتوا نكلموا بو بابلو غارسيا.
2: ريت حالتي انا ريت هو كيفاش يبكي انا البارح هكا
3: لا ولا يسخف ولا يسخف 15 سنة معنا
2: خرجت من دارش قعدت في راس النهج معناتها هذي خارج من دارك يغز كيما هو خرج بلاش ليه فماش طرق طبيعية معناتها ترقد
3: ما نعرفش كيما ولا
2: ابار معناتها الدماغ مش طبيعي برشا. خويا يعطيك الصحة
3: يا ربي الحمد لله يا ربي مازال غدوة برك نهار الاثنين يرجع اسكندر يا ربي الحمد لله يا ربي لك الحمد لا ولا لا فرحاني برشا ولا فرحان برشا اما مش قلت القومين الصباح ما
2: تربي
3: مش لا لا قدرة ربي يرجع اسكندر
2: عندك نهار كل نهار خميس باش تولي تجينا انت
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله. نهار الخميس اليوم جوستومون هو احد المواعيد الرياضية المهمة في موزايك باش يكون كل نهار خميس كالعادة المواعيد مع فورم سبور.
3: فورم سبور بشكل جديد بطريقة جديدة ده برشا دي روبريك جدد في ما نخلي الناس تكتشف مصاتين اما بالحق معناها افكار جديده ثم حاجات تبدلت بالطبيعه
2: مثلا في اللوطه في السوسور
3: لا لا لا هو مقدم برنامج اسكندر ابراهيم اليوم جوست انا باش نعوضه باش نعملوا حاجات جديده باش نقربوا اكثر باش تكون ثم اكثر انتراكتيفيتي مع الناس اللي تابع فينا باش نحاولوا نطرحوا مواضيع بطريقه اخرى ديزاكس اخرين باش يكون ثم دي ديبا محلولين يكون فيهم زاده المستمع هو اللي عنده الكلمه اللي باش تكلم اكثر من ملي كرونيكور ساعات.
2: هذا ممتاز جدا يعطيك صحة يا عدالة كل تمنياتي ان شاء الله بالتوفيق لكل فريق الرياضة بارك الله فيك عدالة نتقابلوا غدوة في الامان سنة 8 معك في سبور اكسبرس. 10 minutes chrono ما تحيرش بالانترنت

0: تطوير جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
1: مع أورانج.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
3: الربح مع إندا تاو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إندا تاو وإلا في أقرب نقطة إندا تاو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار إندا تاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إندا تاو، اقبل أبعد وخلص تاو.

0: شارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا أنس.
2: صباح النور.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. إن شاء الله صباح رباح. تحية ليك ولكل الموظفين. كيف كنتي صباح؟ لقصدي ربي ماشيين يخدموا على رواحهم. إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة أختي الغالية.
2: يعيشك. ميرسي بوكو.
1: بيان دورمي. الجمله العجيبه. الجمله العجيبه. صباح. ما زلت ما خديتش روداج تاع دوبل سيونس؟
2: لا لا ما زلت.
1: كيفاش معناتها الصعوبه في القومه، صعوبه في النومه في الليل بكري، القنصاص تقيل ما تقيلش، توا كيفاش تعمل؟
2: والله هما صعوبه في النوم في الليل وصعوبه في قيام الصباح، ما عادش فما قايله سي.
1: انت مسنسه تقيل في العاده؟
2: نستنسى نقايا.
1: في البيرو صعب شوية ولا؟
2: لا لا صعب برشا.
1: إن شاء الله ربي يعينك أختي الغالية. إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى. اليوم تنجم تربح معنا لو دو برودوي جديدة من إهداء جديدة بقيمة 100 دينار. كان تجاوبني على طليعة اليوم
2: إن شاء الله.
1: يا سيدي، هذه أسئلة، هذه الفقرة اللي سونسي هي والقهوة عندهم نفس لفي قيموكم الصباح. خلينا نخدم مخاخنا شوية. طليعة تقول ما عنديش صوت أما النجم نخبرك بالحقيقة، ما عنديش عينين أما نخليك ترى العالم بطريقة أخرى، شكوني أنا؟ تكرم. ما عنديش صوت أما نجم نحكي لك الحقيقة، ما عنديش عينين أما نجم نخليك ترى العالم بطريقة أخرى.
2: الكاميرا.
1: كيش تخليك ترى العالم بطريقة أخرى؟ كاميرا ما
2: نجم تصور العالم بطريقة أخرى.
1: تريك كل شيء كما هو من غير.
2: لا
1: شو هي حاجة ما عندهاش علاقة بالتكنولوجيا جملة ساعة. الكاميرا عندها صوت، نجد خرج لك صوت.
2: العينين.
1: لا الباقي الرابع عينيك ما تترى بيهم. به حاجة قاعدة تنقص برشا المدة ذي عند ناس كل اسانسيالمون اللي جون. كنا قبلك اللي كنت مش تقرأ يقولك يلزمك في الصلاعة. يزمك شو تعمل خلق في الساعة؟
2: مراجعة.
1: مراجعة بيش؟
2: المطالعة.
1: هاي بيش؟
2: الكتاب.
1: صح. دونك الريبونس هي؟
2: الكتاب.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك. اللو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار اليوم الصباح من أداء جديدة. أنسي باهية. إن شاء الله لك أسعد الأيام أختي الغالية. في الأمان.
0: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: الفل والعنبر يا مراد يا بيهي.
1: نهارك مبروك يا مين توت كيف وكل اللي يصفى في أحلى سباحة لمزيكة فهم.
0: إن شاء الله طريق سلامة لكل أصدقائنا السواق لقيت ذايا. بدينا نستنسوا شوية عادوا بالدوبل سيانس اليوم نهار الثالث اليوم ثالثة.
1: اليوم نهار الثالث
0: بما أنه الجمعة بدأت نهار الثالث بالدوبل سيانس دونك اليوم نهار الثالث. تحسن السيركولاسيون ما ترجع كما يرجعوا صغار يقرأوا
1: ما في شك أمين. هو لما حالة توا كريشندو كما قلنا البارح معناها حركة المرور قاعدة تاخذ في نمط آخر بطبيعة الحالة الحركية لاحظوها خصوصا الصباح كيف كيف زاد شوية العشية ولكن مش بك الكثافة الكبيرة ولكن شيء زي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. يمكن نعطيه بعض النصايح ولا بعض العادات اللي قاعدين نشوفوها في طريقنا كل يوم لأنه وقت اللي نبدأ نسوق في بعض الأحيان ثم قرارات ما عندكش وقت كبير باش تنجم لانه فما كهرباء قدامك شد الزفران انت والسرعه نتاعك ومسافه الامان اللي قاعد مخليها ما بينك وبين السياره اللي قدامك نجم وقتها تعطيك معناها الفكره ولا تعطيك القرار الصحيح. بطبيعه الحال على مستوى بعض الطرقات توا نلاحظوا فما حركيه فيها كثافه خصوصا على مستوى الطريق الوطنيه رقم 9 واحنا خارجين من العوينه تتواصل الحركه الى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي. نفس الشيء على مستوى الطريق الوطنيه رقم 1 وين نلاحظوا حركه خصوصا على مستوى شارع فرنسا كذلك على مستوى مدخل مجرين على مستوى سانغوبا واحنا داخلين الى وسط العاصمه. ما فيش شك زاده على الطريق الوطنيه رقم 8 وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه والحركه دي نلاحظوها خصوصا على مستوى منطقه الرحلي واحنا داخلين الى مدخل اريانا مدخل رواد ووصولا الى مدخل المركز العمراني الشمالي. طبعا في بعض الاحيان كما قلنا قبيله امين احنا عندنا التركيز نتاعنا في السياقه لازم يكون على مستوى سرعه على مستوى كذلك ترك مسافه الامان وهذا اللي يخلي التركيز بطبيعه الحال معناها يكون في سياقة معتدلة وفي سياقة رصينة بطبيعة الحال مع استعمالنا للفضاء المروري اليومي مع بقية مستعملي الطريق اللي هما معناها عديدين اللي هما معناها ستو الدرجة النارية ستو المترجلين الشاحنات الخفيفة وكذلك الشاحنات الثقيلة. هذا إجمالا ما نجم نعطيه بعض النصائح خصوصا على مستوى ترك مسافة الأمان والسرعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بطل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم المستعملي الطريق.
0: يعطيك صحة مراد شان هارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم مسيل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر أحلى سماح ترجع لكم بعد شوية.
3: بالباك ولا بليش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحدنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: كل يوم بسيم الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر وستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
5: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
0: أصدقائنا المستمعين، أصدقائنا السواق، لقيت هذه الفقرة لديدي لكم أنتم كل يوم في قلب السيركولاسيون مع 7:47 صديقنا أيمن المصري موجود معكم في السيركولاسيون كل يوم في بلاصة. صباح نور يا أيمن.
1: صباح
0: الفل يا أيمن.
1: صباح الخير.
0: صوتك بعيد برشا يا أيمن، شان نهار كسعد ليا.
1: تسمع فيا دلوقتي؟
0: 5 على 5.
1: ايه الاخبار؟
0: الحمد لله، انت كيف اخبارك؟
1: كله زي الفل والله الحمد لله والشكر لله رب العالمين. ويعني هو احنا موجودين دلوقتي، هو صح فعلا في شويه سيركيراسيون في الـ في الـ في الكياس، فاهمني؟ واحنا موجودين دلوقتي في الكرم.
0: ايش بيك تقول هارب من حاجه؟
1: لا احنا موجودين دلوقتي في الكرم. لا سواء كان يعني جه في حد سالني حضرتك مين ومش حضرتك مين، فقعد كده قال لي اه انت اللي بتربح
0: في ظروف المباشره. انت بتربع
1: في ظروف المباشره.
0: ماشي بيك تلهف يا ايمن. هارب؟
1: لا مش هارب، ده انا بس بدور على المتسابق كلهم بيجروا عشان خاطر الشغل بس. الحمد لله.
0: اسمعني انت اعطيني البلاصه اللي انت واقف فيها.
6: صباح النور ايمن.
1: آه عليك.
6: الحمد لله
1: كله تمام،
6: كله بخير.
1: والله انا عمال اجري ورا الكراهب دلوقتي مش لاقي حد. اعطيني دلوقتي، اول ما سمعت امين وقفت على طول
6: وفي الكرم.
1: اشمعنى انا لما بتكلم في الشارع محدش بيوقف؟
0: محاضرين عندي 25 سنه لك عليك.
1: ينفع كده يا امين؟
0: لا محاضر عندي 25 سنه يا ايمن.
1: ايوه اتفضل يا مدام. اسمعك انا سامعك، هي كده سامعك دلوقتي. اسم حضرتك ايه؟
6: صباح النور امين.
0: صباح الفل. قلت له خاطر عندي 10 معاهم مستمعين 25 سنه، دونك سي نورمال نسمعوا كلام بعضنا. ما حتهم يقولوا لي حاجه نسمع كلامهم زاد.
6: بالضبط اكيد امين. صباح الفل وصباح النور وبون غوتريز، وفرحانين برشا اللي رجعت لنا الصباح. امين
0: ربي يخليك اختي الغالي.
1: الفريق كله ولا امين بس؟ الحمد لله
6: امين وكامل الفريق.
1: ما في ناديه وفي اياد وفي مخرجين
6: وفي
1: امين برضو عاد
0: تيتان وصل لهم سلام. ادخل الى وانا نوصل لهم هنا. هتسلم عليكم من المدام.
1: الله يسلم. اسم حضرتك ايه؟
6: ذكرى.
1: ازيك يا استاذ ذكرى؟
6: الحمد لله.
1: لاباس؟
6: الحمد لله.
1: رايحه الخدمه توا؟
6: اكيد.
1: انت تخدمي ايه ولا؟
6: دومين تسويق.
1: دومين التسويق ماركتينج، ده اهم حاجه في دلوقتي الماركتينج هو اللي ماشي اليومين دول. ربنا يكرمنا ان شاء الله.
6: الحمد لله.
1: طب سؤال بسرعه كده، العلامات اللي تعلن على خطر مؤقت ايش هي لونها؟
6: اورانج. برتقالي.
0: بجربي سامحني، كبيتها برتقالي نهار رايح حمرا بلاح تكون شو برتقالي الحق ما انت مريتش حتى مره علامه ما هذا فيك بلاك لونها برتقالي.
6: الاشغال مش برتقاليه.
0: مريتش حتى مره ريت مره بلاك برتقاليه. تو في هولندا ما يعملوهمش هذوما.
6: صفرة
0: صفرة.
6: امين
0: يسلف على الصباح. اي معك سامحني تفضلي.
1: ممكن لما بتصحى الصبح بتشوفهم برتقالي، هنعمل ايه طيب؟ انت لسه بتشربي في القهوه بتاعتك؟ طيب لا طيب الاجابه النهائيه صفرة ولا برتقالي؟
6: نقول
1: صفرة
6: ان شاء الله.
1: صفرة؟
0: يا بنتي ما باش تجاوب باش تربح انت، ما دام قلت نسلم على مين باش تربح.
6: يفضلك
1: انا قلت لك والله ده ما شاء الله عليه، لا هو الاساس، هنعمل ايه طيب؟
6: يا عايشك يا امين
0: تدلل الراي يا ذكرى. ورا سختي اسمع شي تحب تجاوب زرقاء حمراء
6: بمعشنا. اسمعني شوية بالإفار انت شوية
0: بلين يا بنتي انت وجودك معنا وحده إفار ذاك يزبط تتكافى عليه
6: يا عايش كيف فضلك
0: يا كل يوم احنا تعدى معنا طفل اسمها ذكرى وتقول لنا نسلم على ما قليل ما قليل
6: مش عادة كل يوم نتعدى معاك
7: انا بسلم عليه كل يوم ما قاليش الكلام ده كل يوم بسلم عليه
0: يا عايشك
6: يا عايش
0: كيف
6: فضلكم
0: عطيها عطيها
7: عطيها مليون دينار ألف ألف مبروك مدام ذكرى البتين دينار وربنا يكرمك إن شاء الله ويجعل اليوم خير
6: يعيشكم ميرسي بوكو ميرسي لكيت موزايك وأمين راني فيديل بالحق من 25 سنة معناتها من
0: ربي يفضلك
6: وكل سوا راديو ولا تيلي وبون كوراج وبون ترافاي في كل شيء إن شاء الله
0: ربي يفضلك
6: وكل فريق باش ما يتغشش حتى حد
7: لا تا ربينا
0: خليك مدام ذكرى ما تسلمش عليكم يعطيك الصحة يا أيمن ألف مبروك ليك يا ذكرى إن شاء الله العاقبة ليكم أنتوما كل يوم أيمن لقيت هذايا رفقنا بمبلغ 200 دينار 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس
3: الفيدانج نتاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.tn عمر لي دوني نتاع كرهبتك اختار الوقت لوفر وستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إيكيب توتال إنرجي
5: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور
2: ألو كونديكتور

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرح بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم، يجي وادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل كدوات وبروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية
5: مع أورانج بوستي.

0: دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السلط اللي توصل ل 70%.
2: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد

الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتير. كيفاش؟ بالواليت انداتاو والا في اقرب نقطه انداتاو والا بالكود USSD نجمه 181 دياز. واختار انداتاو وكون واحد من 50 رابح ب 200 دينار. انداتاو، اقبل ابعث وخلص تاو.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنوك التونسية تشرع خلال أكتوبر المقبل في قبول مطالب القروض والتمويلات على الشرف لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وفق ما أفاد به مصدر بنكي مسؤول لموزانيك. يأتي ذلك بعد استكمال البنوك تركيز المنصات الإلكترونية المخصصة لتلقي المطالب بالتنسيق مع البنك المركزي، علما أن هذه القروض تسند دون فوائد أو ضمانات على أن يتم سدادها في مدة أقصاها سنتان مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر. يشار إلى أن الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 من جويلية 2026 قد حدد سقف التمويل الواحد ب 25,000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية و 10,000 دينار لصاحب المشروع الصغير و 5,000 دينار للفرد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما يتعين على كل بنك تخصيص 50% على الأقل من اعتمادات خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. من جانبه كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي صالحي يدعو في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول آليات وطريقة تطبيق الأمر الخاص بمنح القروض على الشرف.
1: أنا اليوم من منظركم في الصف الأول مع المواطن هما الموظفين اللي شارجيك لونتير شارجيك لونتير اللي موجودين في فروعنا وفي الشبابيك، إنه إذا كان ما توضحش تحط والشروط وتحط الوثائق المطلوبة للحصول على هذا القرض، نخاف انه باش يزيد يتعفن، واحنا شيطنتنا وشيطنة الموظفين تاع البنوك، واحنا مش احنا اللي نعطوه، راه يسمى قوانين تتوضع نورمالمون يتحط الحد الادنى الوثائق المطلوبة. عرفت شنو اليوم كي ما تحطش الوثائق المطلوبة باش تلقى مئات
2: وصلت الفكرة
1: الاف مطالب طبوبة ويلزم نجاوبوا عليهم احنا كموظفين تاع البنوك، نجاوبوا عليهم في ظرف 10 أيام، أي يعني في ظرف 10 أيام عمل فعلي، في ظرف جمعتين نجاوب على كل مطلب. إذا كنت أنت ما تحطليش شنية الوثائق المطلوبة مش باش نعلق.
0: فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة على أن ينطلق النشاط يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري حسب ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية مع تحديد معاليم التسجيل السنوي ب30 دينارا والاشتراك الشهري ب50 دينارا إضافة إلى 5 دنانير معلوم تأمين عن كل طفل. في هذا السياق الوزارة تشير إلى إعفاء أبناء العائلات محدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة والمصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعاليم. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 971.8 مليون دينار خلال السداسية الأولى من السنة الحالية بزيادة بلغت 17.9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 123.2% فيما أسهم الفائض التجاري الغذائي في تقليص عجز الميزان التجاري الإجمالي بنسبة 7.7%. عالميا وكالة رويترز للأنباء تفيد نقلا عن 4 مصادر داخل البيت الأبيض بأن تيارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع نحو خفض العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين المقبلين قبل انتخابات التجديد النصفي في ظل تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الأمريكيين. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل فيولا. نشراتنا الرياضية، الإدارة الوطنية للتحكيم تقرر رسميا منع أي فريق من اطلاع على تسجيلات الفار من توا حتى لنهاية الموسم الحالي. الرفض ذا يجي بعد ما تم رفض أول طلب، اللي هو طلب يتقدم به النجم الرياضي بالمتلوي للاطلاع على تسجيلات الفار الخاصة بمباراة النجم الرياضي بالمتلوي ضد النجم الرياضي الساحلي ضمن الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ودونك القرار هو منع ورفض أي طلب من الأندية للحصول على تسجيلات الفار طيلة الموسم الحالية. حلو الباج بتاع فريقنا التونسي اللي يستعد للمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية. على مدى النهارين اللي فاتوا حكينا على الأخبار الرياضية اللي تخص الفرق والتحضيرات نتاعهم، نحكي واليوم على التذاكر. نادي إفريقي اللي يواجه جولي بالماري نهار السبت 7 متاع العشية 7 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادس. يبدأ اليوم في بيع التذاكر الخاصة بالمباراة هذه. اليوم في شبابيك ملعب المنزة من 9 حتى 5 متاع العشية، ونهار السبت في شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزة وقاعة بوهيما بيرادس من 9 حتى للموعد المباراة تقريبا حتى 6 متاع العشية. الأسعار بلوز 30 دينار، نصات سيباريور ب 50 دينار، والاشتراكات زادة ما زالت متوفرة وتتباع بالطبيعة الخاصة بنادي فريق. نصات انفاريور 600 دينار، نصات سيباريور 500 دينار، وبلوز 250 دينار. نادي الإفريقي على فكرة باش يواجه نهار 3 أكتوبر القادم، عطى موافقته المبدئية ونجم نقوله حتى موافقة نهائية في انتظار بعض الأمور اللوجستية باش يواجه في غيمون كوبا، استاد غيمون كوبا في أونجي. يواجه أونجي الفرنسي ضمن احتفالات النادي الإفريقي بالذكرى 106 لتأسيسه للاحتفالات نهار 4 أكتوبر، لكن الماتش مبدئيا باش يكون أو مش مبدئيا وذلك هو الاتفاق 3 أكتوبر 2026 في غيمون كوبا. الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه نهار جمعة ضد يلعب ديامبرز السنغالي من 3:30 في ملعب الطيب المهيري. التذاكر مازالت متوفرة 10 و30 دينار، ثم دعوات باش يتم طبعا توفيرها مجانا. والتذاكر تتباع اليوم من 9 حتى 6 متاع العشية في شبابيك الطيب المهيري، وغدو من 9 حتى الوقت الماتش في قاعة الرائد البجاوي. بالنسبة للجانب الرياضي زوز ملاعبية باش يغيبوا أو ثلاثة من بينهم زوز مؤكدين، ضياء الجويني وأوسينو توري اللي ما همش كاليفي لخوض الدور التمهيدي الأول. ديما مع كاس الكونفدرالية الإفريقية، نادي صفاقس يوصل البارح لبيوكوتا في نيجيريا وعمل حصة إزالة إرهاق، واليوم عنده حصة تدريبية الماتش نهار السبت ضد شوتينغ ستارز 4 متاع العشية. الاتحاد الرياضي بن قردين توصل الاتفاق مع لاعب النادي الإفريقي فادي طياشي ولاعب النجم الرياضي الساحلي متوسط الميدان ياسين صابر. نعرفه كونه فادي طياشي 18 سنة مهاجم، خذا ديجا الموافقة متاع النادي الإفريقي وتحول إلى بن قردين في انتظار إتمام الإجراءات. وياسين صابر 21 عام يلعب متوسط ميدان في النجم الرياضي الساحلي. والأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن رسميا عن انتداب المهاجم الطيب بن زيتون اللي سبق له خوض عدد تجارب من بينها طبعا فريق الأم النادي الرياضي بنزرتي، الهلال السوداني وعزام التنزانية. الملعب التونسي أعلن عن تعرض المدافع وسام الشوالي إلى إصابة باش تخليه يغيب 6 أشهر، يعني تقريبا شرة في آخر الموسم إن شاء الله. الإصابة دي تعرض لها مع الفريق الثاني بالطبيعة، وكان رجع هو الميركاتو وذي رجع من نادي الاتفاق السعودي. المنتخب الوطني التونسي باش يواجه موريتانيا بعد ما كان المفروض يواجه البنين. البنين اعتذرت في مرحلة أولى ثم عاودوا وراسلوا قالوا يمكن نلعبوا بعد رفضوا رسميا خوض المباراة هذه لأمور لوجستية تخص موعد المباراة هذيك وعدم إمكانيتهم التحول، يعني ما عندهمش إمكانية باش يتحولوا لتونس في الوقت هذاك لأنه عندهم برامج أخرى. دونك في الأخير باش نلعبوا ضد المنتخب الموريتاني نهار 5 أكتوبر، وبالطبيعة نذكروا كون نلعبوا ضد منتخب مالي نهار 3 أكتوبر. نهار 3 أكتوبر مبدئيا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ونهار 5 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيرادس. خارج تونس ما ثماش برشا كرة، ما كومنسا ما كرة. ريال سوسيداد يلعب 8 متاع الليل في الليغا ضد سيلتا فيغو. في ليغان في فرنسا تولوز يواجه ليل 8 غربع. وفي العربية السعودية في دوري روشن السعودي الفيحاء يلعب ضد الخلود الماتش هذا 5 غدرج 5:30. نيوم يلعب ضد الخليج والسبعة متاع الليل الدرعية يواجه القادسية. النشرة هذه كل أخبار الرياضية تقعها على موقعنا موزيكا فان بونيت. خليكم تقعوا مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح.
4: Sport, info, libre antenne. Vous
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر كلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: أحلى سباح.

0: تحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
3: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز باش نحكيو على فيديو اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، والفيديو هذية اللي تورينا مواطنة تونسية مقيمة في إيطاليا، واللي وثقت من خلال الفيديو اللي كانت نشرته على لي ريزو سوسيو المبادرة متاعها. دونك قامت بجلب كميات متاع مياه معدنية من إيطاليا لتونس، وحسب تعبيرها هي وكما قالت في الفيديو، الهدف هو أنها تساهم في مواجهة الأزمة متاع نقص المياه المعدنية. الفيديو تنجموا تشوفوها على الباج أحلى صباح باي موزايكا. فمواطنة تونسية ذي قررت وقالت أنها قررت استحاب الماء المعدني لتونس في ظل النقص اللي تشهده الأسواق، وكانت زادة حتى دعات التوانسة المقيمين بالخارج، قالت لهم ماذا بيكم تنخرطوا في نفس المبادرة وتقوموا بنفس الشيء، لأنه إذا كل مواطن مقيم بالخارج ينجم يقوم بنفس المبادرة فإنه باش يوفر الكميات نتاع المياه هذيا لعائلته ولا للناس القراب ليه، فينالمون ماهوش باش يستهلك الكميات الكبيرة. وتقول أنه حتى الكلفة نتاع الكميات نتاع الماء المعدني اللي جابته ماهيش غاليه، دونك تقول انه في معناها في امكانيات اي مواطن مقيم بالخارج اللي ينجم يجيب وقت اللي على متن السياره نتاعو بيان سور نحكي، وينجم يجيب الكميات هذيا للمساهمه في التخفيف من حده الوضع. قالت اني جبت معايا الكميات هذيا، الهدف اني نعاون. وقالت انه المبادره اللي قمت بها تنجم تكون اثرت برشا ردود فعل متباينه. قالت فما حتى بعض التوانسه المقيمين في ايطاليا اللي سخروا من مبادرة متاعي، قالت بسبب اللي قمت به، لكن تقول انه انا بالنسبة لي هذية الحاجة اللي نجم نقوم بها ونعاون بها على طريقتها. هكا اختارت انها تساهم في الفترة هذية، وشفنا انه العديد من المبادرات مع النقص اللي شهدته الاسواق التونسية من كميات متاع مياه معدنية، شفنا برشا مبادرات ظهرت باش جوستما تعاون العبيد بعضها. شفنا كنت تذكروا تقريبا الاسبوع اللي تعدى في بومهل، المواطن اللي خلى الديستريبيتور نتاع الماء موجود على قريعه الطريق، وخلى فوق وزاد حتى الباراسول باش اللي متعدي نجم يشرب، وبهكايه طريقته زاد كانت انه يعاون اي انسان باش يتعدى يبدا عطشان ومش لاقي دبوزه ماء ينجم يشرب. انتم زاد تنجموا تخليوا لنا تعليقاتكم، شنو رايكم في المبادره هذه حتى توانسه زاد المقيمين بالخارج. مرحبا بتعليقاتكم على الفيديو اللي تلقاوه على الباج احلى صباح باي موزايكا.
2: موبايل نيوز مع نادي فوتي.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. احلى صباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لينا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح 28 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد، وإن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى. وفي صبحية اليوم برشا موجات إيجابية إن شاء الله بإذن الله، ومجموعة من الأخبار مع صديقنا إياد زادة شوية آخر. غود مونجور إياد.
5: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على إيران. نذكروا إن وقت اللي خرجنا كونجي سيامي كان فما اتفاق هدنا يدوم 60 يوم، نرجع نشوفوا شنو وين وصلت الحكايه.
2: نذكركم ليش نعيشوا وحدنا في هذا العالم، راه فما كره ارضيه نعيشوا فيها، واي حرب تنجم تصير في بلاصه اخرى قد يكون لها انعكاسات علينا. ذاك علاش اليوم اياد يرجع حكينا على ايران. غو بونجور ندو، مرحبا.
3: غو بونجور امين، مرحبا الناس الكل. اليوم باش نحكيوا على موضوع اللي كل مره يعاود يخرج الحقيقه، والتصريحات اللي تخرج في علاقه بالمقترحات نتاع حظر ارتداء الحجاب في الاماكن العامه. اكثر من هكا اليوم نحكيوا حتى على خطا اذا في صوره ما الحزب اليميني المتطرف في فرنسا يطلع هو في الانتخابات المقبلة.
6: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا تستعمل جوجل كروم على أندرويد فما تغيير صغير أما ممكن يعجب برشا مستخدمين. جوجل قاعدة تحضر لإضافة ديتين بيرسوناليزي في الصفحة الرئيسية متاع كروم. لليوم نسخة كروم على الهاتف كانت محدودة مقارنة بالنسخة على البيسي، وين المستخدم ينجم يغير شكل المتصفح ويختار تصاميم مختلفة. أما على قريب مستخدمي أندرويد باش يكون عندهم خيارات أكثر باش يغيروا الواجهة حسب ذوقهم. الفكرة بسيطة، نجم تبدل شكل الصفحة الرئيسية، تزيد لمسة شخصية وتخلي تجربة التصفح أكثر قربا للمستخدم. ليزابليكاسيون ما عادش فقط ادوات وظيفيه، اما ولات تجارب رقميه لازم تكون اكثر شخصيه وتناسب كل مستخدم. في عالم التكنولوجيا اليوم حتى التفاصيل الصغيره في التصميم ولات جزء من المنافسه بين البلاتفورم.

0: والسلام. تك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي. كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. مع إياد الدهماني.
1: بونجور إياد. صباح النور.
2: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. خلي اليوم مش نحكيه على إيران، مش نحكيه على الحرب في إيران. هل إنه يجوز إنه نستعملوا كلمة حرب اليوم لوصف ما يحدث في الخليج العربي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: توتر عسكري
2: هو في الحقيقة، معناتها ماهيش حرب كما شفناها في مارس وأفريل بمعنى الحرب الساخنة، في نفس الوقت ماهيش حرب باردة زادة كما كانت قبل مع الاتحاد السوفيتي، في تقديري حرب دافئة، معناتها ماهيش معناتها حالة متاع توتر عسكري كبير، ولكن زادة كيف كيف ماهيش وضعية متاع هدوء. بيصير مانيش باش نرجعوا للهستوريك متاع الحرب، بدأت في مارس
1: علاش رجعت هي نهارين، علاش البارح واليوم رجعت معناتها؟
2: ها باش احنا نهار 18 جوان اللي فات تم اتفاق ما يسمى توقيع ما يسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد، اللي إسلام أباد باكستان كانت هي الوسيط، وشي تذكر مين اتفاق يقول انه مهلة وإلا مدة متاع 60 يوم اللي على هامشها باش يكون فما مفاوضات للوصول لحل نهائي، وفي الفترة هذيك ما يكونش فما وقف إطلاق نار. هو الحقيقة المذكرة التفاهم هذه ما عشتش برشا. أولا الجولة الأولى متاع المفاوضات انتهت بطريقة اللي اليوم متأكد حتى حد ما يذكر كيفاش انتهت. ثنين، وقف إطلاق النار ما كانش فما وقف إطلاق نار حقيقي، لأنه تقريبا كل 3-4 أيام فما حدث عسكري اللي يصير في المنطقة، ولكن في نفس الوقت ما رجعناش للحرب. هذا عنده أسباب، هو أنه أولا الأهداف متاع الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب كانت خاطئة في البداية. نذكروا التقارير اللي خرجت وكيفاش نتنياهو نجح في أنه يجر أمريكا لحرب بالطعم متاع أنه سوف باغتيال المرشد الإيراني سوف يسقط النظام الإيراني. هذا ما صارش. دونك هذا خلى أنه الهدف الأساسي اللي من أجله انطلقت الحرب ما تمش. الجانب الثاني هو مسألة البرنامج النووي. زاد كيف كيف البرنامج النووي نعرفوا انه اكبر ضربة تلقاها راه مش في الحرب هذه، كان في الحرب متاع 12 يوم بالقصف الامريكي، واللي معناتها نعرفوا انه المواد النووية اليوم موجودة تحت الارض. دونك شو قعد اليوم بالنسبة لترامب؟ قعد فما هدف اللي هو كان موجود قبل الحرب ولكن ضيعوا واليوم يحب يرجع له، اللي هو مضيق هرمز، اللي هو يمر منه قسم كبير من امدادات النفط والتجارة الدولية تمر من مضيق هرمز. اليوم العركة الكل هي عودة مضيق هرمز معناتها الحركة البحرية العادية. والضغط اليوم صحيح على إيران لأسباب أساسا اقتصادية، نعرفوا الصعوبات متاع إيران اقتصاديا من قبل الحرب، نعرفوا الموضوع متاع تدهور قيمة العملة متاعها، نعرفوا تراجع الصادرات متاعها متاع النفط، ونعرفوا أنه إيران تعول برشا على صادراتها من النفط. دونك الضغط اليوم هو ضغط اجتماعي واقتصادي على إيران، ولكن الضغط على ترامب هو ضغط اقتصادي سياسي. علاش؟ لأنه طالما مضيق هرمز مرجعش للنشاط العادي متاعه، فإنه أسعار النفط باش تقعد مرتفعة على مستوى العالم. اللي يقول أسعار نفط مرتفعة يقول تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي يقول تضخم يقول تراجع للنمو الاقتصادي، وسيرتو معناتها غضب متاع الناخبين، وهذا قاعدين نشوفوا فيه اليوم في استطلاعات الرأي متاع الانتخابات نصف المدة اللي باش تصير في نوفمبر الجاي في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي اليوم معناتها خلينا نقولوا أغلب التحاليل تقول إنه ترامب باش يخسر الأغلبية في الغرفة متاع مجلس النواب، و الاحتمال متاع انه يخسر الاغلبيه في مجلس الشيوخ ايضا مازال قائم. دونك اليوم ترامب دايور كي نشوفوا احنا ليامات اللي فاتوا اصبح حاصر التحرك متاعه، ما عادش لا التوجه

0: لإسقاط النظام ولا لاستهداف القوات العسكرية ولا حتى المنشآت النووية. اليوم الهدف متاع ترامب هو مسألة عودة النقل البحري في مضيق هرمز بسرعة، وهذاك علاش حتى العمليات العسكرية اللي صارت شفناها مؤخرا استهدفت منشآت متاع ديرادار وإلا دفاعات جوية إيرانية للحد من قدرة الحرس الثوري الإيراني من استهداف السفن اللي تعبر مضيق هرمز. ولكن اليوم في غياب اتفاق نهائي على خاطر راهو كيفاه 60 يوم ما تمش تمديدهم ما صارش اتفاق، دونالد ترامب قاعد ياخذ في ريسك كبير برشا اللي هو متاع انه ايران تنجم في الفتره هذه ما تردش الفعل، ولكن تنجم تجيه جمعتين ثلاثه قبل الانتخابات ويتم غلق المضيق باستهداف السفن اللي تمر، وهنا النتائج تنجم تكون كارثيه على دونالد ترامب. هذاك علاش اليوم فما احساس الناس اللي تراقب انه فما حاله من التخبط، خاصه انه الايرانيين رغم اغتيال القيادات نتاعهم رغم الصعوبات الاقتصاديه ولكن القدره التفاوضيه نتاعهم معناتها فعلا مبهره، لانه في وضعيه نتاع اختلال موازين قوى عسكريه نتاع غطرسه امريكيه موجوده في العالم مع شخصيه دونالد ترامب، الايرانيين اليوم يتصرفوا بنفس العقليه نتاع حائك السجاد والا لاعب الشطرنج، ويعطيه لمعطى الوقت الاهميه نتاعو في مسار التفاوض اللي اغلب دول المنطقه واغلب الدول العربيه ما عندهاش النفسيه هذه في التفاوض، ومساله استبطان الهزيمه يكون سريع بدرجه انه الناس مستعده تتوقع على اي ورقه غير اعطينا نخرج من المشاكل. دونك اليوم معناتها من المتوقع من هنا للانتخابات إذا الإيرانيين ما خذوش اللي يحبوا عليه من رفع تجميد للأصول متاعهم من تأجيل للملف النووي إلى مرحلة أخرى، فإنه باش يواصلوا في استعمال ورقة مضيق هرمز للضغط على دونالد ترامب على أمل إنه الأغلبية المقبلة في الكونغرس تكون أغلبية ضد دونالد ترامب، الشيء اللي يحد بشكل كبير من قدرته على إنه معناتها يكون قادر على مهاجمة إيران في المرحلة المقبلة. إذا شفنا احنا مؤخرا كيفاش المعارضة الديمقراطية عدات مشاريع قوانين وطرحت مشاريع قوانين لسحب صلاحية إعلان الحرب على إيران من دونالد ترامب، ووصل الموضوع حتى إلى معناتها مشاكل متاع تفسير متاع الدستور وصلاحيات الرئيس وغيره. دونك اليوم إيران تعول على تاريخ نوفمبر يا إما باش يعطي خلينا نقولوا أكثر ضغط على دونالد ترامب وبالتالي يستجيب للمطالب متاعها خاصة المطالب الاقتصادية، وإلا يقعد إلى الضغط على إلى حدود شهر نوفمبر، وتغيير الأغلبية في الكونغرس الأمريكي هو اللي نجم يغير السياسة الأمريكية. دونالد ترامب من جهته اليوم قاعد يفرض في عقوبات جديدة على إيران ويحاول أنه يفرض السيطرة على مضيق هرمز، ولكن لهنا فما مخاطر كبيرة وريسك كبير قاعد ياخذه في علاقة بالانتخابات المقبلة.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد، بركة لو فيك، خدوا معنا رجعين. أحلى صباح.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: مع أورانج. بوستي الغانتخيل باللوفروات
4: ما تحيرش بالانترنت.

0: 1900
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج
2: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس. اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباح الأخبار الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم. اليوم نهار الفرحة، عنا الأخبار الممتازة لأكثرية الأبراج الفلكية. في بالكم يا أبراج ترابية مع احتفالات العذراء بعيد ميلاده، أنتم الأكثر حظ في شهر سبتمبر. هو تقارب على حب، على كلام القلب. ممكن الثور والجدي يسمعوا خبر يبدل طاقتهم للأفضل. الحمد لله خلينا نقولوا على هالطاقات الأخف. وأخيرا الأمور بدأت تتحرك صالحكم. وانت يا برج الدلو ميزان جوزاء وقايد تخرجوا من فترة التفكير والقلق، وقايد تدخلوا في طاقة اهدى واحلى. ما تخافوش راهو تعبكم في الخدمة ممشيش هكاك، الخير مش باطي عليكم. وكان على الحمل سد برج القوس نحكيه مع الابراج النارية. نهاركم جايب طاقة انتصار بعد صبر طويل. حاجة حسيتوها تعطلت ممشيتش معاكم تبدأ تتحل، وحاجة كنتوا تشوفوا فيها من بعيد تولي راهي اقل. حتى المائيين عنا السرطان، عقرب برج الحوت، ثابتين كيف ثبات الأرض. هي فرحة على رزق على حب، وإن شاء الله يا ربي أياماتكم كلها حب.
6: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: أول خبر في البارومتر باش تصوتوا عليه هو تعلقوا في 30 ثانية فقط باش نحكيوا على نسبة امتلاء السدود. عنا برشا الأولاد على نسبة امتلاء السدود ما حكيناش عليه الموضوع.
1: دونك في يعني شيء يخص المال معبي فارغة
0: مش مهم
1: أنا قص المال دونك ما يهمنيش بعد معبي فارغة ما عنديش مال فايدة في النتيج كده فارغة ما ضميرك كده مرتاح ما أبدا معبي شو منش متضو
2: ليه كي يبدا مفهمش ما تبدا السدود فارغه تعرف علاش ما فهمش ماء ولكن تبدا معبيه
1: هذاك علاش نفضل ان تكون فارغه ما عنديش ماء كانه معبيه ما عنديش ماء
0: على كل نسبه امتلاء السدود وصلت ل 50% حسب ما صرح به كهيئه مدير استغلال وتشغيل السدود بوزاره الفلاحه والموارد المائيه وصيد البحري محرز الرجب في تصريح لذاعه الوطنيه. قال انه النسبه هذه رغم تسجيلها في ذروه الموسم الصيفي وذروه الاستغلال حاليا الا انها يقول تبشر بأنه سنة المائية جديدة واللي انطلقت يكون نهار 1 سبتمبر لن تسجل إشكاليات على مستوى التزود بالمياه.
1: أنا مستمع التمزود وكل ما تعقم ما مش معني بأياد أنت جاوبين أي تزود أنا ما عندي حتى علاقة بالموضوع خاطر ما مقصود دونك ما نعرفش ما طبعا بدرا يبعثونا مساجات وقاعدين عندهم نهارين وثلاثة
0: على واتساب يعني.
1: في الزهرة في الضواحي الجنوبية في سكرة مخصوص عليهم الماء دونك ما نجمش نقولهم والله محلية فما سدود ومعبية وتفضلي
2: هنا يزم فرقوا بين حاجتين فرقوا بين المخزون متاع المياه متاعنا اليوم موجود في السدود وبين الماء يوصل الديار اللي هو مش مربوط فقط بالمخزون مربوط بالشبكة متاع السدود اللي فيها زوز مشاكل يا إما معناتها نعرفوا انه الشبكه عندها مشاكل نتاع قدامه ويلزمها تصليح وغيره ولكن يتزاد ليها مشكل الضوء انه فما بلايص اللي راهو الماء كان ما يصيرش ضخ نتاع الماء راهو ما يوصلش للديار دونك هذاك جاي المشكل دونك المشكل بتاعنا ماهوش من المخزون المشكل بتاعنا هو اسونسيلمون من التوزيع ومن ضخ المياه
1: نورمالمون معناتها السونات تشكر ستيك ما تبمنوا ساهمت في انه يقعد المخزون نتاعنا موجود نقصت عليهم الضوء على الناس كل بما فيهم السونات دونك نقصت الماء سي بون معناتها هاو على الاقل ديما نغزو الحاجات الايجابيه في الحاجات السلبيه معناتها هاو ما استعملناش ماء خاطر ما عندناش ضوء دونك يقعد لنا الماء هذاك
2: ويصلح العام الجاي
1: تفضل ناديه بالله اسمع شاء الله والله راهي ناديه راني
0: نعرف نعرف
1: راني اتالم جو سوفر تفضل ناديه
0: الخبر الثاني باش نحكيو على المرصد الوطني لسلامه المرور اللي سجل ارتفاع في عدد قتل حوادث المرور بنسبه 9.12% لكن في المقابل نلقاو انه العدد الجملي نتاع الحوادث المسجله كان هو عاش تراجع يعني نحكيو على 17.65% وهذا بدايه من اول العام الى لغاية 31 أوت 2026 دونك مقارنة بنفس الفترة من عام 25 دونك حسب الإحصائيات اللي انشرها المرصد فانه عدد قتل حوادث المرور خلال الفترة هذه 897 قتيل مقابل 822 خلال الفترة نفسها من عام 25 دونك فما زيادة قدرها 75 قتيل ان شاء الله ربي يرحمهم. في المقابل تراجع عدد الحوادث اللي تم تسجيلها دونك عام ناول 3746 حادث وسنة 3085 حادث دونك انخفاض بنسبة 17.65% عدد الجرحى كيف كيف شهد تراجع بنسبة 18.72% وكالعادة ديما نذكروا بأنه المعطيات ظهرت أنه السهو وعدم الانتباه هما اللي يحتلوا المرتبة الأولى ضمن أسباب وقوع حوادث المرور في تونس بنسبة بلغت 29.11% ثم الإفراط في السرعة بنسبة 22.5% هذوما الأسباب متاع الحوادث المسجلة من بداية العام 31
1: معناتها عدد الحوادث أقل لكن عدد القتلى أكثر
0: دونك خطورة الحوادث هي المشكلة
1: دونك حاجة للأسف ولات بنجاعة معنا أحمر إيه
2: بيان سور أحمر على خاطر اليوم راهو الأرقام هذه توري إنه معناتها التراجع على العدد نتاع الحوادث في حد ذاته ينجم يكون رقم خلينا نقولوا ما يعطيش الصورة الحقيقية. اليوم ارتفاع عدد القتلى ارتفع العدد ب 75 راهو بعد لازم نعرفوا بلاد صغيرة كيما تونس 75 شخص يتوفوا نتيجة حوادث الطرقات اون بلوس هذوما ماهمش توا الارقام ماهيش بعيد على الالف على توت لا بيريود ظهر لي من اول العام دونك ديجا رقم كبير واللي هو راهو يعكس السلوكات اللي تشوفوا فيها اليوم في الشارع صحيح فما ناس اللي سهو قل التركيز ولكن زاد فما ناس عندها ممارسات اجراميه تشوفها كيفاش تتصرف في الكياس وكيفاش معناتها تعمل مجاوزه في الخط كونتينو وكيفاش السرعه دونك اليوم ف فما ردع غائب على نوعية من السياقة المتهورة اليوم موجود في البلاد.
1: ولا دونك انا انطلاقا من ملاحظات شخصيه قمت بها، ما عنديش احصائيات، نشوف التونسي كيفاش قاعد يسوق، سواء نبدا بالموتور ولا بالكهرباء، ما الاكثريه بالموتور، ما ترى ما فماش واحد نتعدى بجنبه راه قليل من تلقاه مش التليفون ونساور رجال راه، وصدقني يبدا ماشي في الفوا اللي وداخل في الفوا اللي بعده هو ميم با في باله بروحه شنو قاعد يعمل، وساعات يمشي في مخه اللي كهرباء راه ساعات اكسيدونات راه معناتها ليميت يضحكوا، ما تعرفش علاش حتى سيقوا على الفرنسا باش يحطها يدخل في الكهرباء القدام وهم واقفين في فو. ما تعرفش معناتها تسوقش التليفون وكونكتي وتفرج في فيديوهات، معناتها للدرجه وليت مدمن معناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مش للدرجه. وبصراحه لهنا فما غياب نتاع ردع، معناتها حتى السنتور وكل نرجعوا الاولاد يعيشكم، وحتى الخطايا ماذا بيا تكون اكبر، معناتها باش ليت الكعب ما عادش يعاود مره اخرى، معناتها يشد واحد شد تليفونه فقط اراه ممنوع عليك باش نمشيو قانون ممنوع انك مثلا تاكل في تاكل في ساندويتش وانت تسوق، ما تعرفش معناتها تسوق بيد واحده، معناتها ممنوع عليك انك ومعناتها بالله خلينا نوضحوا القانون في جانب اخر اياد، راه القانون التونسي انا مانيش معاه في الحكايه هذه، القانون التونسي عاقب حتى كان تحكي بلوتوث، ما عرفش كان في بالكم بها ولا لا،
0: ايش
1: نجاوبك، استعمال الهاتف الجوال مش معناتها استعمال الهاتف الجوال مش معناتها راك شادو فيه الذكرى، شكون تحكي بيه، معناتها هذا القانون التونسي شنو يقول، والبعض قاعد يتخالف على خاطر حط بلوتوث ويحكي بالتليفون، معناتها امان اجا نعملوا قانون واضح معناتها استعمال شد في يدك التليفون هذيك حاجه، ولا حطوا بارلور وتحكي معناتها تعاقبوا ولا ما تعاقبوش، معناتها فوالا نوضحوا شويه، وكل عقوبات في حجم العمايل زاده مش 60 دينار، معناتها نورمال التليفون 300 دينار ما عادش تستعملوا بكل تتولي أورليني ما تكرمه وقتها. تفضلني.
0: الأخبار الثالث باش نحكيو على الصين، في الوقت اللي نعرفوا صور المشاهير ولا نجوم الفن الرياضة اللي تكون موجودة في الواجهات متاع المدن الكبرى في برشا دول في العالم، الصين اختارت طريق آخر مختلف تماما في تعريفها بين ظفرين للنجومية في الميادين الرئيسية، نلقاو المحطات متاع مترو الأنفاق والكياسات الكبار، ولا على حتى لزافيش اللوحات الإعلانية الموجودة في الكياسات هذه، اليوم نلقاو في الصين إنه الشخصية العلمية وشخصية البحثية هي اللي نلقاوها موجودة في الكياسات هذية، المشهد اللي اليوم خلى برشا من الزائرين الأجانب للمدن الصينية اللي يشوفوا أنه اليوم ما عادش مجرد فكرة دعائية أو احتفاء بشخصية تاريخية، بل أنه اليوم هذية يعكس رسالة فيها واضحة معناها للعلم والمعرفة والعمل من أجل الوطن اللي يستحقوا في أنهم يكونوا في إصدار في صدارة المشهد. بلوتو نلقاو من بين الوجوه هذية اللي قاعدة تظهر نلقاو أسماء بارزة مثلا مؤسسي برامج الصواريخ والفضاء في الصين، نلقاو علماء في الفيزياء، نلقاو علماء في الزراعة، نلقاو كيف زادة أصحاب إسهامات بارزة في تطوير مثلا الأرز الهجين، هذوما صور متاع العلماء، القصص متاع الإنجازات متاعهم تعاولت إلى جزء من المشهد اليومي المدن الصينية اللي المواطن اليوم ولا يراها كيبدأ يتنقل في الشوارع ولا يستعمل وسائل النقل العمومي، وحتى زادة السياح اللي كانوا موجودين في الصين أول مرة في البلاد دونك يلقى هالشخصيات هذه والعلماء ذو ما يراهم، دونك تكريم للشخصيات العلمية.
1: زوز خضرت فضليات
2: بيان سور اخضر، خاطر اليوم واضح انه السياسه الصينيه اسونسيلمون موجهه للشباب والا للناشئه نتاعهم، واللي الفكره انه نعطيو دوتر ايدول، خاطر اليوم افيك لي ريزو سوسيو فما ظاهره نتاع انه ما لقيتش الترجمه نتاع ايدول بالعربي، معناتها
0: كانوا الرمز يمكن
2: او الشخص والا اللي معناتها هو النموذج والا المثال للشباب، هذاك احيانا تلقى شخص معناتها ما نحبش يقول حتى
1: مع في الصين راهو يحكي مش
2: فوالا دونك هما يحبوا يعطيو صوره اخرى باش انه النموذج للشباب يكون الناس اللي متميزه في البحث العلمي في المعرفه في الثقافه في، وهذا ما نجم يكون كان حاجه باهيه خلاف المجتمعات اخرى اللي هي معناتها تاخذ لي جونس توبيد وتجعل منهم مشاهير
0: الحمقى
1: شكون تقصد
0: شبيك يا جار
1: والله شيء
2: مخلدي وضحت في كواكب اخرى
1: هاي فوالا معناتها مثلا كان جينا باش تبقى في تونس نريد كي نمشي لك طول صلب الموضوع
2: مو الصواريخ عندنا مختصين
1: انت شو الصواريخ هاي ارض جو شنو كلهم جو هذا بريف مش هذا الموضوع ما دا كان جينا في تونس باش نعملوها حاجه كيما هذيا صدقني تا بعض ما يتوفى ويحط الرموز متصوره. نحن في البلاد دائما نعترفوا بقيمتك كي توفى
0: اما طول للاسف الحقيقه
1: بدهم يسفيو اسفل السافلين تاكي تموت وقتها هي قدرك
0: للأسف. يعلى للأسف.
1: ما انت حي لي
0: مش مهم
1: شوي عبارك الباش تاع لابريس عرفت الوفيات محطوطه ما حطوا الحيين امان ما يجي نعبروا شويه العبيد اللي حي اعطي قيمتك يتوفى وكي ربي ان شاء الله يرحمه كل اما راه فما برشا عبيد قاعده تنتج وقاعده تقدموا فما برشا امثله حيه احنا عندنا الامثله الميته مش الامثله الحيه
0: لو عندنا شخصيات تونسية يا أمين اللي موجودين في العيون متاع التايم معناتها معناتها في مجلات عريقة في العالم الكل تلقاهم موجودين في العيون متاعهم
1: ما عادش ستيل مثلا في العوينة تحاوز تعرضك تصوير نادية
0: عليه عليه هك عليه
1: عليه ما تقصد كل ما قدمته معناتها
0: كل ما قدمته سبع سنين هو نغمة المهم ناخذ وسام شرف الصبر على سبع سنين اللي عديتهم معك يا أمين يا رأي نجم نجم نكون في العوينة
1: ما طلبتش منك ما طلبتش منك مقارنة بين سبع سنين ولا الشهرين تاع الصيف خليتك شو تقارن
0: نمر نمر
2: معناتها شوف مثلا احنا اليوم عندنا برشا انهج نقاهم باسامي شخصيات
1: من حاجات الدهماني
2: لا لا لا, لا اما من الحاجات الناقصه هو انه لي نوفيل جينيراسيون ولا حتى ساعات ما يعرفوش يبدا اسم فلان الفلاني وما يعرفوش ليش يكون وليش عمل في برشا دول في العالم تبدا راهو فما حاجه تاريخ الولاده نتاعو شكون وش عمل باش الناس تعرف مش فقط تحط اسم فلان الفلاني وكاو وفي الاخر الناس ما تعرفوش
1: يعني اعطيك حاجه تضحك والله يجوز تسكروا بها مش ضحك ضحك مش بالضحك ضحك بالمعنى فما نهج ديما يقولوا صديقنا مراد الجويني صباح شكون
3: برمكي
1: تعرفوا شكون البرمكي مراد ما يعرف عليه حتى شيء ما دا كل يوم نسمعوا فيه نهج شكون البرمكي هذا من بلاد اسكو تونسي لا إيه هاي فرصة لكم توم مش تعرفوا شكون البرمكي
2: هو وزير متاع هارون الرشيد
1: في مصر
2: في الدولة العباسية في بغداد
1: في بغداد
2: ودايور بعد قتلوا هارون الرشيد رغم اللي كان كيخوه وكان الوزير المفضل تاعه دايور أصبح حتى فما فعل في اللغة العربية تاع الناس اللي يكثر السلطة والنفوذ متاعهم للي يوليوا يغلطوا في الواحد ويقولوا
0: تبرمك
1: معتليت مثال مثلا نسمع ساعات برشا اسماء تاع شخصيات تعرف عليهم حتى شيء دونك مره جاي كي تلقى اسم حار على الاقل تلوج شكون
0: انا نقترح اياد نزيدوا فقره على كل مره ناجم لو نجا والله يحكي لنا على شخصيه
1: والله انا خممت له بكري هو يتكلم لقيت له فكره للبريك نتاعه تقعد عليها في الاوف
2: خير
1: تفضل اقعد معنا شوي اخرج جاي
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: آه يا حلو
6: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
7: النجم العربي آدم
6: تنعرض تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكلاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
6: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورا أب تونيزي موزايك فم.
8: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G Orange حاجة اخرى عندك اورانج.

0: 20%. تدلل
1: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 16 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
0: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
4: دائما نولع الجو والجو يولعنا.
3: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ايه قلتني كده
3: بمساهمة
5: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
6: بريف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بريف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية وصيد البحر باتحاد الفلاحة شكيب تريكي يبين أن قطاع الدواجن يواجه خلال هذه الفترة صعوبات مرتبطة أساسا بارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وأوضح تريكي أن هذه الظروف تسببت في نفوق أعداد من الدواجن، ما كبد المربين خسائر مادية كبيرة.
1: صار فما برشا نفوق خاصة في دجاج اللحم، لأن سيدي المربين ما عندهمش الإمكانيات يعملوا مولد كهربائي، والمولد الكهربائي أقل مولد كهربائي ما بين 270 و 100 ألف دينار، هما ديجا ما عندهمش الإمكانيات ينجموا يعملوا مولد كهربائي. وحتى بالمولد الكهربائي فما ناس بالمولد الكهربائي وصار لهم نفوق، لأن تقص الضوء ساعة ساعتين ثلاثة ما ينجمش يشد 24 ساعة 40 ساعة، قصان الضوء تراوحت بين مدة كبيرة برشا ومانيش مستانسين بها، داكورد وعملناه ويرجع من سنة حاجة غير في قصان الضوء. هذا يأثر على العتاج سواء في قطاع الدواجن ككل، في العظم وفي اللحم. في العظم فما نفوق، هذا فما دجاج نتاع ينتج بيض الاستهلاك فيه نفوق، فما انتاجية تحت بطبيعة الحال، لأن سخانة مش معناها اللي قعد حي يقعد معناها ينتج كالعادة، لا يقع قطيش تقلص، ولكن في فما انتاج واقف بعد السخانة وبعد ما تكبد الفلاحة خسائر كبيرة فما انتاج واقف.
0: من جانب آخر، رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية وصيد البحري باتحاد الفلاحة شكيب التريكي يؤكد لموزايك عدم وجود مؤشرات حاليا على أزمة في توفر البيض أو لحوم الدواجن، وأوضح أن الإنتاج المتوفر قادر على تلبية حاجية السوق، مشيرا في المقابل إلى تراجع استهلاك البيض واللحوم البيضاء، وهو ما أسهم في الحد من الضغوط على مستوى التسويد.
1: مستقبلا لازمنا نشوف ونعود نغزو المنظومة هذه كيفاش نغزوها باش نتفاداو اللي يتعدينا به السنة. يلزم معناها يقع تأهيل القطاع، تأهيل صغار ومتوسط المربين دجاج اللحم، باش يقع فما نقص في الانتاج. هذا وارد ما عنديش فيه حتى شك، ولكن احنا كذلك في الاجتماع الاخير اللي صار مع سيد وزير التجارة فما ما يقارب على 3000 طن دجاج مجمد موجودين عند الشركات متاع المذابح. نجم نقوله هذا زاد نجم يغطي حاجيات السوق. زد على ذلك وان الاستهلاك تراجع في مستوى البيض وفي مستوى سواء منتجات الدواجن بصفة عامة وفي الدجاج كذلك دجاج الحم، واحنا مستقبلا الطقس باش يتحسن وكذلك توا الانتاج يتحسن. انا نتصور من هنا لاكتوبر يرجع انتاج عادي، ان شاء الله الاستهلاك يرجع كذلك يرجع عادي.
0: قيمة الصادرات الغذائية تبلغ 5163.4 مليون دينار، محققة نموا بنسبة 25.3%، واستأثر زيت الزيتون بالنصيب الأكبر منها بقيمة 3383.8 مليون دينار بزيادة بلغت

49.2% وفق المرصد الوطني للفلاحة. واستحوذت السوق الأوروبية على 50% من الصادرات الغذائية، تليها أمريكا الشمالية ب 19%، ثم إفريقيا ب 13%، وآسيا ب 11%. عالميا، وزارة الخارجية الكويتية تدين الضربات الإيرانية المتكررة على البلاد عقب الهجوم الأخير الذي استهدف الكويت فجر اليوم الخميس إثر تجدد تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن وزير الحرب الأمريكي أمر بتمديد بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، مما يرجح استمرار الحرب أشهرا، في حين يفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين توسيع الضربات على أهداف داخل إيران بينها منشأة نووية شديدة التحصين وبين الاكتفاء بالضغط الاقتصادي والحصار البحري. وأشارت الصحيفة إلى تراجع المسار الدبلوماسي في وقت أعلنت فيه واشنطن إلغاء مذكرة التفاهم مع طهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، ولا نقولكم صباح الفل على يسمعونا واللي تابعونا الكل. لا هي لازمها التنهيدة. هذه التنهيدة تعبر على أحاسيسنا الكل، الحال من بعضه. إيجا نقولكم الحال من بعضه. على ذي فهمتنا المدة هذي علاش بالحق اليوم التونسي مسو تسمع حسو هكا الأعصاب وقف. قولك كان شديدة من الضورة والماء، كان من الماء راهو الضو، كان الجريان على الدبيب زلمة أتوا نحكيو فيه. هذي كل أكتواليتي، لكن خلي توا هكا خلينا نستفتحوها صبحية بحاجة باهية ونقول لكم بصوت عالي للرياحي نهاركم زين.
2: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: هكا على الأقل هوني فما التنفيسة، توصلوا صوتكم معنا في صندوق عجب وتسمع روحك حتى كلي نقول لنا هكا قلبك كلير تيح تقولي يه هاني على الأقل فما شكون اسمعني ووصل صوتي. نسمعوكم ونوصلوا صوتكم ورانا قاعدين ندقوا ببين المسؤولين ونسألوهم متى وقتاش علاش كيفاش، لأنه هذية حق، راهو هذية حقنا من حق كل مواطن تونسي يعرف كان فما قصان من إلي، كان فما قصان علاش اعلمونا فقط هذا، يعني ما يطلبش هوني مثلا برشا مجهود، معناها فقط تعلمونا فسرونا. تو مثلا ما زالوا برشا جهات وبرشا ولايات ما زالوا ناقصين، مش ناقصين ما سبالة، نبدأ نحكي ما نحكيش على المياه المعدنية، طبعا نجي وذك نبدأ بما سبالة، ما سبالة ما فميش، فما ناس بالنهارين وداخلين على ثالث يوم صغار على كبار، وزيد تكمل يتقص عليهم الضوء وما يلقاوش ما سبالة، ويخرجوا العطار وما يلقاوش ماء الشربين. هاي الصورة، هذه هي الصورة اليوم. فمطلوب فقط شكون يتدخل يوضح لنا قصينا صارت أعطاب، فما اونتروتيان باش يصير، اخدموا خدمتكم ربي عينكم، والمواطن التونسي تعرفوه وفي الاخر يتكلم يتكلم يتكلم اما باش يسكتوا باش يرضى، سبحان الله أعطاب أعطاب صارت بان صارت بان، اما اعلموا راهو من إلي راهو من إلي. ما حسب بلاغ سوريد البارح انه باش يرجع تدريجين، ذيك التدريجين ذيك اللعب عليها تدريجين من العشرة متاع لليوم، برشا ناس قاعدين يكلموا فينا مازال ما رجعش مازال ما رجعش الماء. هنا وصلنا شوية ونتوضعه، مازال الحصة طويلة وإن شاء الله نتحصلوا على حد باش نمدوكم بأكثر التفاصيل. برشا ما نحكيه عنا اليوم على موزايك فان في صباح الناس كما كل صباح دايوغ، لأنه نعتبر أن الميسيون هذية هي صوتكم اليوم وكما كل يوم على موزايك فان. تتسويت الكلمة ليكم أول صندوق عجب وراجعيننا.
2: صندوق عجب
3: بربي يا صندوق عجب بربي، رانا عفنا عيشتنا عفنا، قصين علينا الماء حملن في زهرة بومهل مرنيك، علاش هكا من البارح ما بين ساعتين لليوم التوى لحد الآن، قالوا الفجر يرجع التوى لحد الآن يزي الماء المشربوه ما تبيش ولوج ونشريه بالدبوزة ب500 فرنك، ولا يزي الماء مقصوص علينا. بربي وصل لي صوت، علاش هكا الماء والضوء نخلصوا فيه كل شهر وتخصوا علينا، علاش علاش
4: بربي يا صندوق عجب بربي وصل لي صوت. أنا مواطن من مرتدية المات ولاية نابل، بربي عندنا كياس كارثية، كياس حالة حليلة طريق 50 كارون تروا، رابط ما بين منزل بوزلفة منزل 2، بربي نداء إلى سيد وزير التجهيز يشوف لنا الموضوع على كياس حابس حفر غبر، مشينا مشينا مشينا سنين جاء ربي يشوف لنا حل في الموضوع ويسرعونا في الإنجاز وشكرا.
5: صباح خير صباح خير يا صندوق عجب، حبيت بالله انا بعث ميساج البلدية الكرم، انا حبيت نقول لهم يا اخي تقسيم تاع عين زغوان الشماليه عادي، معناها 5 ايام اليوم نهار الخامس غير الزبله، شفما يا اخي الدرجه هذه معناها شفماك، وزبله مكاتسه عندها 5 ايام حاجه ما حاجه لكم لازم تتصور وتتشاف انا عليه هكا.
6: أخير صندوق عجب أخير جهين بأخير الناس الكل، أي عاد نبدأ ونعمله شوية عولة وشوية فلفل ملح نملحوه ونشخشخ شوية فلفل حر باش نقليه به في الشتاء طبيختنا ونطيبه به المرق متاعنا، أي عاد نتلهي وشوية الله يرحمهم ميمتي كانت الشهر هذا شهر سبتمبر تقول لنا يلا عولوا بعد في الشتاء قرن الفلفل متجوش طوله بغليه، أو كان واحد يعمل شوية سلطة مشوي ويخبيها الرمضان ما فيها بيس نتلهيو شوية توبكو جينتنا.
7: يا جهونة يا بيهية يا جهين يا بنتي، هذه جدتكم عمر سنين وثماني، أما خاطر اللي شفته هي مشوف حد حب نغني غنية، أنا اللي صار لك ما صار الحد، واللي ناخذه في الخبز بالصف واللي ناخذه الماء بالصف، اللي صار لنا ما صار الحد.
2: صندوق عجب

0: داي وذ سمايل على موزيك FM 29 دقيقة.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.
0: يا مرحبا يا مرحبا بكل مستمعينا. 9:21 دقيقة. أحوال طقسنا اليوم، المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بليل حيوي اللي مسمعش بوا ميتيو مع أمين في أحلى صباح. أو كان عاودوا نفكروكم شنو الطقس باش يكون اليوم وليامات الجاية. صباح الخيرات.
2: صباح النور. يا أهلا بيك.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله يا ربي. منسمة شوية؟
2: إن شاء الله إن شاء الله اليوم نسمة شوية وغدوة خير وبعد غدوة خير وإن شاء الله الجمعة الجاية معناتها خير وخيرين.
0: خير وخيرين. أي الحمد لله يا ربي. معناها أنا ديما كي نسمعها كنعاود نفس المساج نقول ابعثوها هذه الستيك. شو يقصوش عليكم بديت تتنسم. معناها درجة الحرارة بديت تطيح، معناها ماشي نحو استقرار في درجة الحرارة، ما عادش نعاودوا نشدوا كل هبة متاع درجة الحرارة تطلع عليها.
2: لا لا موجات حر ما عادش هكا. بالنسبة لليوم جين إن شاء الله معناتها علاش تتم فسروا علاش بالنسبة اليوم طقسنا عامة بالنسبة كيما نشوفوا الصباح معناتها توا سماء صافية خاصة في الشمال الوسط، تم معناتها بعض الغيوم المرتفعة اللي هو طقس مغيم جزئيا في الجنوب. العامل اللي يساهم معناتها في هذا الانخفاض في درجة الحرارة اللي هو الريح تم شوية نسمات اليوم الصباح وتتقوى اليوم العشية وتتواصل قوية الليلة في الليل وغدوة زادة حتى معناتها نص نهار ومدي ساعة. معناتها هذاك علاش تم إعلام بهبوب ريح قوية اللي باش يكون سير المفعول اليوم بداية من الساعة معناتها الواحدة بعد الظهر معناتها بتوقيت تونس إلى حدود غدوة معناتها لمدة 24 ساعة.
0: الريح قوية معناها؟
2: ريح قوية. ريح قوية اللي هي بتوصل معتها كما في
0: سرعتها القديش
2: سرعة 7 بسلم بوفورة معتها 28-33 عقدة اللي هو خاصة في الكوت معتها ما في المناطق الداخلية الداخل في البلاد معتها نحكي ولا 30-40 تجب توصل معتها في حدود 50 كيلومتر في الساعة. ما هيش متى حاجة اللي تخوف مين أكثر هي والإعلام بيه بريح قوية معتها خاصة للمارين معتها والأخوان البحار اللي بشي يخدوا حذرهم خاصة معتها اليوم العشية والليلة في الليل وغدوة. فقط بالنسبة ذي العمل الريح كما قلنا اللي بتكون قوية شوية إلى محلي قوية خاصة قرب السواحل وفي المرتفعات تبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة للمناطق الداخلية وتتقوى شوية في الليل خاصة في الجنوب الغربي مع الدوير الرملية محلية تساهم مع تفتير بحارة البحر اليوم مش يكون مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب. وكيف كيف انخفاض في درجة الحرارة مقارنة بهم أمس ما معناتها انخفاض خاصة معناتها في أغلب مناطق البلاد مع هذا فقط أقصى الجنوب الغربي اليوم شتروح القصوى بين 32-37 درجة في الشمال جهة الساحل وفي المرتفعات. متوقعين في توصل العاصمة اليوم تكون في حدود 36-37 درجة أقل من البارح اللي كانت ما تسجلت 39 درجة وبين 38-42 درجة بقية الجهات. تبقى فقط معناتها في أقصى الجنوب الغربي نجم توصل 44 درجة مع ظهور الشيلي محليا. وغدوة إن شاء الله كيف مازالت شوية ريح خاصة في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك في الجنوب مع دوير رملية محلية عامة طقس قليل السحب. الغدوة مازال يخدم البحر معناتها باش يكون مضطرب إلى محلين شد الإثيراب خاصة في السواحل الشرقية. في الشمال يكون معناتها نسبيا متموج ودرجة الحرارة زيد تنخفض غدوة باش تروح القصوى بين 32-36 درجة في الشمال. المناطق الساحلية الكل بما في ذلك الجنوب الشرقي والمرتفعات متوقعين في توصل العاصمة غدوة تنجم تكون في حدود 34 درجة وبين 36-40 درجة كأقصى درجات خاصة خلال اليوم غد في بقية المناطق. تتواصل نهار السبت إن شاء الله معناتها مستقرة. الحد فقط ارتفاع طفيف لأنه مش يتغير شوية اتجاه الريح اللي بشيكون معناتها جنوبية شرقية ارتفاع طفيف بدرجة درجتين وإن شاء الله بنهار الاثنين ومعناتها تلك الأسبوع القادم ثم انفراج ولاحظوا معناتها اللي ثم انخفاض محسوس في درجة الحرارة
0: إن شاء الله. يا ربي شكرا ليك يعطيك ألف صحة. شكرا ليك بالمعهد الوطني للرصد الجوي على موزيك FM 9:24 دقيقة.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.
0: هيا نبداو في الأخبار، نبداو في حكايتنا، نبداو في فقراتنا، نبداو في الأكتواليتي متاعنا. اي نعم هيا دقينا باب سوناد مشكورين. بعد شوية باش نعطيكم كل تفاصيل علاش قاعد يقص الماء سورتو في عديد الولايات اللي هبطوا عليهم بلاغ واللي فما منهم للتوى يقول لك البلاغ يقول بالعشرة متاع ليش يرجع الماء للتوى مرجعش. نعطيكم التفاصيل لحظات وراجعين إذا فضل شكر.

0: 60 دقيقة. مرحبا بكم تسمعوا معنا في صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: تلقى معنا صحيح في صحيح راجعين مش نحكي وعلى سونيد وعلى قصر الماء وقت الشرع وكل ذي بعد شوية, لكن خليني من الأول نستقبل ضيفي معنا بالتليفون رئيس مكتب التنسيق والاتصال بمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني. سيد العميد صباح الخيرات, مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان, تحية طيبة ليك وللسادة المستمعين ذات مزيك.
0: شكرا ليك سيد العميد. خرجنا من صيف وبدأت التحضيرات لعودة مدرسية آمنة إن شاء الله تكون على طرقاتنا بالنسبة للعودة المدرسية, لكن حب نحكي على صيف السنة, على الحوادث الطرقات, على النسب, بعض النسب هكا وقراءة أولية اليوم معاكم كمان جويليا وقود, كان نقارنوا ما بينتهم الاثنين أكثر أشهر صارت فيه حوادث وعدد قتلى مقارنة صغيرة من عامنا والسنة, هل ارتفع انخفض أسباب الحوادث وغيرها؟
2: والله الحقيقة هو جيان احنا مهم جدا أننا نعمل تقييم للمؤشرات اللي سجلناها في الفترة التعصيب. الحقيقة احنا حتى في 31 أوت معناها المؤشرات المهمة حول تطور السلامة المرورية للفترة هذه تم تسجيل تقريبا انخفاض في عدد الحوادث المرور بنسبة 17%, وفي عدد الجرحى تقريبا 23%, ولكن عندنا 9% في المؤشر العام للارتفاع لعدد القتلى. الحوادث هذه ما ارتفعتش خلال جويل يهود, ولكن خطورتها هي اللي ارتفعت بشكل ملموس. في بين شهر جويل يهود عندنا تقريبا 23% من مجموع الحوادث خلال الأشهر الثمانية, بنسبة 29% من مجموع القتلى. المتوسط عدد الحوادث تقريبا 397 من جان في حتى سجوان, النسبة هذه أقل معناها في جويل يهو تقريبا متوسط عدد الحوادث 355. في المقابل المتوسط عدد القتلى اللي هو 106 قتلى في الشهري, لكن 130 قتيل في بالنسبة لجويل يهو.
0: 130
2: الحوادث كانت أقل عدد ولكنها أكثر خطورة الحقيقة في جويل يهو. معدل الخطورة المتوسط اللي هو 26.8 ولا 36.6 بالنسبة لجويل يهو. معناها في الحقيقة احنا اللي تغير في الشهرين هذوما اللي معناها نقارنوهم بعضهم جميل يهود نلقاو اللي هو تقل 40 حادث لكن اكثر ب 18 قتيل. في العموم معناها احنا بقينا نسعوا في اطار الاستراتيجية الوطنية باش نحققوا الاوبجيكتيف اللي حطيناه وان شاء الله نوصلوا لهم. كيف نحكيه على الحوادث يظلنا ديما نعرج على الدراجة النارية اللي هي محور أساسي في معادلة السلامة المرورية اللي هي تقريبا نسبة تقارب 54% من الحوادث ضمن توزيع الأطراف.
0: 54% من حوادثنا بسبب الدراجة النارية
2: تساهم يعني في بسبب السيترودي جهين, أما تساهم هي 54% من الحوادث نلقاو فيهم الدراجة النارية طرف. ولهنا زاد نحب زاد نشير الى بريسيزمون سواق الدرجات الناريه اللي يخدموا في مجال التوصيل. الحقيقه نعرف اليوم يواجهوا برشا مخاطر
0: ضغط
2: الوقت وكثافه التنقل والتوقف والانطلاق المتكرر للازدحام, العمل بصفه مستمره للارهاق, واحيانا واغلب الاحيان استعمال الهاتف لمتابعه طلبات تحديد مواقع. نحب نقول لهم لهنا اللي الكوموند راهي تنجم تتوخر لكن حياتك ما نجموش نعوضوها.
0: اكزاكتومون معناها قاعده خاطر بحياتك على بيتزا ب 12 دينار.
2: داكور هو الحقيقه هو لك سي سومبولو معناها اما
0: لا ربي عينه, لكن على الاقل فوالا ما يحرقش الضوء ويلبس الكاسك معناها تشوفهم حرقان الضوء معناها بطريقه غريبه معناها تقول واحد بيع حياته.
2: هذا هو جهينا مالك علاش احنا ديما نوجه ديما نصائح لمستعمل الدراجه الناريه بصفه عامه وسواق التوصيل. نحب نقول له راهي السرعه الزايده ما تعنيش الخدمه اصلا, والمناورة الخطيرة راهي ما تربحكش الوقت كيف ما تستعملش التليفون وأثناء السياقة لأنه الثواني القليلة قد تسبب في حادث ما تنجمش تصلحه. الخوذة زادة كيف يلزم تكون يلزم تكون عندك لبس الخوذة وربسها بالطريقة الصحيحة هذيك في كل ليفريزون. التليفون خليه بعيد على يدك وقت اللي تبدأ تسوق لأنه في الأخر أنت احنا نعرف وأنت مدامك لبراير بلاسيب تعرف النايس وتعرف النقاط. احترام السرعة ومسافة الأمان، ما تحرقش الضوء.
0: معنا سيد العميد، سيد العميد، هل نعتبره اليوم بالنسبة للدراجات النارية ما زلت معناها مرتبطة أكثر اليوم، معناها حسب ما فهمت هالحوادث الخطيرة اللي صايرة أكثر بالسيارات شحنات، ولا كما قلت كان بالدراجات النارية أكثر في الأول كترتيب اللي شدناهم في جويل ياقوت؟ أي تفضل.
2: بالنسبة للحوادث، معناها بالنسبة للحوادث المرور، الدراجة النارية باقية تمثل خطورة، لأنه في البارك بتاعها باقي يزيد، معناها عدد الدراجات النارية باقي يزيد. استعملنا جملة احنا من الإجراءات، كما عملنا كيات شارج، كما بقينا نعمل ريجلمونتاسيون تكنيك نتاع الكاسك، كما البرمي، كما ثم جملة من الإجراءات الأخرى إن شاء الله ترى النور قريبا. الأصل في المسألة اللي سائق الدراجة النارية يلزم يعتبر روحه سائق عربة، معناه مش مترجل، ما يعملش انت يبدأش معناه يمر بين السيارات بك الطرق المفاجئة والمناورات الاختيرة، وكيف يجيب في الكروازمو، معناها يلزم يتوخى الحذر كيف يعمل، كيف يغير باتجاه، يستعمل الأضواء بتاع تغيير الاتجاه، أضواء التحقق كيف وسادة كيف. مهم جدا اللي يتأكد بصفة دورية من سلامة الفرامل والإطارات ويشعل الضوء في الليل وفي النهار، لأنه هو الموان فيزيبل في الواحد في الطريق، معناه يلزم يشعل الضوء في الليل وفي النهار، معناه هذه ملاحظة مهمة يلزم يأخذوها بعين الاعتبار. وإذا كان زاد تعب واحد مش لازم يسوق، خاصة بعد الساعات الطويلة متاع العمل، وانك راكي توصل الكليون مخر شوي يصير منك ما توصلش بالكل، معنى اللطف هذا
0: بدأ مش بتلنا على التعب. سيد العميد شمس الدين العدواني ذكر معنا رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرسل الوطني لسلامة المرور، من أسباب الحوادث هذه اللي شدناها مثلا في جويليا وقوت الترتيب تبدل متاع أسباب الحوادث، مثلا مازالت السرعة، قلة التركيز، التعب، تبدلوا في جويليا وقوت البارامتر واللي يقودوا نفسهم؟
2: شوف ما تبدلوش، وما ليش جهال ما تبدلوش، لأنه كما قلنا تعب يدخل في الخانة الكبيرة بتاع السياقة، معناها السهو وعدم الانتباه، اللي هي عائلة كبيرة فيها التليفون، فيها التعب، فيها التشتت، فيها برشة برشة
0: اللي جي في المرتبة الأولى من ناحية الأسباب.
2: هذه لأنها جملة، هي عائلة كاملة فيها برشة أسباب، لكن السبب الرئيسي يبقى ديما السرعة، لأنه هو يجي وحده ونسبة مساهمته في الحوادث كبيرة ياسر، حتى العدد بتاع القتلى بتاعه كبيرة ياسر. ودي ما نقوله، وإحنا التعب والسرعة هم العدو الأول للسائق في الكياس. كيف جهان نحبه سادة نذكر، وإحنا تو باش ندخلوا في ماراثون بتاع العودة المدرسية، معناها آلاف التلاميذ، معناها يوميا فيها عودة المدارس والمعاهد، وتولي مسؤولية السلامة المرورية، هي دي مسؤولية جماعية، لكن عاش تقتصر على الأطراف الكلاسيكيين، لأنه باش نزيد نضيفه محيط المؤسسات التربوية اللي هو يجمع السائق والولي والتلميذ والمترجل وسائق الدراجة النارية، وكل واحد منهم يلزم يكون جزء من الحل ما ينخلش مسكل. بالنسبة للسواق بقول لهم نقص السرعة راهي منطقة 30، معناها ما تنجمش تفوت 30 كيلومتر في الساعة، نقص السرعة وكون مستعد باش تلاقي في أي لحظة، لأنه الطفل الصغير المدارك العصبية والعقلية متاعه تنقص، لأنه حتى الرياكسيون متاعه تكون أبطأ من الشخص البالغ، ينجم يقف وقت ما يظهر له ويغير اتجاه وقت يخرج يتنطر بين الكراهة ما تعرفش عليه. هذاك علاش كيف زاد بالنسبة للأولياء، معناها ما تخلوش عملية إيصال أولادكم من المدرسة سبب في تعريض الناس أخرى للخطر. أخرج بكري، مش لازم تخرج يقرأ 8 تخرج أنت 8 تحب توصله 8 غير درس. كيف زاد آخر في مكان آمن، جلد بالزياء متروتين بوزيسيون نشوف خير في درسنا، والتلام ذا الحقيقة احنا بالنسبة للتلام ذا المدركين، معناها المميزين، ينجموا نخدم معهم احنا بقيت في نوادي السلامة المرورية. وبالنسبة سادة للمربي والأولياء، معناها والمربين بإطار التربوي، زادة يلزم يقوم بعمل ان شاء الله، بقين محضرين خدمة معهم
0: ان شاء الله،
2: وان شاء الله ينخفض عدد الحوادث معناها في بصفة عامة، وان شاء الله عندنا لقاءات اخرى، لانه بالنسبة لنا احنا التلام أكيد. يحتلوا حيز هام من اهتمامنا في مجال السلامة المرورية.
0: تقرب شوية العودة وأكيد عن عمود أخرى. شكرا لك سيد العميد شمس الدين العدويني، نهارك زين. شكرا لك رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور.
1: تسبح الناس تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على مزيكا فم. بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك.

0: هو نورمالمون باش نرحب بضيفي من المفروض نغني له قهوجي قهوجي, اما المره هذه مش هات لي قهوه فمشي دبوزه ما في القهوه موجوده ولا لا. شكرا لقبول دعوتنا سي صدري عزوز, معايا رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي. صباح الخيرات سي صدري.
1: صباح النور العربي,
0: ايش ني احوالك؟
1: الحمد لله, كنا ناقصين شويه ضوء ناقصين شويه ماء,
0: اما الحمد لله
1: مش عارف شو
0: ايه الحمد لله. المده الاخرى كلمتك على القصان الضوء اللي قديش من مقاهي تاثروا, مثلا بحذية في حي النصر معناها تقريب كلهم نهج كامل وبعد في هبطه تعاود تشعل, معناها مقسم الحي نصر بارتي ظلام وبارتي ذا, وان شاء الله ربي يعينهم. واللي تحكي معاه يقول لك انا في الاخر راهو مش معناها سكرت معناها انا منعت, لانه في الاخر انا عندي شارج وعندي خدامه لازم نخدمهم خاطر نهار وهذاك ما نجمش سامحوني نقبل ولا نعطي. دونك سي صدري مع ضوء المقصوص زاد كيف نقص الكبير في المياه المعدنيه, وحتى كانت توجدت باسوام غاليه وشويه ساعات نلقاو حتى البيع المشروط. النقص هذا قديش كنسبة مئوية اليوم تقيموه, قديش عندكم نقص تزويد
1: الوقت الحاضر؟ براتيكمون فما 70% على خاطر الموزعين مع العاديين المستنسين مع يبيعوا للقهوجية ما عندهمش السرعة كافية مع باش ينجموا يوزعوا الناس الكل. دونك كمية شوية بالكل شوية بالكل, وبون كيما تعرف هذاك في كامل الجمهورية فما الإشكال هذا. إيه. ما يلقاوش مع الماء القهوجية باش ينجموا يعطوهم التيونات نتاعهم. كما باش القهوجية اليوم تبصيرهم تلقاهم ما عندهمش ماء جملة. تمشي يعطيك ماء الأكثرية تعطيك يحبوا بعد قهوة ومع دبوزة ماء ما فماش حاب يجيب دبوز مرحبا بيه حتى كان هو ماهوش مقبول. مي بون باش نعرف الأزمة هذه لازم واحد اللي يحاول يتوالم اللي موجود. أما هذا أشكال كثير ياسر كيما تعرف معناتها القصن ذا مازال موقفش دونك أوتوماتيكمون البرودكسيون تاع الماء مش باش يكمل باش يوفر معناتها الناس الكل.
0: معناها حتى القهوي اليوم معناها خان نفسره معناها اليوم قهوه حتى كي تقص عليها الماء السبيل نقول انا نتاعنا الماكينه ما عادش تخدم, هذا ابار منظر هكا ولا ليه؟
1: اي بيان سير باسكو بون فما ما يدور في وسط الماكينه دونك اوتوماتيكمون يتقص الماء هذا ضوء سي اوتوماتيك اموان كو فما بعض الماكينات تمشي يخدم بالغاز. اما كي تقص الماء وفيتيمون معناتها ما عادش تخدم حتى شيء حتى ونيفو هيجين معناتها كيما تعرف مقاوات صحيه معناتها مطاعم مقاهي إذا كان ما عندكش ماء ما تجمش تطبق القواعد الصحية. هذا كان إشكال كبير هذا هو الموسم السياحي بالنسبة لنا احنا خسرناه كما نقول وخطر معه
0: موسم سياحي خسرتوه سيء.
1: شقة طوى مازالت القصن طوى موجود تقلون ماء نقص اللي هو معت بطن بس القواعد ما قلت بشقة ماء الأزمة هذه قاعدة تتواصل وقتاش باش تاخذ ما نعرفوش. فما شويه تحسن في الديستريبيسيون بالنسبه للمواطنين, بالنسبه للقهوجيه عندهم اشكال كبير ياسر في التوزيع تاع الماء
0: في التزود بالماء. سي صدري في الفتره هذه اللي تلمت على الناس الكل معناها الضوء والماء وغياب الماء المعدنيه كل يوم, اليوم التشكيات نتاع اصحاب اليوم ضروا فما ضرر مادي معناها اليوم فما يكلموك انت رئيس الغرفه الوطنيه ضرر راهو جينا هكا جينا هكا عملتوا تقييم تقريبا؟
1: لا تجب تقول معناتها فما خسائر كبار خسائر كبيره خاطر كي تقص الضوء بعد ساعتين ولا ثلاثه معناتها كيما نقولوا في الصباح وفي وقت الخدمه مثلا في الاكثريه خاطر الاوقات ماهمش مضبوطين في كل المنطقه معناتها يقصوا والمره كيفاش تسمى ما تقص عليك النار معناتها العباد تعمل معناتها وتمشي لبوقة خالية فيها الضوء ومعناتها المواطن زاد مسكين معناتها الحريف يلوج وين وين وين الضوء موجود باش ينجم يقعد مرتاح في قهوه يكمل يشرب قهوته مرتاح. وبالنسبة للقهوجي شيء كان كارثة على خاطر عبارة مع تقص ساعتين في النهار ولا ثلاث أسابيع ويعاود يقص في الليل مع بعض المناطق.
0: فما قهوجية خير إنه المدة هذه يسكروا ويقول لك محل مسكر خير اللي توا ما نقعد أو خدمته أو سكرت تضرب ليش ماكينة؟
1: فما اللي سكروا خاطر جستمون ضربت الماكينة وما لقاش كيفاش يصلحها ولا لقى تطفيها غالي برشا برشا فما برشا اللي سكروا. فما اللي معناتها يقول لك بون اليوم باش نحل على خاطر مع الازمه الوقت الحاضر معناتها باش نحل باش نجم على الاقل يلقى مع كيفاش يخلص خدمته كيفاش يخلص الشارج نتاعو فهمت سيتي با ايفيدون من الوضع هذي دونك فما اللي يخمم افكتيمون اذا كان جات فما معناتها ان بروجرام بدا ديترميني وقت واحد ينجم يقول هكا نسكر نهارين ثلاثه اذا كان مش يتخصص تو معناتها نهارين ولا ثلاثه يعرف يعرف لي معناتها
0: مش هكاك في المهمه
1: نقول انا فماش لافورماسيون كلير
0: فهمت
1: ما ينجمش يعرف
0: سي صدري وخلنا نتشكي لك انا اليوم كمواطنه تونسيه في بالك سي صدري ندخل القهوه نتفاهم انه يقول لي مثلا ما فماش مياه ما تزودتش به نقبلها وما نقبلهاش ساعات لكن كي نقول انا اهو فما طاوله فيها ماء يقول لك البيع المشروط تفضل اقعد هبط قهوه وخذ حاجه حلوه ولا كل معها حاجه خذ دبوزه ماء صغيره ويعطيني السوم اللي يحب عليه التسعيره اليوم حره والبيع المشروط هذا مش ولا ياسر هكا المده هذه
1: شوف التسعيره ساعه فيتيمون معناتها اي قهوه ينجم يبيع بالسوم اللي يحب عليه افيك الكونديسيون اللي هي معناتها قانونيه يلزم يعلق معناتها الاسعار نتاعو خارج المحل وداخل المحل هذه أول حاجة
0: يبيع على كيفه معناه يحب يزيد يبيع لي دبوزة صغيرة بالفين ونص بثلاثة آلاف هو اللي يحب هو شو يظهر له
1: ينجم إذا كان يعلم الكليون ما كيما قلت هذاك أنا في شاش أنا في شاش كلير برا فهمت يبقى حسب من نعلم أنا ما نحسب من نشوف مع الزملاء وفي الجمهورية ما فماش كده التزيادة هذه ممكن في بعض الأحيان سي سا سي سي بون بيع مشروط اذا كان يفرض عليك باش تدخل حاجه اخرى هذاك الداعي مشروط ديما معناتها معاقب قانونين ماهوش معقول ان يصير معناتها ماهوش يصير ان بالنسبه سعر المشروبات بصفه عامه معناتها هما قرار باش يبيعوا بالسوم اللي حب عليهم بالطريقه اللي قلت لك عليها وإن شاء الله بركة معت وزارة التجارة ما تفرضناش معت سوم معين للوقت الحاضر بالنسبة لنا خاطر سمعت بعض الزملاء يسكر فما بارامون دي كونترول معت من وزارة التجارة في بعض المناطق يقول لك الماء يلزم تبيعه بالسوم للعطار وقت ما عمل شيء بالخاص إذا كان
0: يحبوا يوحدوا التسعيرة معناها كيما يبيع عند العطار كيما نلقاها عند القهوة
1: ممكن في الفترة هذه معت يحاولوا بشي مش نشوفوا كيفاش معناتها الناس كلها تلقى الماء مي بون كيما قلت مادام اكثريه قهوجيه مع الماء ما عندهمش دونك نتصور الاشكال هذاك مع سيدري ما موش حاجه معناتها سيدري معناتها فيزيب دونك ما يجبش تخلق ما يجبش تخلق الماء الاخر معناتها اعطينا الماء باش نجمو
0: عندكم شبهي معلومه وقتاش باش يبدا يعطيكم الماء ويتوفر؟
1: ما نعرفش اذا كان انتم عندكم معلومه قالوا لنا
0: ان شاء الله جمعتين اخرين يرجع النسق جمعتين اخرين يرجع هكا النسق شويه بشويه
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ثم دي ديفور كي سون في نشوفوا فيهم بالنسبه للقهوه ما يتغير شيء خاطر بالنسبه للموزعين نتاعهم ما عندهمش كميه كافيه الوقت الحاضر وهذا كما قلت معناتها
0: واضح سي صدري يعطيك الف صحه شكرا لك سي صدري عزوز شكرا لك ربي فضلك يعيشك نهارك زين رئيس الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي توصلوا صوتكم زاده معنا وتتفاعلوا مع كل مواضيعنا على 71-113-013 راجعين ساعتنا الثانيه معكم من صباح الناس ليه ما نسيتهاش هاني نكلم ونعاود ونكلم ونعاود اصرارا الحاحا واخذه بعد شويه مسؤول من السوني وباش نعرف شنو حكايه الماء اصرارا والحاحا تعرفوني كنت شد صحيح خليكم معنا غفران في الأخبار وراجعينا
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على مزيكا فم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماج برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة. We'll be right back. ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر براهيم مكلعوني

عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببرموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: العجلة وتفرهد.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم ينطلق التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عبر منصة vscolaire.education.tl. وأكدت وزارة التربية أن التسجيل عن بعد شرط للانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة، فيما يتم تقديم مطالب المنحة والوثائق المطلوبة حصريا عبر المنصة، ويكون الخلاص إلكترونيا فقط. وتسند المنحة كاملة بصفة آلية لأبناء العائلات محدودة الدخل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يتمتع التلاميذ حاملو الإعاقة بمنحة كاملة بعد تقديم بطاقة الإعاقة رقميا. ويتمتع أبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة بالأولوية في الحصول على منح السكن والإعاشة. رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني يقول إنه تم تسجيل ارتفاع المؤشر العام لقتل حوادث المرور إلى غاية 31 من أوت 2026 ب9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل انخفاض حوادث المرور بنسبة 17% وانخفاض عدد الجرحى ب23%. لافتا في تصريح لبرنامج يصبح الناس اليوم إلى أن خطورة هذه الحوادث ارتفعت خلال شهري جويليا وأوت.
1: المؤشرات اللي سجلناها في الفترة تاع الصيف حقيقة احنا حطيت 31 أوت، معناها المؤشرات مهمة حول تطور السلامة المرورية الفترة هذه. تم تسجيل تقريبا انخفاض في عدد الحوادث في المرور بنسبة 17% وفي عدد الجرحى تقريبا 23%، ولكن عندنا 9% في المؤشر العام للارتفاع لعدد القتلى. الحوادث هذه ما ارتفعتش خلال جويليا أوت، ولكن خطورتها هي اللي ارتفعت بشكل ملموس. في بين شهر جويليا أوت عندنا تقريبا 23% من مجموع الحوادث خلال الأشهر الثمانية، بنسبة 29% من مجموع القتلى. المتوسط عدد الحوادث تقريبا 397 من جان في حتى سجوان. النسبة هذه أقل معناها في جويليا هو تقريبا متوسط عدد الحوادث 355، في المقابل المتوسط عدد القتلى اللي هو 106 قتلى في الشهري، لكن 130 قتيل في بالنسبة لجويليا هو أقل عدد، ولكن أكثر خطورة الحقيقة في جويليا هو معدل الخطورة المتوسط اللي هو 26.8 ولا 36.6 بالنسبة لجويليا أوت. معناها في الحقيقة احنا اللي تغير في الشهرين هذوما اللي نقارنوهم بعضهم جويليا أوت نلقاو اللي أوت أقل ب 40 حادث لكن أكثر ب 18 قتيل. في العموم معناها احنا بقينا نسعوا في إطار الاستراتيجية الوطنية باش نحققوا الأوبجيكتيف اللي حطيناه وإن شاء الله نوصلوا.

عالميا، الجيش الإيراني يعلن اليوم الخميس أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات ضد طهران. هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقول في تقرير اليوم إن جيش الاحتلال على حافة أزمة في الميزانية، ولذلك تقرر تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار والتهديدات بإغلاق خطوط الإنتاج. وذكر التقرير إمكانية توقف إنتاج قذائف دبابات ميركافا في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من المتوقع أيضا إغلاق خط إنتاج قذائف المدفعية في أكتوبر المقبل، يليه إغلاق خط إنتاج قنابل الهاون في نوفمبر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع الجهين.

0: الله الله يسيد بإيه الندم على موزيكا فم ذي أم كلثوم 10:17 من صفاقس. تحية لكل مستمعينا في صفاقس باب جبلي. نعملوا داخل باب جبلي ونبدأ بسوق الحوت مع زميلنا فتحي بوجناح. صباح الخيرات فتحي.
1: صباح الفل والاثنين جهين. انت كل اللي اسمه فينا في موزيك.
0: يا مرحبا يا مرحبا. ايا اعطيني الاسعار شحويلها.
1: العرض الحقيقة مش حاجة كبيرة شفناه اليوم بسوق الحوت. العرض شوية وحتى كميات شوية صغيرة افكتيف ما ونلقاوه. بالنسبة للرخويات الحمام
0: معناها كي سألت عليش لأنه الثلج مشكلة الثلج ما يصبرش قاعد الحوت مش قاعدين يخرج فهمتش خاطر العوامل كما نقولوا هنا لا فما لا ريح لا نو لا شيء معناها بحري
1: هي برشا اسباب. ثم من الاسباب انه الراحه البيولوجيه المدينه متواصله بالنسبه للمنطقه السادسه زون 3 اللي تتبع بيصير صفاقس للجنوب. وزيد زاد حاجه اخرى ثم الابراج اللي يعني المحلات متابعه الاسماك اللي مش تكون على الطريقات الثنائيه زاد كيف ولا تستقطب اكثر لانه ينجموا يلقاو لانه مشكل نتاع باب الجبلي ولا ضيقه برشا ما فماش مساحات وين واحد يلقى باركينج للكهرباء نتاعو ولا حاجه. هذه كل اسباب مضافه الحقيقه اللي خليته شوية يضرب. بالنسبة للأسماك اليوم لقينا الحمام على 10,000 القطط على 15 دينار. السبارس من 10 حتى يوصل حتى 25 دينار. الأميلة من 15 وتوصل حتى 38 دينار. المنانة على 55 دينار. الهبرة منانة 68 دينار. الشوشة ب 15. الخلط الشرافي اللي نلقاو فيه الوراثة ونلقاو البوري والكرش والكرش يوصل حتى 40 دينار. الكروفيت الجويدة ب 12 دينار والأكبر منها 20 26 دينار. انديس على 32 دينار. السردين على 8,000. الوراطة المربية 22 والقرص المربي 26 دينار. هذه هي الأسعار اليوم على مستوى الأسماك. بالنسبة للحوم البيضاء الإسكالوب دينت ولا ستيك دينت كيف كيف نفس السوم 19 دينار. كويس دينت ولا المرمز ب 14 دينار. الكبدة دينت 23 دينار. بالنسبة للدجاج الكيلو على 8,950. أما بالنسبة كويس الدجاج 13 دينار وسكالوب الدجاج ب 19 دينار. الكبدة الدجاج على 20 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء توا العلوش وكبدة وقلب نلقاهم من 55 حتى 60 دينار. العجول هبرة ولا الكبدة وقلب بالنسبة للعجول 48 دينار. العظم معجول من 38 حتى 42 دينار. والكرشة طاح سومة شوية ب 5,000. بالنسبة للبقرة توا الهبرة من 38 حتى 40 دينار. العظم 25 دينار. الكرشة ب 3,000. الحم راس بالنسبة للعجول 25 وللبقرة 20 دينار. المرجز العادي قناة من 15 حتى 18 دينار. والسبيسياز يوصل حتى 45 دينار. هذي ما زلنا ما زلتنا شوية الخضرة. بالنسبة للبطاطا مسعرة 2,500. الطماطم من 15% ل 2,300. البصل من 800 ل 13,100. بالنسبة للحلوة 2,500 3,750. المسكي من 2,000 ل 2,980. السناريا موجودة على 3,000. الكرنب من 2,500 ل 3,000. الباذنجان 2,500. القراع الأحمر 1,500 والقراع الأخضر 2,000. بالنسبة للفقوس من 1,500 يوصل حتى 3,000. القارص ب 5,000. الورقيات السلق والنعناع والمعدنوس وحتى الكلافس على 700 ربطة. بالنسبة للتابل على دينار والبسباس على دينار والخس والليتيس ومنطلع برشا أكيد بسخانة وكل شيء 3,500. بالنسبة للغنم التفاح من 6,000 7,500. الكرموس ب 10,000. العنب من 7,500 حتى 10,000. انجاص على 10,000. الخوخ 6,000 حتى 8,500. البوتابقاية مازال موجود بكميات قليلة 6,500.
0: سنة خل كلهم راوي ذي راهو غلة تونس معناها خطر ممكن اللي يخلط علينا توا يسمع في 6,000 و7,000 يقول لك جيبونا الفخوي اكزوتيك. لا إذا غلة بلادنا معناها نحكي على نزاس على العنب على الخوخ ولا غلة تونس كهو فقط للتذكير.
1: بالضبط. البطيخ من 2,250 ل 2,980. البلح من 2,000 ل 2,300. والدقلة حسب النوعية متاحة من 3,000 توصل حتى 10,000 جهان.
0: يعطيك صحة فتحي بوجناح. تحية لي كل مستمعينا. كانت دي بوان مارشي من صفاقس.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزيك اف ام.
4: تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس تقول بالطبيعة فورم سبور.

0: ساعتين للألبوم تلاشية. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونغي درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام

0: الله رامي حلو.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح. بيسبح الناس تلقى صحيح.
2: صحيح صحيح تلقى. شكرا لكم على الاستماع. 10:30 بالضبط. كما سمعنا رئيس غرفة أصحاب المقاييس صدري عزوز اللي دخل معنا في فترة الأولى كنا نحكي وكان على قصن الماء توا يقول لي 70% نقص في تزويد المياه المعدنية. سألته زيدا كيف معناها اليوم سؤال علاش احنا في أزمات هكا ولا في حاجة تفقد ولا حاجة علاش كلمة عليه في الاخر ما نرحموش بعضنا بالحق. علاش اليوم ناس تنجم تستغل نجم ناس تبيع لك بالغلي تنجم تخبي عليك. فقال لي مثلا بعض المقالي يقول لي انت مثلا يبيعوا لك بالغلي فتسعيرها حره في الاخر والمفيد انه فقط يخليها افيشي عنده لانه نعرف انه فما هي مش ربح كمان ال 15%. ويقول لنا كيف صدر عزوز انه في الكواليس يتقال انه ممكن وزاره التجاره تدخل على الخط وتفرض الفترة هذه أنه نفس التسعيرة متاع الماء اللي يتباع عند العطار يولي يتباع في المقاهي كان توفر أكيد. ولأنه حتى العطار رأو كيف رأو قاعد يزيد رأو ما فماش التسعيرة اللي معناها أكثر ما فماش احترام للتسعيرة اللي نصتها وزارة التجارة. معناها في الأخر اليوم تقرح قدام دابو زماء يا مش تشريها بسومة اللي بش يقول يا مش تقعد من غير الماء. فوالا هما زادا ذروا مصنعي المرطبات واصحاب المحلات. ذروا معنا مدام ساميه دياب تحب توصل صوتها رئيس غرفه الوطنيه مصنعي المرطبات. مدام ساميه صباح الخيرات مرحبا بيك.
3: صباح الخير اهلا وسهلا. شكرا سيده جيهان.
2: شكرا ليك على تدخلك معنا في الفتره الاولى كي نحكي وكنا جوست قصان الضوء دخلتوا معنا وقلتوا مشاكل كبيرة وناس خاسرة بالملايين لليوم تقول انت فما برشا منهم سكروا على ذي حب نتكلم.
3: والله هو القطاع قاعد في وضع نجم نقوله نوعا ما خطير نوصل ما قطاع التيار الكهربائي الحق علينا الماء ونتج عليها في بعض المؤسسات توقيف النشاط معناتها نتاعها خاطر تلف ثم اتلاف المواد الأولية والمنتوجات تعطل المعدات اللي نخدموا بها تعطلت خسائر أخرى مباشرة وغير مباشرة كيف الخسائر هذه ما نجمناش نقدروها ولا نحصروها ما تكونش أقل من ثم بعض مؤسسات كبرى 10% خطر عندهم الجروب إلكتروجين من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 50% معناتها تضررات كبيرة. وفي المرحلة هذه رانا ما نجموش نحصروا القيمة الإجمالية للخسائر خاطر ما زالت متواصلة للبارح وزاد كيف راهي الخسائر تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب الحجم وزاد تختلف من ولاية إلى أخرى خاطر ثم ولايات.
2: أعطيني الولايات اللي أكثر التضرر اليوم حسب أنتم دخلت لكم في الغرفة اليوم.
3: والله ثم ساقس نابل مستير تطاوين بامعتي تمش بارودر ريانة الروينة اللي تمثل معناتها منطقة اقتصادية كبيرة
2: معناها اليوم سواء قولنا عجينة قراصة وإلا حطيت في الفور طفي الضوء مشيت فيترينا كاملة دونك هذا هو سينو فما آلات وتجهيزات الضرب وزيدا
3: الضرب والتجهيزات بصفة كبيرة معناتها هي أكثر خسارة هم لي شامبر فرواد يعني البيوت الباردة والنيجاتيف اللي نخدموا بهم أغلبية المؤسسات والفيترينات النيجاتيف زادة كيف راهو الكل موثق كل بروفيسيونيل باعث صوتا وصورة معناتها باعث كيفاش يلوح في السلعة متاعو ثم شكون عمل ساق عمل عدل منفذ ثم شكون لوح وكهو انت وال
2: عمل عدل منفذ وناوي يشكي معناها
3: يشكي بستيج بيان سور
2: مش يقدم فما شكون من اصحاب المحلات باش يشكيوا بستيج
3: ايه الكلنا مش نقدموا شكوى
2: الغرفة كاملة باش تقدم شكوى
3: مش قدموا شكوى بالطبع. احنا توا ثم اللي متضررين بصفه خياليه معناتها اللي ما عادش يجموا يواصلوا.
2: فما اللي سكروا
3: موجود
2: برشا تقريبا
3: يعني سكروا ثم اللي وقتي معناتها
2: الوقت اللي يقول لك
3: مني مسكر معناتها ثم 30%
2: 30% سكروا وقتي اي
3: سكروا ما عندوش خيار. اذا كان تجي ستيك بعد علامها تجيك في وقت الذروه تعرف الذروه وقتاش ماضي ساعه ماضي ساعه يكونوا عجنوا الصباح ومش يبداو يخدموا اتابل وقتها يتقص ستيك لا يجمو يطيبوا السلعه دونك السلعه الكل تتلوح والخدامه تقف تروح خاطر هما جينيرالمون المؤسسات الكل في حدود الرابعه مساء الكيت الخدامه دونك يروحوا ويخليوا الدنيا كما هي. وزاد ثم نقطه هامه جدا اللي هي راهو هذيا سيتان برودوي كونسومابل معناتها يتاكل راهو احنا اللي خايفين منه هو انه ساعات واحد قلبه يوجع يقول لك خليني نخدمها من بعد لكن صحة المواطن تبدأ أونجو. وهنا والله نحب نحيي الهيئة الوطنية ووزارة التجارة اللي ساهرة على هالحكاية
2: لسلامة المنتجات الغذائية دي. أي بالضبط
3: لسلامة المنتجات الغذائية تخدم ليل ونهار ربي إن شاء الله يشد الصحة كامل الإطار. ولكن احنا رانا توا في وضع
2: تو مدام سيميا فمش كون مثلا حتى من الاي بي ام نتاعكم نتاع اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطه يقول لك نولي نكري جينيراتور اما جينيراتور اليوم سمو غالي نتاع نهار كارين
3: ما يجموش اخي هو صورها من المليون في النهار اخي هو قادر اصلا باش يواصل العمل نظرا
2: هو جينيراتور فما مليون واكثر في النهار
3: مليون واحد وبا مليون ان شاء الله تلقاه خاطر ثم نقص ما تلقاش اصلا خاطر كل واحد يخمم في نفس الحكايه كل واحد يكري
2: معناها كان باش يكري نقول انا باش ديباني روحهم تاع جمعتين هذوما اللي تعداو ولا بدا يكري معناها يحبلوا على الاقل 15 17 مليون هذايا الجينيراتور باش ينجم
3: بالطبع باش يواصل العمل نتاعو دونك هو يقول لك انا غير قادر
2: للدفع. ما ربينا خممتوني مدام سيميا للناس اللي مثلا في الصيف تعاد عليهم هالفروحات والعروسات واللي التوا مثلا ما عاد يكوموند على بيس مونتي ولا خبز جاتو ولا حاجه ويتقص عليكم معناها في الاخر يجيكم شو تقول له لا غالب لي وليك ربي شنو معناها صارت ولا ليه
3: صارت برشا مش شويه
2: قولي.
3: لكن كانوا ثم البعض متفاهمين
2: من العرايس يبدو متفاهمين
3: متفاهمين
2: معناه يجي يعني يلقى روحه ما فهميش الخبز القاتو متاعه
3: ما فهميش يولي يمشي للأماكن احنا كديكولاد نتعاونه يمشي لأماكن أخرى يلتجي لزميله اللي هو ما قصش عليه الضوء يعدي له الكوموند
2: عادة في نهارته كان مثلا اليوم فرحي وجيت كنت تقص عليك الضوء شو مش تعملي انت معناه هل
3: هي ولا معي بريباراسيون إذا كان هو يعرف هي بريباراسيون تقع نهارين يعني تميش خاطر البياس مونتي تخدم على يومين
2: فوالا.
3: وهو وقت يعرف اللي قص عليه ويعرف اللي هو غير قادر يولي يعطي لزميله
2: دي بانيتي ورواحكم معناها ما فميش عرايس قعدوا أرجو نقولنا
3: ما يقعدوش أرجو ديما ثم تعويضات
2: ديما
3: ثم خسائر مثلا ثم شكون يقولك رجع لي فلوسي رجع له فلوس وزيد تعطيه تعويض
2: باش ما ترجع له فلوسه وتزيدوا تعويض
3: اي باش ما تخسرش الحريف هو شنو ذنبه الحريف انا نعرف عرايس عداو ليلتهم في الظلمه يعني عداو على شنو ما انت من العائله انا شنو نعملوا
2: واضح مدام سيميا
3: يعطيك كيف بالله انا نحب سلطه الاشراف تعمل شوف لنا حلول حينيه رانا ما عادش نجمو ننتظروا
2: قلت لي انت مثلا من بين الحلول طلبتوا حتى انكم مستيق يقصوا لكم معناها
3: صحيت يعلمونا على الاقل يعلمونا مثلا بدلوا نخدموا بالليل اذا كان مش يقص في النهار ميسالش حتى لفتره وجيزه نخدموا بالليل مثلا يقول لك ماضي ساعه نوليو نخدموا الصباح بكري يعطيونا اوقات هم ما يعطيكش اوقات انا وصلت ليله كامله وانا في ستيك معناتها عديتها وانا باتصال بيه مباشر واضح. ما عندنا حتى سلطة ما نجي ونعمل حتى شيء.
2: واضح مدام سيمي، يعطيك ألف صحة، شكرا لك مدام سيمي في بصوتك وصل. رئيسة غرفة الوطنية لمصنعي المرتبات، كان عندكم ما تقولوا بيان سور، الكلمة كلمتكم ونحب نسمعكم على ريبوندونا على 71 113 013. رجع الماء ولا لا عندكم بونليو سود وعديد الولايات، رجع ولا ما رجعش؟ من قلت لكم مصرة الحاحا اليوم مش ياخذ مسؤول من السونات، أنا مصرة أسرارا والحاحا يظهر لي دريش آخر وتسمعوا الأخبار معنا على موزيك.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
4: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: صافي يا غربة الزماني هذا لطفي بوشنيق على موزايكا فم.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار توا في صباح الناس تفهم اش صار.
0: نفهموا اللي صار نستفسروا كما قلت لكم مصرة الحاحا والإصرار متاعي فوالا خليه يدخل معنا شكرا لي الحق تاع ربي لي كانوا متفاهمين أول ما اتصلنا بهم تحية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قلنا حبينا استفسار الماء مقصوص وصلنا البلاغ البارح في عديد الولايات والمناطق وقلتوا أنه في البلاغ صحيح فما الاعتذار للمواطنين لأنه المواطن فجأة حل سبيلة ملقاش الماء لليوم الثالث فما ناس مازال قاص عليها الماء للتوى هذه اللحظة ويكلمونا ويقولونا مازال راهو مرعش في البلاغ يقول بشرع تدريجيا نبتدا من الساعة العاشرة ليلا هوني خلنا نستفسروا نوضحوا نبدأ نفهموا الأسباب قبل وبعد نقولوا إلى متى. شكرا لي هو المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى سي منير الدريدي على قبوله الدعوة. سي منير صباح الخيرات.
2: صباح الخير مدام شيخ بارك الله فيكم ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: نبدأ بالملامة هو يقول لك اللي يقول لك اللي يحبك يلومك ما احنا باش نلومه بمحبه في بعضنا ما يسالش نهزوا لبعضنا سيدي
2: قابلين الملامة قد اعتذاراتنا نقدهم
0: غلفتني بالاعتذارات هوني سي منير هو راهو المواطن التونسي كيفي كيفك معناه احنا قابلين صار ظرف صار عطب اي حاجه يقول لك انا قابل في الاخر هذا عطب كبير او غيره ما يسالش اما فقط علموني نحل السبيله ما نلقاش ماء ويتواصل لساعات ويقعد فمك الصمت اللي في وسطه تكثر الشائعات وكلام من هوني وكلام من غادي لازم يكون الحضور متاعكم باش احنا نستفسروا وفقط علمونا يقول لك بكري دوك اللي صار وعلى امتداد هاليامات هذية في عديد الولايات علاش سي منير؟
2: هو ما دمش هنا الاعلام يكون اذا كان فما اشغال مبرمجة
0: ايه
2: هذا كان نعلمه به وقبل ونعمله بروغرام يعني متاع انترفونسيون ونخدمه. بالنسبة للعطب اللي صار البارح هو عطب فجئي غير مبرمج هذاك علاش ما الإعلام جاء معناه كان بعد ما قص الماء وعملنا لبيف هذاك علاش معناه الإشكال هو العطب فجئي عطب فجئي دونك وقتها صار العطب وتسكر
0: هو بديله من نهار مثلا الثلاث
2: بديله من نهار ثلاث عشية يعطيك صحة العطب الفجئي وإحنا حابين نعالجوه معناه بسرعة ونرجع الماء لكن العطب تطلب شوية وقت هذاك علاش خرجنا البلاغ وعالجناه الإشكال هذاك الإشكال الفني والحمد لله بدينا نرجع في الماء أمس من تقريبا مع سبعة متاع العشية بدينا نرجع في الماء دونك الخزانات
0: شنو العطب خلنا نفهم ونفسروا المواطن ما يسالش
2: العطب اللي صار هو الساكور الأصلي في محطة الانتاج بغير
0: سمحني الصوت نتاعك متقطع لا عاد الكونيكسيون ما تعملش فينا الريزو من فضلك الريزو ما تعملش فينا توا خلينا مع صنات عاودنا سمحني سي منير شنو العطب
2: العطب هو عندنا فاند تيت هذه في محطة المعالجة بغير القلة هذه قطرة نتاعها 1600 هذه جاي على القناة اللي تمول الباحل الجنوبية الكل معناها تمول بين عروس ومحمدية وفوشينة وتوصل حتى لسليمان ومن تمشي حتى من هكا ولاية زغوان البير مشارقة وجبل الوسط دونك القناة الرئيسية هذه ثم سكور تحكم في اللامو في أول القناة هذاك هو اللي صار فيه الإشكال دونك دخلنا على السكور هذيك وتصلح البان هذيك في آخر وقت أمس معناها مع الأربعة خمسة العشية بدينا نحل في الماء مع الستة بالضبط ستة العشية دونك البريود هذيك اللي كان فيها البانة مسكرة دونك القناة فرقت والخزانات المولى الجهة هذه الكل الجنة الضاحة الجنوبي كل فرقوا الخزانات كل دونك الإشكال شنو معناها كي فرقوا الخزانات دي ما كل تخل في بلاصة الماء الهواء وإذا كان يدخل الهواء ذاك الكارثة الكبيرة معناها ما يخرج معناها إلا ما يتعبوا الخزانات ونقعدوا نعمل ديبيورج في الكوندويت سكوندير بعد الخزانات هذاك شنو هو تو الخزانات نتاعنا إن شاء الله تقريبا معناها من نسبة الامتلاء نتاعها 50% معناها نسموا معناها
0: اشترها
2: تقريبا الخزانات نتاعنا في الضاحية الجنوبية تقريبا معناها فتنا معناها
0: لكن قلت لي المشكلة هوني لأنه فيها ديجا الهواء لازم تتملي بنسبة 100% مش يخرج لهوي
2: باش يخرج لهوي بالضبط قاعدين تو في رقم
0: دونك سي بوغ سا سامحني سي بوغ سا معناها الناس اللي قاعدة تبعث لنا تو يقولوا لي ليه راهو سيد المسؤول اعلموا راهو في البرج التدريب راهو مازال ما عندناش ماء راهو مازال مسكر من نهار التلات دونك المشكلة انه التو ما رجع راهو مازال نستناو نسبة الامتلاء 100% مش يخرج لهوي
2: لا تنجم تكون نسبة 50% و 60% اما شنو على شرط معناها يخرج لهوي كما قلت عندنا في رق في كل في الساحل الجنوبية عندنا في مقرين في في الزهرة في برج تدري قاعدين في رقة دوما قاعدين يعمل في بيورجي ينحيوا في نفسه في القنوات ينحيوا في الهواء يوسفية نحى الهواء معناه من هنا شوية آخر بيحاول له يرجع الماء عادي حتى كانت ب 50% يروا نجم يشرب ما يقلقناش فهمت بيحاول له لبس وكما فكرت احنا حارسين تو شديد الحرس بيحاول له في رقم تاعنا سير بلاس ونعتذروا معني على هذا التاخير اما الفم ماجوريتي قاعدين يشربوا راه ما نقولوش معني الكل فما كيلكو بوين اللي فيهم الهواء هاك البوين اللي العالين شويه واللي فيهم معناها دي تيران اكسيدونتي اما اللي تيران بلا اللي على البحر فهمت في حمام لم في الزهره مقرين الرادس كل معناها يشربوا هذوكم تو
0: معناها دي سي سويعات هذه هي حكاية البيرج تكمل البيرج
2: بيحاول
0: ويرجع أما ما عادش عطب معناها نحكيه وتواسبه ما عادش نحكيه على عطب
2: العطب بتصلح 100% وزدنا احنا عن النقص اللي صار هذاك زدنا معني عنا في من محطة المعالجة الرئيسية غدير يقول لها عنا زوز قنوات يخرجوا دونك ولينا توفى فوريزينا معني المال كل الضاحية الجنوبية معني نقصنا على الضاحية الشمالية ووفرنا تو المال كل الضاحية الجنوبية باش بور كومبليه بكرة الديفيسيت متاع البارح هذاك ان شاء الله
0: انا كي نسمع نقصته من الضاحية الشمالية نقول معناها مش يكلبونا شوية اخر من الضاحية الشمالية مش يقولونا حتى احنا قص علينا الماء ولا قص الماء
2: لا لا لا لا لا لا فما مراقبة مستمرة وبيحاولين في محطة المراقبة مستمرة وحنا القنوات والخزانات تحت السيطرة إن شاء الله ولدت ممتلئة وما فماش حتى خوف إن شاء الله
0: سيمونير مثلا هوني قاعدين يبعثوا لي أوفوغيا مزو مثلا يقول لك حي النصر توا عنا قرابة ثلاثة أيام زادا كيف كيف قعدنا بالنهارين الماء مقصوص وما ما توصلوش مع ديما مشكلة التواصل إنه ما تكونش عندهم المعلومة علاش يتقص الماء
2: لا شوف بالنسبه حي نصر هذا حاجه مشكله اخرى حي نصر صحيح كان مقصود عليه الماء اما عالجناها الاشكاليه تو ثلاث ايام ما عندهم حتى واحد مقصود عليه الماء في حي نصر هذه الحاجه اللي نتاكد منها ونجزم الشيء هذا ما فما حتى واحد مقصود عليه الماء في حي نصر والمنارات شنو الاشكال هو احنا عندنا محطه الضخ الرئيسيه اللي الضخ هو بالنسبه لحي نصر كل مقطع ماكن جبليه وعاليه دونك الماء ماهوش انسيابي ماء عن طريق الضخ الضخ اللي مات عندنا محطه الضخ الرئيسيه اللي تضخ في الماء للخزانات حي نصر هذيك عندنا دي كوبير دو كورون يعني في نطاق دي ستاج تعمل فيه شركه الكهرباء والغاز دونك اذا كان يقص معناها الكهرباء اوتوماتيكمون محطه الضخ تقص والخزان يفرغ وهذاك شنو بقى ديما ما احنا نخدموا شويه نعبيوا الخزان والضوء يقص علينا دونك ما وصلناش نعبيوا الخزان معناها كوم يفو اخيرا تفهمنا مع الاخوه في شركه الكهرباء والغاز والديليستاج معناها محطه ذي ضخ نتاع الصابيا حيدوها من الضخ من الديليستاج دونك وليت ما عادش ما كوبير دو كورون ثلاثه مدومه وهذاك علاش في ثلاثه مدومه ما عادش ما حتى قطعه نتاع ماء والخزانات معبيه بها لباس ما عادش حتى اشكال
0: مدام قاعدين متفقين مع الأخوة في الستيج فماشي معلومة من عندكم ربي مع الأخوة في الستيج وقتاش وفينا الديليستاج لأنه هكا الدنيا تروحت ومروحة وسيئة وبردت ونسمت وحتى في الليل نقص ما
2: هذه معلومة ما بيناتنا
0: ما بيناتنا ما يسمعنا حد
2: ما يسمعنا حد حكيت مع الزملاء في الستيج يقول لك إذا كان تهبط تمبيراتور تحت 35 دبلي 34-32 بيحاول لها ما عشان ما دي الستاج احنا البارح 38 وبرنسيب فما دي كوبير دي كورون بقات البارح فما دي كوبير
0: يعني
2: أما إذا كان تمبيراتور تهبط تحت 35-34 ما عاش فما وبيحاول لها أنا نشوف المليوم يكون ربما فما دي الستاج أما ممكن غدوة هذا حسب اللي حكينا يمكن شيء من غدوة خد تمبيراتور 33-32 بشتجي مع الجاية نتصور ما فما عاش فما
0: يبشرك بالخير يا سيمونير قبلنا الاعتذار متاعك
2: بارك الله فيك ونعتذر مرة أخرى من جميع الحرفية متاعنا وإن شاء الله في أقرب فرصة احنا على عين المكان في رقم تاعنا وان شاء الله معناها اليوم يرجع الناس كل ما هذاك باش نتهنوا الناس كل
0: انا هوني من ناحيه سيمونير وانا نحب نقول حاجه انه صحيح معناها التونسي اتغشش وغش صعيب التونسي لكن زاد اون ميم طون ما نحبش نظلموا بربي عوان وفرق السوناد اللي قاعدين سوق بلاس لانه قاعدين راهو يخدموا بالمجهود بالتجهيزات اللي عندهم بالامكانيات اللي عندهم ففما ناس قاعده تخدم وانا نحسها معناها كي يسمع فينا توا مثلا حتى من عائلة يقول لك أنا بابا ولا أخويا ولا أمي ولا شكون قاعد يخدم الصباح لليل وفي الأخر ما تقولوش فيه كلمة باهية وكان تجي الكش عليه، فلا نعطيهم حقهم رام قاعدين يخدموا ونتفهموا بعضنا في الوضعية دي وكهو، فقط اعلمونا يا سيدي صارت أعطاب أي حاجة اعلمونا فقط. شكرا
2: لك بربي سمحني جهين لحظة. بالنسبة للطلب نطلب من جميع المواطنين وجميع حرفينا يتفهمونا راهو بعد ساعات في رقم تاعنا تمشي، يعني فما مثلا تكسر على قناة نقولوا في حي إكس مقطوع عليه الماء، احنا باش نمشيو باش نصلحوا، معناها الطاقة عوانا يقع معناها يتعرضوا إلى هرسة يتعرضوا إلى معناها مضايقات، ولهذا نطلب معناها من كافة المواطنين معناها يتحملونا وإحنا راو في خدمتهم، معناها احنا في خدمة احنا النجم
0: صارت اعتداءات الفترة هذه سيمونير
2: أمس معناها فما إشكال صار في سيرة خزان بير القصعة، معناها المواطنين احنا حابين نزودهم الفريق نتاعنا ماشي باش يزودهم خاطر مقطوع عليه الماء، عندنا طريقة أخرى باش نزودهم احنا زوم كان شنو ريزوم كان كله مايره النجم انا ما نزودكش من القناه هذه نزودك من قناه اخرى كما في ستيك الريزوم تاع ستيك بوكلي معناتها تعمل دولين تروالين احنا كيكا عندنا ريزوميين نجم نشربوا من هنا ونشرب احنا الفريق نتاعنا ماشي باش يشرب الحي هذه اللي تعلي الماء وهما سكروا علينا طريق انا ما تدخلوش ما فهمت معناها الماء هما طالبين الماء واحنا قلنا لهم راجل زدوا قال لك لا ما تدخلش خاطر مقطوع علينا الماء 10 سوايع الحل ماشي باش نعملوه احنا باش نشربوهم، ولهذا نطلب كل لطف من جميع المواطنين كي تبدا ما في فرق قانونيه تخدم ماذا بينا نعاونوهم راهو في مصلحه المواطن
0: في الاخر ايش اقول لك انا زاد ضد انه نتعاملوا بعضنا بطريقه هذه، لكن المواطن يقول لك كما انت تفضلت سيتك قلت 10 سوايع ومقصوص عليه الماء ومش في على ذاك به الكوميونيكاسيون كي نخرجوا كي نبلغوا كي نعلموا كي نقول راهو تدخل باش يكون بعد ساعتين ثلاثه نفسانيا المواطن فاهم ومستوعب راني ساعتين ثلاثه ما عنديش ماء عارف تقريب راني بعد ساعة باش يرجع لي الماء، هذاك هو المطلوب معناه إلو المعلومة تتوفر عند المواطن يقول لك على الأقل وكما احنا نقول سامحني في الكلمة أوكا عبروني وفهموني وين نتنخذ احتياطات.
2: مرحبا جميع المواطنين مرحبا ونزيد نقدم اعتذاراتي مرة أخرى وبارك الله فيك
0: ربي فضلك يا سيمونير. شكرا لك ربي يعينكم. شكرا لك يعيشك نهارك زين. شكرا لك سيمونير الدريدي المدير الجاوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى. دونك الحكاية باش تتحل دي سي سويعات لأنه كما قلنا أنه قاعدة في مرحلة تعبية متاع 50% وقاعدة تصير بيوش في خارج الهواء ما عادش تبتا تعدى ليسر ما بقاش برشا إن شاء الله. 10:57 كان بودي نعادي أصواتكم توا في صندوق عجبة بيظلي الوقت ما يخليناش صندوق عجبة باش تسمعوه هكا ولا هكا في ساعتنا الثالثة لأنه متواصلة كالعادة صباح الناس حتى للنص النهار. سامحونا دقيقة بأمامتون احنا نحكيو معكم هذيك الظروف المباشرة نشوف فيك كويس ما ولا ريق شيح باش تحصلنا على مسؤول باش نجمنا ناخذ الإجابة. شكرا لكم على الاستماع خليكم معنا غفران في الأخبار وراجعين ساعتنا الثالثة معكم على موزيك فم.
1: صباح الناس
3: افرح له هنيه بعد ميلاده وسجل الديديكاز على 71-113-013
1: كل سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس

0: Forum Sport. Kounia Hermis, Belmadi Sartine, l'album Talachia. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من العاشره ليلا
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه مدينه الثقافه الشادي الاخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمه جيلي فيدل ترافل اريدو شيري اوديما بن جمعه موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن قطاع الدواجن على خلفية موجات الحرارة الاستثنائية والانقطاعات المسجلة في الكهرباء والمياه والتي تسببت في نفوق الدواجن وتراجع الإنتاجية. وتم خلال جلسة عمل التأكيد على دعم المربين وضمان توفر الأدوية واللقاحات البيطرية إلى جانب تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتسهيل التزود بالمولدات الكهربائية لحماية القطيع وضمان استمرارية الإنتاج. رئيسة غرفة منتجي الزيتون بتونس نجاة السعيدي تتوقع تسجيل انخفاض في إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي ليبلغ نحو 300 ألف طن مقابل 500 ألف طن خلال الموسم الماضي. وأوضحت السعيدي في تصريح لزميلها نائل السلطاني أن هذا التراجع يعد أمرا مألوفا في القطاع الفلاحي باعتبار أن إنتاج الزيتون عادة ما يشهد تفاوتا من موسم إلى آخر.
1: احنا حاليا في الثلاثي الاخير للموسم وتقريبا مازالوا شهر شهر ونص وننطلقوا في موسم 2026-2027. ثمار قريبة من النضج، فتنا مرحلة العقد، فتنا مرحلة تكوين الثمرة، بدينا نقربوا من موسم جني الزيتون. مقارنة بسنة الفارطة اللي كان موسم قوي وكان الانتاج التونسي فيه فات 500 ألف طن،

0: تحافظ على المداخيل حتى أكثر من المداخيل اللي دخلتها سنة الفارطة ب 500 ألف طن لأنه كانت كمية كبيرة وسعر قليل.
1: انطلاق الأعمال الميدانية لإنجاز دراسة استراتيجية شاملة بشأن منظومة السكر في تونس بهدف وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة القطاع وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي. وتأتي هذه الدراسة في ظل التحديات المرتبطة بتقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة التوريد. ويتولى المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إعداد الدراسة فيما خصصت جلسة عمل بمقر الديوان التونسي للتجارة لضبط منهجية العمل وإرساء حوكمة المشروع وتركيبة لجنتي القيادة ولجنة الفنية المكلفتين بمتابعة مراحل الإنجاز. الشروع في اعتماد الآلية الإلكترونية حصريا لتلقي جميع مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعايني الأضرار حسب ما أعلنته الجامعة التونسية لشركة التأمين. ويبلغ عدد الخبراء ومعايني الأضرار المسجلين لدى الجامعة نحو 1500 خبير في مختلف الاختصاصات من بينها السيارات والحرائق. عالميا وكالة رويترز للأنباء تقول نقلا عن مسؤولين مطلعين إن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على جبل علي الطاهر في جنوب لبنان حيث يتحصن جنود إيرانيون إلى جانب مقاتلين من المقاومة اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك والموعد يتواصل مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: الناس ضد الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، ديجا خلطنا بعضنا للحديش و15 دقيقة على مزيكا فم. تحية كبيرة منا لهم رجال ونساء البلاد اللي واقفين لتونس، تحية لمجهودهم الكبير يرحم الشهداء منهم. فحبيت نحكي اليوم بصفة خاصة على المعرض، معرض الحرس الوطني بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. المعرض هذا باش يكون في مدينة الثقافة. اي نعم للعموم تسمع فيها، اي نعم للعموم، فما زاد عرض فيلم الأمانة تو نحكي عليه بأكثر التفاصيل مع العميد حسام دين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني. سيد العميد تحياتي، صباح الخيرات.
2: صباح الخير سيدة جيهان وكيف تسادة المستمعين والمستمعات لمزيكا فام.
1: ليك وحشة سيد العميد، إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله يا ربي يا ربي بقي ستر على بلادنا وعلى رجال ونساء بلادنا ويرحم الشهداء منهم. معرض خاص بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني بش يكون بمدينة الثقافة، المعرض بش يكون للعموم
2: أكيد يوم 5 سبتمبر 2026 بش يكون المعرض مفتوح للعموم بمدينة الثقافة بداية من الساعة 10 صباحا حتى 8 للـ 8 المساء. أكيد رأي بداية الإرساليات تخلط اليوم على الصباح لكافة مشغلي الاتصالات. تم التنسيق مع وزارة التكنولوجيا والاتصال اللي مشكورة اللي قامت ب إرسال الإرساليات لكافة المشغلين خاصة في الذكرى بمناسبة الذكرى 70 بعرس سلك الحرس الوطني اللي ينظم معرض في مدينة الثقافة. فيه المعرض يخص فيه فيلم الأمانة. فيلم الأمانة العمل اللي أول مرة معناها لدار العمل الحرس الوطني تقوم بإنتاج فيلم. خلنا نأكد اللي دار العمل الحرس الوطني ساهمت، لكن المنتج الفيلم هو النادي الرياضي للحرس الوطني والمنتج المنفذ شركة نيس برود، وللمخرجة مروة بن جميع، والكاتب السيناريو الوليد المجرحي اللي هو أحد إطارات الإدارة العامة للحرس الوطني. واللي كانت الفكرة تقريبا من السنة المنقضية اللي في الذكرى 69 انبعاث الحرس الوطني، حكينا في الموضوع هذا الحقيقة وكتب سيناريو قامت بمعالجته المخرجة. والفيلم هذا راهو ماهوش فيلم أكسيون، فيلم هو فيلم تاريخي يحكي على رسالة من جيل إلى جيل يتم توارثها. هي رسالة المسؤولية، من رسالة حب الوطن، الذود على الوطن، الغير على تونس وتراب تونس في كل شبر من أرضها. دونك نخلو التشويق يكون إن شاء الله لمشاهدة الفيلم هذايا اللي زاد كيف يوم الأحد 6 سبتمبر اللي بش يكون فيه زوز عروض بالمجانا في مدينة الثقافة. العرض الأول بش يكون 11 متاع الصباح، العرض الثاني بش يكون 4 متاع العشية اللي في بمدينة الثقافة. دونك بعد الفيلم عدنا العديد من الأجنحة في مختلف الإدارات العامة والإدارات المنفردة بتواكب في مواكبتها لجميع التطور الهيكلي وحتى من جانب الأزياء وكذلك التطور التكنولوجي اللي واكبته لدار العمل حرس الوطني على امتداد 70 سنة. وتعرف انت ذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني نحكيه على تاريخ 6 سبتمبر 1956 اللي تأسس فيه الحرس الوطني وتم انبعاث الحرس الوطني اللي اعتبر احد اعمدة الدولة التونسية في حفظ الامن العام وانفاذ القانون وكذلك حماية الوطن والمواطن. الحرس الوطني كان عنده اشعاع في حتى على خارج تونس خاصة في التمثيليات الاممية سواء برجاله ونسائه، وكانوا افضل عباد هزت علم تونس وشرفت الراية التونسية خارج ارض الوطن في مختلف البلدان اللي شاركوا فيها واحد في تمثيليات الأمم المتحدة. والعنصر البشري متاعنا راهو هو ديما راهو أساس النجاح اللي احنا صراحة سيدة جيهان راهو ديما الهاجس نتاعنا هو الهاجس البشري قبل ما يكون زاد الهاجس التكنولوجي. صحيح الآلة تعاون لكن ديما يقعد العنصر البشري هو أساس نجاح المؤسسة من خلال سواء كانوا تدريب تكوينه وتدريبه التخصصي رفع الجاهزية نتاعه في جميع المجالات. ورينا إن شاء الله فهمتني ولا زاد كيف كيف اللي كونوا الإشعاع الإدارة العامة الحرس الوطني كذلك حتى على المستوى العالمي المنظمة الدولية للجندرمة للجندرمة ذات الطابع العسكري اللي تونس والحرس الوطني التونسي اللي هو اللي يعتبر معناها الشريك في هذه المنظمة وقام كذلك بالقيام بالعديد من الاجتماعات الخاصة لرؤساء البعثات الدول في تونس. دونك إشعاع الحرس الوطني إن شاء الله فهمتوا دائما يتواصل والرسالة هذه ولمانة هذه موجودة في الفيلم إن شاء الله تتواصل من جيل إلى جيل وتقعد ديما تونس ويقعد ديما شعار الحرس الوطني ديما فداء الوطن. وسبعون سنة هذه راهي فيها عطاء فيها وفاء فيها كيف كيف لمسة لأرواح الشهداء وكذلك لجرحانا وقيادة الحرس الوطني من أول حرس أمر حرس الوطني إلى القيادة الحالية ستبقى كذلك الإدارة العامة تشع بنورها وبمهامها وكذلك بالعديد من الإنجازات متاحة. وديما راه خدمة الوطن والمواطن هي ديما مسؤولية الأفراد اللي تابعينه.
1: شكرا لك بالتوفيق إن شاء الله بشكونوا حاضرين إن شاء الله في الموعد معاكم إن شاء الله في مدينة الثقافة نهار السبت في ذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني المعرض هذا خاص للحرس الوطني. شكرا لك ضيفي العميد حسين دين جبيبلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني.

0: استسنتي على وزي كافي. مرحبا بكل مستمعينا لحديش وستة وعشرين دقيقة. فرحانة تكون بحذينا ضيفتي دكتور هدى بوصرة إخصائية أمراض معدة وجهاز هضمي. صباح الخير دكتور, شحويلك.
1: صباح الخير جيهان, مرحبا بيك ومرحبا بكافة المستمعين.
0: ربي خليك. هل تلاحظ قبل كل شيء ما نحكيه في الموضوع متاعنا اليوم, هل تلاحظ أنه الباسيون يكثروا أكثر من القلق متاع المعدة توا بعد نقولنا تبلبيز الصيفة؟
1: أي. أي الصيف خطر أنفات, الناس الكل تحب تخرج تتفرهد تاكل البرة, يحبوا تمخمخ صحيح, يحبوا السيتخوناد ويحبوا الجلاس والمقليات والجلاس وكل شيء. دوك فما ماكلة معينة اللي تقدر تقلقهم في الجهاز الهضمي؟
0: أي تقلق في الجهاز. اليوم نحب نحكي على الحموضة, لاسيديتي. الحموضة اللي فما ناس يقول لك احنا اغيديتي اختو نفهموا ما عندك, هل فما الجانب الوراثي ولا لا, عائلة كل نحسوا بها, لكن هوني الإحساس بتاع الحموضة يفرق من شخص لشخص. الحموضة اللي تعمل زادة كيف كيف الغفلة
1: الجير.
0: فمش كون اللي يقول لك نحس به الجير الحراق اللي, فمش كون يقول لك ما نحسش به, أما وين نقوم الصباح نلقى مثلا الصوت متاعي كم بحاح, لساني أبيض كينو محروق كأنه جير, حتى كيمشي الطبيب يقول لي هذيك راه جير, نقول له ليه دكتور خطر بالنسبة لنا الجير هذيك الحراق. نبدأ من الأول قبل كل شيء, خلينا نفهم شو معناها الحموضة لاسيديتي. المعدة هي أسيد ما عند ربي
1: صحيت, هي المعدة عضو يصنع لاسيد. السيد هذا مهم جدا في عملية الهضم, خطر يعاون على تفتيت الماكلة. دونك السيد هذايا تصنعه أي معدة عادية, فما غدد تصنع السيد. داكوغ, فما ناس يكون عندهم السيد هذايا مقلق, علاش؟ على خاطر فما ناس بطبيعتهم عندهم صناعة الحامض في المعدة بزيد بصفة وراثية, نسميهم دي باسيون هيبر سيكريتور, معناتها عندهم هيبر سيكريسيون اسيد. واضح. فما ناس اللي عندهم مشاكل اخرى في المعدة خاطي هيبر اسيديتي اللي تخلي الاعراض متاع الاسيد بزيد يولي يعطي دي سيمتوم كما قلت انت جيهان, الحريق, الوجيعة. فهمتني؟ اللي هما اللي عندهم فم معدتهم محلول, اللي عندهم فتق في فم المعدة اغنياتال, اللي عندهم التهابات في البلعوم, اللي عندهم التهابات في المعدة, حتى une quantité d'acide moyenne مش حتى قويه, هذوك راهم باش يحسوا الحامض اكثر من الناس الاخرين.
0: الاحساس بالحامض نقولنا معناها كيفاش يجيني جير؟
1: صحيت, هو اكثر سمتوم, اعطيك الصحه جيهان, هو البيروزيس اللي هو الاحساس بالحرقه, ياما في فم المعده ياما الحرقه اللي تطلع الفوق للبلعوم بالدارجه متاعنا نقولوا الجاير. هذوما ناس معروفين عندهم الجاير, مستنسين بيه من اللي مثلا ما ينظموش ماكلتهم ولا في حباله, والا مثلا شي لونفونز هذاك اللي يمرض برشا بجريجمو ومعناتها يعمل دي برونشيت ريبيتيسيون, هذوك راهم معناتها يقلقهم برشا لاسيد. فهمتني؟ دونك هذو ما هما الأعراض عموما اللي ناجع ليبراسيديتي أو الغفلو.
0: هوني الجير أنواع دكتور, فما الجير اللي كما تحكينا عليه اللي يحرق, فما الجير اللي أنا كي نمشي لك كونسلتاسيون قل لك دكتور ما عندي جير وانت تقولي لي هذك هو علاش صوتك يقوم بحاح مثلا, خاطر هذك زيدا نوع الجير.
1: هو فما الجير يعطي أعراض مباشرة دي سيني ديغاكت اللي هما الحريق, واضح, معناتها البيروزيس اللي هو الاسيد اللي يطلع. فما ناس عندهم سكون نابيل دي غوفلو سيلونسيو صامتين, اما يخرج في شكل اعراض في اعضاء اخرى من الجسم اللي هما لوغيل, الحلق, معناتها ليزاميغدال يعملوا دي زونجين برشا مرات, يعملوا بحه في الصوت, يشرقوا في الليل, يمرضوا دي فرنجيت معناتها التهابات في الحلق. فما ناس كاريمون يعملوا دي برونشيت خاصه الصغار, يعملوا دي برونشيت ا ريبيتيسيون, ساعات يغلطوا يقولوا لهم حساسيه alors que هو سي ان غوفلو. ساعات مرضى زيدا الكبار وكل شيء, ساعات يقول لك عندي وجيعه في صدري اليوم دي دولوغ بسيدو اونجينوس, قلش عليها ذبحه صدريه. هذوما زيدا اعراض الواحد, اعراض زيدا نتاع حموضه بعد ما يمشي طبيب القلب يقول له لا راه ما عندك شيء برا, امشي للجاستخولوج راهي مشكلتك في المعده. فهمت؟ هذوما اعراض غير مباشره, معناتها دي سيني انديريكت دو غوفلو اللي عاده ما يجيوناش لينا احنا, خاطر ما يحسوش يمشيو دوتغ سبيسياليست اللي هما يبعثوهم لنا باش احنا شخص ونعملوا الفيبرو سكوبي نثبتوا شنو هو سبب الحامض, هل عنده فتق في فم المعده, هل عنده اغني. ساعات نشوفوا لي كومبليكاسيون اللي هما التهابات المري ليزوفاجيت, ساعات انسدادات المري, ساعات قرحه المري معناتها لوزوفاج اللي هو البلعوم بالعربيه الفصحى, وساعات ندخلوا في الفيبرو جهان ما نلقاو حتى شيء, مش معناتها ما فماش غفلو, فما تصويره اخرى اللي نلتجؤوا لها المره الثانيه اللي هي لا بي اش ميتري اللي تقيس البي اش نتاع البلعوم, تقعد 24 ساعة معناتها في السلك الكهربائي يقيس الحامض ساعات الفيبرومتراش، لكن الكابتور داسيديتي هذيك اللي في التصويره هذه يفيق ويقول لنا سي فغي راهو كميه الحموضه اللي تطلع للحلق وللبلعوم راهي كبيره برشا، وقتها نشخصوا المرض اللي هو الغفلو اللي ناتج على الليبراسيديتي هذه ولا المشاكل نتاع فم المعده.
0: به الغفلو اللي كنا نحكيو عليه والاسيديتي، فما امراض كما انت قلت دكتوره تنجم تخلف هذه الاسيديتي انها تكون بنسبه كبيره وتعمل الجير والغفلو غير
1: صحيح.
0: وفما ساعات مش امراض، ساعات ميكلات بلبيز حاجه
1: اي صحيح. هما راهم فما ناس معناتها يبلبزوا كما قلت انت في الماكل لكن ما يحسوش، معناتها اللي تلقى ما عندهمش مشاكل في المعدة، ما عندوش فتق في فم المعدة، ما عندوش فم معدته محلول، ياكل عادي ما يحس بشي. لكن الناس اللي عندهم أسيد بزيد وهو ياكل حاجة أخرى كي بروفوك صنعان لأسيد في المعدة وكل، ولا ساعات فما دي جون كي سون ستريسي زاد حتى ستريس يجي هنا راهو يعمل اكسيتاسيون للغدد الحامض في المعدة ويقوي الإفرازات متاع الأسيد في المعدة، فما دخان زادة كيف كيف. هذوما ناس وإلا عندهم مشكل كما قلنا بكري في فم المعدة محلول وإلا كغيمون فتق لغني
0: وشو المكلات اللي تحير دي تتهيج أكثر؟
1: بدينا احنا قلنا الدخان والالكول هذوما أكثر حاجة يعملوا. عندك الماكلة العادية متاعنا، عندك المقلي، عندك الحار، الماكلة الغاس مثلا تبدأ فيها برشا دسم مدهنة، عندك شنو اخر الجازوز المشروبات الغازيه ياسر تقوي لاسيديتي، القهوه، التاي جينيرالمون هذوما اكثر حاجه يعملوا. حق الطماطم ساعات يبدا اسيد شويه والا تبدا صوص فيها برشه طماطم حكه وكل حتى طايبره ساعات سابو بروفوكي اون ايتيراسيديتي، ولا بصل يبدا هكا حار شويه دونك يعمل فهمت.
0: هوني فما هذا غسل مثلا يبعثوا لي فما غسل دوغومير يقول لك انا مثلا حبله وعندي الحموضه يقولوا لي خذ مغرفه بن قهوه عربي.
1: والله هذه ما نعرفش يقولوا لي فيها المرضى يقولوا لي سيفري وكل حق حتى السمنه راهي سبوك لي بيراسيديتي نسيت ما قلتهاش، لوبيزيتي خاطرك معناتها التراكمات الدهنيه نتاع الكرش دونك تعمل اون كومبريسيون ميكانيك على المعده كيما البرينسيب نتاع الحباله بالضبط، معناها ولي الغفلو يصير
0: مغرفه قهوه عربي ولا خذ كعب
1: الصناعيه
0: قرمش هذاك فماشي ما تبرد لك ليه هذو كله
1: اللي بتيت الحليب شويه هكا ابيزون شويه لكن الحق سي با سيانتيفيك الحق معناتها فهمت.
0: باتيت بريفنتيف اليوم معناها شنو اللي لازم يتعمل؟ فمشكون يقول لك حتى انا نوصل نرقد بزوز مخادد ما نجمش
1: يشرقوا من يبدا فتق في فم المعده يشرقوا في الليل. شو جايين خلينا نقولوا لي كومبليكاسيون قبل راهو لازم اي انسان عنده ان غوفلو بيرسيستون معناتها عنده جاير برشا والا عنده اعراض كما قلنا في حلقه ولا في صدره راهو لازم يعدي، خاطر راهو ساعات خاطي لا سونساسيون هذيك ولا الامراض اللي عنده الفوق راهو يصيروا له دي كومبليكاسيون مثلا التهابات في البلعوم اللي لازمها تداوى، خطر على لونغ تولي قرحة يصلوا حتى يردوا الدم وساعات يصير انسداد في البلعوم وساعات الحامض مزمن يولي يعمل تغير في الغشاء متاع الماري في أسفل الماري نسميه لوندو بغاكي أوزوفاج اللي هي للثالول والأورام. دونك ماذا بينا إنسان عنده برشا غفلو سورتو معناتها لباسيون اللي يبدأ عمره أكثر من 50 سنة راهو لازم
0: يخطف برشا غفلو. شو معنى يا دكتور برشا غفلو؟ برشا غفلو في العدد نتاع الجير اللي يجيو
1: وقداش يقعدوا في الطول صحيت في الدوري وفي الفريكونس معناتها يبدا برشا يتقلق ساعات حتى يقول لك ماكل عاديه تقلقني ما نجمش نتعشى في الليل. اوموا يعمل التشخيص نتاعو يفهم انه ما عندوش كومبليكاسيون ويعالج ويبدا عارف روحه خاطر فما ان سويفي ما يلزمش معناتها تصير له دي كومبليكاسيون من بعد فهمتني.
0: اللي كيما انت قلت دكتور مثلا يخافوا من شرقه الليل ولا يقول لك عشاء الليل مربوط هو اللي اوقف النهار نجم نعديها نبدا قاعد وكل
1: علاش في الليل يتقلقوا اكثر سمحني جهاد على خطر لا بوزيسيون الونجي تولي المعده اوريزونتال هي والحلق والصدر دونك وقتها الاسيد يتعدى باغ افي دو بيزونتور يتعدى فاسيلمون. اما السوفي انت واقف حتى كليت ماكله مش مريقله بالكدا وانت واقف هو جينيرالمون ما يغلبش برشا البيزونتور ويطلع معناتها يكون لفي اقل نتاع الحرقه وقل المستمتع. كعلش في الليل احنا ديما نقولوا لهم تعشاو بكري والا ما تعشاوش دخلنا تو في الوقايه كما قلت لي بكري، ونقولوا لهم زاد جهان اللي يشرقوا في الليل نقول لهم يعليوا السرير من جهه الراس الراس معناتها
0: كيما صغار اللي يعملوا غفله
1: صحيح دي سنتيمتر فابور على الهوريزونتال
0: والا زوج مخادد
1: والله المخده انا ما ننصحش باش نقول لك علاش على خاطر يعملوا دي كورباتور في رقبتهم وفي ظهرهم يقوموا تقلص عضلي مقلق الحق اما لو فيت دو سولفي اللهم المخده تكون بتا تحت الفرش من اللوطه دونك وتبدا بيان
0: سينو جريه معناها نحط عليها سوبور من اللوطه تحتها شويه باش تبدا شويه
1: في السقين نتاع الفرش يحطوا هو يقول لك 10 سنتيمتر سي بون مع بارابور على الهوريزونتال وقت اموان نحيو من لي فيم تاع البيزونتور ان الاسيد يطلع للحلق رجلة الماكله كما قلنا الماكله اللي حكينا عليها مبكري معناتها يفو ليفيتي سورتو على الناس اللي عندهم الاعراض هذيا يتعشوا بكري بعدوا على الحار فلفل اكحل الجازوس قهوه وتاي العشية يعملوا غفلو حاجات مقليه حاجات حلوه برشا زاده
0: الحلو يعمل
1: تري سكري باش نقول لك خديت كعبه حلو زاده
0: هيجت لي جير
1: هيجت لي جير خطر اون فيت ريتو سكي غرا ترو سكري او ترو سكري تولي تصير اكسيتاسيون ولا ستيمولاسيون للغدد نتاع الحامض وتولي المعده تصنع برشا اسيد اللي كي فا غفلوي فهمت الكول والدخان نبعد عليهم الجازوز نقصوا البوا الناس اللي عندهم ان سور بوا معناتها الرياضه خاطر الرياضه ديما تعاون على على الهضم وتعاون على عمليه افراغ المعده فهمت ونبعدوا على ستريس اكثر من نجمو باللي نقدروا
0: في الفتره هذه سورتو هذه هذه الملاحظه
1: البريود
0: هذه هذه
1: لاباس ان شاء الله ديما نكونوا لاباس ان شاء الله
0: تري بيان ميرسي بوكو دكتور ربي يخليك دكتور
1: وداب بوسرا عايشك الله فيك
0: ميرسي بوكو امراض معده وجهاز هضمي ميرسي بوكو دكتور نورتني
1: عايشك
0: ربي يفضلك عايشك
2: استو سانتي فوتنا لحداش نزلت الموسيقى والحكايات والاخبار ما تنساش

0: حب يغني على وزيك كفى من نص نهار غير باه ما نسيناكم صندوق عجب الثاني نظرا لانه تبارك الله كثره التليفونات اليوم معنا نذكر انه تعدى معايا بصفه حصريه المدير الجهوي للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى سي منير الدريدي. حكينا على قصان الماء وعوده المياه بصفه تدريجيه, فهمنا علاش مثلا الماء قاعد مؤخر على بعض الولايات والجهات سورتو الغران سود البارتي حمام الانف وبرج صدريه وغيره, فسر لنا علاش. يقول نسبه الامتلاء توا تاع القنوات 50 ممكن 60% تخلى الهواء دونك قاعده تصير في بيرج مع شبه تسويعات قليله. طلبنا منه كيما اي معناها مواطن تونسي يقول لك اعلمني ميساج حتى ولو اشغال هذه ماهيش مبرمجه عطب فوش ايه اعلمني فصل لي ما تخلينيش بنهار ونهارين ما غير ماء ومانيش فاهم. وفي تدخله معنا سي منير سالته قال مثلا نحن باتصال اكيد مع ستيك وكل شيء, قلت له بيناتنا معناها مع ستيك هل عندكم شي فكره وقت يشوفها الديليستاج ذي؟ فقال لي بقدره ربي اليوم مازال فما قصان الضوء لكن غدوه, يقول لي ابتداء من غدوه وقولوا ان شاء الله ودعواتكم معنا من غدوه, يقول لي سيي باش نسكروا حكايه الديليستاج. علاش؟ لانه ما عادش يصير ديليستاج كي تحت درجه الحراره 35 و34 درجه. يقول لي البارح مثلا كانت في 38 دونك كان يصير قصان الضوء على خاطر سوغ كونسوماسيون كل هذاك تو بعد نحكيو فيه دوسي نتاع الدريساج اللي كنعطينا تو عطينا تو نمنعوا منه. فيقول ابتداء من غدوة درجة الحرارة باش تطيح 35 و34 درجة ما عادش نحكيو على ديليستاج ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. صندوق عجب كلمة لكم.
1: صندوق عجب
2: ربي يا صندوق عجب بتو قلنا في النهار اللي ذوق في قص والله يقول سخونة وكذا هذا كل شيء كذا بساعتين كذا سوايع قاسين عليها ذوق متفقين في الليل علاش قصوا فيه؟ فسروا لي هذه في 15 فما شمس الليل جو جميل وشاعري علاش قصوا فيه؟ فسرونا علاش قصوا فيه؟ صدقني اليوم مشيت للستيك باش نخلص الفاتورة تاع الستيك يا سيدي دخلت غل الذو مقصوص دق الدنيا ظلمة في إدارة ريشيات فارغين الموظفين مش موجودين الذو مقصوص علاش شنو عملنا لكم شنو عملنا شنو تحب معنا؟
3: يا اخي شنو الماء ما تماش في العطاره في المجازنات الماء موجود في القهوه دابو سنيبه 2500 ب3000 يا اخي شنو تو الضو مقصوص والماء مقصوص والماء ما تماش شنو معناه قال شنو معناه انت كي تمشي العطار ولا حماص يقول لك الماء ما عنديش تتعدى للقهوه بهيك ب 2500 ب3000 لهنا سامحوني شنو هذا وين تحبوا توصلوا تو
4: عسلمة صندوق عجب جيهان من فضلك وربي يبارك لك انت تبلغ صوت المواطنين الكل بلغ لي صوتي وخليها على حسابي استاج اهلك لي فريجيداري جوز فريجيدارات واهلك لي كليماتيزور ما خلى معمل كيما اليوم قص مع ماضي 3.25 رجع ل4.25 ومن بعد رجع ما قعدش دقيقة وعاود قص قعدت وعاود رجع رجعت بريزاتي شنو اللي باش نحكي لك حسبي الله ونعمل وكيل يا جيان برحمة بوك وانت تخدم على روحك عديها على حسابي نرقدوا بالمحاول يا اخي نرقدوا بالمحاول واحد يرقد واحد يستنى الضوء على البريزات واحد يقوم واحد يرقد توا هكا ما عادش نجمو نخرجوا لا نقضي ولا نعملوا حتى شيء عليه
1: صندوق عجب صباح الناس

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا منيرة، نحب نهني ولدي أحمد بمناسبة عيد ميلاده، إن شاء الله كل عام وهو بخير يا أحمد يا ولدي.
2: ألو، عسلامة مزيك، أنا ممات يد الماجري حلومة، نقول له إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يفضله وربي إن شاء الله يحييه وربي ينجحه وربي يفرحه لميمته لينا نحن.
3: صباح النور مزيك، صباح الفل. حبيت نقول لبنتي اليوم عيد ميلادها، بيا بن موسى عملت 9 سنين، ان شاء الله كل عام وهي حي بخير، ان شاء الله ربي يحييها لامثالي وربي يفضلها لي، وان شاء الله نفرح بها ونشوفها في اعلى المراتب يا ربي. ميرسي بوكو مزيك.
4: انا اينين جدي من زغوان، نحب نهني ولدي امير اللي بديوي بعيد ميلاده الرابع، ونقول له يا امير نتمنى لك التوفيق والنجاح والمستقبل الزاهر، وربي فضلك وربي يخليك ليا يا امير، وشكرا مزيك.
5: انا راضيه من تونس، نحب نهني احفادي الغاليين على قلبي بعيد ميلادهم، اريج بعتوت ورد بعتوت، ان شاء الله نراكم في اعلى المراتب بفضل لكم امكم وابوكم اسلام وحسين. أحبكم برشا.
6: انا مريم من منزل بورقيبه، نحب نهني امي العزيزه فريده بمناسبه عيد ميلادها، ونقولها راني نحبك برشا انا ونيسومه وكوكو وبشبش، وربي يخليك لينا وربي يطول في عمرك. ميرسي مزيك.
7: أنا توفيق الحرشاني، نهني مرتي بعيد ميلادها اليوم، إن شاء الله ربي يخليهن وإن شاء الله ربي يعيشها لوليداتها.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار.
8: ان شاء الله تونستوا بينا يا ربي، وان شاء الله اخبار البلاد سمعتوها وسمعتوا الاكتواليتي وتفاعلتوا مع ضيوفنا. ديما نعاود نذكر ريبوندونا على ذمتكم 71 113 013. تكتشفوا برنامج جديد بون شانس الزميلنا نهد الجندوبي في اغرو ماغ، دونك البرنامج اللي باش يختص في مجال الفلاحه، تلقاوه كيما كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين. ميرسي بوكو ليكيب صباح الناس، ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير، ميرسي كريمه كانت معنا ستاندار، ميرسي لبنى ديجيتال، ميرسي إلدالي كوتي تكنيك، لكم اللي تابعتونا، نتقابلوا من الغدوة، شيء طيبة في الأمين، باي باي.

0: الناس.
1: الرنتري سكولير لازم هتكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: تدلل تدلل
3: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خطر مع تونيزي بوكينج.

0: موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيسة غرفة منتجي الزيتين بتونس نجاة السعيدي تدعو الدولة إلى استغلال كمية زيت الزيتون المنتظر إنتاجها حسب أو خلال الموسم القادم عبر تصديرها معلبة وبعلامات تونسية وفق تصريحها للزميل هناء السلطاني.
2: يبدأ عنا كمية قليلة مش معناها أنه أهنا ماناش بش نربح ولا من

0: من النافذة هذه أكيد باش نحسنوا في المداخيل.
1: من جانب آخر، رئيسة غرفة منتجي الزيت بتونس نجاة السعيدي تتوقع تراجع إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون خلال موسم 2026-2027 بنسبة 35%، وأوضحت أن هذا التراجع قد يدفع إسبانيا إلى مضاعفة وارداتها من زيت الزيتون السائب من تونس والمغرب ودول أخرى لتعزيز مخزونها في ظل تأثير موجات الحرارة والجفاف ونقص الأمطار على إنتاجها.
0: في الحقيقة ديما نحن المنافس الأكبر متاعنا هي إسبانيا، ويتوقع انخفاض كبير وحاد في إنتاج إسبانيا، ولكن كالعادة وزارة الزراعة الإسبانية تعلن عكس، وإحنا في قراءة سباقية لأنه إحنا خبراء يتوقع فيها ارتفاع الواردات الإسبانية، ولتو حاليا إسبانيا قاعدة تكبر في المخزون متاعها من تونس ومن المغرب ومن دول أخرى منجة لزيت الزيتون باش توفي بالعقود متاعها، حتى هي معناها قاعدة تقوم بخطوة استباقية. موجات حرارة كبيرة وجفاف ونقص أمطار في مرحلة تكوين الثمار أثرت بصفة مباشرة على الإنتاج، وخصوصا في إسبانيا لأنه المشات الإسبانية جينيا لا تتحمل ارتفاع الحرارة، واللي يخلي الثمرة إما تتكمش أو تطيح. تعرف أنه كل ماركتينج لهنا فرصة تونس فرصة كبيرة باش تتموقع كدولة منجة لزيت الزيتون الأولى تونس عالميا في إنتاج زيت الزيتون البيولوجي. إن شاء الله نستثمر في النقطة هذه، خاصة في تعليب زيت الزيتون البيولوجي باش تونس تسترجع مكانتها وتتموقع مجددا في السوق العالمية.
1: كلية الطب بسوسة تعلن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. وتتيح المنصة للطلبة والمترشحين لأطروحات الدكتوراه متابعة مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتنسيق مع الأستاذ المشرف وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. عالميا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تقول اليوم إن ظاهرة أنينيو وصلت مستوى ربما يكون الأشد منذ 40 عاما، مؤكدة أنها ستتواصل حتى نهاية العام الجاري، ومشيرة إلى وجود توقعات باحتمالية زيادة هذه الظاهرة بنسبة 100% وأنها ستستمر حتى فبراير 2027. وأنينيو هو ظاهرة مناخية طبيعية تتميز بارتفاع حرارة مياه سطح البحر وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث مرة كل 2 إلى 7 سنوات تقريبا، وتستمر عادة لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرا. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية، مغيم جزئيا بالجنوب، الحرارة تتراوح عامة بين 32 و37 و30 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. الريح محليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع نهد الجندوبي في أجروماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس موزايك FM.

0: هذه ساعتين لهذا الجندولي.
1: نص نهار سبع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الموعد الاسبوعي الجديد مع البرمجه الشتويه على اذاعه موزايك. باش نحكيو فيه على حاجات تخصكم وحاجات تهمكم من قريب، خاطر ساعات فما حاجات ربما نستنسو بها، نكبروا معاها، تولي جزء من حياتنا اليوميه وننساو سؤال مهم برشا محوري: كيفاش وصلت الحاجه هذيك حتى لدينا؟ في القهوه اللي نشربوها الصباح، في الخبزه اللي نفطروا بها على ولا في الحليب اللي يشربوها أولادنا، في العظمة، في الزيت، في الحم، في الغلة، وحتى في الحوت وخيرات البحر اللي تونسي يحبذها برش. أما الغريب شنو هو ساعات في السؤال؟ أنه نعيشوا مع المنتجات هذه كل يوم، أما نادرا ما نسأله السؤال شنو صار قبل ما توصلنا؟ شنو صار في الأرض؟ شنو صار في الضيعة؟ شنو صار في البحر؟ قديش تكلفت؟ شكون أنتجها؟ كيفاش أنتجها؟ وشكون قرر في سعرها وطريقة بيعها؟ هذم التساؤلات ربما، وهذم الحكايات اللي باش نحاولوا نفهموها ونفهموا كواليسها كل نهار تخميس في أجروماج. مش باش نحكيوا على الفلاحة من بعيد، بالعكس باش نحاولوا نقربوها لكم، باش نحاولوا نفهموا الأرقام اللي تظهر ساعات صعيبة، القوانين، القرارات بلغة بسيطة بين الفلاح، المنتج، التاجر، المستهلك. لازم الحلقة تكون واضحة بالنسبة للناس الكل، باش نثبتوا في الأخبار اللي نسمعوها كل يوم ونقولوا بكل وضوح هذا صحيح ولا غلط. نسألوا على الأسئلة اللي تمس المواطن، الفلاح، المستثمر، وأيضا المواطن التونسي، خاطر في آخر المطاف الكل يحكي على أمن الغذائي، واللي هو اليوم من بين أهم الملفات والأكثرها أولوية. أنا ناهد الجندوبي، فرحان برشا أني بش نكون معاكم انطلاقا من اليوم في البرمجة الشتوية لموزايك كل نهار تخميس من نص نهار الماضي ساعتين في موعدنا جديد أجروماج. ساعتين بش نحاولوا نفهموا فيهم أكثر شنو يصير وراء الحاجة اللي ناكلوها نشربوها ونشريوها كل يوم. في أجروماج بش نحاولوا نفسروا، نثبتوا ونسألوا، خاصة نقدموا الأجوبة والحلول. وهوني سعيد برشا أني منيش نكون وحدي، بش يرافقني إن شاء الله على امتداد ساعتين مستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية إنيس خرباش. إنيس أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في أجروماك.
2: شكرا ناهد، أهلا وسهلا، مرحبا بكافة المستمعين في موزايك فيم. شرف لي كبير اللي نكون مرافقكم خلال البرمجة هذه الشتوية في برنامج فلاحي، لكن مش يمس الفلاح، يمس المستهلك ويمس كل الشرائح اللي مش نحكيه بحول الله. كما قلت أنت على شنية الأسباب والمسببات متاع المنتوجات الفلاحة، صيد بحري، بر وبحر
1: إن شاء الله. هذا اللي بش يكون موجود اليوم، عديد المواضيع اللي بش تكون موجودة معنا في مواضيع مواضيع عديدة كما قلنا في مختلف الفقرات متاع الحلقة. بش نحكيه على الأعلاف، على أسعار الأعلاف، بش نحكيه على الاستعدادات لموسم القوارص، بش نحكيه أيضا على عيد الأضحى القادم. اليوم فما تدابير استباقية بش ربما ما نعودوه نعيشوا المشاكل اللي عرفناها في السوق بالنسبة لعيد الأضحى الفارط. باش نحكي وأيضا على ملف الدواجن اليوم، ملف الساعة. البارح كانت فما جلسة في وزارة الفلاحة بخصوص الموضوع هذا، وفما إجراءات أعلنت عليها الوزارة، باش نرجعوا لهم بعد بأكثر تفاصيل. باش نحكي على نفوق الدواجن زادة بسبب انقطاعات الكهرباء اللي عرفناها في الشهرين هذوما، كيفاش التعويضات، صندوق الجوائح، أيضا القطيع، كيفاش باش تكون الأمور في المسألة هذه. وباش يكون ضيفنا في الانترفيو دا سومان سي فتحي غريب، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء. باش نحاول نرجع معاه على منظومة اللحوم البيضاء، الدجاج والبيض بكلها بكل تفاصيلها. ولكن باش نحكي وزادة على الفلاحة الذكية في أجريتاك اليوم مع التغيرات المناخية، شنو يلزمنا نعمله، كيفاش يلزم تتأقلم الفلاحة متاعنا والفلاحين متاعنا مع التكنولوجيا وأيضا مع المتغيرات. باش نحكي وأيضا على السكر في تونس اليوم، كيفاش النجم نزيد ونحسنه في المردودية اليوم، هل السكر متوفر بالكميات اللازمة؟ هذا الكل باش نحكي فيه بعد شوية بكل التفاصيل. باش نحكي وأيضا على قانون مالية 26 في فقرة كود فيغ كود بلو، هذه اللي باش نحاول كل مرة نبسطوا فيها تشريعات القوانين نحاولوا نفسروا ونفهموا المشرع التونسي شنو حاب يعمل من خلال القانون هذا. وفي فقرة إيش معناها كل مرة نحاولوا نرجعوا على مصطلح ربما يظهر صعيب ولا يظهر تكنيك نحاولوا نفسروه مع خبير في المجال هذا. وأكثر يسنى فيكم في حلقة أجروماك بالنسبة لليوم, ولكن البداية باش تكون مع حصاد الأخبار متاع الأسبوع هذي. أجرو أكتو
0: أجرو أكتو
1: في أجرو أكتو باش نبدأو أنيس بموضوع عيد الأضحى. كانت نذكروا أنه في جوان اللي فات في 24 جوان كان انعقدت ندوة كانوا حاضرين فيها مديري ضيعات مراكز وحدات الإنتاج التابعة لديوان تربية الماشية. كان الحديث فيها جستمو على قطاع تربية الماشية ورفع إنتاجية القطيع الوطني. كان فيما حديث على تعزيز الترقيم الوطني لقطاع قطيع الماشية. كان فما حديث على إعادة تكوين القطيع الوطني, وهذه نقطة مهمة برشا باش نرجعوا لها بعد شوية. ومن بين النقاط هو الاستعداد المبكر لعيد الأضحى 2027, على خاطر الحقيقة عيد الأضحى 2026 وعيد الأضحى 2025 كان عرف مشاكل كبيرة وكبيرة جدا, وكلنا نتذكروا باش تعدينا والأسعار الجنونية اللي ريناها وغير المعقولة في بعض الأحيان اللي تبيعوا بها الخرفان. هذه نقطة مهمة برشا. ولكن الجديد كان نهار الثلاثة وزارة الفلاحة أطلقت مع بشراكة مع هيكل في القطاع برنامج استراتيجي لتوفير 30 ألف رأس من الأغنام لأضاحي عيد الأضحى 2027. دونك هذه كونسيكونس للخبر اللي حكينا عليه الأولاني اللي هو الاستعدادات. دونك من خلال برنامج لدعم صغار المربين والفلاحين, هذه نقطة كنا حكينا عليها وحذرنا منها من مدة, راهو يلزم يكون فما دعم واضح دعم ملموس لصغار المربين والفلاحين, خاطر بهم هما باش نكونوا القطاع متاعنا. حكيوا على تسهيل الحصول على قروض ميسرة من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن, 600 دينار للرأس الواحد للمساهمة في تغطية كلفة التربية, ويلتزم المربون بتوفير الأغنام مسبقا وتوجيهها حصريا إلى نقاط البيع اللي تحدثها وزارة الفلاحة بمختلف الولايات. الساعة قبل ما نمشيو للأمور هذه أعطيني يانيس فكرة قديش استهلكنا في السنوات الأخيرة من لحوم في عيد الأضحى, كيفاش النجم نقيم المعدل ربما بتاع التونسي؟
2: هو ناهد ما يخفى على حتى حد لأنه اليوم فما نقص كبير في قطاع تربية الأغنام وإلا حتى قطاع الأبقار. ولكن نحن بحكم لأنه نحكيه على عيد الأضحى, المعدلات في الثلاثة سنوات الأخيرة على الأقل استهلاك تونس من 900 ألف رأس إلى مليون رأس سنويا في كل عيد أضحى. مش هد هذا المعدل الثلاثة سنوات الأخرانين رينا اللي أنه فما نقص في تزويد الأسواق وفما غلاء متاع أسعار وصل اللي أنه العلوش يتباع فوق حتى مزوز ملاي.
1: هذا رينا الكل
2: اليوم هذه تعتبر خطة معناها مهمة للتحذير مبكرا. وانا حسب معناه معرفتي بالقطاع اول مره تصير في تونس, لانه قبل عيد الأضحى بثمانية اشهر على الاقل مازال يفصلنا على عيد الأضحى بدات وزاره الفلاحه في وضع استراتيجيه ل على الاقل توفير كميات اللي مش تضخها في اسواق المنتج للمستهلك اللي تشرف عليها وزاره الفلاحه مع الهياكل المهنيه من مجمع البان واللحوم حمراء الى ديوان تربية الماشية. صحيح اليوم 30 ألف رأس ما يشكلوش 4% من حاجياتنا, لكن يوم يمجموا على الأقل يكونوا موجهين لك الشريحة متاع المواطن التونسي في الدخل محدود, وتكون معناه بأسعار تفاضلية تشرف على معناها المسالك متاع التوزيع دي وزارة الفلاحة.
1: هو جست المسؤول اللي تسأل هل الرقم هذا كافي لتعديل السوق أم لا, معناه في آخر المطاف هذا إشكالنا, هذه مشكلتنا.
2: هو ده جزء من الحل, خلينا نكون الموظفين غير كافي. 30,000 كما قلت لك هم بريسك 4% من حاجياتنا. لكن مع انه تمجم تكون فما توريد كميات في صورة ما بينت لي انه فما نقص كبير في القطيع ونقص في توفر معناها العلوش للعيد. نجموا من قبل بمدة على الاقل 3-4 أشهر ونخرجوا الى توريد بعض الكميات.
1: المهم تذكر عام ناول في المجلس النواب كان فما حديث على توريد وفي الاخر ما صارش
2: لانه الحديث نهد وقت صار في شهر ولا شهر ونص قبل العيد اللي سيه كل الاسواق العالميه تعتبر سكرت. ناس خرجت وتورد. نحن الشقيقه الجزائر ساعتها بدات قبل العيد بثلاث ايام وهي بثلاث شهور وهي تورد معناها في الكميات
1: على مليون
2: على مليون وبلغت بريسك المليون اللي
1: وصلت الرقم
2: هذايا. نحن اليوم هذايا جزء من الحل هات نبدو نخدموا عليه داخليا, ولكن يلزم يكون مرافق بإجراءات متاع التوريد خارجي بمزيد دعم معناها صغار الفلاحين صغار المربين بمزيد دعمهم على مستوى كلفة الانتاج اللي اليوم حقيقة يوماشية وترتفع, وزاد تنظيم أكبر لمسالك التوزيع لأنه اليوم تعتبر المعضلة الكبيرة في البلاد هي مسالك توزيع كل المنتوجات الفلاحية مش الأضاحي فقط. الإجراءات اللي شفناها اليوم في الأيام الإعلامية اللي انطلقت هذه بداية من 1 سبتمبر إجراءات مهمة قاعدة يرافق وزارة الفلاحة كل من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن, ومش تكون فما قروض ميسرة ب 600 دينار على كل رأس لصغار المربين وإلا للهياكل المهنية, وفي نفس الوقت مش تكون فما منحة تشجيعية 200 دينار للأعلاف باش معناها يمجم الفلاح يجابه الكلفة متاع الإنتاج, ومش تتواصل الأيام الإعلامية هذه معناها تو حسب البرنامج نهار 7 في المكنين نهار 8 في زرمدين نهار 9 في جمال نهار 10 في تيبار نهار 11 في نفزة, يعني مش تمس كل معتمديات الوطن اللي فيهم انتاج متاع نقولوا نحن أغنام وغير ذلك.
1: هوني باش يكون فما تجاوب حسب رأيك؟
2: أنا نقول بحول الله ما يكون فما كان التجاوب, لأنه اليوم الفلاح يوكي توفر له الأعلاف وتوفر له تمويل يغطي كلفة الانتاج المرحلية الأولية, لأنه يو برشا ناس اتخلت على تمويل الفلاح وطو نحكيه فيه إن شاء الله في المستقبل قطاع التمويل الفلاحي اللي هو زاد يعيش بعض الأزمات وبعض المشاكل, لكن اليوم يعتبر حل مشكل التمويل يعتبر حل مشكل تزويد الأعلاف, ومش نحكيه في نقطة قدام على وقوف الدولة عبر ديوان الأعلاف إلى جنب المربين. معناها نقوله نحن اللي أنه فما دفع إلى النهوض بالمنظومة هدية مرحليا على الأقل, وفما إحساس وفما نظرة استشرافية لأول مرة تصير من سلطة الإشراف اللي أنه ياو عيد الإفحة ما يتحضرش في شهر ولا شهرين قبل وصولنا لعيد الإفحة, يلزم يتحضر قبل ب7 و8 أشهر على الأقل.
1: خلينا نرجع لك لنقطة مهمة ومفصلية جدا اللي هو إعادة تكوين القطيع متاعنا واللي مشوا فيه عديد للدول الأخرى. نتذكروا في المغرب مثلا الإجراءات اللي تم الإعلان عليها في عامين التالي يظهر لي في هذا الإطار. اليوم كيفاش نجم نعود نكون القطيع متاعنا في تونس عمليا أنيس خربش؟
2: هو فما إجراء اتخذت وزارة الفلاحة وزارة التجارة منذ أشهر معنا من قبل العيد الإفحة السابق, هو المراقبة الشديدة لمنع ذبحان الأنثى.
1: هذه مشكلتنا الكبيرة
2: بالأخص من وقت اللي بدأت تغلى الأسعار متاع اللحوم الحمراء أو معناها عام 2019-2020-2021 رينا ذبح كبير على الطرقات على الشوارع
1: في غير حتى مراقبة
2: فهمتي ولا ما غير مراقبة وللأنفة إذا اليوم انفرتوا في الأنفة يوم ما عادش مش نحكيه على تكوين قطيع. زد على ذلك اللي انه اليوم يلزمنا نوردوا بعض السلالات المنجة, فما سلالات جديدة وتمجم تتأقلم مع المناخ التونسي مع اللي موجود معناها في تونس حول اللي انه يلزمنا اليوم تكون عندنا رؤية واضحة من توفير الأنافي من توريد سلالات من العناية البيطرية, لأنه
1: هذا مهم جدا.
2: نسبة نفوق كبيرة
3: للأغنام الصغيرة معنا العلالش اللي دوبة ما تتولد ما فماش عناية بيطرية كبيرة، بالرغم لأنه مصالح البيطرية داخل وزارة الفلاحة قاعدة تتحرك وقاعدة معناها تخدم، لكن نعرفوا شنو هو النقص متاع الموارد البشرية اللي عايشين، وشنو هو النقص متاع الموارد المالية واللوجستية زيادة. هذا الكل يجب يكون فمنا مخطط استراتيجي، مخطط متكامل تشارك فيه كل الأطراف العامة وحتى القطاع الخاص من أطباء خواص وإلا مربين وإلا منظمات مهنية طعنا بالقطاع هذا.
1: سؤال أخير باش نسكروا به الموضوع هذا قبل ما نمشيو للعليف، هو نفس الموضوع تقريبا، ولكن التونسي يقول أوكي نسخر باش اللي تحكي فيه مزيان برشا، ولكن أنا اللي يهمني هل هذا الكل ينجم يضغط على الأسعار، ينجم عيد الكبير عام الجاي نلقى أسعار أرخص نقدر عليها؟
3: هو إجراء غير كافي خلينا نكون واضح، لكن كمعنى نقطة بداية تحذيرا لعيد الإفحة يعتبر إجراء مهم ويلزم ترافقه عديد الإجراءات الأخرى بالأخص على امتداد 3-4 أشهر القادمة.
1: واضح واضح كلامك. هو جستما نحكيه على الديوان الوطني للأعلاف وتسعير تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهيكل المهنية اللي مبرمة لاتفاقيات مع الديوان الوطني للأعلاف. هذا تحدثوا عليه بداية من غرة سبتمبر 26، تزويد المنخرطين صلب هذه الهيكل بالأعلاف الخشنة صابة 2026 وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة وحسب الأسعار التالية. نحكي على تبن قمح موسم 2026 6500 للبالة، تبن شعير موسم 26 6500 للبالة، وللقرد 13 دينار ونص للبالة. احنا خلينا نشوفوا تفاعل اهل المهنة مع التسعيرة هذه. سعيد برشا يكون حاضر معايا سي منور الصغيري على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. سي منور مرحبا، اهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة.
4: يعيشك وبارك الله فيك وسلم لي على سي أنيس وعلى كل اللي موجودين معاكم.
1: مرحبا بك يا سيدي منور الصغير مدير الانتاج الحيواني باتحاد الفلاحين. كيفاش تقبلتوا البلاغ الأخير هذا للديوان الوطني للأعلاف خاصة بخصوص التسعير؟
4: قبل كل شيء حبيت أن كنت نسمع فيكم كل تحكيم فيه والتحضير لعيد الأضحى عندي ملاحظات.
1: أي
4: كان ما تروش معنا. اولا انه الفكره النقطه الاولى حبيت نبدا بها سي انيس ذكر وانه الحاجيات الوطنيه في حدود 900,000 الى مليون. لا انا نحب ناكد حاجه نصحح معلومه وانه احنا في تونس عدنا 3,400,000 عائل. نقولوا 3,400,000 عائله، اذا كان 50% اذا افترضنا أنه 50% يضحيوا دونك احنا نحتاجه 1,700,000 راس. إذا كان زدنا 60% نحتاجه أكثر، إذا كان 70% نحتاجه أكثر. للأسف إلى حد هذه الساعة احنا مش نبدأ واضحين، ليس لدينا أي معطيات، وهذا من المفترض أن المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزارة التجارة يقوم بهذا الدور.
1: وإذا قلني من عامني ولا سي منور من عامني
4: دونك لم إلى حد هذه الساعة ما عدنا حتى معلومة كيف الحاجية الوطنية. واضح العملية. النقطة الثانية ما عدنا حتى معلومة إحصائية الآن على سواء عدد الفلاحين أو عدد القطيع المتواجد في البلاد. آخر معطيات تعود ونعتمدها تعود إلى سنة 2004-2005. دونك ما نجمش أنا نسقط معلومات من 2004-2005 على شنو موجود
1: الحالي.
4: للأسف أنه تقريبا فتنا ب20 سنة. دونك هذه الجانب الثاني. الجانب الثالث انتاع تكوين مخزون سيربي مخزون حي من العلوش هي فكرة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وقدمها سنتين التالي. هي فكرة تعود ملكيتها سمحني إلى الاتحاد وقدمناها حتى في 2016 ولكن بصفة أكثر رسمية قدمناها أكثر من عامين تالي. للأسف أنه مؤخرا نسمع لكن إحنا كاتحاد ليس لدينا أي علم بهذه الاستراتيجية المعمولة لتوفير الأضاحي السفينة أو ما لم يتم تشريكنا. وعليش نقول لم يتم تشريكنا؟ لأنه إحنا حبيناها تكون بطريقة أخرى بمنوال آخر. وقت اللي أنا نمشي الصغار الفلاحين هذا عنده 10 وهذا عنده 5 وهذا عنده 7 وهذا كذا قداش من فلاح باش نلم 30,000 آلاف الفلاحين هل هذا ممكن؟ النقطة الثانية أنه التمويل وما فكرة التمويل هو قرض ترش ما تقرر معنا قرر يمشي الرجع مع لازال تيرين فيه معناها أنا باش نزيد في الكلفة فيه كلفة الإنتاج باش نزيد الزئ وعملية إنتاج العلوش والتسمين العلوش تكون في فئة معينة لها من الإمكانيات الشيء الكثير وإحنا كنا نتصوروا أنه باش يتم عقود الأساس فيها هو تطوير تربية الخرفان في تونس عقود مع فلاحين لهم من الإمكانيات ولكن تم دعم توفير الأعلاف أساسا لأنه تعرف أن عملية التسمين ما تعتمدش على الأعلاف الخشنة الأعلاف الخشنة شوية ولكن تعتمد أساسا على الأعلاف المركبة كونسنتري إشعير سداري حاجات من هذا القبيل هي اللي تعتمد عليهم لأنه أنت حاجتك بعلوش باش نزيدوا لماكسيموم باش يعمل لي مثلا زيادة يوميا في حدود 250-300 جرام من 200 إلى 300 جرام في النهار هذا يتطلب أنه تقدم له أعلاف ورعاية صحية كبيرة أساسا وكمية من الأعلاف الخشنة باش بتصير لهش مشاكل متاع صهادم إلى غير ذلك أو بشمة. دونك إحنا كنا نفترض أنه نعملوا مجموعة من الفلاحين هي نسموها دي بلاتفورم اللي يتم التعاقد معهم يشريوا هما من صغار الفلاحين من ودي بلاتفورم هذوكم هذه تصورنا احنا كاتحاد لكن للأسف هذا ما جيناش اليوم يدور على صغار الفلاحين برة تتبن كذا هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية توا اللي بكري ذكرها زاد السي أنيس وأنه فلربما نورثوا عليه احنا السلالات اللي عدنا من افضل السلالات في العالم ولهم خصوصيات جينيه من ارفع ما ثم في العالم
3: اي ما نحكيوش منوره نحن حكينا على التوريد للعيد الافحى اللي على الابواب 8 اشهر يو مش وقت كبير
1: ماناش نحكيوا لو تيرم ما نحكيوا كور تيرم هوني ذاك علاش
4: هو ثم فكره قاعده تداول جهاز سياني تتداول ونسمعوا فيها رنا في الاتحاد نتاع توريد الاناث نجيب الإناث لأنه نحن نقصنا في الإناث كان من الأجدر أنه نعمل برامج للتحسين الوراثي وبرامج للرعاية للسلالات اللي عدنا ونشتل منها أكثر ما يمكن لأنه متأقلم مع البضع متاع البلاد التونسية. أنا وقت نمشي نجيب سلالات أخرى مع درجة حرارة وصلت 50 درجة في تونس هل هي قادرة على معناها التأقلم مع الوضعية هذه مع المناخ التونسي؟ أنك إحنا ما نجم كان من اللي عادنا نطوروا وننشوا أكثر ما يمكن ونحاولوا نبدلوا حتى طريقة التربية في حد ذاتها في اتجاه التكثيف والإنتاج المكثف كما عدة بلدان أخرى مشيت في التوجه هذا وقاعدة تحقق في نجاحات من غير ما نذكر الأسماء. نرجع تو العملية الديوان الأعلاف وتوفير بالأسعار هذه قبل كل شيء نحب نأكد حاجة أنه إحنا منذ قديم ورغم الحقيقة تفهم كبير وجدناه من السيد المدير العام الحالي للحقيقة واللي قبل أنه ديوان الأعلاف من وجهة نظرنا ما هوش الاتجار لأنه الاتجار تكون به الأطراف الكل ما هوش الاتجار الديوان هو دوره بتنمية الموارد العلفية المحلية لأنه إحنا عدنا فقر غذائي حيواني لأنه إحنا على مستوى الموارد العلفية عدنا نقص ينجم يفوت 25% معناها القطيع نتاعنا شعان. الهدف من الديوان هو كيفاش نطوروا مواردنا العلفية المحلية وكيفاش نطوروا أيضا الآليات وطرق الإنتاج نتاع الآلاف ونولي عندنا مخزونات كبيرة اللي نجابه بها الفترات الصعيبة. هذا الهدف أنه نشري برد ونشري تبن ونهزه بطبيعه وما يزموش يخسر وإلى غير ذلك ما هوش هذا ولا نجيب لبتاني ما هوش هذا بالنسبة لنا نحن الأوبجكتيف هو تطوير الإنتاج
1: خلينا نتفعلوا ماكس نور خطر ماش عنا برشا وقت أنيس
3: سي منور أول شيء أنا نحب نرجع للنقطة متاع معناها نشر الإحصائيات في معهد الأحصاء يعني نفكرك اللي أنه في 2018 فما إحصائيات واردة من معهد الأحصاء على عدد رؤوس الماشية وتمجم تطلع عليها في الصفحة
1: 800 ألف إلى حدود 2018 هذم الأرقام
3: بين الأبقار والأغنام. به سي منور نحن يوم اليوم كيحكينا على
4: التأثيرات التي أنيس سمحني للتوضيح تبقى تقديرات وإحنا نعرفه
3: تقديرات سي منور على مؤسسة رسمية في البلاد نجمو ناخدوها بعين الاعتبار.
4: هذه الحاجة من وزارة الفلاحة
3: الحاجة الثانية سي منور اللي إنك اليوم أنت تحكي على 3,400,000 عائلة تونسية وقلت على أقل 50% منهم هما اللي مش يعيدوا ونحن ما حكيناش على العلوش فقط لأنه نعرفه فما خصوصيات متاع جهات بالاخص في جنوب البلاد في في في في نابل هنا فما شكون اللي يعيدوا على الابقار وعلى العجول وفما شكون اللي يعيد حتى على الابل فما شكون اللي يعيد على المعز واليوم عندنا قطيع مهم من المعز يا وكي نحكي انا على حاجياتنا 900,000 الى مليون نحكي اغنام نحكي معناها اغنام هذه الارقام اللي مع نمشيو فيها تبقينا اليوم النقص شكون يحدو ما يحدوش هو عرف وطلب وهي الأسعار اللي ريناها في العيد اللي فات والعيد اللي قبله
1: واضحة
3: اللي إنه خليت اللي إنه نعرفه اللي إنه فما نقص في العلوش ويلزم تكون فما إجراءات وهذه إجراءات جزئية لتفادي موقعة في الأعياد السابقة. إيفا نمشي معاك
4: سيانيد وهل تعتقد
1: واحنا نعرف معنا سيمنور 30 ثانية معاكش عندي وقت
3: سيمنور نمشي معاك للنقطة الرئيسية اللي هي متاع ديوان الأعلاف اليوم نعرفوا اللي انه ديوان الاعلاف حتى كي تقلق هي فكره الاتحاد التونسي في الحصاد البحري هذا ما ينكره حتى حد ولكن اليوم يا وفما امور لوجستيه وفما امور ماليه وفما تمشي قاعد يقوم به الديوان خلي يساهم على الاقل من اللي قاعد يخدم به يا واليوم باش يوفر بعض المخزونات ورينا نحن شنو اللي صار في سنوات الجفاف البالة تبن كيفاش وصلت العشرين دينار البالة قرد فاتت 35 دينار على الأقل دعم صغار الفلاحين اللي نحب نفكرك سي منور يا واليوم أكثر من 90% من مربي الأغنام وهما صغار مربين واللي انه حتى الايام التحسيسيه اللي تقوم بها تو وزاره الفلاحه انا ريت مقرات محليه وجهويه للاتحاد التونسي في الفلاحه والصيد البحري
4: تحتفظ منهم ذلك ولبينا الطلب
3: وتحتفظ
4: حويجه بركه بالله باش ما تفوتنيش راهو ثم هناك فرق بين الدعم والقرض عندما تحدث على دعم صغار الفلاحين فما فرق بين
3: فما دعم 200 دينار لا سي منور فما منحة ب 200 دينار على على على الرأس اوكي فما قرض ب 600 دينار
4: المعلومات اللي قريتها نجم نكون غلط هي 600 دينار 400 دينار من اجل فلربما الشراء وكذا و 200 دينار دعم على
3: مستعمل لا سمناور المنشور لا المنشور واضح من طرف سيد وزير الفلاحة وفي الأيام التحسيسية هذه واضحة شنو اللي قاعد يتقال هي المنحة هي معناها المونتون كامل المبلغ كامل 800 دينار 600 قرض وبفوائد تفاضلية و200 دينار منحة ويعتبر
4: منحة هذا
3: سيمنا الاجراءات كيفاش مش يتم نحن اليوم علاش الايام علاش الايام بطبيعه الحال مرصوده وموجوده الخط التمويل هذايا
4: اتمنى ذلك
3: عبر البنك
4: الوطني
1: هذا للمتابعه اي هذا للمتابعه سيمنور الصغير الموضوع هذايا شكرا ليك على مداخلتك معنا اليوم وعلى كل التوضيحات واضح كلام سيمنور الصغير على اتحاد الفلاحين سي أنيس خربش
3: أكيد اليوم خلينا
1: نفهم تخوفاته في جزء
3: نفهم تخوفاته هي تخوفات التوينس الكل كي اليوم هل فما علوش حاضر للعيد مش يكون عنا الكميات اللازمة وإلا مش يكون عنا نقص أكثر من عملية ولا مش نتفادوا النقص دي نحن نفهمه لأنه هكا كل إجراء تقوم به سلطة الإشراف وإلا البنوك العمومية وإلا الخاصة لدعم الفلاح ما قلناش هذا حل نهائي لكن نعتبروه جزء من الحل
1: واضح خلينا نمشي للموضوع التالي نحكيه على استعدادات أخرى أيضا استعدادات لموسم القوارص استعدادات لموسم الفلاحي 26-27 كانت فما جلسة عمل كان حاضر فيها ديوان وزير الفلاحة حكيه على استعدادات لموسم القوارص بولاية نابل هوني وتشخيص أبرز الصعوبات اللي واجهها القطاع اليوم أنيس نحكيه على قطاع مهم جدا جدا في الشأن الفلاحي، ونعرفوا أنه في الاستعدادات يلزم يكون فما مسألة المصيدة يظلي مهمة جدا، ومسألة توزيعها بشكل عادل على الفلاحة على الكل. شنو نجم تفسرنا حول الموضوع هذا فيسح فيسح؟
3: هو خلينا نكون واضحين، ناهد اليوم قطاع استراتيجي، قطاع متاع القوارس يدوم في تزويد البلاد يوصل حتى للسبعة وثمانية أشهر، يبدأ من الشهر القادم أكتوبر ويتواصل حتى شي الشهر ماي. اليوم عنا انتاج وطني يكفي في حاجياتنا، وقاعدين نصدروا في بعض الكميات للأسواق الأوروبية والسوق الليبية. معدلة الانتاج متاعنا في حوالي 360 ألف طن معناها سنويا، 75% من المساحات هذه موجودة في ولاية نابل اللي تعتبر معناها حوف كبير للقوارص، واللي هي فيها الفلاحة التقليدية متاع القوارص، وما فيماش عائلة في مجموعة من معتمديات نابل ما عندهاش القوارص. إلا أنه اليوم القطاع هذا يتعرف إلى بعض الإشكاليات وبعض المشاكل، وأهمها هي نقص المياه اللي قاعدة توفر فيها وزارة الفلاحة عبر مياه الشمال، وإلا زاد الأمراض والأفات اللي قاعدة يتعرف لها قطاع القوارص تو مؤخرا. اليوم القطاع هذايا بدأت فيه مكافحة الذبابة المتوسطية، ديما تبدأ آخر أوت أول سبتمبر عبر المدويات بالطائرة، وكذلك يبدأ توزيع المصائد هذية لمكافحة السيراتيد عبر المجمع المهني المشترك للقوارص. واليوم رينا العديد من الفلاحين وعديد منتجين اللي قاعدين يتشكاو بسبب النقص هدايا فهمتي ولا متاع هالمصائد هدية، لانه العديد من الفلاحة اليوم ناهد هما صغار فلاحين ما عندهمش تسوية جبائية، ما عندهاش تسوية جبائية، وقاعدين يطالبوا فيهم اللي انه تم تسوية الوضعية الجبائية متاعهم مقابل الحصول على المصائد هذه. المصائد هذه نادية في الاصل التسعيرة متاعها بعشرة دينارات، الفلاح كي ينتفع بدعم تاع 50% عبر المجمع المهني يخوض 5000 الكتار، يطلب حوالي 40 مصيدة، معناها الدعم للفلاح في الكتار لا يتعدى 200 دينار. جي تو وقت اللي حاجته بها تو يلزم في سبتمبر يعملها باش يحمي الصابة هذه، تقول له انت لا برا امشي اعمل تسويه جبائيه الاول وارجع للقبافه وعشر سنوات التالي وجيب، معناها الا فاتوا الاوان. ياو يلزم اليوم هذه منتوج وطني، هذه صابه استراتيجيه، ياو تضر في العمله الصعبه على البلاد، يلزم تكون فيها اجراءات استثنائيه على الاقل اثناء معناها بدايه الموسم.
1: واضح. مازلنا باش نواصلوا معاكم في اجروماك، مازلنا باش نواصلوا نحكيوا في الموضوع هذا، فاصل ثم نرجعوا.

0: أجوماج كل خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزيك فام.
1: نص نهار ورا 40 دقيقة مازلنا موصل معاكم في أجروماك. كنا نحكيه على مسألة الاستعداد نسخر بيش لموسم القوارص. سعيد برشا انه يكون معنا بالهاتف بشير عون الله فلاح قوارص في بني خلاد. بشير اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: تحية لك وتحية من خلالك لكافة مستمعي مزايكة فهم.
1: مرحبا بك. نعرفوا كما قلنا الأهمية متاع موسم القوارص وأهمية القطاع هذا في الفلاحة. اليوم كيفاش المشهد عندكم في نابل؟
2: والله موسم يعتبر موسم متوسط لا غير. وبطبيعة الحال نجم نقوله صعب أقل من السنة الفارطة بكثير باعتبار وأنه عديد المشاكل اللي تعرض لها قطاع القوارص منذ مرحلة تحضير الأرض وما تحضير مستلزمات الإنتاج والحقيقة فيها برشا إشكاليات منها الري ومنها معناها الأسمدة ومنها الأمراض ومنها العاهات. الحقيقة مشاكل عديدة ومتعددة في قطاع القوارص هذا بطبيعة الحال أثر سلبا خاصة على الإنتاجية والنوعية. ولكن في بعض الضيعات الفلاحية الحقيقة اليوم معناها يتسماه مساحات معتبرة عندنا صابة مميزة جدا وعندنا جودة ممتازة ولكن أغلبية الفلاحة اللي يعتمدوا على مياه الشمال واللي ما عندهمش أبار وخاصة الفلاحة الصغار المتوسطين الحقيقة يعني في صعوبات كبيرة وكبيرة إلى أبعد الحدود.
1: أنيس عندك تفاعل؟
3: هو سي بشير زاد مؤخرا فما برشا كلام على المصائد اللي نحاربوا بها سيراتيد في فيعات البرتقال. ماذا بينا في دقيقة ولا دقيقتين تعطينا لمحة شنو اللي صاير تو علاش التأخر في تزويد الفلاحين بها وشنية المشاكل اللي قاعدين تتعرفوا لها تويكا لمكافحة الذباب المتوسطي؟
2: بالفعل في يناير تعرف أنت تأثير الذباب المتوسطية على خاصة الأضرار على مستوى ثمار القوارص وتعرف الحالات العادية اللي قطاع القوارص يخسر في 5% من جملة صابة القوارص في الحالات العادية ويقوم بالتدخلات في وقتها ويقوم بالمداوات في وقتها وتقوم معناها الشركة الوطنية لحماية النباتات بالطرعات الجوية الحقيقة قاعدين نخسر في 5%. فما بالك إلى يوم الناس هذا لفما تفاعل في المقاومة متاع هذه الذبابة وحتى يوفروا المصايد هذه الحقيقة ربطها بقانون يلزم الفلاح يجيب شهادة في تسويت الوضعية الجبائية وهذا مستحيل بالنسبة للفلاح الصغير والمتوسط. الحقيقة مشاكل عديدة متعددة تعرف للفلاح مر بأزمات كبيرة وكبيرة برشا تعرف أضرار الفيضانات تعرف أضرار الحرائق اللي حلت بغابة القوارص تعرف انقطاع الكهرباء وتأثيره على تزويد المنطقة بالماء تعرف اللي الأعصاب اللي وقعت على مستوى قناة باللي سيدتومي الحقيقة لا تكون معناه يوما يتعدى من غير منها أعصاب ويقص الماء على الفلاحين رغم الكوارث هذه الكل وفي عودة نشجع الفلاح ونمدوله يد المساعدة ونشجعوه حتى بعض المصائد أو بعض الأدوية نزيد وننزو عليه ومعناه ونطالبوه بوثائق اللي هو يعجز عن تلبيتها باعتبار وأنه أغلبية الفلاحة تقريب 85% منهم ناس فلاحين متوسطين وصغار بالكل اللي عنده نص هكتار واللي عنده هكتار واللي عنده هكتار ونص شنو هذا ينجم
3: سي بشير فماش تفاعل فماش تفاعل مع من شلطة الأشراف مع الموضوع هذا؟
2: والله خليني نكون صريح معاك الحقيقة قمت بتدخل شخصي مع السيد رئيس ديوان السيد وزير الفلاحة مشكور وبارك الله فيه. الإشكال مش في وزارة الفلاحة الإشكال أولا في ميزانية وزارة المالية. أنا صراحة أستغرب من السادة نواب الشعب اليوم وقت اللي فما ميزانية تم المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات كيف يسمحون لأنفسهم بالمصادقة على هذه الميزانية في ظل وجود قوانين من هذا النوع اللي من شأنها مش تضر وتحرم الفلاح الصغير من امتياز بسيط؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الحقيقة فعلت مع السيد رئيس الديوان مشكور ولي الحقيقة قنعته قلت له معناها الوضعية رأي خطيرة وراه بعد معناها المعاناة الكبيرة وبعد حصولنا على كمية نجم تقول متوسطة من ثمار القوارص راهي مش تكمل تلتهمها ذبابة الفواكه إن لم يتم التدخل في أسرع وقت وحل هذا الإشكال. قيس تفاعل كبير مع سيادته وأنه كيف استثنائية هذه السنة ان شاء الله يمكنوا الفلاحه من معنى هالمصايد هذه تكون معناها مدعمه بنسبه 50%، لانه الحقيقه الدعم مش قدر كبير فهمني، هو 50% قداش باش يربح الفلاح؟ تعرف الهكتار فيه 40 مصيده، حطهم في 10000 400 دينار معناها النص نتاعها تقريبا معناها 200 دينار، معناها هدره فارغه.
1: واضح شكرا لك.
2: ولذلك قاعدين نعانيوا في معاناه كبيره.
1: واضح واضحه الصوره سي بشير عنالله، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. هذا باش نتبعوه انيس، خاطر الحقيقه الكوستا اللي حطوا سي بشير فيه عديد الاشكاليات وفيه عديد المشاكل اللي نجموا يضروا الحقيقه من المصابه والمحصول نتاع القوارص الصناعيه.
3: اكيد هو كيما مجموعه من القطاعات تعرفت للمشاكل نتاع التغيرات المناخيه وتنزيدوا نحكيوا عليها ان شاء الله في المستقبل، اما اللي نقول لك انا بحول الله اللي انه فما ما يلبي حاجيات السوق التونسيه وازيد، وان شاء الله بالعكس نفتحوا اسواق جديده لتصدير منتجات اللي هي ذات جوده عاليه، ومنتجاتنا في القوارص منتجات محبوبة في كل الأسواق بالأخص الخليج والإفريقي.
1: هذا الهدف. شكرا لك إنيس، هذه كانت أجرو أكتو بالنسبة لليوم.
0: أجرو أكتو أجرو ماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: نص نهار وخمس دقيقة قبل الأخبار، باش نختموا ساعتنا الأولى بموضوع مهم جدا، باش نحكيه على موضوع السكر توت سويت في كونسوماك.
0: كونسوماك كونسوماك
1: هو إنيس خربيش، تونس في السنوات الأخيرة الكل عرفت تذبذب الحقيقة في التزويت في مادة السكر، عرفنا عديد المشاكل في المادة هذه بين الندرة بين النقص، فما ارتفاع متاع الأسعار العالمية، هذا موجود هذا علمي، ولكن فما زاد أيضا تراجع للإنتاج المحلي. نحكيه اليوم ربما على 300,000 طن، نحكي تحت رقاب تكوني في الأرقام إنيس، 300,000 طرناطة في العام بالنسبة للاستهلاك في تونس، كانت 360,000 في وقت سابق. واليوم عندنا مثلا مصنع السكر ببيجة من أهم ركائز تزويد السوق، كان يوفر نحو 45% من الاحتياجات المحلية، ولكن في وقت ما عرف مشاكل مالية وعلى مستوى التجهيزات وغيره، والنشاط متاعه وقف، ثم عاود رجع النشاط متاعه، بديت بطاقة أولية تبلغ 600 طن يوميا مع التطلع إلى تجاوز 1,000 طرناطة اليوم. خلينا نحكيه مثلا على مصنع آخر وهو مهم جدا، نحكيه على مصنع جندوبة، وهوني سعيد برشا أنه يتدخل معنا مدير عام مصنع السكر بجندوبة سينعيم غربيل. سينعيم أهلا وسهلا، مرحبا بي، شكرا على قبول الدعوة.
4: بارك الله فيك ونشكرك على الدعوة وإتاحة المجال باش ندخل. مصنع السكر في جندوبة هو مصنع إنتاج سكر من اللفت السكري، والنبتة هذه انت اللفت السكري الزراعة كيف سكري فيها فوائد هامة، باش نسمي لكم أهم الفوائد متاحها. أول فائدة هي استصلاح الأراضي وتحسين الخصوبة متاعها، معناتها الأرض اللي تكون ما هيش باهية لزراعة القمح كي تعمل تزرعها للسكري تحسن الخصوبة متاعها ويستعملوها باش ينقصوا مروحة الأرض. الحاجة الثانية تدخل في التداول الزراعي وتزيد في إنتاج القمح بعد اللفت السكري بعشرين قنطار في الهكتار، معناتها تعاون على الأمن الغذائي متاع القمح هذا في الجاي. الحاجة الثالثة والهامة جدا هي إنتاج علف للأبقار، الفيتورة متاع لفت السكري بعد ما نستخدم السكر هي علف جيد جدا للأبقار الحلو، ويحسن حتى من الخصوبة متاع الأبقار الحلو ما تتولي البقرة تولد كل عام مش كل عام ونص. ولا
1: قديش زرعنا سي نعيم لفت سكري الآن؟ كان عندنا بعض الأرقام،
4: الموسم الفارط اللي مزيك يكمل الموسم يتعدى زرعنا تقريبا 800 هكتار في ولاية جندوبة وعطاه مردود جيد جدا، أنت ثم بعض مساحات أخرى في ولاية مجاورة كما باجة زاد أعطت مردود باهي في قفصة عملنا تجربة وأعطت مردود باهي عند بعض المزارعين. أما المصنع موجود في جندوبة والمساحات الكبيرة كلها في جندوبة وأعطت إنتاج جيد جدا للموسم هذا مشاشة للمزارعين أعطت أكثر من 100 طن في الهكتار عند العديد من المزارعين في ولاية جندوبة على 800 هكتار ذوما اللي زرعوا السنة وإن شاء الله الموسم المقبل ناويين نزرعوا 3000 هكتار في ولاية جندوبة.
1: ممتاز. قديش ساهم هذا في حاجية البلاد؟ قديش غطى؟
4: أوكي. هو بالنسبة للموسم اللي تعدى 800 هكتار أعطونا تقريبا 6800 طن سكر. أما الموسم المقبل وقت نعمل 3000 في جندوبة إن شاء الله الأمل متاعنا نعمل 30000 طن سكر. 30000 طن سكر
3: يعني نحكيه لهناك سي نعيم على 10% من حاجياتنا نجم نغطيها عبر زراعة اللفت السكري.
4: وي بالضبط هذا هو معناتها 10% معناتها بالنسبة للموسم المقبل ومن بعد نجم توصل حتى توصل لل 50000 طن معناتها إذا كان نتوصل أكثر شوية في الولايات المجاورة باجة وبنزرت نجم نعمل.
3: شنو اللي يمنعنا سي نعيم شنو اللي يمنعنا تو من توسيع المساحات ومزيد معناها توعية وتحسيس الفلاحين بقيمة الزراعة دي وزيد انت قلت لي ان تمجم تساهم في الامن الغذائي وكي نزرعوا بعدها قمح ونصور حتى كي نزرعوا بعدها خضره سواء طماطم ولا فلفل زاده تمجم ترتقي بالمردوديه نتاع القطاعات هذه. شنو اللي يمنعنا اليوم باش نمشيو في الزراعات هذه؟
4: هو اول حاجه منعتنا سنوات الجفاف اللي مرت بهم البلاد مثل الموسم الفارطه الموسم اللي قبل هذايا معناتها 25 و24 ما نجمناش نزرعوا لان السدود كانت فارغه أنت كانت ما عندناش إمكانية متاع الري متاع اللفت السكري هي زراعة سقوية يلزمها كمية معينة متاع المياه الري اللي منعنا أول حاجة الجفاف. ثم عنا عائق شوية آخر اللي هو التمويل البنكي صعوبة الوصول إلى التمويل الكافي باش نجموا نمولوا الموسم في الوقت المناسب. هذوما اللي عطونا
3: سي نعيم بالله نحب نقف معاك على النقطة هدية متاع المياه وتوفر المياه. طيب نحن هاو نلقاو في الماء ونزرعوا في حوالي 15-16 ألف هكتار طماطم وعنا معناها سير برودكسيون لحاجيات البلاد وقاعدين نصدروا في شريحة الطماطم كينا نصدروا في الماء في المقابل أمن الغذائي بالأخص من مادة استراتيجية سكر وقاعدين نعرفوا قديش نهدروا في أموال معناها وعملة صعبة لتوريد حاجياتنا وساعات تكون معناها غلاء متاع أسعار في الأسواق العالمية وكل شيء. يعني اليوم في الأصل يلزم تكون فما استراتيجية سواء بينكم انتوما وبين وزارة الفلاحة وبين وزارة التجارة وبين كل الأطراف المدخلة لدعم هالزراعات هذه الاستراتيجية واستغلال كل نقطة ماء في حاجياتنا الداخلية. اليوم نعرفوا شنو اللي صار عامين التالي من معناها نقص كبير في مادة السكر صحيح تو تفادينا أكثر ما يمكن لكن من الأحسن مادام عنا الأفاق باش نجمو نطوروا الزراعات هذه ونطوروا الإنتاج المحلي علاش ما نخدموش عليه اليوم؟
4: نتأكد كلامك هو التوجه اللي صار في الموسم الفات أنجزنا الموسم اللي حد هذا على خاطر وزارة الفلاحة صنفت اللفت السكري كزراعة أساسية عندها نفس الأهمية مع القمح والأعلاف وقت اللي صنفتها الموسم هذايا هكايا ونجمنا نرجعوا نشغلوا المعمل بعد ما توقف سنتين وحنا نخلصوا في العمال بدون ما ندوروا المعمل. تو الموسم هذايا نجمنا نزرعوا اللفت السكري على خاطر وزارة الفلاحة ما قصوش الموسم هذايا صنفوه نفس الأهمية معناتها الماء ولا يعطينا الماء للزراعة اللفت السكري عندها نفس الأولوية مع القمح والأعلاف. هذا بيشجع الفلاحة بشتوى وقت قبل يزرع ما يلقاش الماء متاع الري كيسنا أعطوها نفس الأهمية الفلاحة تشجعت. بالنسبة للموسم القادم مش تقعد نفس الأهمية هذا مش يشجعنا يشجع الفلاحة باش يزرعوا اللفت السكري. أهم حاجة هو أنه تولي أولوية في مياه الري في المنطقة السقوية العمومية
3: للنفط السكري. جيت سي نعيم سمحني نختم بحاجة أنت تو عرجت عليها اللي هي هالفضلات متاع اللفت السكري هذايا ودوره معناها في تقويم الأعلاف متاع الأبقار والأغنام وهناك نحكيو على غلاء أسعار تنجم تحد لنا هذه حتى من الكلفة متاع الحليب ومتاع شنو الاستراتيجية متاعكم لإيصال هالأعلاف هذه للفلاحين في كامل أنحاء الجمهورية؟
4: ولا الفلاح هو اللي عارفوه هو حتى ما انت يقضوا عليها فتره ياكل الفيتا نتاعها الاسعار نتاعها مدروسه. واحنا عملنا تعليبها في اكياس معناتها بلاستيكيه كل سوفيت معناتها الفاكيو اللي تخلي الفيتوره هذه تولي تقع تاعها سنه كامله ما عادش بضعه ايام هذه وخليتها تنجم توصل للمناطق الوسط اللي نسمى الابقار حلوب ما تنمش مرعى. السياسه اللي عملناها هو التعليب الفيتوره هذه باش نجم تولي تقعد الصلاحيه نتاعها سنه كامله. وهذه جيده جدا للابقار الحلوب راهي تزيدك في الانتاج البقره الحلوب بصفه كبيره.
1: سلايم فقط باش نكملوا جاوبني في 10 ثواني. اليوم نحكيوا على مادة السكر المرحي مثلا، رينا بعض التشكيات من بعض المواطنين اللي يقول لك ماناش نلقاو فيه بسهولة في عند التجار في المساحات الكبرى، فما إشكال على مستوى التزويد بالسكر المرحي أم لا اليوم؟
4: السكر اللي تنتج الشركة نتاعنا في جندوبة هو موجه للصناعيين معناتها يستعملوها الشركات الصناعية. ثم السكر الآخر اللي ورد الديوان التونسي للتجارة هو اللي يقوم بتوزيعه مباشرة للمساحات الكبرى وال
3: اللي هنا نحب نفكروا برقم صناعيم اللي انه 300,000 طن اللي نحكوا عليهم استهلاك البلاد في عام كامل، يوم 120,000 للمواطن و 180,000 منهم تمشي للصناعيين واللي فما كميات منها تعاد تصديرها للخارج عبر منتجات مصنعة تعتمد على السكر.
1: هو ممتاز الموضوع هذا، إن شاء الله تجيب حذينا صناعيين ونحكيو فيه الموضوع هذا بالكدا خطر فيه برشا ما يتحكي خاصة في علاقة بإنتاج اللفت السكري. هكا نكون وصلنا لآخر الساعة الأولى، الأخبار بعد شوية ثم موصلين معكم في الساعة الثانية من أجرومك.
0: كونسوماك أجرومك كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
5: كي تقول سبور نقاشات تحاليل اسرار وكوالي

0: كنا الخميس والمدي ساعتين للأربع متاع العشية.
1: الربح مع إنداتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للأعدادي والثانوي بلاش فخيش سبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إنداتو وإلا في أقرب نقطة إنداتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 جيز واختار إنداتو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إنداتو اقبل أبعد وخلص تو.
2: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou فيها زيدا Turbo Gaming, للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Maxbox 5G Orange, حاجة أخرى. عندك Orange.
0: Calypso. Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa,

0: موهلة، وذلك على خلفية تفكيك إحدى أنشطتها الإجرامية المنظمة الممتدة عبر الحدود. والعملية تسفر عن حجز كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت 28 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي وستة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين. كما شملت المحجوزات مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والأجنبية، إلى جانب مصادرة وسائل لوجستية كان يتم استغلالها في عملية الترويج ونقل الأموال الإجرامية، من بينها سيارة فاخرة وسيارة رباعية الدفع. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية القصرين محمد حسن أزهري يقول لموزايك إن تقديرات إنتاج التفاح في ولاية القصرين تقدر ب 70,000 طن في الموسم الفلاحي الحالي، مقارنة ب 62,000 طن في الموسم الماضي. يشار إلى أن القصرين تحتل منذ سنوات المركز الأول في إنتاج التفاح بغراسات متمركزة في مختلف المعتمديات وخصوصا في سبيبة وفوسانة. دوليا، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقول إن إسبانيا لم تجد أي دليل على أن السلطات المغربية دبرت أو نفذت موجة عبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في شهر جويليا والتي شهدت سقوط قتلى. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني أمام البرلمان في أعقاب تقرير للشرطة هذا الأسبوع خلص إلى أن التدفق الجماعي لأكثر من 70,000 مهاجر من المغرب إلى سبتة لم يكن عفويا، بل عملية مخططة بهدف إرباك إجراءات مراقبة الحدود. ألمانيا تحقق فيما يشتبه أن يكون حريقا متعمدا خارج مقر شركة دفاع في ميونخ، وذلك بعد محاولتين لتخريب شبكة الكهرباء وقعتا قبل أيام، وبعد هجوم بطائرة مسيرة على مطار في الشهر الماضي ألقت برلين وحلفائها مسؤوليته على روسيا. والسلطات الألمانية تقول إنها لا تستبعد تورط جهات أجنبية أو متطرفين يساريين محليين في وقائع التخريب التي استهدفت شبكة الكهرباء في هذا الأسبوع. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزايك إف إم، أجو ماج. أجو ماج كل الخميس من نصف النهار لمدة ساعتين، نهاية الجندوبي.

0: ماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: ماضي ساعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم من جديد على موزايك اف ام. هذه أجرو ماج، موعدكم الأسبوعي كل نهار خميس في البرمجة الشتوية لموزايك من نص نهار الماضي ساعتين، نحكي فيه على أمن الغذائي، الحقيقة كل ما يمس بالأمن الغذائي للتونسي. بعد شوية في الانترفيو للسومين بشيكون حاضر بحذانا سي فتحي غريب، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء. خلينا نحكي شوية على وضعية اليوم قطاع الدواجن والبيض، خاصة بعد المشاكل اللي صاروا للمربين بعد الانقطاعات متاع الكهرباء المتكررة ونفوق عدد من الدواجن. خلينا نقفوا على المنظومة، نقفوا على الأسعار، نقفوا على شنو يسنى فينا في الأشهر القادمة. ولكن قبل منزلنا موصلين مع لروبريك متاعنا، نقترح عليكم كود فير كود بلو.
0: كود فير اي كود بلو.
1: في الفقرة هذه باش نحاولوا كل مرة نرجعوا على قانون، نرجعوا على مشروع قانون، نرجعوا على كل ما يمس بالتشريع للقطاع الفلاحي، يعني باش نحاولوا نفسروا، نحاولوا نبسطوا القانون، علاش تعمل، لفائدة شكون، وخاصة هل تم تطبيقه. ذولي هذا أهم سؤال، هل تم تطبيقه؟ خطر عديدة هي النصوص والقوانين اللي تتحط كسوة في الميزانية ولا تتصادق عليها في المجلس، ثم بعد نلقاو مشاكل في التطبيق. اليوم اخترنا باش نحكيو على الفصل 58 من قانون مالية 2026 حول معالجة ديون كراء المقاسم الفلاحية. هو كي نرجعوا شوية التالي نلقاو وقت تمت المصادقة عليه في البرلمان تحكي انه باش تستفيد منه حوالي 7000 عائلة. نلقاو فيه الاعفاء من معاليم الكراء المستوجبة على سنوات الجائحة، تقديم مطلب كتابي قبل 31 ديسمبر 26، دفع 10% من بقية الدين قبل التاريخ هذا، وجدولة المبلغ المتبقي على مدة أقصاها 5 سنوات. ثم في وقت لاحق أصدرت وزارة الفلاحة منشور يوضح إجراءات تطبيق الفصل هذايا، نذكروا المتعلق بإعفاء وجدولة ديون متسوغي العقارات الدولية الفلاحية بعنوان معاليم الكراء للتخفيف من أثار الجفاف ونقص مياه الري. احنا خلينا نمشيوا على الميدان ونشوفوا اليوم شنو صار في الموضوع هذا. معنا بالتليفون المهندس صلاح الدين الرياحي. صلاح الدين اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك سيناد، ومرحبا بمستمعي موزايك اف ام وصديقنا نيس خرباش، تحياتي لي.
1: مرحبا يا سيدي وشكرا على قبول الدعوة. ايوه، بعد المنشور اللي اصدر على وزارة الفلاحة شنو صار بالضبط؟
2: هو بالفعل كما كنت تذكر سيادتك، هو المنشور جاء لإعفاء شريحة معينة وعدد مهم المتسوغي الأراضي الدولية من عاليم كراء ناتج على مواسم عديدة متاع جفاف، ولكن للأسف الشديد كما كنت تحكي على مستوى التطبيق لقينا صعوبات كبيرة وعوائق كبيرة، لأنه هو القرار الحقيقة قرار مشترك على مستوى التطبيق بين 3 وزارات اللي هي وزارة تملك الدولة ووزارة الفلاحة ووزارة المالية.
1: مشاكل وين بالضبط؟
2: جينا روحنا وكأنه نتعامل مع 3 دول مش مع 3 وزارات، لأنه كل واحد كل وزارة ولت استقلت بذاتها ورجعت للمنشور أولاته وعملت كل ما ربما يمس مصالحها هي ومس مصالحها نحن. كانت تفضل كانت تسمح لي معناها هم 3 فصول كل وزارة متعلقة بفصل. الفصل الأولاني يقول الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنة الإجاحة السابقة وعدم التزود بمياه الري شريط تقديم شهادة في الغرض من المندوبية الجهوية. إذن هنا وقت نمشي للمندوبية الجهوية باش ناخذوا شهادة إجاحة. بالنسبة للفلاحة البعلية، الفلاحة البعلية مرتبطة بقرارات وبأوامر متاع الإجاحة تهبط في الرائد الرسمي. المناطق السقوية هنا فين تطرح الإشكال، وأنه التزود الجزئي يعتبر إجاحة أو مش إجاحة، في حين أنه فعلا يعتبر إجاحة، لأنه نحن عديد الغراسات امتيانا معناها ما خذتش ما يفي بالغرض من الماء، وبالتالي كانت لإنقاذ الغراسات فقط ما كانتش كذا. وهنا احنا نتمسك وأن نرو أقل من 50% من حاجياتنا متاع الماء أعتبر إجاحة. الإشكال الثاني وأنه وزارة الفلاحة تطلب علينا معناها مطلب كتابي معاه عقد كراء وهنا مربط الفرس فين معناها أغلب لخيان مش يتحرموا من الإجراء ذي، لأنه عندنا جزء كبير أكثر من 50% يمكن من المشمولين بالقرار هذا
1: من غير
2: عقودهم منتهية
1: من غير عقود
2: من 2020 ومن 2018 ومن 2022 ووزارة ملك الدولة هنا رفضت باش تسوي الوضعية، وكان عليه على ما أنه الفلاح مازال على فوق الأرض يشتغل في الأرض كان عليه ما نطلبوش، نحن عقد عليه نطلبوا ما يفيد أنه السيد هذا مازال يشتغل في الأرض لتسويت الوضعية حتى على الأقل باش نمكنوه من
3: باش هو سيصلاح. سامحني سيصلاح خلينا نوضحه حتى للساده المستمعين، علاش معناها الفني ولا المهندس بقى يستغل في اللارفيلية وعقده انتهى؟ شنو الاسباب والمسببات؟ هل معناها ما عندوش باش يدفع معلوم الكراء بحكم الجفاف
2: لا بخلاف هو سي انيس هو وقت يوفى العقد نتاعو يعمل مطلب في التمديد اولا مطلب التمديد يوجد بالعامين بالثلاثة هاو مشى وزير جاي وزير هاو تتصرف خاصة من 2011 ورد جاي معنا الوزير ما يقعد شعاب يعني صار تراكمات من بعد وش يقول لك اذا كان تراكمت الديون يقول لك انا راني ما نعطيكش العقد الا ما تكون خالص 100% بالتالي هو يعجز وكي جت الفرصة باش انت تعاونه وتعفيه من العامين ولا ثلاثة اربعة ولا اربعة سنين علاش هو سيانيز حتى الامر هو اشار قال اعفاء الراغبين في تمديد عقود التسويق او المرتبطين بعقود تسويق جارية او الذين انتهت اجال عقودهم مع ضرورة تجديد العقود المنتهية وذلك من تاريخ دخول هذا القانون في حيز النفاذ. معناها شبه عبارة
3: حكاية القانون في قانون المالية فصل في قانون المالية
2: شبه إلزام ثم شبه إلزام لوزارة أملك الدولة أنها تلقى صيغة وتلقى حل لإبرام هالعقود هذه الكل.
3: ايه اتلاف وزارات المعنية دوما ما مجموش يكونوا لجنة مختصة مع بعضهم ويقعدوا على نفس الطاولة وشوفوا إجراءات موحدة؟
2: هما كي قعدوا مع بعضهم سي أنيس كل وزارة شارف شافت الجانب نتاعها، وزارة الفلاح تقول لك أنا مش نعطي شهادة إزاحة أما برا يجيب لي عقد، وزارة أملاك الدولة تقول لك العظمة الأولى ولا تجاجل ولا أنا ما نعطيكش العقد ما تخلصني انتجرالمون ما نجمش نعطيك العقد، وراه ثم قانون في حين أنا ما فماش قانون وينجموا يعطوه أي وقت أنت هو مازال فوق الأرض أنت ما خليتهاش من عنده الأرض ما استرجعتهاش معناها الراجل مازال مقيم فوق الأرض شنو اللي يمنع أنه تعطيه أي وثيقة؟ يعني احنا خذينا مرلولة بشهادة حوز أعطيه خليه يمشي مثلا يجدد بشهادة الحوز علاش العقد في انتظار السيد الوزير يعمل العقد؟
1: واضح سي سلاح واضح سي سلاح
2: نتعدى بالله خليني الجزء المهم
1: عندي 10 ثواني سي سلاح تفضل.
2: لا ما سامحني أعطيني مساحة شوية الوقت. وزارة المالية شو يقول هو؟ يقول الأعفاء من خطايا التأخير المستوفى بشريط كذا كذا وتدفع أنا 10% وجدولة لمدة أقصاها خمس سنوات. وزارة المالية عملت لنا تطبيق الجدولة كل 3 شهور لأنه ثم مؤسسة فلاحية ولا ثم مؤسسة اقتصادية تنجم تسدد ديونها كل 3 شهور حل تعجيزي القطاع الفلاحي معروف بالمواسم.
1: واضح سي سلاح الدين الرياحي شكرا ليك عطيتنا الصورة واضحة وكافية وشافية عطيني في 15 سكوندة.
3: هو ناهد اللي نفكروا اللي انه الفصل هذايا كان اضافة ومقترح اضافي من نواب داخل مجلس النواب
1: صحيح.
3: يعني اليوم كي تتحط فصول في تشريعات ولا في قوانين مالية وكل شيء وما تكونش فما تدابير واضحة من الاول لتنفيذها يوم مش نلقاو برشا عرقي
1: على أرض الميدان.
3: معناها من أحسن شيء اليوم اللي إنه كنضمنوا قوانين مالية أو غير ذلك فصول تشريعية يلزم تكون إيفلزم هي واضحة للطرق متاع التنفيذ متاح.
1: واضح شكرا ليك. خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم في أجرمك.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز، وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
4: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
4: أخذني
5: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ODV بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك فم. أغرو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فم.
1: ماضي ساعة و 23 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. هذه أغرو ماغ، موعدكم الأسبوعي على موزايك فم. بعد شوية باش نمشيو للانترفيو دلا سمين، باش نحكيو على موضوع الدواجن والبيض، ولكن قبل خلينا نسألو اش معناه؟
0: إيش معناها؟
1: إيش معناها؟ نحاولوا كل أسبوع نشوفوا مصطلح في المجال الفلاحي أو في الصيد البحري أو غيره، نحاولوا نفهموه ونبسطوه ونفهموا خاصة شنو تأثيره على البرودوي فينال اللي يجي عنا احنا باش نكونسوميوه. اليوم حبينا نحكيه على مصطلح الزد ار بي. شنو هذا الزد ار بي؟ هي اختصارة لعبارة زيرو ريزيدو دو بيستيسيد، يعني صفر بقايا مبيدات. خلينا نفهموا أكثر الموضوع. سعيد برشا باستقبال بالهاتف المهندسة الفلاحية خولة سويدي. مدام خولة مرحبا، أهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة على موزايك.
6: يا عايش ناهد، مرحبا بيك، مرحبا بالسيدة اللي اسمعوكينا الكل. خولة سويدي مهندسة فلاحية، اختصاص أجرونومي أنفيرونمون، متخطلة على ماستر دو ريشيرش شانجمون كليماتيك إي جيستيون دي غوسوغ سيتيك، مع التغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية.
1: هو هذا في قلب اليوم الحقيقة المخاطر اللي فلاحتنا تواجهها اليوم. كيف نحكي وعلى صفر بقايا مبيدات، برشا ناس يستغربوا يقول لك ليه هذه صعيبة مستحيلة نوعا ما.
6: لا مش صحيح، هي ساعة خلنا نبدأ ونفكر وش معناتها زيديرتي. كما انت قلت هي الابغيدياسيون ولا اختصار لمصطلح زيرو ريزيدو دو بيستيسيد او صفر بقايا مبيدات. هي سور لو بلان براتيك ديمارش دو بون براتيك اغريكول والا تمشي ممنهج ومتبع لممارسة زراعية جيدة نضمن بها مراقبة مسؤولة ومدروسة لعمليات المداوات في الحقول، هكا نوفر للمستهلك منتوج بجودة عالية اكثر ضمان للصحة ويحترم نو سولمون صحة المستهلك مي جوسي يحافظ على سلامة البيئة والمحيط. كيفاش نظنوا أن المنتوجات اللي نستهلكوا فيها هي منتوجات بودرسي؟ بس أولا فما ثلاثة أنماط في الفلاحة، فما الفلاحة التقليدية ولا الكونفونسيونيل، فما فلاحة بيولوجية، وفما فلاحة اللي هي تتبع في الانوفاسيون الموجودين في العالم واللي يقع استعمال فيها البيستيسيد دو سانتيز اي دو بيو كونترول موافقين في قائمات مفتقة عليهم التشريعات التونسية والأوروبية. هذو مع تالي بيستيسيد هذما يظنوا أنه إحنا نحضر من استعمال لشبسونس أكتيف اللي فيها مخاطر كلاسي CMF اللي هي كونسيريجين ميتاجين وتوكسيك بور لا ريبرودكسيون. بس اليوم كيفاش نظنوا أن المنتوجات اللي نستهلكوا فيها هي منتوجات ذات دفء؟ هذه مسؤولية اون بروميي ليو مونطاني عين المواد الغذائية. دونك كيفاش نضمنوها؟ لازم تتم عملية مرافقة الفلاح في كل خطوة ولا مرحلة من مراحل الإنتاج، سورتو في عملية المداوات باش تكون مداوات مش عشوائية. وهون نحكيو على زوج مستويات في عملية المراقبة. أول مستوى باش نداوي لي بيستيسيد ولا المبيدات، المواد الفعالة واللي دوز والنمبر دابليكاسيون أي عدد المعالجات اللي باش نستعملوها. وثاني مستوى نراقبه فيه هو احترام مواعيد الجني، شفتوا بعد اخر عملية مداوات في الحقل اللي نعبروا عليها بالداغ ولا دوري افون ريكوز، لازم تقع فيها احترام فترة الامان المحددة لكل مبيد، خاطر كل نوع مبيد عنده دوري افون ريكوز نتاعو.
1: وكيفاش كيفاش يعرف المستهلك ولا المواطن انه المنتوج هذاك هو زيد اخبي؟
6: هو هني كما فسرت لك هي مسؤولية مصنعين المواد الغذائية اون بروميي ليو، تقع فيها توثيق معناتها جميع المعالجات في سيستم دو تراسابيليتي ديتاي ولا سجل زراعي مخصص لكل حقل، تم فيه تدوين جميع المعالجات وجرعات المستعملة وتاريخ تطبيقها، وبيان سور نحكيو على مبيدات كما قلنا مسجلة في قائمة المبيدات المرخصة والمسموح بها في المداوات. كيفاش نظن الشيء هذا الكل؟ هو لازمنا نكون مسيطرين على البروسيسوس دو برودكسيون ولا ما نعبروا عليه لا ميتريز دو لا شين دو فالور، واللي هو أول ما ينفيها الفلاح حطيت في عملية التحويل في المطانة. يلزمنا معناتها نعملوا توعية وانكادرومون للفلاح نتاعنا من اختيار الحقل، المراقبة نتاع الحزمة التقنية، المراقبة نتاع عملية الجني، حتى من البرودوي هذاك يجي للمعمل ويقع تصنيعه، ونجموا نحلوا معناتها المواد هذيك الأولية في مستوى معناتها الحقل، وكيف كيف نحلوا المواد الغذائية بعد التصنيع باش نتأكدوا اللي هي معناتها تخضع معناتها كيفاش نقول معناتها
1: الرقابة هذه
6: الرقابة ولا هذيك، واللي ما عندناش بقايا مبيدات في المنتوجات نتاعنا.
1: ممتاز، شكرا ليك خولة السويدية المهندسة الفلاحية على كل هذه التفاصيل. زيدر بي انيس مهمة جدا اليوم كي نحكيو على زيرو ريزيدو دو بيستيسيد، ونعرفوا قديش العبيد يخافوا من المبيدات.
3: اكيد، ويلزم تكون فما وعي تام بصحة المواطن بصحة المستهلك من كل الاطراف المدخلة، سواء فلاح منتج والا مصنع للمواد الغذائية اللي تعتمد على منتجات فلاحية. اليوم يلزم احترام كما قالت الاخت المهندسة خولة السويدي للتوقيت متاع اخر مداوات، التوقيت متاع الجني، باش ما تكونش فما على الاقل تراسابيليتي متاع بعض المواد الفعالة اللي تنجم تكون مخطرة لصحة الانسان.
1: نبدأ نحكي عليها اكثر خاطر وليت هذه الحقيقة من بين الاولويات بالنسبة للمواطن، الكاليتي خاصة والجودة متاع المنتوج على صحته. هذه كانت فقرة ايش معناها؟
0: ايش معناها؟ أجوماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: قبل ما نمشيو للانفيتي شوية آخر، خلينا نحكيو على الفلاحة والتكنولوجيا، خاطر ولاو في علاقة وثيقة جدا ببعضهم، وهذا ينجم يخدم هذا في أجريتك.
0: أجريتك
1: يعني اخترنا الأسبوع هذا في أجريتيك أنه نحكيه على مشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية، خاطر هذا اليوم سي لونجو مش متاع تونس، متاع العالم الكل. الفلاحة في العالم الكل اليوم الفيفاس للتغيرات المناخية كبيرة، قاعدة تأثر على التربة، قاعدة تأثر على المياه، قاعدة تأثر على المنتوج الفلاحي في حد ذاته، وحتى تأثر على المنتوج البحري زيادة، خاطر نحكيه على ارتفاع حرارة سطح البحر والماء، وهذا عنده تأثير برشا على الكائنات الحية في البحار، وباش نرجعوا له إن شاء الله الأسبوع الجاي بأكثر تفاصيل. ولكن المشروع هذا هو توقيع محضر نقاشات خاص بالمشروع هذا بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. إنيس، شنو الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية، والتوقيع اللي صار هذايا فاش ينجم يفيد تونس من خلال التجربة الكورية؟
3: هو توقيع البروتوكول هذايا ناهد مش يشمل اليوم تكوين ضيعات نموذجية في ثلاثة ولايات مختلفة المناخ، نقوله قروان وبنزرت ونابل.
1: أوكي.
3: ومش يشمل أوليا زوز قطاعات استراتيجية مهمة اللي هي الحبوب والزيتون. أي. وتعرفوا لأنه الزيتون وزيت زيتونة هما أكثر قطاع يدخلوا في عملة صعبة للبلاد التونسية، وقطع الحبوب هو نحكيه على أمن غذائي كده. وعلى أمن سيادة وطنية ما نجموش نحكيه بدون حبوب. زوز قطاعات دوما مهمة. اليوم البرنامج لأنه هكا مش يخدم على إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموارد الطبيعية وحكم التصرف فيها، وبالأخص لأنه هكا الموارد المائية، وتعرفوا شنو الشح المائي اللي نعيشوا فيه في تونس وشنية سنوات الجفاف، ونحن ديما متعرفين إلى التغيرات المناخية بالأخص في حوض البحر الأبيض المتوسط. وعلى ذلك مش يتم تركيز في الضيعات النموذجية دي، أنظمة ري ذكية تتحكم معناها في الموارد المائية متاعنا، ومش يتم لأنها هكا تعصير هالضيعات دي الفلاحية، ومش يتخدم على ثلاثة محاور مهمة هي تطوير البحوث في استعمال هالآلات لوصول للفلاحة الذكية، دعم البنية التحتية في القطاعات هدوما الزوز المهمين. وفي نفس الوقت يلزم اليوم أول حاجة والهدف الأول هو برامج تكوين لممثلي الهياكل الفلاحية وإلا لبعض الفلاحين في الولايات هدوما لمزيد تعريفهم بالتطور في الفلاحة الذكية.
1: هذا الأهم. شكرا لك إنيس، كانت هذه أجريتيك. بعد شوية فاصل ونستقبلوا ضيفنا في الانفيتي دو لا سمين.
0: أجريتيك أجروماج كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. كي تقول سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس.

0: السبور ونهار خميس والمدي ساعتين للعبة متاع العشية.
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات
2: ما تحيرش بلاك.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: أجو ماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
3: ماضي ساعة 33 دقيقة، مرحبا بكم على موزايك. مازلنا مواصل معكم في أجروماغ وقيت الانترفيو دو لا سمان.
2: لانفيتي
3: سعيد برشا اني نستقبل بحذية سي فتحي غريب، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء. مرحبا بك سي فتحي، اهلا وسهلا وشكرا على قبول دعوتنا.
4: مرحبا، شكرا وشكرا لكم والاستضافة هذه ولكل متابعي ومشاهدي موزايك فام.
3: مرحبا بك يا سيدي، باش نحكيه اليوم على ملف مهم جدا، مهم للتونسي ومهم في الأيام الأخيرة خاطر كثر عليه الحديث الحقيقة منذ أسابيع، منذ بداية الأزمة متاع الكهرباء والانقطاعات متاع الكهرباء. رينا عديد المربين في قطاع الدواجن اللي حذروا وتكلموا، يقولوا فما نفوق، يقولوا رانا خسرنا في الانتاج متاعنا. سي فتحي قبل ما نبداو اعطيني بسطة اليوم، شنية وضعية القطاع هذا اليوم؟
4: شكرا. انا في البداية نحب نوضح انه الانتاج الوطني من اللحوم البيضاء في تونس اللي كنا في بضعة سنوات كنا نشوف فيه 12500 طن، وقاع في السنوات الأخيرة طلب مع المزيد من الطلب على اللحوم البيضاء وعلى الدواجن بحكم غلاء اللحوم الأخرى الحمراء والأسماك، طلعنا إلى 15000 طن وناويين حتى 16000 طن. هذه تقريب من أهم الأشياء اللي هي انتاج شهري. بالنسبة للديك الرومي في حدود 6000-6500 طن شهريا، وبالنسبة لبيض الاستهلاك انه طلعنا من 157 مليون بيضة في الشهر طلعنا الى 163 مليون مام بيضة في الشهر. هذه تقريب الانتاج الوطني اللي قاعدين اعتمدناه. اللي لاحظناه ربما السنة هذه معناتها صائفة 2026 صائفة اكسبسيونيل، صائفة معناتها تقلقنا الناس كل من عدة مسخانة، اكيد
3: موجة الحر،
4: موجة الحر اللي هي سبت معناتها مشاكل كبيرة جاء من وراءها من قبلها، ثم قطع الماء اللي مازلنا راهو نعاني فيه. هذا يزيد موضوع ما يلزمناش ننسوه لانه الدجاج معناتها يستهلك كمية من الماء. هذا صار لنا فيه عدة معناتها صارت لنا فيه بيرتورباسيون كبيرة. والقطاع التيار الكهربائي، وتعرفوا انه اللي باتيمون ديلفاج معناتها مداجن التربية اللي اغلبيتها اصبحت في تونس مداجن مهيكلة، مداجن معناتها دي شامبر دي باتيمون ديناميك تستعمل التهوئة مع معناتها الباد كولينج، وتستعمل معناتها كل هذه بالضوء،
3: كلهم
4: حتى بالطريقة متاع البيوت التربية معناتها بسيسام ولا اوتوماتيك. في تقريبا في نقول انا تقريبا 70% من الانتاج الوطني ناس هيكلة وصرفت معناتها استثمارات كبرى باش وليت وصلت للمستوى هذا من التربية اللي احنا محسودين عليه في افريقيا. يعني نقولها احنا ما شاء الله اوني دي بيونير في تربية الدواجن في تونس، ومعروفين معناتها في العالم، وبحكم علاقاتنا مع عدة دول حتى في اوروبا وفي امريكا واجتماعات معناتها عملناهم مع منظمات كبرى في امريكا يقولون تونس ما شاء الله عليكم في تربية الدواجن. اليوم جاءت الموجة الحر هذه عملت معناتها الحق كوارث في قطاع الدواجن، وكنا لاحظناه في المدة الأخيرة. خلانا انه معناتها صارت نفوق في عدة أماكن من الجمهورية التونسية، تقريبا في كامل تراب البلاد. معناتها نسبة النفوق ونسبة الأموات اللي صارت لحد الآن، ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة، ومعناش معناتها لحد الآن معناتها فرق دارت وقاعدة تدور، ما زالت لتو ما عندناش الرقم الصحيح، ولكن نعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. هذا اللي خلي ثم شوية معناتها النقص وتخوف نوعا ما.
3: تراجع الانتاج في الفترة الأخيرة؟
4: في الفترة الأخيرة تراجع الانتاج تقريبا أنا نقول بنسبة 25% على الأقل، ثم تراجع في المدة الأخيرة اللي صارت. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن وقاطت عنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفقيس في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول حب نطمن معنت المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه أكتوبر شهر أكتوبر وقت المتاع أوت مش يحضروا معنتها في توا يتعدوا للتربية كفليلس ثم يتعدوا للتربية دون في شهر
5: أكتوبر
4: إن شاء الله نقول من النصف لول متاع أكتوبر تقريبا 10 أكتوبر حاجة كما هيك مش تولي ثم إنتاج ونرجعوا للأريحية متاعنا بالنسبة لمنظومة الدواجن.
5: معناه سمحني سفتحي نقص عليك اليوم اللي قاعدين نشوفوا في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض معناها حتى المواقع الأخرى اللي تقول لأنه ينا قادمين على أزمة في أواخر أكتوبر نوفمبر وأول ديسمبر في منتجات الدواجن والبيض هذايا أنت تفندوا تعتبروا غير صحيح والنقص مش يكون فقط تويك أواخر سبتمبر أو أكتوبر.
4: أنا أقول اللي جير ما هو النقص وموش مش شوية بيكون معناتها أنه مش اللي يحظوه في خلال هذا الشهر شهر سبتمبر من جراء الدوبل سيونس دونك باش تحلك اللي فاست فود ومش تحلوك الريستوران دونك باش ولي ثم شويه طلب باش ترجع العوده المدرسيه بينتو معناتها ربما مش ولي ثم شويه طلب مع النقص اللي صغير ربما مش لاحظوا كنه ثم شويه
5: نقص مع الناس مخزون
4: مخزون ماهوش كبير ياسر معناها مخزون تقريبا معناتها في حدود 500 طن الموجودين بتعرف المخزون دائما حتى لو كان عندنا مخزون يمشي للوتله ما يمشيش للكونسوماتور ديريكت ما يمشيش للمستهلك. احنا مستهلكين توانسه ناكلوا في الدجاج الحي جيش فري نقولوش في المجمد مجمد اللي يمشي للنزل ما اللي نطمن به انه ربما بحظنا تونس نقول ديما ربي لاطف بها انه السياحه ناقصه هذا ما لازمش ننكروه اللخيان كلك سواء في النزل والا حتى الجيران اللي يجوا
3: عندنا الطلب ماهوش
4: يعني
3: نفسه
4: مش يكون ثم نوعا ما من التعديل ما بين الطلب والانتاج حتى كان ثم نقص ماهوش مش يظهر بال 25% اللي ذكرتها يمكن يظهر بنسبة 10%
3: كان فهمنا مليح دونك التراجع في الانتاج مقابله فما تراجع ايضا في الطلب
4: بالضبط
3: هذا اللي صار
4: هذاك هو
3: في الصيف
4: هذاك علاش نطمن حتى شهر سبتمبر اللي احنا متخوفين منه شويه
3: أي.
4: احنا تو اليوم هو 3 سبتمبر ما عنديش خلق صحيح الدجاج الحي غالي ولكن الدجاج موجود ماهوش مقطوع موجود الدجاج اني ناكدوا من هناك لشهر اللي يحضر نتاع اكتوبر انه الخليل مش يكون بسيط وماهوش مش ربما مش يتاثر به الكونسوماتور وما تصيرش بشكل لهفه والدجاج مش تقطع لا سبيل له الدجاج متوفر في بلادنا وعندنا شركات كبرى وشركات متوسطه وشركات صغرى قاعده تجهد وقاعده تخدم وقاعده توفر في هذا المنتوج بالرغم الظروف اللي مرينا بها. راهو بخلاف هكا السخانه عندنا مشكل كبير اللي هو الهوميديتي اثرت علينا ياسر
5: في المناطق الساحلية
4: في ياسر خاصة في المناطق الساحلية وحاليا أهم تو نعطيكم أنا في الشمال الغربي الإنتاج متوفر وموجود ونعطيكم بالمنطقة ثم شوية نقص في الكابون ثم في جهة زغوان وجهة الساحل ثم شوية نقص ولكن احنا تونس نتعامل مع بعضنا بلاد كاملة دونك إذا كان عندي نقص أنا عندي راني مش ناخذ من الجهات الأخرين مش يبقى عملية أنه الدجاج الحي مش يبقى ربما سومه ربما نعتبره أنه يطلع ويهبط معناتها في أكثر من التسعيرة اللي قامت بها وزارة التجارة ولكن مش يبقى الدجاج موجود.
5: خلينا نفكروا بقى سفتحي لأنه مؤخرا تم الترفيع بحوالي 450 مليم على مستوى الكيلوغرام الدجاج بالتفصيل على ولا 8950
4: هو كان مسعر الدجاج 7 دينار و500 من المذبح زادت 400 مليم للمذابح ولينا 4900 من المذابح
5: 7900
4: سامحني 7900 على دجاج جاهز للطبخ من المذابح وبالنسبه للكونسوماتور للمستهلك كان ب 8500 اليوم ولا ب 8 دينارات و950 سعر معقول جدا انك نقارنه ما نحبش نعمل هالمقارنه يمكن
3: ديما رغم هذا انا نلقى في برشا تجاوزات
4: التجاوزات موجوده في المارشي باراليل احنا ذكرناها في عده مناسبات انه الدجاج الحي اللي ماهوش خاضع للمراقبه نتاع الاداره التونسيه اليوم قاعد يتباع
5: مع واللي نفكروا صفته اللي هو ممنوع اصلا
4: هو ممنوع
5: بالقوانين منذ الالفينات
4: صحيح من بعد الجريبا فيير في 2005 2006 ثم كراس شروط تحطت وممنوع بيع الذبح العشوائي ولكن تي ماهوش مطبق ربما لعده عوامل انا ما نجمش نتحدث فيها ما نعرفش لاني لذلك اما اليوم الدجاج الحي زاد مسعر كيف 5300 ولكن انت الفلاح بالخسائر اللي مر بها في المده الاخيره والدجاج تباع حتى ل 3 دينارات و3 دينارات و500 راهي صارت له خسائر. انا نعطيك كلفه الانتاج بالنسبه للدجاج الحي معناتها ما يقلش على 4 دينارات و400 4 دينارات و500 فلاح خسر ياسر في المده اللي فارطه. اليوم كيف معناتها طلع الطلب على الدجاج الحي اسعاره طلعت بالحق طلعت، وان شاء الله انا رأي في وعي معناتها الاخيين المربين انه ربما مصلحه بلادنا ومصلحه المستهلك التونسي انه نراعيوا بعضنا باش نجموا الاسعار تكون اسعار معقوله، ولو حتى ما كانتش ب 5300 يكون سعر معقول باش المذابح تنجم تقتني تلك ذلك المنتوج ونجم نوفروه للمستهلك التونسي بالاسعار اللي حطتها وزاره التجاره.
3: باهي، قداش تشري اليوم المذابح؟ قداش تشري من عند الفلاح؟ وهل يغطي كلفه الانتاج هذا؟
4: هو احقاق الحق باش انا دوري انا رئيس غرفه وطنيه للمذابح ومحاولي اللحوم، دونك نحب نقول الحقيقه لهنيك المذابح تو تمر بخسائر، لانه المذابح في اغلبيتها الكبار عندها الانتاج نتاعها. وقت نقول عندها الانتاج متاعها مش بنسبة 100%، راهو أحسن مذبح في الجمهورية عنده الانتاج متاعه يتفوت 70%، ثم اللي عنده 30% 20% انتاج خاص باقي يشري من السوق بسعر السوق. وهذا هو اللي أثر. اليوم سعر السوق غالي ياسر بالنسبة للدجاج معناتها الحي، مش يعمل حتى الموين بونديري متاعه، مش يلقى روحه الدجاج متكلف له أكثر من 8 دينارات، يكلف له حتى 9 دينارات، وممكن تي بالقانون لازم يبيعه ب 7 دينارات و 950. المذابح قاعدة تعاني. راني نحب نذكر للتاريخ أنه كنا 36 مذبح، أنا عندي القائمة، أنا رئيس غرفة وطنية.
3: اليوم 12؟
4: اليوم تقريب 16 مذبح على 16، ثم تقريب 12 عندهم لاجريمون سانيتير، عندهم المصادقة الصحية، والآخرين مازالوا ما تحصلوش على المصادقة الصحية اللي تعدة عوامل، خاطر أنت مذبح راموسي المذبح استثمار معناتها بالمليارات، أقل مذبح معناتها 5-6 مليار دوات حتى 50-60 مليار، أنت كبر المذبح.
3: مش كل كلفة هامش
4: هو مش ربح. أنا حبينا وحكينا مع وزارة الإشراف وخاصة وزارة التجارة، قلنا لهم هي تنحدوا كلفة الإنتاج وتحينا، لأن ما تحينتش تقريب من عام 2020، نحينوا كلفة الإنتاج ونحطوا هوامش ربح ونحطوا شطط في أقصى الحالات قديش يلزم الدجاج يوصل المستهلك في أقصى حالاته، نقعد ونتحثوا مع بعضنا ونحطوا هوامش ربح للفلاح، هوامش ربح للمصنع اللي هو المذبح وللتاجر، كيك تكون طريقة منطقية ونعرفها، وفي أقصى الحالات قد يزمو يوصل المسالك. هذا كان اعتبره شطط من فتوشي. لحد الآن الحق ما قعدناش على الموضوع هذا، فيو قال له القطاع متاعنا يمر بعدة معناتها عوامل طبيعية اللي هي خارقة للعادة، من نجموش احنا نحكمه فيها، ورب يسر حتى فتو في اللايبات لا قدر الله لو كان صيرنا دي زينونداسيون راهي تتغير المعطيات من جديد. لازم نقول لك انا تو عندي انتاج اللي حبيناه 16000 معناتها وانا السيمائة 15500 طن مينيموم موجودين، اليوم اوني ديزون 13000
3: تريزميل،
4: فهمتي 13000
3: حتى شكون حدث على 11000.
4: لو كان ثم سياحة قوية كما كنا متوقعينها واخواننا معناتها الجيراننا من السيرية موجودين والليبية، رانا بالحق نكونوا في أزمة. الحمد لله ربي لطف بينا وخلينا الموازنة موجودة.
5: أنا جيت أنا حبيت نعرج نهد، لأن هكا توكي نسمع التشخيص من عند سي فتحي، واضحة معناها الرؤية، واضح الإنتاج، واضح المشاكل اللي مرينا بها، ولا معناها اقترح بعض الحلول لتفادي هالمشاكل هذه
3: بالأخص على يلزم من توا.
5: لكن كي نشوف أنا صفحة وزارة الفلاحة
3: والاجتماع اللي
5: صار البارح بإشراف السيد وزير الفلاحة حول المنظومة هدية، ما نلقاش فيها أي قرار أو أي معناها حاجة قابلة للتنفيذ، رؤية لتعويض الفلاحين. باللي حكاوش معاكم أوليا على تعويض الفلاحين اللي عاشوا المشاكل في بعض الولايات واللي صار عندهم نفوق، حكاوش معاكم على صندوق الجوائح اللي في بالي بي أنا، فما اقتطاعات معناها متواصلة من لدن المربين ومن لدن الفلاحة على القطاع هذايا. هل هو صندوق الجوائح يشمل قطاع الدواجن واللحوم البيضاء؟ معناها كي تقرأ نص كامل يشدك 10 دقائق وانت تقرأ فيه كأنه تشخيص اللي الناس الكل تعرفه انت تحكي فيه سي فتحي، حتى من المواطن التونسي ولا يشخص لك في الأوضاع. لكن الوزارة اللي نعرفه أنا دورها هي اقتراح القرارات والسعي لتنفيذ القرارات والحرص على تنفيذ القرارات في وقتها باش ما نعيشوش ونستشرفوا أزمات القدام.
4: واضح. أنا نشكرك على الموضوع هذا معناتها وعلى التوضيح هذا. أنا أقول لك معناتها مع الأسف أنه ما وقعش دعوتنا للاجتماع هذا، وما معناتها معنا العديد من الاجتماعات ما كناش نحضروا فيهم في وزارة
5: كمهنيين معنا.
4: كمهنيين ما حضرناش وما قاش دعوتنا ليه، انك انت تابعنا كما سيادتك انت تابعت معناتها الاجتماع هذا واخذينا معناتها تقريبا اهم المخرجات اللي كنت سيادتك تذكر فيهم. مع وزارة التجارة كنا دائما حاضرين، اجتماعات مارتونية مع وزارة التجارة ومع سيد وزير التجارة رأسا، اما في الفلاحة ما كناش حاضرين. تابعنا كما كنت سيادتك تشخص في الموضوع هذا. بالنسبة للصندوق الجوائح عمرها ما نقولش عمرها معناتها يعني من على الاقل انا عندي 16 عام في المذبح وتقريب 30 او 35 عام في الدواجن وفي الاعلاف. كنا 15 على الاقل عام ما خذيناش من لي من صندوق الجوائح. انا يعني نحب نذكر انه ثم الفوديكاب اللي هي معناتها الصندوق اللي تقريبا الموارد نتاعو جايه من الاقتصاص النسبه من توريد القطانيه. القطانيه ماشيه بنسبه 80% للدواجن. الصندوق هذاك من المفروض أن يرجع للمربي الدواجن، يرجع للقطاع معناتها في حالات كي تصير حالات كما مرينا بها السنة ومرينا بها حتى في سنة فارطة، من المفروض أن يقع تعويض للمربيين وللقطاعات اللي هي قطاع منظومة الدواجن بصفة عامة. حتى بعد ماذا بحال ضرت وعلاش خرجوا 20 مذبح من البلاد لأنهم لقاوا شكون يساندهم وشكون يعاونهم في الأشياء اللي صارت لهم. صندوق الجوائح مخذيرة منه حتى مليم كمربين كمذابح ولا كقطاع جملة. موضوع هذا منتهي.
5: إيه معناه اليوم سي فتحي سمحني الفلاح اللي تبروا تو في جويلية وقوت وعندهم برشة أضرار وهما نفكروا بهم لأنهم أكثر من 80% منهم صغار فلاحين.
4: صحيح.
5: كيفاش مش يرجعوا للدورة الاقتصادية لدورة الإنتاج لدورة تزويد الأسواق؟ كيفاش
3: يعاودوا يكونوا
4: بال شوف هو تو حقق للحق راهو المربين ياسر زيد راهم اندثروا. كان تديو بعض الاخوه من الاتحاد الفلاحين يعطيوكم معنت القائمات او على العدد النسبه.
5: انا سمعت رقم سي فتحي يحكى اللي انه منذ اكثر من 10 سنوات كانوا في حدود 6000 مربي تويكا ولاو في حدود 600 800، من 600 800 مربي.
4: دونك النسبه كبيره ياسر نتاع الناس اللي خرجت من المنظومه. هذا لانه مثلا صندوق جوائح يعوض لك الفلاحين هذوك وخرجوا من المنظومه معناتها خروج نهائي، ولكن على الاقل الموجودين هذو كيفاش قاعدين عايشين؟ عايشين في اطار انتيغراسيون، يا تلقى عامل انتيغراسيون مع ديزاباتوار والا قاعد هو وزهره في السوق. المره هذه انا بعت ب 3000 وخسرت دينار ودينار ونصف في الكيلو، مره تجيني فتره كيما توا حاليا نربح في 2000 في الكيلو. دونك انا تصيرك الكومبونساسيون، تصير معناتها التعادل، مرات يربح مرات يخسر وهنا يقعد شد روحه ويقعد عايش. ولكن هذه ماهيش طريقه حتى اخلاقيا، انه يلزمنا نحافظوا على منظومه الدواجن اللي هي منظومه رئيسيه في تونس. راهو المواطن التونسي معاش قادر على
5: 80% من الشعب التونسي تو ياكل في الدواجن
4: بعد غلاء اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء وكذلك غلاء الاسماك. راهو المواطن الملجا نتاعو الوحيد لابروتين لافيزي سونسيال هي موجوده في اللحوم البيضاء اللي هي فك الاسكالوب اللي في الدواجن بصفه عامه، دي رومي او دجاج لحم. اليوم ما لقيناش حتى حد يكون يعاوننا. المربين قاعدين اندثروا ياسر، وركات الموجودين اللي شادين روحهم في اطار انهم عاملين انتيغراسيون مع ديزاباتوار وقاعدين شادين روحهم، او البعض الاخرين يتعامل مع السوق كان ربح المره هذه وخسر مره يربح مره يخسر يشد روحه.
3: شو لازم يصير الآن؟ الحلول ربما العاجلة والاستباقية حسب وجهة نظر متاعكم سي فتحي.
4: أنا اللي نحب نقول في الموضوع هذا هو بسيط جدا واضح وطلبناه في عدة اجتماعات. راه يلزم جلسة عمل مع زوز وزراء، السيد وزير التجارة مشكور ومد يده، السيد وزير الفلاحة نتمنى أنه زير كيف جلسة عمل ونوضح كلفة الإنتاج وهوامش الربح ونحطوا البار نتاع الشطط. ما يلزمناش نفوتوا السعر الفني في كل الحالات ويضحي لاباتوار ويضحي الفلاح. مثال شي اذا كان وصلنا لهذاك، والمواطن لازم يقبل. مواطن المستهلك التونسي ما يحبوش ان يتغش عليه في الكلمه اللي نقولها. انا مش نشري كيلو لحم باش يجيب لي اربع لحمات، ما يشبعليش العائله نتاعي نهار، باش ناخذ دجاجه فيها كيلو ونصف دجاج باش تطلع لي ب 10 معناتها ب 12000 و 13 دينار، باش تنجم شدي نهارين، تنجم شدي نهار ونصف قسمها الدجاجة تعطيك ما شاء الله. أن الدجاج كيف اليوم معناتها بثمانية دينارات وتسعمية وخمسين الكيلو، كيلو نصف تطالك باثناش دينار وثلاثاش دينار، راهي مش حاجة كبيرة. إذا كان نطلع شوية بسعر الدجاج ونخليه الفلاح يربح ونضمنه له ربحه وشطط معناتها مع
5: أنت المهم الديمومة متاع الإنتاج وديمومة القطاع.
3: لكن هذه المعادلة الصعبة أيضا،
4: في كلفة المنتوج ثم في الهوامش الربح اللي مش عطيها لثلاثة مدخلين الفلاح المذبح وتاجر التفصيل.
5: سي فتحي انا فقط سمحني نادي نحب نسال اللي ونعرف اللي انه في وزاره الفلاحه فما لجنه نتاع البرمجه اللي في بالي تجتمع بصفه دوريه كل ثلاثه اشهر حاجه كيما هكايه. مع انا واحد من الناس كمتابع للقطاع وللمنظومه ما عادش نسمع برشا باجتماعات، ما عادش نري الاطراف هذه المدخله معناها تقعد على نفس الطاوله تحكي مشاكلها توجد الحلول. وفي نفس الوقت زيد انت بما انك نائب رئيس المجمع المهني المشترك للجيباك، هل اليوم الجيباك قاعد يقوم بالدور الاستراتيجي متاعه، وإلا أنا واحد من الناس كمتابعين نحس لي أنه ماشي وينقص الدور بتاع المجمع المهني؟
4: شوف، هي اللجنة الاستشارية الفنية اللي تعنى بقطاع المنتوجات الدواجن، هذه اللجنة تقرت في 2015 على ما تكيك 2015، وهي اللي يقع فيها القرارات الكل تصير في وزارة الفلاحة، تجتمع كل 3 شهور. صحيح من مدة ربما السيد المدير العام السابق خرج على التقاعد، وتو مازال ثم شكون معناتها بالنيابة أو مكلف بالتسيير.
5: أي صفة معنا مدير عام يخرج على التقاعد، تقف الدنيا كل كيتك مصلحة المستهلك، مصلحة الفلاح.
4: طلبنا من الأخيين على أساس أنه تصير لجنة استشارية في الوقت العاجل باش نخدموا على شهر نوفمبر وديسمبر والمدة القادمة، خاطر جينا شهر ديسمبر شهر فيه طلب على اللحوم البيضاء، عندنا رمضان قريب.
3: على رمضان
4: انا طبعا. ان شاء الله اعتقد انه ربما اكيد الاسبوع المقبل، اللي كانت مصير ربما الاسبوع هذا من الاسبوع المقبل، لانه مصير بحول الله معناتها اجتماع في اللجنه، وسير في يصير في قرارات حاسمه بالنسبه لهذه المنظومه وتوريد ما يجب توريده في الفتره المقبله.
5: معناها من الخيارات التوريد
4: تقريبا، انا اقول انا بحكم خبرتي بحكم انا عضو في هذه اللجنه، ما عندناش تقريب خيار انه يلزمنا نورده بيض التفخيص ويتعدى مباشرة للمفارق ويخرج معناتها فلوس نجم ننجوه ونقضوا به على الأقل النصف الثاني بتاع نوفمبر وديسمبر اللي هما نخدم عليهم تو. كذلك ثم عندنا توزيع الحصص، احنا تعرف احنا النظام معناتها نظام حصص في منظومة الدواجن،
5: هذا ما يعرف بالكوتاس وفما برشا تساؤلات على الكوتاس.
4: ثم تساؤلات، ما هي قاعدة ماشية معناتها في طريقة صحيح، ثم انه كمية في على اعتقادي انه سيقع توزيعها في شهر في شهر سبتمبر هذا اللي هي ما بتعرف احنا كنحطوا الام اليوم بعد 6 شهور باش تكبر تولي تبيض البيض، بعد 7-8 شهور تولي انتاج الحم. عمل
5: معنى الحلقه لازم 8 اشهر، على
4: 8 شهور 8 اشهر، دونك حتى رمضان السنه مانيش نحكي وتو على الحديد على الوضع الكوتا هذه لدى المفارق. كذلك ثم طلب واتفاق على زيادة في حصة الكوتا، احنا الكوتا ناسيونال موزع على المذابح وعلى المفارخ وعلى الشركات التعاونية بنسب متفاوتة، يلزم هذه زيادة في اقرب وقت، الزيادة اللي مش تصير في الكمية باش نطلعوا ل 15000 الى 16000 طن شهريا من الانتاج، يلزم تقع فيها الحسم نهائيا في اقرب وقت باش على الاقل نطمانوا على 2000 اواخر النصف الثاني بتاع 2027 من الانتاج اللحوم البيضاء. هذا مزوز معطيات يلزمهم يكملوا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله.
5: انا فقط نختم ناهد في موضوع زاد مهم وموضوع استراتيجي، هو البيف الاستهلاك، شنو هو الحاله نتاع السوق؟ رينا اللي انه في اول جويليه
3: تراجع في الانتاج،
5: لا في اول جويليه ناهد كان فما وفره في الانتاج وتراجع كبير في الاسعار، من بعد عاودت ارتفعت الاسعار، واللي في بالي انا وصلت ل 12 و13% حاليا. شنو هي الوضعيه نتاع البيف الاستهلاك؟
3: وهل نفس الاسباب زاد اللي عنا بسبب
4: الاسباب تكاد تكون هي نفسها؟ هو ما هو الا كائن حي، احنا نتعاملوا مع فلوس كائن حي يتنفس صعيب ياسر، دونك المعامله معها مع الطقس ومع ليزينونداسيون اللي يصير راه يصير تاثيرات على هالكائن الحي اللي هو فلوس نربي فيه في بلادنا. بالنسبه للبيض الاستهلاك، احنا عندنا انتاج كما قلت لكم في حدود 162 مليون بيضه في الشهر، في راس العام نعملوا مخزون للرمضان ب 25 مليون، راس العام زين نطلعوا
5: معناتنا انتاجنا قد استهلاكنا
4: تقريبا قد استهلاكنا، ونحتاطوا راس العام ونحتاطوا رمضان. يبقى شو اللي صار؟ السخانه اللي تعدت على بلادنا، موجات الحره اللي صارت زين النفوق في عدة مداجن معناتها للبيض الاستهلاك، صار انهيار في الأسعار وضرت الفلاحة المنتجي البيض لمدة أشهر، والضر ياسر وصلت معناتها العظمة تباعت بأسعار أقل من 100 مليم،
5: ونحن رينا الحارة على مستوى التفصيل 700
4: معناتها شوف المسكين قديش ما قشبح الفلاحة اللي رباها توا رجعت شوية شدت روح البيضة وصلت حتى تقريبا 295 مليم ورجعوا تنفس الفلاحة، ولكن تعاودت الموجة الأخيرة عاودت انهيار أو انهيار ما قولش تدحرج في الكمية وفرة في الانتاج، وطالب بنقص المدة الأخرانية هذه ربما بحكم السخان هذه عبيد معشو كل ياسر في البيض الوتلة ناقصة ومطلع ثمش طلب معناتها كبير في على مستوى النزل، خلى أنه الانتاج أكثر من الطلب، خلى الأسعار عودت دحرجت من جديد،
5: طمن المستهلك لأنه البيض موجود بكميات كافية والأسعار مش كون في المتناول.
4: بالضبط، وملف البيض ملف خاص يلزم قاعدة خاصة لأنه فيه تقريب 50% سوق موازي، تعرفوا هذا بحكم المي بحكم عباد تبني في باتيمات ماهيش مرخص فيها دونك الانتاج كبير في انتاج البيض وهذاك اللي يخلي الفلاح اللي يربي في البيض نجم يخسر ياسر كيما تنجم جي فترات انه يربح.
3: واضح. شكرا لك سي فتحي غريب على كل هذه المواضيع. سيسير باش نرجعوا له الموضوع جايين قدامنا ديزيشيونس مهمين فما راس العام فما رمضان ان شاء الله على الابواب دونك باش نرجعوا للموضوع هذا باكثر تفاصيل. شكرا لك انيس خربيش.
5: شكرا لكافة مستمعينا.
3: شكرا ليك على المرافقة في هذه الحصة. هكا نكون وصلنا لآخر فقرة ولآخر برنامج أجروماج بالنسبة لليوم في عددها الأول. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ملتقانا إن شاء الله نهار الخميس الجاي نفس التوقيت نفس الإذاعة.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماج، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق. خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
8: وين عاشك الدنيا؟

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم يطالب في ندوة صحفية بتفعيل القانون على 18 لسنة 2025 وإصدار الأوامر الترتيبية والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى في أقرب الأجل. وممثلة الاتحاد سكينة الشامخي تقول لمبعوثنا الحبيب والذين إن المعطلين يدعون مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي في مساءلة الحكومة والجهات المعنية حول تعطيل تنفيذ هذا القانون وحول استعمال القوة في فض اعتصامهم أمام المسرح البلدي حسب وصفها. المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إبراهيم غرغار بتطاوين يؤكد لمزيك تسجيل 17 حالة تسمم غذائي جماعي إثر تناول أكلة من أحد المطاعم الشعبية وسط المدينة. والمصدر ذاته يؤكد أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وأن الموضوع محل متابعة من قبل المصالح المختصة بتطاوين في انتظار استكمال الإجراءات والتحريات وتحديد المسؤوليات. دوليا، وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بمقتل 6 من عناصر القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في ضربات أمريكية نفذت

0: سواحل كاليفورنيا لتلحق بأعصارين كلاهما من الفئة الرابعة يشقان طريقهما غربا عبر المحيط الهادئ. ألمانيا تسجل عددا غير مسبوق من الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة، بلغ 16,300 حالة خلال موجات الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم. وسجلت دول أوروبية أكثر من 30,000 حالة وفاة زائدة خلال موجات الحر والجفاف المتتالية التي يرجعها علماء إلى تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المسابقات الإفريقية اللي تنطلق نهاية الأسبوع هذا. في رابط الأبطال اليوم الصباح بدأ بيعان تذكر مباراة النادي الإفريقي ضد جولي بالمالي نهار السبت مع 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس. التذكر يتواصل بيعانها في شبابيك المنزة اليوم وغدوة من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية نهار السبت في شبابيك ملعب المنزة، وكذلك في قاعة بوهيمة في رادس حتى للستة متاع العشية. بالنسبة للأسوام 30 و50 دينار. كيف باسبور النادي الإفريقي يتواصل بيع الباسبور حتى لغدوة، وغدوة من 10 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. في كاس الكاف ملاعبي ترجي جرجيس موجودين من البارح في صفاقس، وين كملوا اليوم الصباح تحضيراتهم بإجراء آخر حصة تمارين قبل مواجهة يانبار السنغالي غدوة ماضي 3:30 الطيب المهيري. كامل رصيد البشري على ذمة الإطار الفني لترجي جرجيس. الاجتماع الفني الخاص بالمقابلة مازال متواصل، وكذلك بيع التذاكر متاع المقابلة هذه مازال متواصل في شبابيك ملعب الطيب المهيري. في كاس الكاف زاد ملاعبي النادي صفاقس يعملوا مع الأربعة ثاني حصة تمرين في نيجيريا استعدادا لمواجهة شوتينغ ستارز نهار السبت مع الأربعة متاع العشية. تقدم ساقيت الدائر أنهى الميركاتو متاعه بانتداب متوسط ميدان النادي الإفريقي شرف الدين عون. شرف الدين عون صح مع ساقيت الدائر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. اليوم على 4:30 في ملعب 7 مارس في بنغردان تتلعب مقابلة ودية بين اتحاد بنغردان والملعب الجيبسي. المقابلة هذه زفر الحكم حسام الظهري. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرر تكريم ميسي بطريقة حلوة برشا في كل مقابلات كرة القدم في الأرجنتين في جميع الأصناف وجميع الأعمار، باش يتم إيقاف المقابلات في الدقيقة 10 وهي رمزية رقم 10 رقم ليونيل ميسي. دونك إيقاف المقابلات لمدة دقيقة تكون مخصصة للتصفيق والوقوف على إنجازات الكبيرة ليو ميسي مع الأرجنتين، هذا بعد قراره الاعتزال دوليا في عمر 39 عام. بالنسبة لأهم المقابلات اللي يتلعبوا اليوم خارج تونس في البطولة الإسبانية 8 متاع الليل ريال سوسيداد ضد سيلتا فيغو، في البطولة الفرنسية 8 غير ربع تولوز ضد ليل، وفي كاس إيطاليا دور 16 الخمسة متاع العشية باليرمو ضد مانتوفا، و8 متاع الليل كالياري ضد إلاس فيرون. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فانفونات. نخليكم مع أحمد وكامل فريق فورم سبور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.

0: Zeyk FM. Forum Sport. Forum Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في فورم سبورت. سيزون جديدة تبدأ اليوم إن شاء الله. أنا في أحمد عديلة في تعويض لي اسكندر إبراهيم. إن شاء الله الجمعة الجاية يجيب حداكم اسكندر يرجع لكم لليميسيون تاعو بالطبيعة. واخو راحة سي اسكندر، ومش وحده، حتى سي سلاح الدين السكوحي اليوم اللي نورمالمون يكون موجود معنا في ريبريز حتى هو غايب، يبدو كونه مع بعضهم. آخر الأخبار اللي جاتنا على الواتساب على 23513000 تقول اللي هما شافوهم مع بعضهم منذ دقائق وإحنا نطلبوا فيهم ما يهزوش. في كل الحالات إن شاء الله يجيو بحذانا الجمعة الجاية الزوز، باش يكونوا بحذانا سي سلاح الدين السكوحي وسي اسكندر ابراهيم. فورم رجع ورجع بروح جديدة، برشا حاجة جديدة بديرو بريك جدد. قبل ما نحكي لكم فورم السنة شنو فيه، خطر برشا حاجات تبدلت، برشا برشا برشا حاجات تبدلت. خليني نرحب الساعة بالليكيب كاملة. عدنان في الإخراج الإذاعي، مساء النور سي عدنان. الله يديه كيفاش نتنهد قبل ما نقدمه للي هو به. سي عبد الناصر موجود معانا كيما العادة. تصوروا انتم إدارة حطت عبد الناصر يخدم كل يوم 8 متاع الصباح 6 متاع الصباح، قال لي نهار الخميس نخدم كان فوروم، ما نعرفش علاش. تو يجي اسكندر إبراهيم يشوفه معاه، ولو انه السنة راهو متفاهمين باش نعديو الفيديو متاع العرس. عملناه عدينا الفيديو متاع الخطبة، السنة باش نعديو الفيديو متاع العرس متاع سي عبد الناصر. على يساري سي وليد الهيشي. وليد مساء النور.
2: مساء النور. طب مازال هذا المساء النور
1: عليه
2: بين البينين. طب
1: ماضي ساعتين
2: مساء النور. صحيح
1: مساء النور.
2: مرحبا بيك بحميد، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل، بالاولاد الكل، وان شاء الله اسكندر يرجع معنا لو بلو فيت. ولا ان شاء الله نعملوا ايميسيون باه في سيزون جديده
1: ان شاء الله. كيهز تليفون كان يجي يحب يجي الساعه الثانيه يخلي يجي، خاطر ما سمعنا التليفون.
2: لا ما
1: قاعدين نحاول نتصلوا بيه، ما ينجم يكون هو سلاح خارج حدود الوطن.
2: لا سلاح، لا ما عندوش ماتير سلاح.
1: ما موش رايح جمله،
2: لازم يحضر ويشوف.
1: حسب ما قال لي سلاح باش نكون واقعي، حسب ما قال لي سلاح قال لي برنامج المفضل نتاعي يرجع نهار اثنين، دونك بعد نهار اثنين تولي عندي مكيا. سمير مساء النور.
3: اهلا مساء النور، تحيه ليك، تحيه لوليد، للخاين الكل، الناس اللي تتابع فينا. ان شاء الله البرمجه الشتويه على موزايك كيما العاده تكون متالقه وناجحه. الحصة الأولى والجولة الأولى متاع فورم سبور، كي الجولة الأولى تكون موجودة المدرب ولا قائد الفريق لازم يكون موجود. وهنا اسكندر، وينك يا اسكندر والسكوحي، وينكم في الجولة الأولى؟ في الجولة الثانية باش نعطيكم خطية ولا بلام ولا ورقة صفرة ولا حاجة هكا ولا
1: منعشريكم عندك هكا شنو تنجموا تعملوا؟ النجم لهذا لهذا الحق متاع ربي معنا الزوز ما نجمهمش به. برشا حاجة جديدة في فورم باش تكتشفوها إن شاء الله على مدار الموسم السيزون الجديد هذايا. ثم حاجات ما نجموش نبداو فيهم توا لأنه لازم تبدا السيزون وتمشي شوية باش نجموا نبداو فيهم، وثم حاجات باش نبداو من الحصة الأولى إن شاء الله وقت اللي يجي مولا البرنامج اسكندر إبراهيم باش يكون معاه بالطبيعة موجود تنزيدو نحكيو أكثر. شوف سناء بدلنا لي كرونيكور عاملين يتعبوا في التلويج على بروجيكتور، كل مره بروجيكتور يلوج موضوع باش يحكي فيه. مره هذه باش نبداو احنا بروبريك اسمها كيكوف، باش نحكيو فيها على خبر نجم يكون سكوب، نجم يكون صدمه، نجم تكون اي حكايه وهما باش يعلقوا عليها. ثم باش نورمالمون باش نمشيو ريبريز، اليوم مش نمشيو ريبريز. ثم باش نحاولوا المره هذيا في فورم سناء باش نحلوا برشا دوسيات، باش نحكيو على برشا مواضيع هامه وتهم الشان الرياضي. راهو الفورم راهو ماهوش كره قدم بركه ولا كوره بركه ولا تحليل 4-4-2 4-3-3 وشكون لعب وشكون خير وشكون ما لعبش خير. ثم حاجات يلزمنا نركزوا عليهم، وذاك علاش موزايكا فام بالتعاون مع مراسليها الكل اللي موجودين في الجهات كل مره باش ناخذوا سوجي نحكيوا فيه. اليوم زاد باش نحكيوا في سوجي مهم نرجع نقول لكم عليه شنو. كيف انا حاجه جديده نبداو بها الساعه الثانيه اسمها انبوكس فوروم. انبوكس فوروم ليكم نتوما مش لينا احنا. 23513000 23513000 يلزمكم تبعثونا الأسئلة متاعكم وإحنا نطرحوهم على الكرونيكور اللي موجودين بحثنا، ومطالبين كونهم يجاوبوا على الأسئلة أيا كان السؤال. حاجة واحدة باش نعطيها ديتاي صغير، ثم أسئلة ما نجموش نسألهم، يعني حاول كي تسأل السؤال الحقيقة يكون يتسأل. والمهمة هذية مكلف بها رجل الخفاء اللي باش تولي تعرضوه في الشارع باش تاخذوا رقمه هو تولي تبعثوا عليه هو اللي هو سي حميد الشويقي باش يكون معنا ديما في البرود بتبيع هو باش يعطينا الأسئلة. جيست فورم ترجع إن شاء الله اليوم باش يكون بحثنا نسبوج البين في الساعة الثانية. اليوم في كيكوف باش نحكيو على خبر صادم يخص الجامعة التونسية لكرة القدم في ديبلاسمون باش يحلوا زوز دوسيات. نسيم دويهش ملاعبي كان في الترجي الرياضي جرجيسي مشى الاتحاد الرياضي المنستيري يلقى روحه معاقب 4 سنوات. ظالم ولا مظلوم؟ لازم نفهموا شنو الحكاية قبل ما نحكموا عليها. باش نحكيو زاد على شبان الأولمبي البيجي صغار 13 و14 سنة يلعبوا ويتضربوا ليغا مون كروازي. هل المشكل في الاولمبي البيجي ام في البلديه؟ تو شوفوا الفيديو من بعد. الحقيقه فيديو اقل من نجم نقولوا عليه، اللي هو صدمه كبيره. كريت الفيديو، كاين الفيديو، نحاول نفهموا شنو هي الاشكاليه. انبوكس كما قلنا في الساعه الثانيه، وغيست فوروم في الساعه الثانيه، ولكن يبدو كونه ثم من بكري عصفوره هي تطلب من عرش بها عصفوره بلي عصفوره نسيت ما سميتهاش. بيزي تفضل عصفوره. عسلامه لال، مرحبا بك.
4: والله يا احمد ما نخبيش عليك، مستانسه نجيب لكم في الاخبار، في الحصريات، في حكايات اللي ما تسمعوها كان انتوما اكهو. المره هذه للاسف جبت لكم اخبار محزن، نعرف اللي باش يحزنكم برشا بعد سنوات من العمل معاكم، على خاطر جيت باش نسلم عليكم ونقول لكم يوم الوداع. العصفورة ضاعت، أكهو الأخبار متاحة ضاع، وما نحبش نخلي دموعي يغلبوني، راهو شدتهم بالسيف، على خاطرني متأثرة برشا برشا برشا.
1: بنتي شعوانية لك صار، علاش الديسيزيون هذي، علاش خديت القرار هذي؟
4: تعرف لي انتوما غالين عليا وعزيز عليا، هذاك علاش مانيش باش نخبي عليكم. جاني كونترا فاوح، جاني كونترا هايل على الاخر باش نحترف خارج حدود الوطن. دبرت كونترات بالاف الدولارات، تعرفوا فليساتي يستناو فيا، نحب نبني لهم المستقبل نتاعهم، نحب نعمل عش باهي، نحب نعمل حاجه باهيه خارج حدود الوطن. تعرفوا كل واحد تو يجري على مستقبله، وانا الحقيقه نحب نكون روحي ونبني المستقبل نتاعي.
1: والله العظيم شو نقولك، احنا الحزن يخيم لهنا في استديو. نفرح لك خاطر قلت كنت رافيوح باش تبني عش وتربي صغيراتك على سفراتك وباش تلمد برشا فلوس. نجم كان نقولك نفرح لك، ثم برشا ناس باش تفرح اللي العصفورة ما عادش موجودة، ما ثم ناس باش تتغش خاطر العصفورة مش موجودة. وان شاء الله احنا ما نكونش غششناك ولا غلطنا معاك في الـ في الـ في, الـ في العوام اللي خدمتهم معنا، ولانه الحكايات اللي حكيتهم كل راهو تونس كل قاعد تبربش وراهم.
4: لا لا لا يا أحمد، ما تفهمونيش بالغلط، عديت معاكم أحلى فترات حياتي مع أحلى ناس، مع أحلى شلة. نسلم برشا على اسكندر، هو ما هوش حاضر معاكم، أما الحقيقة حبيت نسلم عليه وسلموا عليه برشا دوما باغ. جبت لكم برشا أخبار فرشكة، أخبار طارزة، أخبار عملنا بها البوز. راني نحب نقولكم اللي أنا نموت عليكم، حبكم في قلبي يقعد ديما موجود. صحيح اللي أنا باش نمشي نشوف مستقبلي، أما أنا ديما نتذكر برشا حاجات حلوة اللي تقسمناها مع بعضنا، ومن كل قلبي نتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله سيد اسكندر يرجع معاكم، نسلم عليكم الناس الكل، نبوسكم برشا برشا، وإن شاء الله نتلقاو في ساعة سعيدة. بون كوراج لكم أنتم في أول فغم سبور، أما راني ديما باش نقعد نسمعكم ديما ديما. وردوا بالكم من النقد متاعي، تعرفوني النقد متاعي ليفا على الاخر. أيو قايد طب شنطي راي، أي باي الناس الكل، تشاو،
1: باي باي. صح عليك. حميد لهناك يسمع كلمة كونترافي وحو ألف الدولارات دينا ديجا، معناها عيني زغلت. ما نحكيلكمش على عبد الناصر اللي بشي عرس سنة، معناها خزر لك حاجة أخرى، معناها فلوس عصفورة، قصة تنتهي في موزايكا فام. حكينا فيها برشا حكايات، بدلنا بها برشا حاجات، في برشا الناس خذت عبرة، معناها ثم ناس فهمتها، ثم ناس قاعدة كل مرة تسأل على شكون تحكيه، مش الهدف كون على شكون نحكيه، أما الهدف اللي سلطنا الضوء على حاجات غريبة جدا.
5: بطبيعة الحال كان ركن ممتاز بصراحة، من أخبار ومن حصريات، وكان المستمعين يعملوا برشا جو مع العصفورة. ذيك سنة الحياة، أكهو انتهت التجربة، الكونترا فاوح برشا، مغري، ما تنجمش ترفضوا العصفورة. إن شاء الله اللي بلك يرشنا يا عصفورة، وكان فما حويجة بحذات أنا موجودين، سيرتو وليد ليشري، فهمتي ولا ماذا بي على تجربة بالدولارات، عنده برشا على الدولارات، ونتمنى التوفيق والنجاح.
2: والله أنا غايذتني زادة، غايذتني الحقيقة القفص بشي قعد فارغ، مهمني سأل ربي معاها، وجابت برشا أخبار لحقيقة مهمة وبرشا حاجات وبرشا دوسيات، وفوالا نتمنى ولها كل خير.
1: نتمنى ولها كل خير، لأنه راهو باش نكونوا واضحين، حتى احنا باش نتعديو الخطوة أخرى إن شاء الله، لأنه كنا نحكيو في حكايات كنت تحكي فيهم العصفورة، تمدنا في حكايات باش احنا نسلطوا بهم الضوء على حاجات ما كناش نعرفوهم، دي زون دومبر في الفوتبول في تونس ولا في الرياضة في تونس. اليوم عن طريق الديبلاسمون باش نسلطوا الضوء على حاجات ونسميوها بمسمياتها. يعطيها الصحة عصفورة، حاجة وانتهيت في موزايكا فام. إن شاء الله القادم مش عصفورة، إن شاء الله حاجة أقوى من عصفورة. احنا فاصل وبش ننطلقوا في كيك أوف.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج ناجحه تتجدد، اصوات ترجع، وحكايات جديده تبدا. اول ساعه مع نادي الفورتي، ساعه تفيقك على الاخبار المعلومه. احلى صباح مع امين غالا، اخبار ضحكه وطاقه ايجابيه تبدا بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليوميه. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجله يوميه تجمع الاخبار، النقاش والتحليل في ايقاع سريع. وجديد كل نهار خميس اجروماك، برنامج الارض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولاول مره ميدي ماك ويكند، اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي. وامينه بندوه ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وايقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافه. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والايقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكالعاده عدن حوات في جازة فام. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: آه يا حلو.
7: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
8: النجم العربي آدم.
7: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
9: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
7: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي، أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، مورادي أوتيل، ماجيك أوتيل، ذمورا، أب تونيزي. موزايك فام.
0: فورم سبور. فورم سبور. كل خميس بالمدي ساعتين للأربع العشية.
1: رجعنا لكم في الحلقة الأولى من سيزون جديدة لفورام سبور. وديجا بدأت الأسئلة تجي من جوست بلي توضيح. راهو الأسئلة مش في الكورة، أسئلة شخصية وإلا حاجة تخص تعليقات كورة واللي تحبوا عليه. مش تقول له مثلا سمير مثلا علاش يوسف المختاري ما صححش في النادي الأفريقي. سمير مش مطالب يعطي معلومة يوسف المختاري صح ولا. يسألوا اللي تحبوا بمعناها حاجات معقولة تتعدى في اللونتين. إن شاء الله أخونا حميد يعمل عملية الفرز اليد البريئة ويعطينا الأسئلة لازم تتسل. احنا توش نمشيو الكيك أوف.
0: كيك أوف. كيك أوف.
1: كيكوف كل جمعة نعطيه أخبار ونحاول نعلق عليه مع الكرونيكر متاعنا اليوم بحذية سمير ووليد الهيشي. الأخبار يخص عضو مكتب جامعي. عضو مكتب جامعي حب يفرض ابنه ويعينه كمحلل أداء في منتخب الأواسط، المنتخب الوطني الأواسط. يعني هو ابنه ما عندوش ديبلوم تاعنا ليست ساعة، عنده ديبلوم من نوع آخر، شهادة جامعية أخرى، وحب يحطه هو مسؤول على تحليل أداء أناليست في واحد من منتخبات الأوسط. بالطبيعة الأعضاء مكتب الجامعي بقية الأعضاء رافضين حتى التو، يبدو كان مش تمشي للرفض المعلومة. لكن القرار هذية والفرض كونه يحط ابنه أناليست في المنتخب الأوسط مش تمشي للرفض بعدم موافقة بقية أعضاء المكتب الجامعي. لكن أن يوصل يخمم في حاجة كما هكا بعد اللي صار الكل في كأس العالم الحقيقة يطرح أكثر من تساؤل. سمير،
10: هي الفكرة مرفوضة حتى لو كان ولده يحمل أعلى شهادة التدريب، باش نبداو متفاهمين، هذا ما عنده حتى شهادة. ولكن حتى في صورة أنه عنده أعلى شهادة في التدريب أو التحليل الرياضي أو بيانات أو معطيات، لأنه ولدك ما يلزمش تدخله في الناحية هذه. هذه من حيث المبدأ باش نبعده على القيل وعلى القال. وبالتالي ولدك لا عنده لا شهيد ولا خبرة ولا حد شيء وتحب تفرضه أو تحب تقترح اسمه، رجعنا للمربع متاع العادة اللي احنا نحبه نتجاوزوه. ما زلنا كي خرجنا من صبري لموشي ولد صبري لموش والحكايات اللي صارت الكل، نعاود ونرجع نفس المعبوكة. علاش ما نفكروش بطريقة أخرى؟ علاش ما نمشيوش لحاجات أخرى؟ أنا مثلا نجم خويا ولا خويا الاخر نجم نقترحه على بعض الأندية في تونس ولا خارج تونس، نجم انا في الخليج نجم نهز خويا نقول له السي في نتاعو ونوصلوا له، انا ما نعملهاش عليه احتراما في في في في, في روحي ساعة في شخصيتي واحتراما في الكفاءة نتاع خويا. هذا معناها من حيث المبدأ. ولا عمري النجم نتصور النهار نتداخل مش لخويا لصاحبي وليد الهيشري عنده كفاءة عالية ومش يدرب من نجمش أنا نقترحه، لأنه أنا قناعاتي أخرى. ما هوش هذا عضو جامع يقترح ولده في بشيخه منصب، ما زلنا في المستوى هذايا. ولذلك أنا تفاجأت من حيث الخبر هذايا، تفاجأت صراحة، وتفاجأت أكثر من أنه يقترح، وتفاجأت أكثر من المكتب الجامعي، لأنه ما هوش موضوع للنقاش، ما هوش موضوع للنقاش حتى ولو كي منعودها مرة أخرى، حتى لو كان كفاءة عالية لا يمشي يخدم هكا معناها الأندية كثيرة وينجم يخدم في أي مجال يحب عليه هو إلا تحت معناها سلطة الوالد أو تحت إشراف الوالد. فهذا لا باش ننزه الناس الكل.
11: سؤال هو يجيك على الواتساب يقولك سمير، لكن هاو مثلا أنشيلوتي حط ولد واقترحه في فريق في فرنسا ولا معش وين اقترحه ذولي في ليل ولا هاي
10: أي انت ابو انشيلوتي نحن
11: لا لا انا نقول لك في سؤال جاي على الواتساب
2: خدم معاه جوان الريال ولا
11: خدم معاه
2: اي فوالا
10: ولد
11: انا جايك وليش نسك سؤال مهم
10: ولد انشيلوتي اللي كان يعمل في عمل كبير ياسر مع ابوه وكان يقوم بخدمة كبيرة ياسر. انشيلوتي الابن يعمل في عمل كبير ياسر. اليوم الفترة هذه نتفرج في ليل وقبيلة نحكيه على ليل ونحكيه على طريقة اللعب. اخر ما شفته مع باريس سان جيرمان شيء يعمل كيف هذه كفاءة عالية. ولد أنشيلوتي كفاءة عالية وبالتالي خذته ليل والنتيجة واضحة من خلال المردود. أما احنا نتكلم أنا نتكلم من حيث المبدأ، حتى ولو أنا ولدي كفاءة عالية ما ندخلوش يا أخويا، ما نجمش ندخله، ما نجمش ندخله على غالب هكاك باش نبعد على القيل والقال لا أكثر ولا أقل.
11: وليد في المقابل هو بالفعل انترنور ليلة منذ بداية الصيف ذي. وليد في المقابل ذكرنا شوية باللي صار والبوليميك اللي صارت على صبري لموشي وقت اللي جاء ولده فاش يعمل ولده ولد بوليميك وهبطوا تصاور وغلطوا هبطوا الفيديو وغلطوا. كيفاش عضو مكتب جامعي هو نفسه اللي كان ينتقد في في في صبري لموشي وقالوا الكلام ذي في برشا بلايس في الخفاء وفي العلن، اليوم يحب يقترح ولده باش يكون أناليست؟
2: هذه حكاية معناتها تخلويذ ما يجيش، معناها الموضوع ما يجيش. ولو انه شوف انا ممكن نختلف شوية مع سمير وهي رأي وجهة نظر، وقال لك انا معناتها نخير وكوني ما ندخلش وحر، معناتها انا نشوف مثلا نجم من أونجل آخر نقول لك أي بوركوا با واحد عنده ديبلومات وكذا وينجم يقدم الإضافة حتى يكون قريب ولا صديق ولا من العائلة ولا نسيب ولا اللي هو، نقول بوركوا با. ما احنا مشكلة عقلية وانا فاهمك راو سمير، بس خطر احنا هنا عنا تفكير آخر، ما نش في الأوروبا عايشين وكذا عنا كلها وجاب شكون حتى كي يبدأ راو كفاءة ويبدأ عنده الديبلوم. دونك انا شو نقول يا اخوي اللي عنده ديبلومات حتى يكون مثلا قريب ولا ولدي ولا كذا ميسالش. اما هنا نحكيه على انسان ما عندوش شهيد، يعني شنو انت نافذ لهالدرجة معناه ما تحكم في الفيدراسيون متاعك الفيدراسيون شنو معناه فهمنا بالضبط. تجيب معناتها ولدك باش تحطه في الـ في, الـ في الجونيور اناليست وهو ما عندوش شهيد، شنو باش يحلل؟ شنو يفا اناليزي كوا؟ شنو باش يحلل؟ شنو تفهم؟ يعني مشكلة كبيرة ذي بصراحة. وإحنا ديجا توا نحكيه على تحسين ونحكيه على بروجي وجبنا مدرب في الفريق معناتها الليكيب آ ونحبه معناتها ننساو الخيبات، يجي توا السيد ذي يعمل أكد كما نكي واللي هو مش بشي تخبها نسمعنا بيه وتونس كاملة باش تسمع بيه. يعني كيفاش معناتها اسكو الفيدراسيون فيها ناس معناتها تتصرف بطريقة من هنا وناس أخرين معناتها مقسومين فما فهمونا بالضبط معناها صحيح رفضوا وبيعطيهم الصحة بارك الله فيهم كي رفضوا نورمالمون يوافقوا على واحد ما عندوش شهيد معناتها خاطر هو ديجا اللي صار صارت برشا حاجات
11: كيفاش يوافقوا نورمالمون
2: لا نحكي لك معناتها
11: انت يعطيهم الصحة اللي رفضوا
2: تي قاعد نوع من الفدلكة خاطر الأمور هذية نورمالمون معناتها ما تحكيش فيها هذية واحد جايب ولده ما غير شهيد باش تحط أناليست في الجونيور ميم با تحكي فيه الموضوع معناها حاجة جراف على الأخ دونك يزمو يحترم روحه ويحترم الناس ويحترم الهيكل متاعنا والهيكل الرياضية ويحترم معناتها عقلية التونسي وعقول التوانسة راه ما تجيش حكاية كيما كي يا خويا اعملوا ديبلومات ولدك وخلي يخدم معاك وإلا حطوا أيور ولا كذا أما موش جايبه معنا دار سيد الوالد مع احترامنا ليه لشخصه
11: وبشيخه وبقعد داخل كفاءة أخرى
2: ولا
11: مشيخه وبقعد كفاءة أخرى فهمتني نولي ونقصي ولا نحرمه معناها في الشباب قرا وتعب وضحى واجتهد وخذ الدبلوم نتاعو على امل انه يخدم
12: اكثر من هكا سمير معناها المدير الفني لجامعه توسيه كره القدم رضا الجدي في الندوه الصحفيه قال حتى اللي زاناليست تولي ثم شروط مش اللي يجي يشد اناليست فيه
11: وهذا احمد اللي باش نجي في النقطه الثانيه في النقطة الثانية أولا الساعة مدرب الجونيور هذا هو المسؤول على الستاف متاعو منهم محلل الأداء ما بالتشاور والتنسيق مع الإدارة الفنية اللي هو رذاجد اشدق العضو الجمعي في الموضوع الفني هذا ريت تداخل الأدوار كيفاش احنا معناه موشي معقول احنا نحب نقطع مع العادات هذه واحنا نحبوا معناها كي نسمع خبر كيما ذا يلزمنا نشهروا به باش نحبوا نحسنوا من موقعنا هذايا نحبوا نحسنوا من كرتنا كل واحد موقع نتاعو فبالتالي المواضيع هذه لا تستقيم ما هو شيء معقول واني قلت لك اكثر من هكايا انا حتى لو كان ولده كفاءه عاليه يا ولدي ما تدخلش باش ما يصيرش كلام وحديث والمكتب
12: يتجنب معناها
11: صحي يتجنب يمشي يخدم هاك السوق موجوده فهمتني ولا والقسم بيد ربي
12: ولا انه زاد حتى من امور التداخل جيت باش نعطي معلومه ثم حط عضو مكتب جامعي مشى المدرب منتخب الوطني التونسي قال له باش نعطيك قائمه نتاع اسماء باش تقوم بدعوتهم هذوما شوفهم جربهم في المنتخب الاول قبل حتى ما تبدا الليسته الاولى مزلنا كي قال السلام عليكم جاء عضو مكتب جامعي قال له اش قولك هاي خلنا بعد اسماء عامل لي طلب تفضلي
2: شوف موضوع هذا نتاع محلل اداء لازم تحل فيه تحقيق خاطر راه فما ناس ما عندها حتى علاقه بالكره وعامل اورديناتور ولوجيسيال ولات محلل اداء يفهم مينيموم فهمتني الغرام موجود الى لا وانا مانيش كونتر انسان معناتها ما لعبش كوره يحكي على الكوره ويتبع مغروم تقعد في اطار معين اما تولي تفتي وكذا وهو ذوما كيفاش لعبوا يولي يغزل لك بعين صحيحه وهو ميم با درج لعب كوره حاجه مهمه راهو الانسان كي يمارس المهنه معناتها السبور هذاك راهو يبدا عنده ان بلس كي باش يحكي وعنده دي زارغومون اليوم فما عبيد تو بعيدا على الموضوع جست حبيت نحل بارونتيز بعيد على الموضوع نتاع الوليد وكل شيء راهو تحليل الاداء معناتها يلزمو فورماسيون مش برشا وقت زاد راهو يعملوا فيها تمشي تشري مش عارف ده فما لوجيسيال يوريك كيفاش يخرج لك معناتها الجرافيك والليكيب هذي كيفاش لعبت والله يا سمير
12: مش مش باش تمدوا واضحين ماهيش صعيبه لكن مش سهله راه
2: ثم معاك يلزم واحد ذكي شويه ومعناتها الى برون فيت ويفهم
12: ومغروم كيفاش أهم حاجة
2: ومغروم فوالا لكن يلزم يكون عنده معرفة زادة معناها بكرة القدم شوية لعب شوية معناها مش عارف أنا حتى في اللي جون يا سيدي فما ناس ما لعبتش راه فما عباد عندهم دي سوبرات ويحلوا في الأداء فهمتني باش ما نقولش كلمة
12: لا أول حاجة ساعة احترامنا لأي أي مهنة في تونس
2: وراه أنا ما قلتش
12: أنا مش أقول لك حاجة مش
2: عندك كونتر إكزومبل قلت عنده سوبرات معناتها حانوت عنده
12: أنا مش عندك كونتر إكزومبل أنا مش عندك كونتر إكزومبل أنا نعرف شخص ما نعرفه معرفة شخصية يخدم في الدومين متاع معناها متاع الأدوية ومتاع الحكاية تذوم غرامه كورة مش يعمل ديبلوم أناليست واخدم معناها عادي معناها فهمت معناها ماهيش مرتبطة لا بحد شيء كما قلت انت نيفو انتلكتوال لازم يكون ينجم يقبل كل شيء ان شاء الله الموضوع اللي جبدناه الكل انا نتخيل وصادم بالنسبه لي انا كانسان يتابع في الكوره، تجي كونك انت عضو مكتب جامعي تحب تفرض ولدك تحطه في اناليست باش يكون في منتخب ومنتخبات الشبان الاوسط على حد علمي. الحمد لله اللي ثم شكون في المكتب الجامعي وقف قال لي ما ظهر لي معناه وكانه السيد اللي حب يعمل الفازه الحكايه ذي يفرض القرار هذا، وكانه مازال ما فيقش قديش احنا مصدومين من كاس العالم على مشي القدام على جاوز هكا صفحه وتوينات عدوا اللي بعده. اليوم تحط ولدك موجود الغادي وانت قبلها باسبوعين ولا ثلاثه تقول مش معقول اللي صبري لموشي جاب ولده وعيب كيفاش التصويره خرجت وتلومه على الاعلام اللي خرج التصويره وتلومه على الاعلام اللي عمل بريسيون، مش بريسيون هو خدم خدمته على اساس ولد صبري لموشي ما عندوش مكان الغادي وصبري تو مشي على روح وربي يوجهه خير، لكن لازمك تكون تناقض مع روحك تكون كويرون في افكارك في تمشياتك وفي اللي تقوله لهنا ولا لهنا. دونك اليوم حطيت ولدك غدو من عشر تحب تطلب بعده من عشر تحب تولي وبعده الله اعلم شنو قرار تجيبه جديد والله اعلم. هذا ما علم وما خفي كان اعظم، كانت هذه اكي كوفته. وباش نمشيو الموضوع الثاني اللي هو الديبلاسمون. في الديبلاسمون عندنا زوز مواضيع اليوم، موضوع الشبان الاولمبي البيجي الصغيرات وين قاعدين يدربوا تشوفوا فيديو من بعد الحقيقه صادمه، والموضوع الاولاني هو موضوع اللاعب نسيم دويش. نسيم دويش كان قائد في الترجي الرياضي الجرجيسي، امضى سنوات عمل معاهم صعود الى الرابطه المحترفه الاولى مرتين كقائد فريق. يمكن الناس تقول لك نسيتوا نسيمين، نسيناه على خاطر عام ونص نسيم دويش ما يلعبش كره ومحروم من كره القدم، مش معناها راه هو صحيح والا هو مظلوم والا ظالم. انا باش نسمعوا الفيرسيون كامله علاش عام ونص نسيم دويش ماهوش موجود. هو انتقل من الترجي الرياضي الجرجيسي الى الاتحاد الرياضي المنستيري ثم اختفى تماما. ولد نسيم دويش نور الدين دويش مشكور جدا اللي حاب يوضح لنا الموضوع هذا، والحقيقه ما كانش سهل اقناعه لانه ما يحبش يكون ميدياتيزي الموضوع، لكن احنا من حقنا من وجبنا كون وصلت الضوء على حاجات كيما ذي. ولد نسيم دويش نور الدين دويش يفسر لنا شنو اللي صار بالضبط.
13: عند نهاية المقابلة وقعت اختيار على اللاعبين، بس أنا نسيم ليس في قرعة معهم، اللاعب من الملعبية اللي وقف عليهم قرعة رفض القيام بالتحليل وقع تغييره. والغريب في الأمر أستاذ وقع تغيير زي نسيم مع الملاعب هذا وبحضور أعضاء الهيئة المديرة منهم طبيب الفريق المحلف وعضو الهيئة المديرة والمدرب الفريق ومساعده. وقت دخل الجزء اللاعبية هذا باش يعملوا عملية التحليل معناته تفطن طبيب لكون واحد من اللاعبية هذا موش اللاعب اللي حاج اللي يطلع في القرعة اللي حاج تبيه.
12: مباراة من الرابطة المحترفة الأولى عندها تقريبا عام ونص، نسيم دويش كان يلعب في المباراة هذه، اسمه ما جاش في القرعة نتاع الملاعبية اللي تم اختيار عليهم في القرعة باش يعملوا التحليل منشطات تيست أنتي دوباج. يبدو كانوا اللاعب الثاني مش يبدو اللاعب الثاني رفض كونه يمشي ومشى في بلاصته نسيم دويش. كيفاش مشى وعلاش مشى وشنو اللي صار بالضبط، وهل انه نسيم في الاخر عمل تيست ولا نسمعوا نور الدين دويش والد اللاعب نسيم دويش؟
13: بالنسبه لنسيم والله اش بنقول لك نجم ثم تاثير شويه مع قالوا له جي ترى باش تعمل حكايه درجين بس مال باش تعوض زميلك، وهو نسيم ما تعرف عاقل ومنطاع ياسر معناتها ينجم تقول ينجم يكون غلط استاذ، اما لكن غلطه كبيره انت نفرض سيدي على سبيل المثال متى ودك يقول لك باش نمشي نسرق تقول له بنسرق النسيم يقول له سيدي حتى شرط ما بيغلط غلطت وقال باش نبدل معاه ازاي ونمشي انا يعني عارفين عمليه غير قانونيه.
12: تم التأثير على نسيم دويش حسب والده وبدل رقم القميص هو والملاعب الكونسرني اللي مشى اللي نورمالمون اسمه هو موجود يمشي يعمل تحليل منشطات بدلوا نومرهم. واحد كان لابس مثلا 48 والاخر 52 قلبوا المراية والواحد مشى والثاني ما مشاش. هل تعرض نسيم دويش بعد هذا الى العقوبة؟ نسمعوا نور الدين دويش والد اللاعب نسيم دويش نقول
13: العقوبة قاسية نسيم 4 سنين ما نسيم وخاطي القرعة خاطي الواحد عقوبة قاسية طفل ما مستقبل لك هي الكرة ما عنده حتى شيء آخر
12: عنده حتى شيء آخر كان الكرة عقب 4 سنين. ما هما مش يمشيوا للتاس او مشيوا للتاس لكن برشا فلوس الموضوع هذا. رساله والد نور الوالد نسيم دويش نور الدين دويش للجماهير، ولاحظوا جيدا كونه لا عندنا مشكله لا مع الفريق اكس ولا جريج ولا حتى الملاعب الثاني انا ما سمينا حتى حد، وهذا اكسبري ماهيش هذا الاوبجكتيف تاع الموضوع. اما خلينا نسمعوا رساله نور الدين دويش للجماهير.
13: ولا رساله ما تخصن خاصه للجمهور الطاجي الريسي بالنسبه لنسيم راهو نسيم ودي جمعيه ومن اللي هو في الأكاديمية هو في طريق الريسي ويغير عليها وساهم في صعود الجمعية مرتين للقسم الوطني كان قائد فريق معناته فيها باس كان الناس تقف معاه ولو بكلمة حق معناتها طفل مظلوم، طفل مظلوم والعقوبة قاسية بالنسبة لنسيم راه مظلوم وخرت عليه مظلمة كبيرة ياسر وما عنده شكون بالشيء تكلم عليه.
11: أنا نقصت برشا من الحوار لأن الحقيقة اللوعة والحسرة اللي في صوت ولد نسيم ديوش ما نحبش نخرج الناس وكأني هكا معناه ما نخدموش بالناس معناها كلمة الحق تتقال من ثم كلام آخر تقال أكبر من هكا برشا لكن الحقيقة الهدف متاعنا هو كونه حتى إذا كان هو غلط ننقذوه الطفل هذا. موضوع تطرح قبل في موزايكا فام وتحكي في عصفورة اليوم وقيد باش نسلطوا عليه الضوء.
10: أي بالضبط ساعة. أولا احنا ضد المنشطات وضد أن اللاعبين معناها يستعملوا الطرق هذه ربما
11: بلاش نوضح سمير راهو نسيم دويش اسمه ماهوش موجود حتى في في في في عملية القرعة ونسيم دويش في الاخر ما عملش التيست يعني هو ما عنده حتى دخل اللاعب الثاني هو اللي صارت عليه
10: اشكاليه. بالضبط بالضبط دونك احنا ضد الممارسات هذه واحنا نشجعوا معناها الرقابه هذه على المنشطات وتصير صفه دوريه ما تصيرش معناها في مناسبات لا صفه دوريه على كل الفرق وعلى كل اللاعبين نشجعوا شيء هذا باش تبدا كرتنا نظيفه. ملاعبي من الاكاديميه وهو يخدم يترينا بحلم انه يوصل للاكيب سينيور الله اعلم التضحيات اللي عملها ومنها ربما تضحيات دراسة متاعه معناها مستقبله ولا مربوط بكرة القدم هكا هذا متفاهمين فيه ولا أعلم التزاماته المادية مع عائلته مع الناس اللي محيطة به معناها حلمه هو كرة القدم مستقبله كرة القدم حياته وعيشته خبزه كرة قدم هكا وليد ولا
2: به.
10: نتكلم على سلطة معنوية الوليد كما قال الوالد متاعه اللي نشكروه على التصريح هذايا وعلى اللوعة اللي تكلم بها بريمان شيء أسف. فما سلطة معنوية كيجيك مدرب ولا مسؤول يقولك بالله يا وليد برا تعدى في بلاصة صاحبك ربما معناها صاحبك الله أعلم خذيه ولا ما خذيش امشي 10 دقائق وتمشي. فما سلطة معنوية أثرت على اللاعب باش أنه مشاه هو ولبس المريول متاع صاحبه ومشاه للواحد القانون قانون
2: مش قاري العواقب ينجم يكون زاد
10: فما سلطة معنوية القانون أنا مانيش مختص في القانون ولكن الملاعب هذاك يجيني أنا مدرب ولا مسؤول ما نجمش نقوله لا لأني مستقبلي مربوط به بالمدرب وبالمسؤول وحياتي كلها غديكة 10 دقائق قلوا فيسا كنترول تخرج ما حتى مشكل إذا به اتكشفت الحكاية. فما عمل قام به يتحاسب عليه اللاعب لكن كذلك فما تأثيرات معنوية كبيرة لازم القانون ياخذها اون كونسيديراسيون.
2: صحيح نجم يكون ما يعرفش
10: العواقب نتاعك يا خويا تو 26 سنة انت تعطيها 4 سنوات 4 سنين كاملين والله كان 4 سنين في تونس ما تنجمش تلعب كرة القدم تنجم تدبر راسك لبرا والله صحة لكن 4 سنوات من مستقبلك انتهى كاريرو
2: وي
10: معناه حكمت عليه
11: هو عمره 26 سنه معناه اذا كان باش تعاقب 4 سنين
10: 30 سنه
11: هو تعاقب في 25 ديجا معناه 29 سنه باش يرجع
10: ما عاد باش يرجع عام بركة يفرق احنا ملاعب كي يعمل ليغا موكر وازي يقعد 8 شهور نقول له صعيب باش يرجع
2: صحيح.
10: خلي 4 سنوات من حياه اللاعب في عمر حساس ماهوش معقول مسؤوليه اللاعب موجوده لكن كذلك واضحه حسن النيه نتاعه والتاثيرات الخارجيه المعنويه على اللاعب هذايا معناه انا تصدمت صراحه بال4 سنوات انا كلاعب عمل له قاوه دوبي وقاوه معناها عمل المنشطات افي ما فهم حتى مشكل ولكن الملاعبي معناها تسلطت عليه ضغوطات معنويه لازم ناخذوها اون كونسيدراسيون.
11: وليد
2: والله احمد الحقيقه انا جو كوني با لا بيرسون معناها دوبري فهمتني اما نتوقع
11: كيما بالله توضيح انا والله لا نعرف
2: اي والله العظيم انا بيدي ما عنديش فكره عليه كبيره بو اسمه معناها بتاتر موجود وسمعناه في البطوله كل شيء
11: والله لا نعرفه شخصيا اما ملاعبي يعرفوه في ترجيس انا نعرفه تبعته في الاتحاد المونستيري
2: موجود نعرف
11: كلام
2: اون بيرسون نقص فوالا كيما قلت انت نتوقع ما عندوش علم بالمخاطر بالقديه معناها وقت اللي ياخذ لي ريسك هذوما من بعد يسلقوا به نتصور ان الخاطر انسان كما قال سمير مستقبله مربوط وحياته بالكوره وكذا والدنيا الكل معناتها يمشي يحط روحه في ريسك هكايا واللي فما البورسنتاج وكونه يسلقوا به معناتها مش تفاد ليه كذا فهمت نتصور ما يعرفش ونتصور معناتها قالوا له برا حكايه فارغه وهو كانت يبقى مريول ونومر ودرشنية وفهمتني ومن بعد يلقى اصطدم بكارثة
10: هذيك الضغوطات المعنوية
2: صحيح هاني قلت لك هو العيب في الناس اللي كيفاش طرحت عليه الموضوع حطت له في مخه كونه نرمال عادية وتصير وكذا، وقت اللي هي عقابها كبير برشا وعقابها نجم يوقف لك مستقبلك ويقضي لك على كاريرك. والله يا سمير، فما مرة صارت أنا فاز هكا في فريق لعبت فيه قدامي زوز ملاعبية عندهم نفس الاسم، صدقني وتعدى واحد في بلاست واحد وسلكوها
11: هو
2: متعدوا فهمت
11: هو جست التوضيح وليد
2: بهم صدقني نفس الاسم توذوم الأولاد معناته ما همش نفس مختلف. الاسم
11: هو
2: جوخرين نفس الاسم واحد تعدى في بلاست واحد ودركي فيش
11: هو جست التوضيح وليد سامحني، لأنه هو الطبيب اللي مكلف بشي عمل تيست أندي دوباش يعرف اللاعب الثاني
2: اي عقله
11: كيدخل قالوا مش هذا راه اللاعب اللي
2: هي شنو الفاز هذه تعتبر نوع من التزوير من التحيل اللي عاقب عليه القانون يعني سورتو توا هذا قانون فيفا يعني كي واحد يحاول يتلاعب بحاجات كيما هكا يتعاقب. نقولوا ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله بتتر ينظروا له بالحكايه اللي قلت وكونه معناها تعدت عليه هونتر جيمي وقالوا له اللي هي عاديه
11: في قوانين
2: والله الدفاع واحد حتى الكلام ما يلقاهاش
11: على حد علمي
2: راه متأزم هو تو مسكين وديموراليزي ويعلم به كان ربي. ان شاء الله ان شاء الله ينظروا له ويتحل معناها تتحل اونكيت وكذا ويشوفوا شكون السبب اللي معناتها اللي بدا الحكايه وحتى هو معناتها الملاعب الاخر اللي بلغتنا احنا كر عليه الله يهديه زاد ينجم يكون هو بالفجعة بالخوف استعمل معناها برودوي دوبون ينجم يكون دواء ينجم يكون حاجة أخرى وصارت هذه والأمثلة عديدة معناها فهمت وشال ربي معاهم وكاوش
11: هو هو في الـ في الـ في الـ انا مانيش رجل قانون هذا امر مفروغ منه معناها مانيش قاري قانون اما اللي نعرفه ديما الاتحاد الدولي لكرة القدم يحط امامه مسيرة اللاعب الكاريير نتاعه ينجموا يرجعوه يلعب ومن بعد كي تنظر التاس في الموضوع اذا كان توقف توقف اما الفافوريز لا كاريير دي جور هكا هذا روح القانون كونك تخلي الملاعب يمارس نشاط رياضي واذا كان ثم حاجه توقفوا عليه علاش نقولوا القانون بالطبيعه لازم يطبق ولنا مع الظالم ولا المظلوم واذا كان واحد اخطا ربي يهديه اما على الاقل الناس تقف مع ملاعبي كيما نسيم دويش انا الحقيقه ما اتصلتش بنسيم دويش ما حبيت نتصل به لكن في الاخير تحصلت على والده التردد كان واضح حتى المحامي نتاعو مانيش نسميه ومنحبش ندخل في في في مواضيع تو لانه حتى المحامي قاعد يخدم في خدمته ويحب يخلي الامور كل في الخفاء في كل الحالات ان شاء الله ينظروا للنقطه هذه ان شاء الله ينظروا الموضوع هذا كان هذا الموضوع الاول
14: في تفضل سمير انت قلت كلمه مهمه ياسر وهي مربط الفرس مش كيما القضايا المدنيه معناها تقف على النشاط حتى لين تحكم لا في كره القدم وفي الرياضه لا حياه الرياضي هي التمارين والمباريات ومن بعد خلي القضية تمشي اون باراليل معناها مستقبل اللاعب في الممارسة اليومية إذا كان أنا الملاعب هذا وقفته سنتين توا ومن بعد حكمت بعدم سماع الدعوة رجع يلعب معاش يرجع يلعب انتهى لأنه حتى عامين يقلقوا اللاعب وبالتالي حتى الفيفا تمشي أحمد في التوجه هذا
11: وآخر نقطة
2: باش نقولها مع دريس المحيرسي عدم سماع الدعوة ولا
11: صارت مع يوسف البليلي تقريب ولا ليه مع شكون صارت
2: حتى مع يوسف قبل صارت مع زاد فما لاعب آخر كيما قال لك وقت توقفوا على المباريات يتنحالوا كالريتم تاع الماتش وكذا يبرك ماش نجم يعمل شيء
11: وآخر حاجة آخر ملاحظة هو كان مر بالاتحاد الرياضي المونستيري وحسب والده بالطبيعة يقول لي هو 6 شهور مش خالص مع الاتحاد الرياضي المونستيري ان شاء الله حتى لفته حتى من مسؤولي الاتحاد الرياضي المونستيري حاولوا على الاقل يخلص اللاعب باش ينجم يمشي للتاس وينجم يجيبه المصاريف هذه كل كان هذا الموضوع الاول في الديبلاسمون نمشيو للموضوع الثاني
15: فورم سبور فورم سبور كل الخميس من مدينة سانتين للاربع تاع العشيه
11: شبان الأولمبي البيجي يدربوا في ظروف أقل ما يقال عنها كوني صادمة وقاسية احنا باش تبعوا معنا في سبور باي موزايكا فام على الفيسبوك ولا على شين يوتيوب متاعنا شين سبور بتبيع متاعنا ولا شين موزايكا فام في اليوتيوب ينجموا يتبعوا معنا لتام تاع التيران وين قاعدين يتدربوا اليوم إيهاب النفزي كان تحول في الأيامات الفارطة مش كان اليوم تحول تابع عن كثب الموضوع هذا متاع التدريبات قبل ما نمشيوا لإيهاب يفسرنا شنو اللي صار بالضبط في بضع دقائق نسمعوا شهادة حية لأولياء لاعبين موجودين في التدريبات هذه بوم نعرفش الفيديو موجود ولا تو نلقاوها لكن اي فوالا موجود الفيديو اما قبل هذا الكل خلينا نسمعوا واحد من أولياء اللي ولادهم صغار يلعبوا في الأولمبي البيجي في الشوبان شنو قال في ميكرو إيهاب النفسي
16: ملاعبيه وصلوا يعملوا في ليغا مون كروازي هم عمرهم 14 و15 سنه في الاولمبي البيجي ما فما حتى ملعب للشبان. كيو على ملاعبيه باش يطلعوا للسينيور في الاولمبي البيجي بالظروف هذه شبه مستحيل.
17: نتلزوا في حوض المباريات نتنقلوا بكرهبنا باش نمشيو نلعبوا في معناها معتمديات اخرى بموافقه بالطبيعه من بعض معناها البلديات من بعض الجمعيات.
16: في الاولمبي البيجي فقط الاكابر ثم الاكابر لانه يعني الناس اللي هي كانت تنتدب وتخلص في ملاعبيه وقضايا ومنع من الانتداب كل هذا عمره تقريبا 20 سنه التيران هذا تآكل الاصناف الكل يدربوا فيه رغم انه ما فيش مواصفات لا يعني الطول والعرض نتاعه ناقصين متآكل لانه يعني كي جاد الدور هذا وقتها نقصوا فيه وما نعرفوش علاش.
17: العدد كبير برشا خاصه في التمارين عدد يتجاوز في بعض الحالات 100 صغير. الملعب يقع معناها اقتسامه على 4 أصناف
11: يقسموا ملعب على 4 أصناف يدربوا 100 الناس تبع فينا سبور باي موزايك تشوف كليتان تاع تيران ثم لكن ثم تقريب ملعب موجود في بيجا ما يدربوش فيه. نسمع واحد من الاولياء شنو يحكي.
16: الملعب الوحيد اللي موجود في بيجا وفيه المواصفات نجم ملعب فيه صغار هو ملعب يعني تكوين النخبة موجود على ذمة وزارة الشباب والرياضة. هل يعقل انه على بعد الملعب هذا تقريبا 200 فما تيران جديد باكو وشبان الأولمبي البيجي يتحرموا منه باش يتدرب ويتعلق أنه موجود فقط على ذمة الوزارة.
17: ثم اعتمادات معناها 800,000 دينار قاع ضخها في المجلس الجهوي معناها تحضير هالملاعب هذه إلى حد الآن ما شفنا حتى بادرة.
11: تعليق على الفيديو قبل ما ناخذها بالنفسي.
10: شيء أسف والله أحمد شيء أسف. وهذا الموضوع هذا نحكيوش كان على الأولمبي البيجي معظم الأندية التونسية محترفة وهوات كبيرها بصغيرها هذه معضلة كرة القدم التونسية وتنتعمقوا بعد أكثر في الموضوع لأنه موضوع حساس. إذا كان وضعية كرتنا وصلت للدرجة هذه لأنه شبابنا لأنه الليجن متاعنا ما يلقاوش وقت للتدريب في ظروف تكون باهية وظروف تكون معناها قادر أنه يتحسن فيها. قبل وليد ربما أنت صغير القراية تكمل 5:30 6 باش تاخذ ترانسبورت وصل 6:30 باش تنحي حواجك وتعدد 7 7 على 8 تترينا والكاتيجوري الكل موجودين في نفس الملعب ساعات كورة ما تمسهاش وتروح ديريكتومون شنو الاستفادة زيرو
2: تعب وما تقراش.
10: نحكي لك على 40 سنة التالي التعويض شنو وقتها كانت الحوم لأنه احنا حتى كان عنا نقص في التدريب في الفريق متاعنا ولا نعوضوها بالحوم توا لا عاد لا فما حوم لا عاد فما حتى شيء. أكاديمية بالفلوس تمشي للجمعية كيما الأولمبي البيجي الفريق العريق هذايا أن جون يمشي باش يترينا ما يمسش حتى كورة في ظروف كيما هذيك. تحب تحكي على ليغا موكروازي ليغا موكروازي بالنسبة للملاعب راهي كارثة سيرتو في لي جون. تعرف قداش تتكلم عن عملية ليغا موكروازي في أندية كيما هذوم مش كان الأولمبي البيجي ومعظم معناها الولي هو يتكفل بالمصاريف فما اللي يقدر وفما البرشة ما يقدروش وبالتالي مستقبله اتحطم وربما نكون ضيعنا مواهب كبيرة ياسر. هنا الإدارة الفنية هاي خدمتك رضا جدي هذه هي خدمتك الأساسية هذه اسمها ليكيب سينيور وحطينا معين الشعباني وحطينا أنيس بجربان وحطينا غيره هذاك الكل حكايات ثانوية بالنسبة لي أنا. أساس كرة القدم التونسية اللي هو صرح بها رضا وإن شاء الله يمشي في التوجه هذايا وقادر على ذلك يمشي في التوجه أنه بعد 4 سنوات نلقاو ملاعبية باهين حسنوا من الشيء هذايا.
11: وليد
2: والله الحقيقة شوف هو 13-14 راهو عمر حساس برشا في تكوين اللاعب وراهو التكوين انا معناتها كان عندي ممكن شانس قبل من المرسى خرجت مشيت مركز تكوين نجم الساحلي ومن بعد نادي الافريقي نلقاو مدرسه الفرنسيه وحتى الكاليتي نتاع الخدمه كيفاش تتكون انت اليوم كي تجي صغير تخدمه مثلا ترافاي دو بليومتري اللي هو التنقيز على ليزابوي في تيران محفر ولا في تيران
11: خلينا الفيديو عبد النصر
2: كيفاش باش تتكونوا وعادي تضرب لك خاطر الملاعبي مازال كيما نقولوا نحن اللي ميسكل نتاعو والبدن نتاعو مازال ماهوش قوي اللي بدرجه ينجم يتحمل مثلا شوك والا معناتها يلزمك كي تخدمه فما ترافاي معناها سورتو اللي كنت نحكي عليه يلزم السرفاس تكون معناتها مستويه مش محفور وكذا معناتها ذي ما نحكيوش على التكوين معناتها مشكله كبيره برشا راه والله العظيم صدقني مانيش عارف انا الملعب تاول اللي وراه ونتفكر اون 2001 2002 لعبت فيه هو تيران دور كان خليه ظهر لي تيران دور خي وموا هكا سيرفاس مستويه
14: على الاقل
2: لا حفر ولا ترطون يبدا فيها كلي بوس وكذا فهم ملاعبيه ساعات يمشي يبدا يجري ساقه تتشد راهو في بلاصه تبدا في الترطون سيلو ارشمو عادي في الشوفي في لي توندون كذا يخسر معناتها كاريره مسكين
14: ربي وليد فما معناتها تيران باهي تابع
12: وزارة
14: الشباب والرياضة والملعب مسكر علاش ما يستفادش منه الوليدات الصغيرات حتى لين التيران نتاعهم يحضر عليه معناها يلزم ننسقوا بين بعضنا
2: والحاجة اللي أنا تقلقني معناتها فرق كيما بيجا راهي كان تحسب قداش من ملاعبي خرج من بيجا ومشى للفرق في تونس الكبيرة ولعب في المنتخب
12: معناها هو راهو في الفيديو في الفيديو الكامل
2: علاش هكا بربي علاش
12: هي الفيديو كامل تلقاها على سبور باي موزايكا فهم ثم تصريحات أكثر من هكا لما شكون جبد على ملاعبية صنعوا التاريخ في بيجا ومشوا الفرق كبيرة في تونس ثم حط تعليق بهيكل صغير ثم واحد من ليبارون أشار النقطة دي قال عمنا ونسمع في معلق يعلق على مباراة الأولمبي البيجي ونادي فريق نادي فريق الأولمبي البيجي في آخر جولة قال قريت الليستة متاع القائمة متاع الملاعبية متاع الأولمبي البيجي تصدمت ما ثم حتى ملاعبي مركز تكوين متاع بيجي اللي هو هيكل صغير داير تحية لي تلقاو التعليق زاد موجود في باج سبور باي موزايكا فان في الفيديو اللي تلقاه بعد شوية على الباج متاعنا لكن خلينا نمشيو لإيهاب مباشرة في بيجي إيهاب مساء النور
18: مساء النور أحمد أهلا سمير وليد
12: أهلا وسهلا
18: بكل مستمعي الراديو موزايكا فام
12: به أنت كنت على باز كنا باش نحكيو على السبورة اللي مع متاع الأولمبي البيج اللي عنا عامين والثلاث سنين استنوا فيها نلقاه وإحنا في صور مؤلمة جدا
18: إيه تختفي السبورة وقتها مشيش خلي قدو التيرانات ما حكناش في السبورة
12: وين التيران بتاع 800 مليون وين الرصد 800 مليون وين التيران اللي على ذمة وزارة الشباب والرياضة شنو حكيتوا هذا
18: هذه معناها أمور خاصة بالمعنيين بالسلطة هو حديث ما فماش حاجة رسمية
12: المندوبية الجهوية للرياضة معناها
18: والمجلس الولاية المجلس الجهوي ما نعرف
12: نحاولوا نتصل بالمرجع
18: خلنا نبداو ساعة اللي ما خفية كان أعظم علاش؟ لأنه اليوم روا عطلة مدرسية معناه يتناوبوا لكاتيجوري على الانترمون اللي شفتوه المشهد ذاك الأبارتير دو كان سبتمبر لكاتيجوري كل فرد وقت
12: بالضبط
18: ما بين نصف نهار وماضي ساعتين وقتاش بش يخرج وقتاش بش يترنى وقتاش بش يفطر وقتاش بش يرجع يقرأ واللي في الليل يظهر لي التيران تضوي فيه شمعة ذاك مش بروجكتورات واضح معناها تصور اللي جاي هذا الحالي انت اللي صورناه اليوم الصباح تخيل الوضعيه بعد نحكيوا على شوف يا احمد نحكيوا على مدرسه كما قالوا حتى لي تيموا معناها خرجت من سامي نبيل الله يرحمه نبيل المساوي نبيل الكوكي نبيل بشاوش الله يرحمه نبيل الكوكي نبيل المساوي سامي النفزي عادل النفزي القائمه طويله
2: مش مراد المالكي
18: كل معناها كانوا واجدين معناها ظروف باش يتألقوا انعدمت هذه الكل وكان تشوف الفيديو فما فضاءات التيران هذاك بيدو راه واحد باتيل كان غازون يترنى في سينور اولمبي البيجي التيران ابو جمعه الكميتي بجنبو بلاتو كان غازون ويخفف فيه الاولمبي البيجي التمارين على ابو جمعه الكميتي التيران اللي تابع المركز النخبه بجنبو التيران كله بوك توشوك كان معاشب يلعب فيه الرجبي
12: شوفوا فيه في الفيديو اي
18: كان يلعب فيه الرجبي ماتشوات الاوفيسيال ولو الاولمبي ماتشوات الوديه وفهمتني ويترناو فيه
12: ثم
18: يعني كانت فما حلول
12: ثم حاجه ايهاب ثم حاجه واحد من التعليق كما قلنا تلقاهم على سبور باي موزايكا فهم قال لك راهو مشكل معناها قعدنا كونسنتري على الفريق الاكابر جيب انتدابات خلص خطايا والناس اللي ننتشلوهم من حاجات اخرى تنجم تكون خايبه نهزوهم الكرة القدم نحلو فيهم لكن انا النقطه اللي نحب نسالك عليها وهذه مهمه جدا ما انك انت مراسلنا في بيجا وانت باش تكونفيرمي لنا المعلومه هل انه الاولمبي البيجي في مباريات الشبان الكل يستقبل خارج ميدانه
18: بطبيعه ما يلعبش في بيجا بكل ما عندوش وين يلعب يمشي اما للملعب عمدون وكان ما فماش إمكانية يتحول الملعب نفزة اللي هم جمع تمديات واحدة تبعد 18 كيلومتر على باجة نحكيه على عمدون ونفزة ما بين 35 و40 كيلومتر
12: كيفاش يمشيه؟
18: أولياء يهزون فكرة بهم
12: ثمش كار نتاع جمعية
18: مبدأ حسب الولي قال نحن نهزو فهم. وإذا فما كار معناها إذا كان فما تم تسويق حفلة السؤال شكون يخلص فيها.
12: مشكور جدا إيهاب، احنا كل جمعة مش نحاولوا ناخذ جهة من الجهات نفهموا شنو اللي صاير. هذا شيء يأسف.
10: بالضبط بالضبط، وذاك علاش كرة القدم التونسية في 20-25 سنة اللي تعداو تراجعت، وذاك علاش ما فماش مواهب. نحكيه على مدرسة عريقة كيما الأولمبي الباجي، نطلع الفوق أولمبيك الكيف، نمشي من الغادي الجندوبة، نهبط اللوتة للقلوان اللي خلقت مواهب كبيرة ياسر، نمشي من القابس من الغادي وتوزر من الغادي، كل ربوع تونس تعيش نفس تقريبا الوضعية، منها بنية تحتية، منها كذلك التوقيت الدراسي اللي هو مهم، ومنها الضلع الثالث الكفاءات اللي ترين. هذم الكلهم إذا كان الإدارة الفنية تحاول نعرف الموضوع صعيب، تحاول تصلحهم ونمشي في توجه متاع 4-5 سنوات في المستقبل نحسن الأمور تدريجيا، خاصة التوقيت الدراسي. ما تنجمش ملاعب متاع كورة تقريبا 300-400 صغير راو بين ميني مكادي وجونيور باش يترناو في نفس الوقت على نفس الملعب بنفس الكور، صعيب ياسر.
12: وليد في البريود اللي انت فيها، ما ناخذوش البريود اللي فيها سمير بعيده برشا، البريود اللي كنت فيها كانت تما هكا ولا خير شويه؟
2: ما كانتش هكا، كانت نعيم. معناها انا عشت في فتره تترينا في ملعب وحدك كاتيجوري وحده، فما الجازون فما، قلت لك راهو نعتبر روحي محظوظ اللي مريت معناها بعد المرسى جمعيتي الاولى بالنجم الساحلي وقتها فما ان سيرتان فيليب غوبي فرنساوي، وكان معناتها يخدم وبرمجه قويه ياسر على مستوى بري فورماسيون والفورماسيون مع الشيخاوي ونفخه والجينيراسيون نتاعي في النجم الساحلي يا في جيلبير وانت تتفكروا وكريم الشماري تحيه ليه، وكانت فما خدمه قاعديه صحيحه، وكانت فما الملاعب الجازون دو ترينا فيه الجونيور والترتون ترينا فيه احنا الكادي والمينيم ا، وفما كانوا فما التيرا وكصغار والجازون الفوقاني الان اللي فيه الجرادانه، كانوا فما الملاعب في النادي الافريقي
10: موجود
2: في النجم الساحلي في الفرق والترجي والنادي الصفاقسي، وكانت كاتيجوري تترنى في ملعب واحد.
10: انت تتكلم على مركز التكوين يا وليد؟
2: ايه مركز تكوين،
10: مركز التكوين اللي احنا
2: نتكلموا
10: في موضوع اخر اللي هو الفرق هذوما اللي ما عندهاش امكانيه مركز التكوين.
12: واضح
2: به باش ما عندهاش، كانت عندها قبل سونتر دو فورماسيون،
12: كانت عندها سونتر
2: دو فورماسيون.
12: ان شاء الله يا ربي المسؤولين يستجيبوا، على الاقل كان ثم شكون يحب يتكلم مرحبا، كيف كيف زاد اي موضوع يتم طرحه في البرنامج زاد مرحبا، سواء اللي يخص نسيم دويشه وحتى موضوع الجامعه التونسيه لكره القدم كيف كيف زاد، لانه بدات تجيني المساجات من في خصوص موضوع الجامعه التونسيه لكره القدم، وفي خصوص موضوع نسيم دويش اللي نجموا نطلع عليه المشاهدين والمستمعين تو نقولوا اللي ما يتقالش، احنا نقولوا كان الحقيقه لهنا. مشكورين جدا، نتلاقاو في ساعتنا الثانيه اللي باش نبداوها باصعب امتحان للكرونيكور هما الاسئله، ونشوف في حميد عنده هكا اوراق معاش تقريبا عنده 10 20 معاش قداش من ورقه لازم نختاروا السؤال توا. بون جوست معلومه، انا مش نعلمهم على السؤال شنو فيه، ها دور
10: غادي باش نمشي
12: نشرب دونك لحظات تجيكم خوله في الاخبار.
19: البرمجه الشتويه جديده على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات، وفي الويكند الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عاده عدن حوات في جازة فام، نجوم حصه النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر راديو موزايك فم تونس الاخبار.
20: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل اليوم على الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وحدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية بمنطقة غرب الكريب من ولاية سليانة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. بلدية بعرادة تابعة لولاية سليانة تعلن عن قرار غلق المسلخ البلدي مؤقتا بسبب عدم توفر طبيب بيطري مكلف بمراقبة الذبائح وضمان السلامة الصحية للحوم، والبلدية تضيف أن الغلق سيتواصل إلى حين إيجاد حل للإشكال القائم من خلال التعاقد مع أحد الأطباء البياطرة الخواص لتأمين

0: وفقدان طاقمها. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد أن ظاهرة النينيو الحالية قد تكون الأقوى منذ بدء التسجيلات قبل 4 عقود، متوقعة أن تشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى شهر فيفري من العام 2027. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها أعادت إلى لبنان قطعاً من توابيت تعود إلى العصر الروماني، أخرجت بشكل غير قانوني من مدينة سور جنوب البلاد واستعيدت بعد تحقيق أجراه مكتب FBI، وسلمت القطع إلى القنصلية اللبنانية في نيويورك ويفترض أن تعاد قريباً إلى لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فارم سبار.
1: Fitness. Forum Sport. Forum Sport. Kuna Hermes. Belmadi Sardine. Les larbes en tarachia.

0: Forum Sport. Kuna Irmis, Belmadi Sardine, les larbes de la chia.
1: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من فوروم سبور. قبل ما نرحبوا بضيفنا أنيس بوجباس، خل نرحبوا بيه. مرحبا سي أنيس.
2: أهلا وسهلا بيك.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك اللي وفقت تجي بحذانا يعني، وأنت نورمالمون الأيام هذوما تستغلهم بحذا العائلة، لأنك كنت مريت بماراثون كبير برشا من ستاج للمشاركة في ألعاب بحر المتوسط.
2: ديجا بطبيعتها مزيكة عائلتي الثانية يعني، طليت على العائلة الأولى وبعد العائلة الثانية.
1: ولا الدخلة
3: لا ما تنجموش
2: حي سمير
1: من غير ما نكمل
2: تعاود بلاصة هذه.
1: أنت ولد الدار، أنت في مزيك قبلي أنا باش تبدا في بالك.
2: باش تعرف الناس والمشاهدين الكل راني قبلك في مزيك.
1: والله أنت قبلي في مزيك، فهمت؟ بعدها نحكيوها النكتة الأخرى نتاع قالك وليد لا شيء مثلا ما تقلقش. احنا قبل ما نرحبوا بضيفنا اليوم وقبل ما نحكيوا مع ضيفنا ونطرح عليه الأسئلة الكل، باش نمشيو للأسئلة اللي طرحتوهم على الكرونيكور نتاعنا فوروم انبوكس.
0: فوروم انبوكس. فوروم انبوكس.
1: اسكندر بوجليدة، سؤال لسمير، كيفاش تنجم تحكم على مدرب بعد جولة ولا اثنين؟ انت حكمت على مدرب بعد جولة ولا اثنين؟
4: لا.
1: باهي ما خلينا نتعدى للسؤال الثاني. ما تنجم تحكم على مدرب بعد جولة ولا اثنين؟
4: لا، لكن فما مؤشرات. فما مؤشرات فهمتني، دونك ما تنجمش تحكم على مدرب جوله ولا اثنين ولا ثلاثه بيان سور، لكن فما مؤشرات توريك انه شد ثنيه الباهية ولا لا.
1: باهي بولبابه من بولبابه من الدار البيضاء، اللي انا نتذكر يظهر لي كاس صدقني ربي هو اللي سالك على المدون، عرفش هو ولا مش هو، زي مغروم بك على الاخر انتو هو ولا مش هو. قال لك علاش ما عادش تدرب، ما عادش تحب تدرب؟
4: والله اختيار اختيار. دربت في فترة من الفترات، ثم وضعية العائلية أنا بدي ما عاش عندك الشغف فوق الغرام، وما تعرف التدريب الزنبار شغرام وبرشة تضحيات، ظروف عائلية كذلك. رغم اللي وقتها في البريود هذيك كان فما عروض خارج حدود الوطن، لكن وضعية العائلية وصغيراتي وكذا ما عاش نجم خليهم وحدهم، دونك اخترت أني نبعد كومبليتمون على الميدان هذايا ونختار ميدان آخر.
1: واليوم كان يجيك العرض؟
4: لا لا، بابو سكرناه صحيح، بابو سكرناه بالنسبة للتيرا، ولكن هذا نتبعه في الكرة ونعطيه في الآراء متاعنا ونحاول نكونوا محايدين ونحاول نكونوا معناها نزهاء مع الناس الكل.
1: هو السؤال الأخير اللي كنت زيت قبل نتعدى الوليد، يقول لك هل أنه ترى كونه النادي الفريقي قادر على الوصول إلى دور المجموعات؟
4: قادر بيان سور، قادر قادر النادي الفريقي إذا كان بيان سور يحسن التعامل مع المباريات متاعه، خاصة ديما نعاود نقولها على المستوى الدفاعي. على المستوى الدفاعي إذا كان نادي الفريقي سيرتو الماتشوات اللي في رادس أو اللي برا من رادس أوكي متفاهمين فيها باش نركزوا على الدفاع، لكن في رادس إذا كان النادي الأفريقي ما يقبلش أهداف بداية من نهار السبت هذا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح النادي الأفريقي، في الهجوم قادرين أن نسجلوا الأهداف، دونك تعامل مع الوضعيات هذه تعاون حساس نوعا ما، لكن النادي الأفريقي بالإفكتيف وبالجو العام ومع دعم الجمهور قادر أنه يتعدى إلى دوري المجموعات.
1: وليد السؤال بالنسبة ليك أنت، وين ورقة وليد؟ وليد ولا البليري بعد المردود الأخير مازال عنده ما يزيد الترجي الرياضي التونسي ولا لا؟ خطر أنت ديجا سؤال ذي تسلك مئة مرة الرياكسيون اللي عملتها توقي سنت سؤال تفضل. يا
3: أخوي محليه بلسلة متاعي أنا محليه مقدر الجانتي أنت بديه لك تو.
5: هو السؤال الذي يعني ولا كلاسيكي معني، خاطر الناس تستنى وشنو كيفاش يكون البليري ويعرفوا عندهم فكرة عليه على مردود وقبله، وهذا ما نشكوش فيه، وكونه ملاعبي استثنائي تبقى توا بعيد بارس على مستواه على خاطر الضربة اللي تضربها صعيبة ركبته براتيكمو، معناها مش كان ليغامون كروازي بركة حتى لانتير والمينيسك واحد مع تضربة كبيرة ياسر وتتطلب معناتها مجهود وتتطلب خدمة معناتها على المستوى الفردي ورنفورسمو باش يرجع 70% من إمكانياته 80% من إمكانياته بشخلت في التوب، يحب له مدة معناها متاع معناها أكثر من 10 و15 ماتش معناها، وهذه أمر طبيعي وحاجة يعني عادية باش لاعب معناها يقعد فترة متاع تأهيل بعد الإصابة، دونك نتصوره يحب له أموا 3-4 موا ويخو معناها طون دو جو يلزم زادة يكون بيان اتوديي وبروغريسيفمون باش يحاول يرجع وتستنفع منه، على خاطر كان باش تلعب الترجي هو في الليتات دو فورم هذية واللي مازال يعني ماهوش بيان سور سيز ابوي و40 و30% من امكانياته تنجم تخسر وتنجم يتضرب بليسور اخرى حتى ميسكولير ولا الله يقدر تعاود معناتها ركبته تتقلقوا. دونك يلزم وقت البلايلي ويلزم الاطار الفني والطبي يعرفوا كيفاش يستعملوه في المقابله الجايه.
1: السؤال الاخير يسالوك يقول لك كي تبدا تحوس في الشارع يسالوك برشا وينتقدوك برشا على تعليقاتك
5: في الشارع
1: باهي في قهوه ولا وين تحب انت يسالوك برشا على ينتقدوك برشا على الاراء اللي تعطي فيهم في موزايك ولا في اي وسيله اعلام اخرى يتناقشوا معك.
5: اه باش نجاوبك بتلقائيه فهمتني باش ينتقدوني. شوف فما ناس نجم تحكي معاك في موضوع هكا ديريكتومون كيما مثلا نجم تناقش انا ونيس ولا انا وسمير ونجم نتخالفوا معناتها نقولوا انت رايك نحترمه لكن انا راه نتخالف معاك اما الشارع اللي يعرضك تلقاه هو بيدو اللي سبك مثلا ولا انتقدك نقد اونتر جيمي خايب شويه وموذي شويه يعرضك يقول لك صحه يا فلان والله برافو عليك اعطيك الصحه ومحليك كمل هكاك وانت دور الدوره يسمعك ما تكره في دارك فهمت. انا يعرضوني فما ناس يقولوا لي خويا ما بارك الله فيك محايد كذا نوعا ما وتعطي حق الناس
1: محايد نوعا ما ولا محايد يقول
5: محايد محايد انا نعرف روحي محايد اما فما ناس يقولوا لي نوعا ما أما فما فازة تصير لي بحكم معناتها لين لعبت ممكن في نادي افريقيا في الترجي معناتها يعرضوني يقولوا لي مثلا شبيكم يجمعوا هما شبيكم مثلا دزوا مع ذي وهذي لا أو كما قلتش بالاسم
1: يعني سؤال
5: تصير معي وانا تلقاني نفسر نقول لا والله لا راو مثلا اللي يلعب خير راو نقولوا لعب خير وكذا واللي يستحق واللي اما فينا المو كيف كيف بعد ما تفسر له معناه انت تخطف الدورة هو يعطيك امتاعك
1: واضح. هو ذيك هو السؤال ذي حميد يقول لي جيت ثلاثة ولا أربع مرات السؤال لأحمد عدالة في تونس مثلا ماش كان النادي الإفريقي والترجي التونسي ثم برشا جمعيات أخرى علاش ما تحكيوش عليهم هلا بروف كنا نحكيو في الساعة الأولى على الترجي الجديد الاتحاد الرياضي المونستيري الأولمبي البيجي على مدار السيف زاد حكينا على الجمعيات الكل صحيح برشا أكتواليتي تبدا مرتبطة بالترجي والنادي الإفريقي ملعب التونسي النادي الصفاقسي النجم الرياضي الساحلي لكن راهو الجمعيات الأخرى راهو كنا تبدا ثم أكتواليتي نحاولوا ناخذوها ونناقشوها. والسؤال الكلاسيكي نتاع العادة مريولك منين غني جاوبت عليه برشا مرات راهو مريولي نطبع فيهم وحدي ما ثم حتى مريول نشيء إلا هذا بركة من عند صديقنا خالد وقتها كان مغروم بالمريول يطبع فيهم به. احنا فقط قبل ما نمشيو لانيس بوجبان ثم خبر من راديو مارس في المغرب يقول اللي الترجي الرياضي التونسي تحرك لدفع الشرط الجزائي الخاص بالمدافع كريم البونكيت او البوناكيت بليتو وهو لاعب بطبيعة اكسيال يلعب بالساق اليسار مواليد العام 2000 وحسب راديو مارس في المغرب تنظيم ثبتوا معهم الزملاء بطبيعة في راديو مارس دي متعدوا معنا لهنا يقول لك راهو الترجي قرب برشا من ضم المدافع هذا واذا كان صارت الـ الـ الـ الـ الانتقال هذا واضح كونه مش يجي المدافع النيجيري هذه معلومه اكيد تو نعلقوا عليها تحب تعلقوا عليها الترجي واضح كونه لوش في اكسيال
4: وي يدوج في أكسيال حاجة مهمة بالنسبة لي هو خاصة على مستوى الهجومي زاد دعم بالمستوري دونك ماهوش في حاجة توا إلى مهاجمين في حاجة إلى مدافعين يحثقوا اللعب بالساق اليسار هذا واضح دونك بصفة طبيعية ترجي قاعد يلوج على أكسيال ولا ريرغوش هذه حاجة طبيعية ونستناو فيها نحن.
1: وليد
5: أنا وقت اللي علقت على الموضوع ذا قلت راهو انتداب اخر لحظه ديما مش به تنجم تاخذ جوار بضغط جماهيري وعلى اساس انت يزمك تعبي البلاصه هذيك وعندك فيها نقص هاكا تاخذ اجنبي قال شنو هاني خذيت ومن بعد يطلع ماهوش في المستوى وانت معناها تخسر بلاصه اجنبي وحتى على المستوى المادي بتيتر زاد تخسر اموال دونك يلفو ميو تكمل باللي عندك وتستنى الميركاتو الجاي باش تاخذ لاعب دو فالور. وفما على ذكر الانتقاد فما ناس انتقدتني معناها على الموضوع اللاعب النيجيري هذا اللي يلعب في زمامرا ايكيب في المغرب قلت كيفاش الرجاء والوداد ما شافوهش والبركان وكذا وشافته فرق تونسية نحن الترجي تحب عليه فهمت بون ما عنديش فكرة عليه الملاعب برشا ممكن تقصير مني فما واحد سمعته بالفيديو نزل عليا نزل بيه قال كيفاش هذا ما تفرجتش فيه وكيفاش تحكي عليه راه مدافع ممتاز اخويا بكش يطلع مدافع ممتاز
1: ونيجيري
5: هاي بكش
1: يقول لي محمد سلامه كان زاد اعطاه نفس
5: محمد عنده عليه فكره راه
1: قال اذا كان الترجي مازال ما تدبتوش ننصحها ما تنتدبوش
5: حاجه كيما هكا قال اما السيد هذا معناها ربي عينه قال راهو معناها ملاعب هذا لبس بيه
1: واضح
5: ونجم يكون يعني
1: الملاعب اسمه كريم البوناغيت يلعب في مكنيس كان لعب في أولمبي أسفي لعب زاد في الدوري الليبي في الصداقة وعنده شرط جزائي مع فريقه والحاجة الأخرى اللي هو أبار كونه يلعب أكسيال يلعب أريير جوش ويظل لهنا هذاك علاش الترجي خامه في أريير جوش وأكسيال في نفس الوقت كما عملت نادي إفريقي غسل المحرس
5: في أكسيال
1: الملاعب هذا
5: ليه فضلك عليك
1: اوكي معناها نعطي معلومه صحيحه حاب نوصلها خاطر مزات كي جاتنا المعلومه وقلت شوف قبل ما نشوف نسبو جلبان اخر حاجه تونسي يعيش في في بلجيكا على ما اعتقد دوبل 032 دونك يقول راهو بربي وصلوا المساج راهو يلزم نهار يولي يرجع الجمهور بزوز بالماتشات بجمهور زوز فرق حكاية ذي عنا سنين نحكيو فيها أنا وصلنا مساج تو نهار نرجع الموضوع ذي احنا لحظات نمشيو لفورم جيست
0: فورم إنبوكس فورم إنبوكس فورم سبور فورم سبور كل هرميز بالمدي ساعتين للأربع متلاشية فورم جيست فورم جيست
1: فورم جيست فرحانين برشا برشا برشا برشا برشا باش يكون معنا ود الدار اللي هو نسبو جلبان لكن اليوم بالكاسكيت نتاع مدرب المنتخب الوطني الاولمبي اللي اقل من 21 ولا اقل من 29 ولا اقل 20 لا مش تعب خاطر السؤال هذا مهم جدا طبعا نسالوا اول حاجه ساعه نباركوا لك نبداو لك بالتباريك ما تعرف نبداو بالحاجات الباهيه بعد عاد دبر راسك دونك مبروك ساعه الميداليه الفضيه وصلت للبلاصه اللي حتى حد ما كان يتوقعها
2: صحيح معنا كي تشوف في أول التحضيرات تشوف سيرتو بعد الإصابات وتشوف حتى الأسامي اللي يتحولوا معايا ما كان حتى حد متفائل في اللي هما مش ماهوش نقص في إمكانيات لكن مونك دو ريتم وفي جمعياتهم يسون با بيان بلاسي ومش قاعدين يلعبوا دونك وزيد فما ثلاثة 2007 معناها كيب ناسيونال إيفا بالتنسيق مع نبيل الترابلسي معناها كي تشوف الليست تقول صعيب برشا لكن بتعرف انه في الكورة ما فماش حاجة مستحيل عملنا ممكن حاجة الباية اللي حضرنا شر تجم تقول لي مش برشا لكن نقول لك كيف عملنا في اربع مباريات ودية حاولنا نلعبوا اكثر على الاوتوماتيزم بين الملاعبين لانه الملاعبين هذوما عمرهم ما تقابلوا مع مع مع بعضهم والحمد لله بعد بينصير بشويه بشويه مشيت وصلنا فينال وكنا في الفينال نطمح حتى باش نتعداو ناخذوا ذهبيه لكن الحمد لله حتى التفضيه نتصور انه على الظروف اللي صارت لنا نتصور انه الناس كل فرحانين بها
1: وانت ديجا كي جيت ماشي قلت رانا تعادتي نابرسي قلت رانا مش نطلعوا على البوديوم في الاخر طلعتوا على البوديوم وصلتوا للمرتبه الثانيه سؤال هنا يطرح نفسه احنا ما فهمناش احنا كنتر شكون لعبنا ساعه منتخبنا قداش العمر
2: احنا 2005 6 7 معناها بين ال 21 وال 20 و 19 منتخب تشوف هما
1: لعبنا ضد الاي 18 ضد ايطاليا اقل من 18 سنه
2: هذيكم اي 18 الامانه معناها هذيكم
1: الناس اللي تحب تقلل من شان الترشح هذايا ولا البداليه هذه يقول لك رانا في الاخر لعبنا ضد منتخبات صغيره شنو تقول لها؟
2: لا كان ايطاليا الباقي كلهم مش صغار من الباقي كلنا
1: ايطاليا دومي فينال
2: اي معناها اليوم حتى احنا عندنا ملاعبين 2007 تحكي 2007 معناها الشعباني ولا الضاوي اللي تضرب معناها عندنا ثلاثه وعندنا ثلاثة ولا أربعة ملاعبية إيفا دونك 19 20 21 احنا مشينا بالملاعبية اللي يخول بيه القانون راهو انت ديجا راهو مش هكاك مش احنا نختاروا الفئة العمرية بعثونا قالوا لنا عندكم حق في الملاعبية هذه هزينا الأعمار هذوما بعد المنتخبات الأخرى بشباب كبار صغار أمور لأن هذه أمور قانونية
1: به قانون نعطي الكلمة طبعا لنيس ووليد نجم يتفاعلوا معنا سمير وليد باش يتفاعلوا معك أنت معنا احنا بطبيعة على الأسئلة مانيش باش ندخل في سميلي لكن ما تنجمش تسمي لانه هذوما كلهم ولادك في الاخر لكن كتعطيني بورسنتاج تو انت مشيت بمنتخب تقريبا 99% يلعبوا في تونس حتى اللي ما كانش يلعب في تونس ناحي فارس بوسنينه وناحي وليد ذويب اللي هو امضى في النادي الصفاقسي كان في سودوفا وكان قريب من النادي الافريقي امضى في النادي الصفاقسي باختيار من اللاعب قداش بورسنتاج بتاع ملاعبين يشوفوهم في المنتخب الاول لان هذا هو السؤال اللي يطرح معناه
2: على الملاعبين اللي مشاو هذوما والمنتخب الاولمبي هذوما تشوف العمر هذا احمد ممكن احنا في تونس مستعجلين برشا اليوم نحكيوا على ملاعبيه كما قلت لك في جمعيات ما حضروش على بريباراسيون راه انت ممكن الناس ما تعرفش فما ملاعبيه ومش اصلا في الليست نتاع البريباراسيون اللي فيها 28 ملاعبي ما مش موجودين اليوم ما نجمش نحكي نقول لك قداش بورسنتاج لكن على الاقل نقولوا انه فما كاليتي اليوم الكاليتي موجوده في كلك جور اللي بيان سور بالخدمه اذا كان مش يتطور الكاليتي موجوده اذا يتطور واذا ياخذ الشانس نتاعو في جمعيته بتاتر يتعدى من بطوله تونس البطولة الأوروبية لأنه مازالوا صغار نحكي على 20 و 19 سنة وقتها تيجي بتحكي على المنتخب الأول مي لوبجيكتيف نتاعنا احنا شنو لوبجيكتيف نتاعنا سواء في تورنوا تولون ولا تورنوا هذيا نتاع البحر الأبيض المتوسط انه نخلطوا لو ماكسيموم من لاعبيه ونخليو الهامش الاختيار بالنسبة للمدرب الوطني اكبر باش اترافير لاعبيه هذوما يعني
1: ثم صورة بعد شوفوهم بعضنا فيها أرقام الملاعبية اللي مشاو معك الملاعبية ذوما موش قاعدين يلعبوا في الفرق متاعهم بنسبة كبيرة نحي ملاعبية سيابي الحقيقة قاعدين يلعبوا تشوفوا التابلو عنا تابلو فيه أرقام الملاعبية حتى سمير ووليد نجم يشوفوه ويشاركونا في النقطة هذية منها تلقى حتى ملاعبية مثلا ريان بسبيس حارس ما لعبش بون معتز الحنزولي لعب 180 دقيقة سيزون كاملة شكون آخر ثم بون أمين محمد أمين علي لعب 2129 دقيقة 25 مباراة أمان الله الدربيلي ولون وذي برشا على الدين دربالي بليتو برشا اسئله عليه عملوا له 28 دقيقه مع منتخبها طابلو قدامنا يشوفوا فيه دونك معتز الحنزولي لاعب 180 دقيقه ريان بسباس ما لعب حتى دقيقه عملوا في البطوله امين علاله لعب 25 ماتش مع سي ا بي على الدين دربالي يلعب مع سينيور بي لعب 15 مباريات 28 دقيقه مع الأ ريان بوقديده ما عندناش الاحصائيه نتاعو لانه كان في كيب في فرنسا في الناسيونال يظهر لي ولا في التلفزيون اقل شويه يوسف الحرش تيتولير 25 ماتش ريان الرحيم كيف تيتولير في سي ا بي سيم الخضراوي لعب 9 مباريات مع النجم الرياضي الساحلي شمس الدين جريد ما لعبش مع الا كونفوكي 3 مرات وقعد على البنك ظهر الاسامي حمزه العبيدي واللي حاطينه قدامه اتوال السيريكس لانه ذاك لعب ماتش يعني النادي الافريقي عنده الاستاتستيك نتاع الملاعبيه نتاع سينيور بي عكس برشا فرق اخرى وامدونا بهم مشكورين على الاخر لعبوا معناه عمل 22 مباراه ريان شعبان ريان عنين كيف 27 ماتش 1964 دقيقة هيثم ضو 214 دقيقة وليد ذويب في سودوفا لعب سودوفا وإيكيب أخرى زوكيبيت هو زوز فرق لعب في ليتوانيا وسنة صح في السياسة لعب 325 دقيقة فيرس بوسنينة مع بولوني معناش الستاتستيك وما ناخدوش الستاتستيك متاع ترانسفير ماركت بطبيعة ياسين شعباني لعب 17 مات 700-800 دقيقة لعب تقريبا زين دينكادا نقطة استفهام كبيرة لعب عمناول إعارة في جي اس كا وفي اتحاد رياضي بن قردين لعب تقريبا 990 دقيقة 987 دقيقة ومن الله الحميدي لعب 300 دقيقة 7 مباريات مع الترجي التونسي كتشوف الطون دو جو هذا انت كمدرب منتخب أولمبي مش عندك الحق تفرض مش ثم قانون سمير يقول لازمك تلعب 3 ملعبية وألا يكونوا 3 ملعبية موجودين على البنك ولا 4 من ليجون في في في في في الفرق في الرابطة المحترفة الأولى
6: هذا المعلومة اللي عندي نفس المعلومة
2: ما
6: نعرفش قانون فما ولا ما عندي معلومة هذه
1: نتذكر ثم قانون عملته الجامعة التونسية كرة القدم يزم يكون عدد معين من الملاعبية موجود على بنك البدلاء وتحاول لماكسيموم تشارك منهم انت اليوم كمدرب ثم قانون مثماش ما تحكيش مع الجمعيات
2: نحكي مع جمعيات اوكي اكيد يعني علاقتي بالمدربين باهية برشا لكن شنو فرض عليه يلعب ملاعبي اليوم اوكي قاعدين الاكثر معناها لي زونترون قاعد نحكي معاهم تمشي نقول له لعبوا بالسيف ما تجمش اليوم انا نشوف كله مدرب وقناعاته اليوم لا ممكن نحل القوس كي تشوف الاستاتستيك علاش احنا علاش فرحانين احنا ونعتبروا اكسبلوا كي تشوف الاستاتستيك نتاع الملاعبيه مش كي تلعب ضد الايجزويت كي تلعب ضد اي ناس الناس مش قاعده تلعب فهمني ولا دونك كي توصل تنجم تعمل ايكيب وتنافس هذاك هو الفرحه لكن شو نقول انا اليوم شو نقول اهم حاجه انه الملاعبيه هذو الحمد لله فما ملاعبيه يزون كونفيرمي اللي عندهم لا كاليتي وممكن الناس ما راتهمش عادي مش عيب اليوم العيب انك كي ترى ملاعبي لعب في مستوى على الاقل يجي بيدوني لو بليس وما تاخذوش معناها اليوم نتصور انه بعد الدوره ثم برشا ملاعبيه نظره ما نلومش على المدربين لانه شوف السينيور مش المدربين كل مش يشوف لك ملاعبيه ونيفو دي جون مي اليوم باللي ظهروه نتصور انه برشا ببال مش تحل برشا ملاعبيه
1: مشيت ستاج في كوت ديفوار، عملت زوج مباريات وديه. وقتها طرحت برشا اسئله، ما انا باش نسالك سؤال واقعي وتجاوبني عليه بكل صراحه. بعد ما رجعت من كوت ديفوار كان ثم برشا ديسيبسيون، لانه الحقيقه خسرنا 3-1 نتذكر في المباراه الثانيه، نسيت المباراه الاولى قداش.
2: 1-0
1: 3-1 وقتها نورمالمون انت تقول سي زيني. اما انت اتصلت ببعض الانديه وطلبت منهم يلعبوا ملاعبيه، ومع هذا ما لعبوهمش.
2: قلت لك ما في الاخر ما عندك سلطه انك باش تلعب ملاعبيه، يوم مدرب نتاع فريق هو اوكي، يجم يسالك، يجم ياخذ رايك، تقعد في غادي راي، ما تجمش اليوم ما فما حتى حاجه سلطه انك تخلي ملاعبي يلعب في بعد الكوتيفوار. علاش في الكوتيفوار؟ خاطر الامانه وقتها كانت اكثر ملاعبي ينشطوا برا من خارج تونس، وكي مشينا غادي لقينا السخانه، وفي السخانه ما لقيتش. واكثر حاجه تقلق لي في السخانه انه كلهم يلعبوا في الشامبيونات في الايفنت روا. الايفنت روا راهي ماهيش سينيور، فما فرق نحكي حتى البرة البرة معناها في خاطر بالنسبة لي هما الإيفنت روا تكملة للفورماسيون تاعهم. معناها اليوم تحس إنه ملاعبية ما عندهمش لسونس نتاع الفوز، معناها بالنسبة لي هما يكمل في الفورماسيون تاعهم. ما تبدأ تحكي على البرفورمانس وتحكي على ملاعبي ربيع، هو كان في الفريق الأول، وكا هو اللي حاولنا. معناها أكثر حاجة كنت مقلقة الأمانة في اول ماتش، ما كنتش فرحان كنت خايف، ما كنتش مش فرحان، كنت خايف من الرصيد البشري. لكن بشويه نتصور انه اهم حاجه في الفتره هذه البريود هذه انه الملاعبيه لا بليبار على الاقل يكونوا موجودين في الاكيب الاولى، وحتى ما يكونش اساسي لازم يكون يشارك كل جمعه. هذيك اهم حاجه بالنسبه للمنتخب الاولمبي اذا كان اليوم نطمو نكونوا للفوق. اذا كانت باش تقعد تاخذ اسم الجمعيه برك، والله فلان يلعب في الجمعيه هذه وفلان يلعب في الجمعيه هذه، ما عندها حتى معنى اذا اني با كومبيتيتيف.
1: باش نغلق الاباء، تفضل وليد سؤال بالطبيعه.
5: باش نتفاعل مع انيس في النقطه هذه، هو راهو يلقى في دي ديفيكولتي. علاش باش نقول لك علاش
1: ونختصر لانه برجع اسئله.
5: والله مهم اللي باش نقوله. شوف في التابلو اللي كنت توري فيه شكون اللي عندك يلعب، عنان على خاطر نجم السهيل ما عندهش اجانب برشا وكذا، وهو فرض روحه وكذا. علالة في سي ا بي لاعب محترم ودافع محترم. الرحيمي وجوز ولاد تاع الاسبيرونس ما يلعبوش خاطر قبلهم بلالي وديارا وهما ديزيلي غوش، دونك ذاو طون دو جو صغير. باش نقول لك الفرق ما بين او 23 اللي كنت انا موجود عام 2007، نسمي لك ملاعبيه الكل يلعبوا سينيور، شيخاوي، شرميتي، زهير ذوادي، يوسف المويهبي، بورهان غنام، شاكر الزواغي، كريم بن عمر، ايمن بن عمر، الكل، معاوية القادري في السي اس اس، علي القلعي، هذوما الناتيف 86 87. وقتها 2007 احنا عمرنا 20 21، الكل سينيور. اليوم انيس عنده 4 ملاعبين يلعبوا في ليكيب سينيور، والبقيه الكل على البنك وما يشاركوش اور ليست. هذا هو ولا معناتها باش تخلق منهم ايكيب كومبيتيتيف وتوصل معناتها ديجا ان اكسبلوا كيما قال لك. ما نحكيوش على العمر وعلى المنافس، تفهم فيا معناها كيفاش مدرب اليوم يجي يعطيوه ايكيب اولمبيك فيها 20 ملاعب يلعبوا سينيور ما بين تيتولير وما بين على البنك وما بين ايكيب او 23. حتى في الاو 23 ما عندكش برشا يلعبوا سينيور تيتولير. يعني فهمت المشكل هنا، نرجعوا للتكوين والفرق اللي ما عادش طلع في الملاعبيه وكذا، وهذا المشكل الاساسي راه. دونك لونترينور يلقى صعوبه كبيره برشا باش يعمل نتائج وباش يجيب جوارات حتى باش يفرضهم. ما عندهمش فريمون معناها كاليتي كبيره اللي باش تخلي لونترينور نتاع ليكيب نتاعو يلعبوا هو قبل واحد اخر اجنبي جايبه بمئات الالاف دولار.
1: وشيء كنا نتكلموا فيه في التكوين اللي كان، ثم قانون الاجانب برشا معطيات حاصلوا تخلي الملاعبيه تدريجيا ما عندهمش فرصه انهم يشاركوا. عندي زوز اسئله خلينا في شابيتر نتاع المنتخب الاولمبي. الاسئله اذا كان مش منتخب اولمبي نحكيهم.
2: لا منتخب الاولمبي ساعه نرحبوا بك.
1: يعيشك
2: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح.
1: هذيك نرحبوا بك وبالتوفيق، هذيك باش تحاسب عليها. تفضل عندك
2: الساعة. خذيت رخصة ولا من الدار الفنية بتجي هنا ورخصة كتابية عن شوي.
1: خذيت رخصة والله جبت سؤال ممتاز. ما حقيقة كونك خذيت استجواب وكستيونير على الموضوع هذا؟
2: موضوع شنو؟
1: موضوع كونك خذي رخصة ولا ساعة مش بشي جاوب. تفضل أنيس بوجلبان جه كستيونير لانه عمل ندوه صحفي. لا ما تقوليش لا
2: مش كوستيونير، لا
1: اي استجواب توضيح، طلب توضيح، ورقتين ورقه ونص طلعت عليهم بامي عيني. علاش عملت كونفرنس بريس من غير ما تشاور؟ ما تعلقش انيس لانك انت ما زلت مرتبط
2: بالريت كي مع جماعه التونسي. نعطيك الباس
1: تفضل سبيرك
2: باهي. ظهر اليوم جا الموزايك من غير رخصه. على كل حال ان شاء الله ما تعملكش مشاكل هذيا. مزيك من قلت تحكي
3: وتوبيخ آخر.
1: لا لا لا طلبت أنا اتصلت بسيد وسام الطيف على فكرة بلي سامحني المنتخب شكون مسؤول عليه
2: وسام الطيف
1: وسام الطيف خطريت خميس حمزاوي أنا في في إيطاليا وريت عمل انترفيو في تلزا باركونتر ما ريتش حتى مرة وسام الطيف تكلم لا في ميديا ولا في غيره وسام الطيف مسؤول
2: بيصير
1: خميس حمزاوي جاب شي شجع المنتخب معنا ومن دوره قعدوا مكتب جامعي يشجع المنتخب الوطني
2: تفوز جام بعديه
3: تفضل سمير ريت أحمد عملية التنسيق بين المدرب الوطني كسوا معين ولا أنيس ولا غيرهم مع الإدارة الفنية شنو المجالات متاع التنسيق متاعهم مثلا أنيس بجربان يحب على مباراة ودية مع فريق معين ويجي الإدارة الفنية تقولك لا نحب على استاج الإدارة الفنية هل فما تنسيق في الموضوع هذا ثم في الأخير الرأي الأخير لشكون يمشي للإدارة الفنية أو للأنيس بتقوليش نتوافقوا ساعات تلقى خطوط معناها متباعدة على بعضكم النقطة الأولى النقطة الثانية ملاعبي كنا نحكي عليه قبيلة من جملة الملاعبية حمزة العبيدي تألق بصفة كبيرة
1: متوسط ميدان النادي الفريقي
3: متوسط ميدان النادي الفريقي إلى جانب عدد من اللاعبين هل عنده مكان في الإفكتيف ما نقولش تيتولير في النادي الإفريقي ولا لا لأنه قاعدين نبحثوا على أجانب في حين أنه عندنا مواهب كروية في النادي الإفريقي وغيرها ما هيش قاعدة لقي حظها
2: سؤال على الإدارة الفنية للأمانة من تنسيق تام تعرف أنه أول حاجة السي نظام زي الكجار وعادي جدا أنه عنده طريقة عمل وإحنا كنا نخدمه بيانسور بسيستام مع سي منظر لكن في الأخر العلاقة الأمانة مش هتني في ميكرو ولا علاقة طيبة جدا التنسيق اللي شوى متاع شوف معنا اليوم تنسيق معهم لكن بيانسور اللي شوى يرجع للمدرب لأنه عطينا برشا حرية في اختيار الستاف نتاعك بيان سور خاطر ديما يصيروا لي شونجمون اسباب مختلفه في اختيار المباريات الوديه بيان سور معناها هذوما الكل للمدرب عاد اليوم
3: استاجيت
2: على مذمتك بالعكس هو خدمه معناها اليوم تطلب اي حاجه يحاولوا باش يحاول باش يوفر وحتى كيف حتى التنسيق بين معناها السينيور والايفان 3 والايفان فما خدمة كبيرة هم ملاعبين مشتركين بيناتنا دونك قاعد ويقفوا الأمانة لقين راحتنا معهم عندنا حتى مشكلة حتى كان ما تصير حاجات كما قلت لك لأنه ثم كل واحد عنده طريقة العمل لكن في الأخر لقين جونا وقاعدين نحاولوا انه معناها الاوبجيكتيف مشترك انه ننشر
3: معناها انيس انت تعطي البرنامج نتاعك نتاع المعسكرات الليست نتاع قائمه اللاعبين الموسعه ولا كذا تعطي مباريات كلديه تعرضها على الاداره الفنيه ويقع معناها التنسيق معهم
2: ديريكت الامانه معناها تطلب بيان سور لي جورني فيفا ما نحكيوش استاج المكان الملاعبيه بيان سور احنا معنا من وقت سي منظر في الكونفوكاسيون دي جور نعطيو الطونجو نتاع 6 مباريات الاخيره باش على الاقل سي ان ارغيمون علاش انت استدعيت الملاعبيه اذا كان الملاعب ما يلعبش بيان سور تفسر علاش لانه في الاخر اوكي هو مش من حقه انه يفرض عليك اسم ملاعبي باش نادي لكن من حقه انه يعرف علاش ناديت الملاعبي فهمتني ولا دونك انا بالطون جو يفهم علاش ويفهم التوجه نتاعك
1: يعني اليوم انيس بوجربان في التعامل خطر قال سي رضا الجدي في الندوه الصحفيه قال انا في اتصال دائم مع كل مدربي المنتخبات
2: يوميا
1: وثم حاجات مبنيه على اسس علميه لستاتستيك حاجات كما هذه والنقاش قاعد يصير بطريقه كونه نبنيه منتخب خاطر عمل فيزيون كامله اسمها 2030 2034 يعني نورمالمون الجينيراسيون هذه عندك انت وعندي اللي قبلك دونك نتصور التنسيق قاعد يصير بشكل يومي
2: بشكل يومي قلت لك روحت من روحنا ديريكت من من من ايطاليا الغدوة اجتماع نص نهار مع بيان سور مع المدرب نتاع الايفان سي نبيل ترابلسي لانه كما قلت لك عندنا برشا ملاعبيه مشتركين وهو عنده ايناف وانا عندنا التصفيات باش تبدا اوفيسيال دونك يوميا الاتصال ويوميا وعندنا بلاتفورم اللي معني حتى اون كومينيك با بالتليفون بالبلاتفورم هذه نعرفوا اللي دوني كل موجودين للامانه
1: بعد الفاصل بجاوبني على السؤال اللي سأله سمير سليمي حول حمزة العبيدي وين ينجم يكون في الأكابر وإلا لا في النادي الإفريقي فاصل قصير ورجعين بجاوبنا على السؤال هذا

0: InfoLine 20 910 000. L'application IJA Tesketi.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Forum Sport. Forum Sport.
1: مرحبا بكم جديد في فورم. ذكركم كون ضيفنا اليوم هو أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي. وضح لنا برشا نقاط خاصة على موضوع الإيدزويت اللي يخص منتخب إيطاليا. قبل الفاصل كنا سنك على التعامل مع رضا الجدي والإدارة الفنية ووضح كونه العمل يسير والتنسيق بشكل يومي. سألك سمير سليمي على لاعب تألق برشا في دور الألعاب البحر الأبيض المتوسط. الناس كله كانت تستنى فيه في النادي الإفريقي لأنه باختيار من الإدارة الفنية السابق ما كانش موجود اللي هو حمزة العبيدي. سمير سألك هل أنه عنده الإمكانيات تخليه يدخل الجروب نتاع الاكابر ويتحسن؟
2: بيان سور عنده الامكانيات. شوف حمزه العبيدي نجم نحكي عليه شويه ممكن قبل ما نام. كيما قلت لك حمزه العبيدي يلعب العمناول مع ليكيب معناها ليكيب ريزيرف نتاع النادي الافريقي. شنو البوست نتاعو سمير؟ كان يلعب روليير سي ان جوور تري تكنيك بتاتر ما تحطش في الكونتكست انه يلعب سنتينيل لانه معينك واخرته شويه بار اوبليغاسيون والا شفت فيه الامكانيات. ما مشاش مع النادي الافريقي في الستاج نتاع عين درام لكن بيان سور بعد الدوره هذه ما بنسق معناها بارمي لي زونترونور اللي نسق معهم ديما هو ماهر الكنزاري لانه هو الحاجه ماهر معروف انه يحب الصغار وتبعوا في التورنوا هذه. ونتصور انه في الفتره القادمه مش يكون موجود في الافكتيف نتاع النادي الافريقي ويجي ياخذ طونجو بيان سور يرجع للمدرب. نرجع على حمزه العبيدي ممكن كي تفرجنا فيه في الاسبور نتاع النادي الافريقي كيف قعدنا ننسقوا مع شكون؟ مع المدير الفني اللي هو كمال سعاده. علاش قلت لك راهو قاعدين ننسقوا مع الفنيين من بعد هو ممكن البوست تغيير البوست عطاه حاجه بايه وما يجي يكون كان لصالح النادي الافريقي لانه النادي الافريقي البوست هذيك ممكن ناقصه ما عندهاش برشا ملاعبين. ان شاء الله يكون حل. علاش نجم يكون الدوره هذه حل ولا فرصه اعطت فرصه للملاعبين؟
1: وهو حمزه العبيدي باش نعطي معلومه يعني حمزه العبيدي تم اقتراحه فمشكون من وكلاء اللاعبين حب يهزوا الامل الراضي بحمام سوسه بشيخ طونجو مدرب وقتها نتاع حمام سوسه. قالوا لا هذا ما يجي تيست يوم بعد نشوف ناخذوه ولا لا. شفت كيفاش نتعاملوا مع صغارنا وبعد نقولوا شبينا قاعدين نخسروا؟ ذولي عندك سؤال
3: في نفس السياق انيس قال معناها في اللي تورنوا هذوما تنجم تكتشف ملاعبية ولا دي جوار ما همش ياخذوا في تون دو جو كي يعمل بيرفورمانس وتشوفوا الناس وتتكلم عليه وكذا من بعد يولي معناتها ينتجري ليكيب سينيور ويلعبوا ويبدا كاريره بشوي بشوي. وبرشا معناتها لي زيكزامبل برشا راهو هما الاوديسيات اللي مع ماهر العام يوسف وحضريه والعيفه وغيره وغيره بالشامبيونا دي موند هذيك من بعد طلعوا لعبوا سينيور ولاو خذاو معناتها اهتمام في فرق نتاعهم ولعبوا. فما وليد الدربالي اللي يلعب اكسيال ويلعب لاتيرال هو بدنو متاوعوا معناها تاي
1: علي
3: نجم على دي نجم يلعب على اليمين كيما يلعب في اللاكس وفي الترجي لعب راهو ممكن دو ماتش
1: يعطيني 28 دقيقه لعب
3: بالضبط لا ما لعبش برشا اما جوار نجم يتعمل عليه نجم يخدموا عليه وشفنا فيه حاجات باهي. اسكو معناتها تشوف انيس إيه؟ ينجم معناتها يكون زاد في الافكتيف تاع الترجي؟
2: من المفاجات السر الامانه في التورنوا هذه الدربالي كيما قلت معناها بار اوبليغاسيون والا كيف شفت ممكن في الاسبيرانس شايفينه اكسيال مشى على اليمين لانه عنده ديز اكسبيريونس ان طونك لاتيرال في ليكيب ناسيونال مش في الترجي والى اكسيلي. حتى ممكن معلومه اخرى في الماتش في الفينال دوزيام ايتون رديتو معناها سنتينيل اللي تي اكسيلون طفل دونك متعدد
3: يجي بولي فالون تحرك مليح
2: ريز انتيليجون تكنيكمون لي فالابل. قلت لك معناها الدوره هذه اهم حاجه لي انا انه على الاقل كانت فرصه لبرشا ملاعبيه ما نقولش مغموري لكن ما خذوش فرصه اليوم ظهروا انه يجم يكونوا موجودين في بطوله تونس.
1: فما ملاعبيه اخر بدلت البوست نتاعو في التورنوا هذا ريان رحيم من الاكسيال هزيتو البيفو.
2: اي رحيم يلعب ريال جوش في النادي البنزرتي
1: وعم كامل
2: من بون البلاصه هيك عندنا الحرش سي ان اكسيلون جوور يلعب في اتحاد المنستيري باش نستغل رحيم اللي هو كومبيتيتيف ولعب براتيكمون عام كامل دخل وسط الميدان واللي تي اكسيلون كيف اعطاني حل اخر حتى في المستقبل نولي نفكر فيه خلاف النوارير جوش دوميتي يجي يكون الريليور جوشي اللي كمل مركز ضد المغرب سي من الملاعبيه اللي كمل لاكسيون سيرتو تكنيكمون اللي تري فالابل.
3: ولين تعطى باس العلاء الدربالي اللي يهزها بالجول
2: هذاك وليد ذويب.
3: وليد ذويب سان بون جوار زاد حتى وليد ذويب عنده ريكاليتي وعنده مارج دو بروغريسيون.
1: حكيت برشا على المنتخب الأولمبي أنيس في وقت معين تبكي حكيت كي روحنا هكا من من من مباريات الودية ضد كوت ديفوار كان ثم شوية قلق يعني كان ثم برشا قلق على الأقل من لي كوليس اللي عنا نعرفوهم احنا كونك في وقت من الأوقات كنت بلغتنا احنا تيفالاشي مش بلغتنا بلغة الفرنسية تيفالاشي باش تسيب سي اقتنعت اللي ما عندك ومش توصل يمكن الظروف يمكن الملعبية يمكن الافكتيف يمكن كنت ماشي سي نحب الصراحة
2: لا في وقت من الأوقات فكرت من كذبش
1: قبل الأهلي ذيرا
2: إيه وشوف أقول لك حاجة ساعة فما فرق بين مدرب نادي ومدرب منتخب راه اليوم أنا ما اكتشفت الفرق يعني كي دخلت الإدارة الفنية ديريكسيون ديال لأنه مدرب نادي عندك تجم يومين تشوف الملاعب تجم تحسنه باركونت في المنتخب راه بجمعة تقابلها بجمعة ويزمك تلقى الفورميل وأسفوارك في شنو الحالة اللي جاي بها تجم أنت معناها ما عندكش وقت باش تمرن لازم اليوم تجيب تاخذ ملاعبيه حاضرين
1: متفاهمين اللي ثم فرق لكن أنت الحاجة اللي خليتك تقرر باش تغادر أكيد كوني مش حتى الفرق ما بين كونك تكون سيليكسيونور وإلا مدرب في فريق ثم حاجات خليتك تخمم باش تغادر كثم خوف كثم برشا خوف هذه الأولى
2: لا مش خوف من فهمتك علاش اليوم اليوم تعطيني ملاعبيه وبعد حاسبني بعد 6 اشهر في البروغريسيون تاعهم في المنتخب ما عندكش الوقت اليوم انا يجيوني ملاعبيه دونك في جمعه يجمك تختار كي شفت زوج مباريات الاولانيين قلت انه الجيل هذا الجيل هذا معناه في على حسب زوج مباريات انه ما هوش بتاتر اللي فكر فيه سيرتو اوكي ثم البوتنسيال لكن ما تجيبش تصلحها من خاطر ما عندكش وقت مش يمشيو يرجعوا لجمعياتهم ومرة استناني في جورني فيفا باش تجم تلقاه كي عملنا دورة طولون خذيت شهر دونك وصلنا فينال وعملنا تورنوا باهي برشا وكيف كيف كيف كيف كي خذيت شهر قبل هذه الدورة رغم انه رغم المشاكل وصلنا باش نعملوا فينال دونك بالنسبة لي انا كل واحد يسمع في لي بون فورم انا كمدرب ممكن من حاجات الباهي نجم نصلح ولا نجم اذا اليوم ما تعطينيش الوقت دونك
1: دورة طولون كان اخر مباراه فيها باش تكون هي اخر مباراه لنيس بوجلبان كان باش يتم تعيين يا لسعد الدريدي ثلاثه اسماء ماش بس اما ثلاثه اسماء بينهم لسعد الدريدي والله نسيت الاسماء الاخرين غابوا عليه الحقيقه ما نسيتش لسعد الدريدي نذكر اليوم موجود كان ثم شكر الخدم زاد تقريبا انتم كان ثم ثلاثه اسماء كانت البلاغ حاضر ولا النص اوفيسيال حاضره انيس بوجلبان سيغادر المنتخب الاولمبي باش يمشي سكاوتينغ في الاهلي المصري زوج سؤالات في واحد مش أقول لك علاش البلغ ما باتش خاطرك ما زلت موجود أما الاتفاق كان حاصل
2: حاصل مش نكذب أقول لك لا
1: ما تجيبش تقول حاجة قالتها العصفورة الموزيك غلطة ذاك متى في حاصل ولكن
2: كنت تقريبا كما قلت لك لكن بعد روحنا من طولون جيت المنتخب الأول صارت المشاكل ربي مش كاتب
1: ربي مش كاتب وفي نفس الوقت زاد كنت مرشح كونك تلتحق ببعثة المنتخب الأول في المكسيك كلموك
2: كلموني كلموني ايش معناه كلموني حضر روحك معناه مش معناه ما ايجا
1: قالوا لك عندك فيزا ولا ليه
2: عايش معنا
1: قالوا لك قلت لهم عندي فيزا شنغن نجم نجي المكسيك اما امريكا ما نجمش نمشي هكا ولا ليه
2: قال حضر روحك اللي كلمني خلي حضر روحك
1: تبدلت برشا معطيات بعد تورنوا طولون قلت سي بون هذه البروجي نجم نمشي به برشا قدام
2: بالضبط الأمانة بعد طولون شوف خاطر سيرتو حتى الفينال يعني عملنا فينال مباراة كبيرة برشا والحاجة الجمهور شوف زيدا كي تلعب مع المنتخب في فرنسا وتشوف نهارتها جاي جمهور غير طبيعي يحرك فيك حاجة كوم احنا في اللغة مانيش مش نعمل الشعبوية لكن عنا في الاخر عنا الانتماء للبلاد هذه كي تشوف الفرحه بعد ما خاسرين 2-0 خاطر بونتو تسجل في 97 عملنا ماتش اكسيلون تشوف فرحه والناس تشكر فيك يعطيكم الصحه على البريستاسيون اليوم فما حاجه
1: المهم تبدلت بعد تورنوا تورنوا
2: بعد تورنوا للامانه
1: الاهلي المصري وسيد عبد الحفيظ تغشوا برشا
2: غشوا نصير متاكد لانه من وقتها ما استنى برشا وبعد ما صارش اتصال معناه نعرف كي ما يتكلموش معناه كي ما يتكلمش معناه راهو مغشش.
1: اه يسمع فيك في موزيك بركشي تو يكلمك ونعرفه توصل. بار كونتر هنا اللي عمرك ما حبيت تحكي فيه الموضوع وكل مره هكا تحاول تروق. قداش كانت السالير في الاهلي المصري؟
2: برشا وبرا مش لازم
1: 40,000 دولار في الشهر
2: زيد بقول لك مفيد
1: في 40,000 دولار
2: ما شاء الله حاجه باهيه لكن مش الدنيا كلها فلوس.
1: لا لا متفاهمين لا لا ما
2: نكذبش عليك نقول لك
1: متفاهمين
2: مش كل شيء
1: انا وليد خسرنا بعضنا ديريكت كي الدنيا كلها مش فلوس مش مصدقينك ياسر الحق
2: وانا قلت لك انا مش ما كل شيء معناها
1: لكن زادوك لكن زادوك في السالير نتاعك في المنتخب الوطني التونسي
2: هذا ماذا جد هذا من عندك
1: انا نسال فيك انا جاوبني اي ولا لا معناها
2: توش بتدخل هذا في الدوره
1: ما هو ما زاد مش تبدا الامور واضحه معناها اللي زادوك شويه كمان حسنوا لك يا سيدي هاول لطفوا حسنوا لك الكونترا نتاعك حسنوا لك العقد
3: عادي عادي تحرج في الراجل تخنجي
1: وبجاوب انا نسبه جلبان ما تنجمش تحرجوا مستحيل
3: هو مستحيل هو يسمع فيه وفي نفس الوقت معناها مش قاعد معناتها يجاوب فيك بالكدا شو انا هاني نحكي بشيخ
1: بلاستنيس
3: انا مثلا راني كيب ناسيونال اولمبيك ولا سينيور ولا جيني الاهلي المصري مثلا عادي باش تزيدني معناها صحيح معناها باش يعمل تضحيات على البلاد وكل شيء اما اختانا من لغتك اللي نخدم بشطر الحق وبلاش وليه فما مينيموم اخويا انا تزيدني شويه متحسن لي اموري خاطر عندي اوفر راي فوا تروا ولا فوكات ولا اللي هو هذا راهو المعمول به عاديه
1: عادي
3: جدا مش واحد باش يخرج يعني ضد بلاده ولا ما يحبش بلاده ليه وكونترير هذايا نحكيه على احتراف ونحكيه على حاجة عادية جدا تصير في كرة القدم مرة بصراحة.
1: أنيس مش نسبه شوي مساعد في نادي صفاقسي ثم مدرب في جامعة حمد فترة قصيرة نذكر وقتها نادي صفاقسي مناسبات مستقبل سليمان ترج جيس مصري بورسعيدي نعرف شكون كان السبب في خروجك مصري بورسعيدي جاك تليفون الصباح وانت تلعب كارديو فينال كوب كاف كلمك واحد قالك شلا مربوح
2: يا لطيف
1: والله العظيم صحيح
3: موجودين
1: والله العظيم صحيح
3: ثم نسمى ذبيك يارضك معناها تقطع
2: لا صباح شديد
3: تحمس
1: وش عمل كي خرج بلوكيه من الدنيا كل ترج جيسي مصري بورسعيدي ثم رجعت ترج جيس منتخب أقل من 23 سنة منتخب واتحاد بن قردين طبعا سيناها تجربة قعدتك في المخيلة متاعك
2: جرجيس ترج جرجيس
1: يعني عملت معها حاجة
2: لا والله خلاف تعرف خلاف الريزلتا فما كاليتي نتاع ناس للامانه ترى الجرجيسي الامان منها مسؤولينها وجمهورها والبلاد وراحة كبيره اكثر اكسبيرينس
1: نفسانيا تبدا مرتاح تحتاج تخدم مرتاح
2: جدا اكثر بلاد ارتحت فيها
1: وحقق الحق حتى المسؤولين كانوا باهين ياسر معك على حد المعلومات اللي عندي
2: شو باهين الدقيقه هذه شوف تخرج من جمعيه تقعد عليها ديما موجوده معناها ما تجم الرئيس ترجي جيس راه فينا طولون موجود جا
1: سي حافظ طيب
2: سي حافظ بخلاف وسام الدين نطاح هذا
1: الناطق الرسمي
2: لا هو الدعم ومن احسن ما عرفت في جرجيس معناها ناس مستوى عالي للامانه ونتشرف انه هما تو صحابي في الدنيا
3: بربي يا احمد اخر سؤال
1: سؤال باش نعطيكم الزوز دقيقتين تسالوه في المقابل ما عادش كان عندك الشجاعه والا اللي نعرفك شجاع على الاخر ثم تجربه من التجارب خليتك كرهت التدريب
2: اي برشا تجارب
1: لا واحده بركه سبيلي تم واحدة بركة تم تجربة تم تجربة مشيت الفريق تلقى الملعبية مثلا عندهم لما يشيكلوا ومشي يسكنوا ما تجربش تدربهم العشية ما ينجموش يجيوا يتدربوا تدور عليهم انت بكرهبتك في رمضان باش تعطيهم العشية والفطور
2: اما هذيك هذاك جمعية والله للأمانة
1: ما نسميوش مش لازم
2: اي هذيك الجمعية هذيك من الجمعيات اللي اوكي معناها مشاكل كبيرة اما كيما نقولوا دخلك للسوق معناها تخليك الظاهر تجم تبرزك تعطيك فرصة
1: مشاكلها
2: مشاكلها تعطيك فرصة خاطرها قريبة معناها
1: قريبة لشنو؟
2: قريبة من العاصمة
1: قلت عليها جمعية ما قريبش هذيك مش بشوف
2: لا نقول لك حاجة ريت حتى معناها الرئيس والنائب الرئيس ريتهم معناها ممكن ما نعرفش معايا أنا علاقة قاعدة ديما باحترام كبير وأنا أكثر حاجة نحبها في الكورة الاحترام
1: أنت تفرض الاحترام به خرجت نادي صفاقسي جمعيتك الأم بمرارة فريق ربحت ظهر لي على حد علمي في التاريخ سمير وليد صالحولي ما نذكرش ثم مدرب حتى كان في بداياته ولا مش في بداياته ربح الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في موسم واحد
2: في الذهاب
3: وانت في سي اس اس خويا خليني نسالوا مال السؤال هذا الاخير لي باش ما تقعدش في قلبي خاطر انا دفعت عليك وفي غيابك وربحت وقت السوله عندك الملاعب الليبي في حمام سوسه ربحت الاطوال والليكيب تكور مليح ومن بعد انت خرجت من سي اس اس انا هذيك الى يومي هذا مانيش فاهمها خرجت
2: كيفاش لا مش خرج مش خرج جابوا مدرب اجنبي
1: لا لا مش خرج خرجوه خرجوه
3: خرجتك نقصد يعني ما خليوكش تواصل بورتو عامل نتائج وانا نيس نعرف طبيعتك وعندي فكره على شخصيتك نعرفك مسالم وكلكان دو كالم وكذا اما دي فوا راهو يلزم واحد يسو ديفون بارابور نعرف جمعيتك وكذا
1: انت السؤال نتاعك علاش خرج
3: اي فبيزار
2: لا لا نحب نسالك باش نرجع بسؤال بربي كيفاش مش دافع مانيش نقول لهم لا ما نخرجش بالسيف مشكله
3: فاهمك فاهمك فاهم
2: يعني اليوم سايق جابوا اجنبي باش تعمل
3: وتخير ما تصرحش وما تتكلمش خاطر احتراما في فريقك وفي
2: اليوم نذكر وقت جاب اجنبي قال لي لا باش ترجع ما مساعد الله يرحمه ونعمه سي منصف
1: الله يرحمه ونعمه
2: ما رجعنا التاريخ زيد لانه اول موسم قال لي باش نجيب بعد زوج جولات اوكي ما قلت توا عملنا اللي كامل
3: واللي كيف تكور ونتائج
2: باهيه ما تقعد ديما ديما ريت تقعد ديما جمعيتك اللي تعطيك الفرصة الأولى دونك الواحد شي ديما واحد يرى كان الشطر الكاس المليان ما تقعدش يلوج والله عملتو لي رغم اني انا تكلمنا برشا
1: لقب حلب به وما هزيتوش
2: لقب ما زلت انا هذا
1: كلاعب كلاعب
2: كلاعب كان لعبة زيد شامبيونز ليغ زيد الكاف زيد الكوبا راب زيد شامبيونات كاس
1: نجم تكون فما عام لقب هذاك حبيت تهز لك ما هزيتش
2: الفينال نتاع مع النادي الصفاقسي تشامبيونز ليغ ضد الاهلي
1: تو الى يومنا هذا الناس مش مقتنعه الحقيقه معناها التروفي هذاك نتاع النادي الصفاقسي ذهابا وايابنا ضمن الحكم
2: ما قلت لك ما هذيك ممكن تو نزم نتذكر انا علاش ديما نحس انه عندي انا كنيس بوجلبان على الاقل عندنا دين الجمهور النادي الصفاقسي علاش لانه الفينال هذاك كيفاش ما خسرناه كيفاش ما فرحناش الناس اللي جات الرادس قاعد ديما نحس انه ناقصه حاجه عطيت كل شيء لجمعيتي صحيح ناقصه حاجه برك التيتر هذا ان شاء الله يا ربي يكتب نهار ونخلط عليه ان شاء الله
1: معناها تتمنى العوده لتدريب النادي الصفاقسي نهار من نهارات وتزمع تشامبيونز ليج
2: حتى كان مش نتمنى انه نشوف النادي الصفاقسي يرجع الرادس مرة أخرى ويهز الشامبيونز ليج بقطع نظر أنا مدرب ولا سيبورتر المفيد نشوف النادي الصفاقسي
1: مهم كالذكرى ذيك مش حتى نحط عاود تعيشها ولكن بفرحة أكبر منك
4: إن شاء الله تهز الشامبيونز ليج في صفاقس بمركب جديد على جي
1: والله على صفحة قاعدة ماهيش واضحة برشا في مسيرة تانيس بوجلبان المنتخب الوطني التونسي برغم اللي عملت كارير كبيرة برشا في السي اس اس وكارير كبيرة برشا في النادي الافريقي وكارير كبيرة برشا في الاهلي المصري لكن المنتخب
2: ما لعبتش برشا كنت ديما موجود راه كنت تحسب الاستاج ديما موجود اما مقتل لانه الأمانة كانوا ترسانة بتعمل لعبية في الوسط ابو عزيزي قيس الغضبان
1: حسيت بالظلم
2: لا مش ظلم يعني كي تشوف لسامي عادل الشادلي جوهر المناري معناها جيت في وقت انه ما شاء الله الوسط كله ملعبيه في وقت من الاوقات بيصير تحس بالظلم لكن مش ظلم لكن تقول علاش ما ناخذش فرصه لكن كي تشوف لسامي اللي لعب تقول هذيك هي الكره
1: أنيس الوقت يداهمنا خويا أعطينا كلمتين على المستقبل والتحضيرات نحبوا نشوفوا ليكيب ناسيونال تاعنا في الجزء الأولمبيك ما نحبوا نوصلوا
2: إن شاء الله شفت سمير القرعة أنا مشلول مع البنين إن شاء الله في الجورني في فجاه هذا
1: كانت عدينا نلعبوا الجابون
2: اللي روتور كانت عدينا إن شاء الله الجابون بعد كانت عدينا مش كون الأصعب لأنه في المنتخبات ممكن نلقاو في شهر مارس الكوتيفوار احنا يلزمنا نحضروا تو ونحضروا كيف كيف ان شاء الله ثم ملعبيه كيفاش ياخذوا طونجو ان شاء الله منا بدنا نتربي مش نحكي انه مش مضمون هذا لكن لازمنا نترشحوا في لي دو الزوز مباريات هذوما بعد نخموا في مارس يكون على الاقل ملعبيتنا واخذين طونجو وقت ايكيبنا واقفه لكن لحد الان نتصور انه عملنا تحضيرات كما يلزم للكاليفيكاسيون هذه ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
1: ان شاء الله هو نيس يعطيك صحه لانك جيتنا من صفاقس الحقيقه معناها وفي التعب هذايا في الظروف هذايا ذاك علاش احنا راعينا الظروف ما حابينش نسالوك برشا اسئله اخرى زاد عندك جايه اخرى ان شاء الله شنو اكثر مساله لك حتى احنا حتى شيء مثلا انت حابه تسمي جمعيه واحده كذا الموضوع. مشكور جدا انيس, فرحين برشا كل ما واحد من الاطارات الشاب ماشي تسمى شاب ولا لا تو شوي شوي. عندك زوز تحايا يجيوك, الاولانيه من شخص اسمه عيسى قال لك اخويا منورنا, والثاني من عند شخص اسمه وليد قال لك نحي البلوك في الفيسبوك وما عادش يكلمك نهاره الماتش, مش نقول لك ان شاء الله مربوح
2: بعد الماتش كله.
1: مشكور جدا بارك الله فيك, ولد انت ولد الدار, وسمير زاد مشكور جدا, وليد يعطيك الصحه بارك الله فيك. فروم اليوم وفيتش على الجمعه الجايه يكون معكم اسكندر ابراهيم, نكونوا موجودين مع الكيب الكل بالطبيعه, ولحظات جيكم خير في الاخبار جيكم ثم يجيكم احسن في على في على كل لساننا.
0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام, موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعلومة, أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا, ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن نتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا, موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي, واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس, وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال, سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس, سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور, حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائرة, والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
5: راديو موزايك كافم تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم, خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة, فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. والوكالة توضح في فيديو توعوي أن بعض الأدوات المدرسية قد تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمثل خطرا على صحة الأطفال عند التعرض المتكرر لها عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين, وتوصي باقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة, والتثبت من وجود بيانات واضحة على المنتجات مع قراءة البيانات المتعلقة بالاحتياطات وطريقة الاستعمال والالتزام بها. وفيما يتعلق بحافظة الأكل وقارورة الماء, الوكالة تشدد على أهمية اختيار منتجات ملائمة لعمر الطفل وسهلة التنظيف والاستعمال ومصنوعة من مواد مخصصة للاستعمال الغذائي. والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تحذر من مخاطر حمل محفظة مدرسية ثقيلة, مبينة أن الوزن الزائد يمكن أن يتسبب في آلام على مستوى العمود الفقري والعضلات ومشاكل في القوام والتوازن, فضلا عن زيادة التعب والإرهاق خاصة لدى الأطفال الذين ما زالوا في مرحلة النمو. والوكالة توصي باختيار محفظة خفيفة على أن لا يتجاوز وزنها الجملي بعد ملئها بالأدوات المدرسية نسبة 10% من وزن الطفل, وأن يكون ظهرها مقوى ومبطنا, وأن تكون حمالاتها عريضة ومبطنة وقابلة للتعديل, مع الحرص على أن يرتديها بطريقة صحيحة على الكتفين معا, وأن تكون الحمالات مضبوطة بما يتلائم مع طول الطفل. وبالنسبة إلى المحافظ المزودة بعجلات, الوكالة توصي بالتناوب بين جرها وحملها على الظهر, مشددة على أن حماية الأطفال خلال العودة المدرسية تبدأ من حسن اختيار الأدوات.

فرين داخل أنفاق مرتبطة بمشاريع طاقة كهربائية. بلجيكا تسجل 2935 حالة وفاة إضافية مقارنة بما يسجل عادة خلال موجات الحر الثلاث التي ضربت البلاد بين منتصف شهر جوان ومنتصف أوت بحسب تقرير أصدره المعهد الوطني للصحة العامة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان.

0: 4 دقائق على موجة موزايك اف ام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، رحبوا بكم هذي على كل سن حتى الستة العشية من الاثنين الجمعة. بكل محبة نتقابلوا مع بعضنا من الأربعة حتى الستة، نعديون بعضنا سويتين من زمان. شكرا على وفاكم، شكرا على دعمكم، على نقدكم، على محبتكم، وعلى أيضا الملاحظات ناخذوها دائما وأبدا بعين الاعتبار. علاش؟ خاطرنا احنا عائلة واحدة. شكرا لتفاعلاتكم على الريزو سوشيال تاع موزايك اف ام فيا واتساب. نعاود نذكركم بعد شوية الموعد يكون مع واتساب عجب 23 500 و13 ألف. رحبوا بالكيب الكل اللي ترافقنا من توا حتى لستة تاع العشية. الحاج معانا في الكورديناسيون جينيرال، تحية ليه، واستقبل تليفوناتكم على 71 100 و13 ألف. 71 100 و13 ألف. بعد شوية عندنا 400 دينار كاش من إهداء موزايك اف ام في روح تربح. معانا الجميلة أميمة عليا، أهلا وسهلا في العمل الصحفي وفي البرودكسيون. رحب بصديقنا يسري في الإخراج الرقمي، الكابتن خالد قطات. أهلا وسهلا يا جاوب به طو ماشي على خطى صح والحمد لله. راح بيك سي يسري. شوف سي يونس مرة أخرى. سي يسري مرحبا يسري، تقولي مرحبت به. صفا سي يونس
1: الحمد لله.
0: جاوب به
1: صفا الحمد لله.
0: تري تري بيان. راح ببدا مازال يونسي. مرحبا لله. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ خضرة حتى هي خضرة. عندنا خضرة واحد، خضرة اثنين، ما شاء الله.
2: إن شاء الله خضرة عن الكل.
0: إن شاء الله خضرة ديما ورانا قدامنا يا رب. صفا
2: الحمد لله
0: في فورما.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. القطوس خليته في الدار.
2: الحمد لله خليتهم ثلاثة
0: قطات في الدار. ادخلوا على ستوريات سونيا تشوفوا وسط القطاتس. فوالا تربي في القطاتس انيمال غي معناها امك تتشكالي داكوردو.
2: اي بالحق هي تتشكى امي.
0: اي فوالا نعرف هي نحس بها امك حتى كان ما كلمتنيش نحس بها داكوردو. تحيه لها الوالده. تحيه لكم الناس الكل تسمعوا فينا على موزايك اف ام .net، الموقع الخبير الاول في البلاد فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. كالعاده نبداو بالبيست اوف نتاع حلقه البارح.
2: بيست اوف. مرحبا بيك، مرحبا بيونس الأميمة، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. علاش نقلت لك عليك؟
0: هاك قبلتني بالابتسامة نتاعك معناها.
2: أنا ديما مبتسمة، خلي عاد مع الناس الإيجابيين.
0: الله يصلي على النبي، أنا ذبت سيء، أنا ذبت سيء، ما عادش نتكلم.
3: عشان أنت رفيقة جدا.
4: ميرسي.
3: وحلوة جدا.
4: ميرسي.
3: حلوة جدا جدا.
4: ميرسي.
3: حلوة جدا جدا. جدا.
4: ميرسي.
3: تسمحي لي بالرقصه دي؟
0: سونيا راه الدكتور راه طول احنا خلينا عادين نهار لولين، عادين نهار لولين نهار ثاني الدكتور.
2: بارك الله فيك. صحي
0: خلينا في
5: بارك الله فيك. تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا.
0: بارك الله. تسالش كيفاش وعلاش اما الدكتور؟
1: مازلت متشيخ
0: تو مازلت نهار جمعه الشيخ.
6: هذيك اسمه الشيخه.
0: مستور معناها كيف الناس وقل من الناس وخير من الناس.
1: نتزعزع كيجي سبتمبر وفي العيد نتزعزع برغم الشيخ علوش انا وفي رمضان كيف دونك الناس كل الناس كل
0: الناس كل الناس كل تتزعزع. فوالا
2: فوالا. ما فماش أجمل وأحلى من

0: انك تستثمر في طفل تخلي له الفرصة انه هو يظهر, انه انت تخليه يحلم, تخليه يمن بروحه يعلي استحقاقه وينجح ويبهرك بالنتائج.
1: حمدين ولدي
2: تحية كبيرة ليك بالكل, ويسلم عليك برشا برشا يونس. قل لك كبرنا معاك واحنا نتفرج فيك داكوردو, حسستنا
3: كبرونا كبر.
2: والله العظيم
4: انا واحد مش كبروا في العمر
2: بعث لي, بتعرف مره واحد بعث لي مساج اليوم برك حد لي كومونتير قال لي سي حسن كبرت نسمع فيك.
0: الله
2: والله العظيم قلت بارك الله فيك. وفي الصيف عرضتني تعب الطفله باللوت قعدنا نحكي وهكا وكل, قالت لي تعرف انت اون ديكوفيرت, قلت لها كيفاش, قالت لي ملي انا في الليسي نسمع فيك عرفتك اللي حشمت في بانك راهو, قلت لها ادركت بانني كبرت.

0: كبرت ولا كبرت هذه الكبير عبد الشويش يقول الحمد لله على السلامة فنان المهذب والمثقف الحمد لله عليك وإن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ترجعنا للمسارح إن شاء الله في القريب العاجل. الفنان الملتزم والفنان المحترم
1: والمثقف والجميل والعميق
0: والعميق جدا
1: عدنان نحبه.
0: شوف لك المحبة هذيك اللي أعطاها لمينة فاخت مشاية فك البروفة وكل الاحترام التصويرة اللي قعدت من صيف 2016
1: وغني زاد متميز هو فنان متميز وكإنسانيا
0: شوف الوحيدة اللي سمعت كلامه في الدنيا أمينة هي وعدني شاوش قال نحبك عاقلة في كارتاج قطع عقل قال نحب نسمع الطرب
1: وانت شاهد على العصر
0: وانت شاهد على العصر هذا هو عدني نقول الحمد لله على سلامتك
2: الحمد لله على سلامته وانا نحترمه برشا ونقدره برشا وفنان محبوب ومحليك يبدأ الفنان محبوب بفنه وبأخلاقه
0: وهو كذلك اكزاكتوم هذا هو قتل الفن أخلاق أو لا يكون هذا هو كما لا مش أخلاق أو لا يكون
1: لا لا
0: انت عندك موقف من الاخلاق
1: لا عندي موقف من الفن المرتبط بالاخلاق فما فنانين كبار اخلاقهم غير بيكاسو ما كانش اخلاقه
0: اخلاقه مش سياحيه
1: كل فنان كبير
0: فوالا اكزاكتومون هذا هو انت اخلاقك عاليه
1: اي
0: راهو سي يونس ما اخلاقك حتى كان نفذت من المعاشره نتاعنا
1: مش تفهم معناها كنت ثلاث سنين التالي وكنت شكر
0: اربع سنين التالي
2: فسدته معناها
0: فسدته بيان سور انت في بالك قبل كي كان يحكي
1: مش وحده هو عايد عرب
0: يحل بلاكار مثلا
1: هو عايد عرب
0: قبل ما يحل بلاكار فهمتني
1: مش تفهم مازلت مش فهمتها مازلت مش فهمتنا
0: سونيا اي عرفش اسمعك توت سويت غنية من غنيات الصيف لا لا لا لا لا عندك مع ذكريات هذه هكا ولا يلا جو

0: أغنية الامبوتياج.
1: صوت وقت على أغنية الامبوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال. تلقاو زوز أغنيات اليوم. اخترت الحقيقة واحد من صانعي الأغنية المصرية الحديث العربية الحديث اللي هو حميد الشاعري هكا ولا كابو صحيت. نحب له برشا أغنيات. أما اخترت اليوم لديو أك أغنية نحبها أنا وأغنية يحبها خونا خالد. أعطينا خويا عيني هو

0: أول ألفينات هكا ولا
1: يا حسرة.
0: وصلت التسعينات يا حسرة وقت الفيديو كليب قال الآخر فيل برشا برشا برشا مع صوت جميل جدا هو صوت سيمون فكرها
1: سيمون يا حسرة ما تقولش الحال
0: صحيح.

0: شفت كيفاش
1: حسرة.
0: خونا يونس ما عندوش مثلا ذكريات من أغنية ذوما، خاطر وقتها كان يقرأ في الشعر، يقرأ ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. يلا سيدي نمشيو لقالوها اليوم.
2: قالوها اليوم،
0: قالوها اليوم.
3: حق الرد ولا كيف الساعة؟ شكلك تعدي من قالوها اليوم.
0: لا لا ما عنديش حق الرد انا. هذيك اون ابيغاسيون عملوها في لوديو فيزويل ما سان اكزيست نول باغ حق الرد. باش
3: نقول لك معاك انا مش نخدم في واتساب.
0: نحكي لك انا حق الرد معناه نحكي لك انا حق الرد موجود كان في الصحافه المكتوب. واضح ولا لا؟ وردها علي انا استطعت.
3: خويا تو نرجع نكتب.
0: اكتب على روحك.
1: لا قمعر واسمه قمعر.
0: مش موجود يا بنتي حق الرد يا بنتي. انا حق الرد، حق الرد في الصحافه المكتوبه فقط. معناه اون ابيغاسيون يمشي للاوديو فيزويل. بالرسمي انا نحكي معاك. هاو التجارب بتاع الدنيا الكل ارجع وشوف عندي شعلينا. ذلك موضوع يطول شرحه الان. في قالوها اليوم رئيس الجامعه التونسيه للمنظومات الفلاحيه والصيد البحري باتحاد الفلاحه والصيد البحري شكيب التريكي اكد بانه قطاع الدواجن يواجه خلال الفتره هذه صعوبات مرتبطه اساسا بارتفاع درجات الحراره. اولا انقطاعات المتكرره لتيار الكهرباء، ثانيا ما تسبب في نفوق اعداد من الدجاج وتكبيد المربين خسائر كبيرة. نقول لكم بأنه ستريكي وضح المزيكفين بأن الحرارة المرتفعة تأثر بشكل مباشر على الدواجن باعتبارها كائنات حية تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة. قال من القطاعات المتكررة الكهربائية زيد من حدة الوضع، خاصة في الضيعات اللي تعتمد على التجهيزات الكهربائية لضمان معناها ظروف تربية ملائمة. فيما يتعلق بأسعار البيض، أي سيدي يا بن سيدي، يقول لك اليوم وقت اللي يتم إنتاج البيض على برودكسيون السعر من 880 960 مليم لأربع عظمات للحارة، معناها ويقول لك في حدود ب 220-240 فرنك معناها للبيضة الواحدة، وين يبلغ سعر الأربع بيضات يقول لك مثلا ذات معناها كيفاش يقولوا فيها جون أورانج 880 مقابل 960 الأربع بيضات ذات صفار الأحمر. وأشار بأنه زاد كيف كيف الأسعار هذه تبقى مرتبطة بمستوى الإنتاج وتكاليفه في ظل الصعوبات اللي يواجهوها المربين برانسيبالمون. هي تسمعوا أبرز مسار وكيف كيف قال اليوم ممكن أنه السوق يشهد نقص في هذه المواد، أما يقول الأزمة هذه نتعديها إن شاء الله كي نوصلوا لشهر أكتوبر.
4: صار فما برشا نفوق خاصة في دجاج اللحم، لأن سيدي المربين ما عندهمش الإمكانيات يعملوا مولد كهربائي، والمولد الكهربائي أقل مولد كهربائي ما بين 270 و100 ألف دينار، هما ديجا عندهمش الإمكانيات في نجموا يعملوا مولد كهربائي. وحتى بالمولد الكهربائي فما ناس بالمولد الكهربائي وصار لهم نفوق، لأن تقص الضوء ساعة ساعتين ثلاثة ما نجمش يشد 24 ساعة 40 ساعة، قصان الضوء تروحت بين مدة كبيرة برشا ومانيش مستانسين بها، داكورد وعملناه ويرجع مسنا حاجة غير في قصان الضوء. هذا يأثر على العتاج سواء في قطاع الدواجن ككل، في العظم وفي اللحم. في العظم فما نفوق، هذا فما دجاج نتاع ينتج بيض الاستهلاك فيه نفوق، فما انتاجيه تحت بطبيعه الحال، لان سخانه مش معناها اللي قعد حي يقعد معناها ينتج كالعاده، لا يقع قطيش تقلص، ولكن في فما انتاج واقف بعد السخانه وبعد ما تكبدوا الفلاحه خسائر كثيره، فما انتاج واقف. مستقبلا لازمنا نشوف ونعاودوا نغزو المنظومه هذه كيفاش نغزوها باش نتفاداو اللي يتعدينا به السنة. يلزم معناها يقع تأهيل القطاع، تأهيل صغار ومتوسط المربين دجاج اللحم، مش يقع فما نقص في الانتاج، هذا وارد ما عنديش فيه حتى شك. ولكن احنا كذلك في الاجتماع الاخير اللي صار مع سيد وزير التجارة، فما ما يقارب على 3000 طن دجاج مجمد موجودين عند الشركات متاع المذابح، نجم نقوله هذا زاد نجم يغطي حاجيات السوق.
0: هذا معناها اللي نقوله انه من الحاجيات اللي يلزمها اليوم الدولة تخمم ايضا دائما في المخزون التعديلي، مخزون الاحتياطي. من معناها هذا نقوله هذا قطاع من القطاعات. اليوم صباح نسمع في جيهان ميلاد وخذت رئيسة معناها الغرفة متاع الباتيسيي وكل، ونسمع فيها المرأة المتزنة وتعرف تحكي وكيفاش تحكي، تقولك انه تذرينا زاد احنا في السلع متاعنا، تذرينا زاد كيف كيف في رسمالنا. وقت الميسر اللي معناه يخدمنا عام كامل سنة مشينا، هذا الكل بسبب الانقطاعات في الكهرباء. برشا عبيد يقول لك انه مفروض لو كان قالوا لنا با اكزومبل مشتير او في الصيف مشتير هذا الكل، راه حتى العبيد تصرفت خذت قروضات دبرت راسها، حطت هلا معناها اليوم ركبت معناها المولدات هذه حتى تتفادى خساره جزء كبير من راس المال. اليوم سونيا
1: حسن خسر جزء من رأس المال، فما شكون خسر رأس المال الكل مش جزء بركة، فما شكون خسر قوته معناها في ليلة ونهار. معناها أنا بالحق توا فما فولي معناها متاع الكونسوماسيون تاو كيفاش احنا باش نجمو نوفروا ونلبيو حاجية المواطن، وفما والمخزون زادة اللي جاي من بعد، وفما الفولي الثاني اللي هو المربين. معناها أنا بالحق معناها متعاطفة معهم برشا، والمربين متاع الحيوان معناها الحيوانات الكل راهو اللي يربي في الحوت والول. توا احنا نحكيو هنا على قطاع الدواجن خاطر عارفين اللي في اكتوبر باش تكون عنا فما ازمه.
0: يقول لك في اكتوبر تتحسن الازمه، ما تو
1: الى اي مدى زاد الى اي مدى نجم تتحسن، الى اي مدى نجم يغطي حاجيه المواطن، وزاد ان هذوما المربين هذوما اللي لقاو رويحهم مساكن تغدروا ويجابهوا في انقطاع الكهرباء، ومش كلهم عندهم مولد كهربائي، والمولد الكهربائي كما قال هو غالي. يعني هنا هذوما المربين هذوما كل شكون باش ينجم يعوضهم؟ وهل في المستقبل باش تكون فما اجراءات استثنائيه معاهم؟ يعني هل مثلا باش يصنفوهم فما قطاعات باش تتصنف اللي هي في قصان الضوء؟ فما على الأقل يبدأ في بالهم إذا فما وجوب لازم يتقص الضوء لازم يكون فما وقت معين وساعات مضبوطة، مش بثلاثة تقول لي ثلاثة سوايع نقرح حسابي أنا نهوي ونبرد ونقد. إذا هو الوقت طبعا صحيح بنتظر ثمانية سوايع كي يموتوا لي كل، أنا شو نعمل وقتها؟
0: اكزاكتومون شو تعمل اليوم؟ وخاصة اليوم معناها هذا نقوله الزوز أنواع بروتين اللي يعيش بهم التونسي هي الدجاج والعظم. واضح ولا باش نبداو واضحين؟ معناها اليوم اللحوم الحمراء لمن استطاع اليها سبيل، نعلوش ما قال حتى لحد ما عادش نحكيوا عليه. البقري اليوم كيف كيف، اليوم العبيد باش عايش، عايشه بالدجاج، عايشه بالدانت، وعايشه بالكركاس تاع الدانت. قولوها هذيك بوكو دا ميرتيوم راهو، لانه حدث ولا اللحم في كل دار. كما قلت علينا نتفرج في الفيلم المصري قبل، معناها بالحق عرفتك اللي جاب كيلو لحمه، فهمتني؟ هذه هي الدنيا، ولينا حتى احنا اللي يجيب كيلو لحمه يتخبي يتقام خبيه في هكا تحت الخضره في القفيفه. مشكله كبيره يونس، مشكله كبيره. كاني لو ديجا فيو هذايا اللي كنا نسمعوا فيه، كنت اتذكر وقت اللي كانت مشكله في تربيه الابقار وفي تربيه العلالش، وكل مره اكل الاسعار الجنونيه اللي قاعده تطلع يا خوفي تولي زاد. حطينا اليوم كيلو الدجاج ولي ب 20 دينار، معناها هذا هو اللي نخافوا منه.
5: قالوا العامله لفريخ الجمعيه كما قلت
0: انا جمعيه
5: احكي لك انا تو ساعه قبل كل شيء حبيت نشكر اصحاب البيان مذكرونا ان الدواجن كائنات حيه دونك ما كناش نعرفه قبل دونك بالحق والله حاجه معناها في بيان، معناها في بيان رسمي يذكروا فينا باللي دواجن كائنات حيه تتاثر بالسخانه. بيان سور تتاثر بالسخانه المشكله، وديما في الكلمه في العربيه خاطر لا سيما مش معناها كانه الازمه الاساسيه الخطيئه الاولى هي المناخ. لا لا لا مش المناخ، هي انقطاعات الكهرباء هي المشكله الكبيره. واحنا ما احنا حكينا عاملين له وقبلها فما ازمه هيكليه في القطاع الدواجن، كل مره تخفت الازمه ذي
0: اي معناها تطيح وتطلع.
5: معناها هل الأحمى ثم احرزنا تقدم كبير سوى في المساله ذي؟ لا بجد. علاش؟ خليني نذكر انه البيان ذا يعاود برشا مرات كلمه استباقيه. يا اخي سامحوني العالم نعرشان، الاستباقيه تجي بعد الازمه بعد الجيع ولا قبل؟
0: قبل
5: تجي قبل. دونك احنا وقع الفاس في الراس كما قلت انت ذكرتنا باخوتنا المصريين. دونك توا السباق على شنو؟ على اللي جاي معناها عم يقولوا لنا راهو في اكتوبر تنجموا. دونك عندي مشكله ساعه تقييم الساعه شنو اللي صار، معناها الحصيله هذه معناها نتاع نفوق الدواجن عند المربين، لانه ثم مربين هذيك هي الدواجن اللي عندهم نفق توفي مشاو ماشي باهي، شنو وين يعني مشاريعهم وين؟ معناها هل شكون حملنا مسؤوليه؟ حملنا مسؤوليه الطقس، دونك حملنا مسؤوليه لله كما بالمسبوقه بالكسر
0: بالكسر
5: وخلينا نحملوا مسؤوليه ايضا ستيك. خلينا نكون واضحين، معناها اسكو ستيك مستعده الان يعني في جبر ضرر معناها المربين والفلاحين اللي تضروا من نفوق الدواجن نتاعهم اللي هم مشاريعهم هذيك هي هذيك منش يعيشوا. دوك شفنا برشا حتى على يعني وسائل التواصل الاجتماعي شفنا برشا تصاور وبرشا ناس
0: يشكيوا في خدمها يا رودي في راس مالها. انت اليوم
5: صحيح
0: تو الناس تسمع فينا يقول لك هذا تحامل على ستيك، مش تحامل على ستيك راهو شبديه واضحين. انت باش توصل فلوس معناه باش توصل عظمه تولي فلوس راهو يلزمها كل شيء بالكهرباء، وقت اللي تقص انت حتى لمده ساعه فانه كل شيء يتيح في النهار.
3: صحيح
0: واضح ولا مانيش فيترينين راه مي لا لوجيك دي شوز تقول لك خاطر ديما يلزمها تقعد لا ميم تمبيراتور ولا ما اخذ ذلك وي وي وي وي وي. حتى في التربيه نتاعهم راهو فما يا سي يونس باللي نعرفه في لي بولاي باللي نعرف اللي عندي صحابي كانوا يربيو الدجاج ايتترا ا مومون دوني يحطوا لهم الماء البارد في الصيف يهويوهم
3: الى ما
0: التهويه معناها اليوم راهم الناس هذوما راهي مضامره وما راهو نحبوا نقعدوا ونتكلموا بصراحه ونتكلموا بلغه العقل وبالعقل البارد راهو مش معقول راكم الناس مسيتوهم في خدمهم راهو
3: ارزاقهم في ارزاقهم في اليوميه
0: معناها السيد اليوم سي شكيب كي يحكي على اهل قطاع معناها يخدم راهو الاف مؤلف الاف العائلات وراء هذا عشرات الاف العائلات بطريقه مباشره وغير مباشره قاعدين يعيشوا من وراء هذا القطاع اليوم انا كي نخسر رسميلي شو باش نعمل سوني ما باش نسرح ولا لا باش نزيد في ازمه البطاله وندخلوا يذكرها بالخير على العرب في الاسبيغال انفيرنال لهنا يلزمنا نفهموا رواحنا مدام ذياب اليوم صباح كما قلت لكم حكيت على الازمه هذه كيف كيف ما من معناها مش بداو واضحين راهو فما شكون اللي يتحمل المسؤوليه يتحمل مسؤوليه راهو الناس اللي قصت الضوء العبيد اللي ما قراتش حسابها باش انه يكون فما صيف حار ولا الى ما اخر ذلك دونك تو سامبلومون
3: ومانيش باش نجرموا حتى حد بالعكس كل واحد يتحمل مسؤوليته
0: معناها ربي بالله اونكور اون فوا خليها اون بريسيزيون مدامني البارح برشا عبيد تكلموني وكيف كيف اليوم في الشارع وقفوني وقفوني زود دوز انجينيور يخدموا في بالزهر كل واحد في ماركه نتاع ماء باهي بالزهر معناها قالوا لي راهو يا سي حسن احنا رانا ما وقفناش الانتاج دونك نعاودوا نحييهم الناس اللي عندها
3: الناس اللي
0: تقعدني راهم يرحم والديكم وبارك الله فيكم ونعرفوا بانكم انتم حتى في الكوفيد لقيتوا الاساليب من اجل انكم تخدموا عمرنا ما ننساو الوقفه هذه وعمرنا ما نشيطنوكم راهو الناس اللي تنتج في المياه المعدنيه ناس قاعده تخدم شركات قاعده تخدم خدامه قاعده تخدم ديزانجينيور كيف كيف العمال الى ما اخر ذلك راهو المشكله ماهيش عندكم انتم المشكله راهي تتجاوزكم انتم اليوم راهو ما يلزمش نشيطنوكم با دي تو احنا ودورنا اليوم كاعلام نقولوا راه من الناس هذوما بارك الله فيكم شكرا لكم يعطيكم الف صح على الخدمه اللي قاعدين تخدموا فيها على خاطر توا ولاو يخدموا حتى اون سور برودكسيون يحاولوا انه كيف كيف يتخطاوا تضروا زاد حتى هما من قصان الماء راهو وقصان الضوء بليتو ومن مشاكل اخرى ولكن حتى حد ما حكي على المشاكل نتاعهم علاش يقول لك يبرمش انتج الماء انت وبعد يجي يحكي معايا لا لا لا لا افهموهم الناس هذوما حتى الناس هذوما راهم مضامه وراهي زاد ايضا الاف العائلات تعيش من وراء انتاج المياه المعلبه هذيا دونك لهنا زاد باش ما نشيطنوش سي يونس ولا سوني هاي
1: حسن هو احنا ماناش نحبوا نشيطنوا ولا الهدف نتاعنا نشيطنوا ولا مسلطين احنا ولا منصبين روحنا قضاة نقولوا هذا صح وهذا غلط لكن احنا نحبوا نسلطوا الضوء ونحبوا نفهموا الغلطه منين ونحبوا ان نسلطوا الضوء انه راهو يلزم تكون عندك حلول استباقية للشيء مش وقتها نحن نتحطوا فيه وتقول لي ما عملنا شيء ذاك هو قاعدين نكتشفوا في الأزمات وفي غير مزوغ لو قاعدين نعيشوا أي فما ضوء فما ماء فما ماء تشرب تولينا نحكي على الدجاج بي وانت كي تقول لي توا على الدجاج انا توا في اكتوبر باش تقول لي فما ازمه نتاع الدجاج يزيد وضح لي نحب نفهم هل باش تصير لنا كيما الماء صف وما نلقاوش الدجاج وعظم ولا باش نمشيو لي غروند سيرفاس مو فهمونا زاده ما نحبوا نفهموا
3: في اكتوبر يقولوا لنا راهو زاد الدجاج مضر شويه بالصحه دونك نحاولوا
0: هذيك اللي عاد هذيك زرعه مزلعات عاد كيمزلوا يعاودوها على الدنيا السلام على كل حال ان شاء الله نتدارك وما تصير زاده بالحق ازمه على خاطر باهي برشا انه اليوم على الاقل خرجوا هما وتحيه الرئيس الجامعه التونسيه للمنظومات الفلاحيه والصيد البحري باتحاد الفلاحه والصيد البحري سكيب التركي اللي على الاقل الى بارلي فغي تكلم زاد كيف كيف بكل صراحه واموا هات من اليوم نعدلوا كما يقولوا فيها المناقل نتاعنا
3: لانه يمر البيان هذايا من التطور هذايا التطور الفعلي
0: التطور الفعلي
3: على ارض الواقع
0: اكشن فوالا هذا هو رايكم يهمنا كي عاد انكم على الباج نتاعنا موزايك فهم
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل لسان مكملة معاكم نمشيو تو تسويت هاشتاج يحكي
2: هاشتاج يحكي
0: هاشتاج المرة ذي باش نمشيو لفرنسا وين بدات العادة التنازلي للانتخابات الرئاسية 2027 من سيكون سيد أو سيدة الإليزي المرة هذه، لأنه نساء ورجال قاعدين يتصارعوا على سيادة الإليزي. قبل أشهر من انتخابات هذه نقول لكم بأنه معناها زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبين رجعت فتحت واحد من أكثر الملفات اللي حساسة ومثيرة للجدل. مو دائما وأبدا نرجع ديما لمسألة الهوية وإلى ما أخر ذلك وأسكور يفوسو بلا فرانس وإلى ما أخذ دي ليبرتي لا فرانس تنداتي تاتاتا بون. قال الآخر مانيش جيبا اون دوبل ناسيوناليتي، معناها حتى كانت عندي دوبل ناسيوناليتي راني كنت نعرف نجاوب مدام لوبين. ملف هذا مش جديد، خاصة وقت اللي نحكي وعلى التجمع الوطني اللي في كل مرة يرجع باش يخلق عاصفة سياسية جديدة مربوطة مباشرة بقضايا الهوية والهجرة والإسلام والعلمانية في فرنسا. المرة هذه الشرارة بدأت نقول لكم وظهر لي اشتعلت معناها الفتنة اشتعال الناري في الهشيم. هذا نقول لكم بأنه فما بوليميك كبيرة، مش نرجع معكم للتفاصيل اليوم. أكثر المواضيع اللي تناولتها الصحافة الفرنسية في ال 24 ساعة اللي فاتت هي أنه حتى برشا ناس كما جون لوك ميلانشون وغيره تصريحاته الحقيقة صدمة شوية على فيما يتعلق بمسألة الحجاب، بين من يعتبر بأنه اليوم هذا سيدوليك سيدزيل، من يعتبر بأنه هذا وقود انتخابي. نبدأ معك يونس بعد نمشي لسونيا، خاطر سونيا عندي حاجتي بها بتجربة خاطر عشت في أمريكا، دونك باش نحكيو على المسألة هذية كيفاش يشوفها أيضا الغرب الآخر كيف ما يتقال. هات ناخذوا إكستري صغير من لي ميديا فرونسي ونشوفوا كيفاش يحكيوا على المادة هذية. فرانس 24 جوستومون، يلا.
6: إذا وصل حزب التجمع الوطني إلى السلطة فهل سيظل بإمكان المسلمات ارتداء الحجاب في الأماكن العامة؟ يجيب جان فيليب تانغي النائب المقرب من مارين لوبين.
7: من لا يضع حزام الأمان تفرض عليه غرامة، ومن ترتدي الحجاب رغم حظره فستفرض عليها غرامة أيضا.
6: ولم تحدد بعد قيمة الغرامة، لكن المقترح أثر ردود فعل متباينة.
8: لا يمكن حظر الحجاب، لا يمكن منع الناس من ممارسة شعائرهم الدينية وخصوصا في الأماكن العامة، هذا غير منطقي.
6: لكن بعض السكان يؤيدون الفكرة.
9: أعتقد أنه اقتراح جيد.
6: ولماذا؟
9: لأن بعد ذلك سيفتح الباب أمام أمور كثيرة.
6: إجراء أثر نقاشا طويلا داخل حزب التجمع الوطني نفسه، ويواجه انتقادات من خصوم الحزب السياسيين من اليسار كما من اليمين.
10: العلمانية تعني حياد الدولة، ولم تكن يوما شرطة تراقب ملابس الناس في الأماكن العامة، ومجلس الدولة أكد ذلك مرارا. من الأفضل أن يفهم التجمع الوطني هذا الأمر.
11: أنا لا أؤيد ذلك، وأضيف أن هذا الاقتراح شعبوي وغير قابل للتطبيق، وهم يعرفون ذلك جيدا.
6: وقد يتعارض هذا الإجراء مع بعض مبادئ الدستور الفرنسي ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن التجمع الوطني لا يستبعد اللجوء إلى استفتاء شعبي في محاولة لفرض هذا الحظر.
0: إذا يلا الإكستري كما قلنا من واحدة من الميديا الفرنسية اللي بالعربية تحكس في نهاية الأمر، على الأقل حاولنا نختار لكم إكستري يكون يفهموه العبيد الكل. وقت اللي تدخل تعمل يسامبل غشيخش اليوم تحط فوال فرانس تلقى لاكروا كاتبة، لوموند كاتبة، لوفيغارو كاتبة. رجعنا لهذا الوقود يونس الانتخابي،
5: وقود انتخابي بالتأكيد. وقود انتخابي مش كان مرة هذه شفوا وانت ما انتخابات واحد يطفو مثل تطفو مثل هذه المواضيع. مثلا من 2004 2011 كيف وقت تم حظر كل الأشكال، معناها أشكال يعني أشكال التعبيرات الدينية بكل ما فيها
0: من الفان دو غاي متاع مش متغو بليتو اسمه جاك شيراك.
5: جاك شيراك دونك 11 أبريل 2011 وقت لي تم منع كل معناها كل حاجة تغطي الوجه كاملا، المسألة مرتبطة بالأمن وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. لكن اللي حير الموضوع بشكل جدي وبشكل مباشر هو سي جون فيليب تانغي. يقول سنحارب بالطبع الإيديولوجية الإسلامية وسنعاقب على ارتداء الحجاب، وذلك تضامنا مع جميع النساء في جميع أنحاء العالم اللواتي يجبرن على ارتدائه واللواتي معناها يموتن من أجل هذه الحرية. دونك المساله بيدها يعني كنت غادي تواغ انه انت انه في مع انا ما نحبش نلبس هذه حريه معناها ما ترغمنيش لكن ترغمني زاد اني نحي اذا كان نلبسه اذا كان المساله في جهتين هي مساله حريه المساله هذه اسكو مساله الحجاب يقصد به الحجاب الاسلامي الحجاب شنو معناها الان البرقع اللي غطي الوجه الكل ولا الحجاب اللي نعرفوه في لكن المساله مرتبطه فقط بالحجاب الاسلامي لانه فما الديانات اخرى معروفين في الدنيا معناها تو نشوفوا الفرونكام تاع الطوائف اليهوديه الحريديم اللي هي طائفه متشددة في اليهوديه اللي تلبس نقاب اكثر من النقاب كيف حتى في المسيحيه معناها
0: لسور
5: وغيره وغيره دونك المساله
0: وفما بعض الطوائف كما تعيش في امريكا نسيتها
5: الاميش الاميش ومينونايت الاميش هي طوائف موجوده في الدنيا في امريكا المتحده الامريكيه اللي مازالت تلبس دونك ثم استهداف مباشر للحجاب الاسلامي يا خويا اذا كان تحكيوا على الحريه هنا انا اعتقد كونه هذه وقود انتخابي ولكنه في الاصل ذاته زاد تهرب من مساله جوهريه انه معناها كي نحكيوا على فيتش للائتمانيه ولا نحكيوا على الركود الاقتصادي اللي تعيش في فرنسا نحكيوا على معناها حجم المديونيه نحكيوا طب مشاكل اقتصاديه كبرى في
0: اي انكور بلو بروفون كسا
5: معناها نمو فوالا دونك تمام قاعدين نغطيو في مسائل اخرى اللي هي اهم بالنسبه للفرنسي مش حتى بالنسبه لنا نحن دونك المساله هذه انا اعتقد كونه بناليزي المساله ونحكيوا فيها في التلفز ونحكيوا فيها بالشكل هذا بشكل بالأريحية هذه معناها موش عادي أنه توا معناها عندك 5 مليون عندك أكثر من 5 مليون مسلم في فرنسا
0: هم
5: مسلمون فرنسيون التعلل بعلمانية الدولة ولا التعلل بحريات الشخصية هذه مثلا أعتقد ما عادش توا في الوقت هذه ما عادش شعبوية تامة وصارخة وأعتقد كأنه البلو بارتي معناها الحزب هو حزب
0: غاسيست
5: معناها نقول
0: لا غاسيست كذلك وشعبوي زاد ايضا اليوم وقت تقرا لي ميديا فرونسي مثلا ميديا بارت انتديكسيون دو فوال لو راسمبلمون ناسيونال رمي ان سين سون اون اوبسيسيون تلقى بار اكزومبل زاد كيف اون ايرور تيريبل ميلانشون اكسبليك كيف معناها سون فيتو بور لو بور دو فوال لنا لقاو ادوار فيليب من الاصوات المعتدله لهنا جوج دونجوروز اي ان كونستيتيونيل يقول لك مثلا اللي هي غير دستوري لا بروبوزيسيون دو معناها لو راسمبلمون ناسيونال يقول لك زاد كيف اليوم شفنا باغ اكزومبل جون فرانسوا كوبي والموقف نتاعو برشا وجوه اخرى بين هذا وذاك رجعوا المسلمين ديما لو داندون دو لا فارس معناها وقت اللي فما 7000 أزمة اليوم في فرنسا فما معناها بالحق ان فيغيتابل سيسم سوسيال اي ايكونوميك احنا مركزين كان مع الحجاب عمرها ما طرحت المسألة هذه مثلا في امريكا وانت عشت في امريكا في العالم الاخر في بريطانيا مثلا انا واحد من الناس ما نحبهاش بريطانيا اما في بريطانيا باغ اكزومبل عمرها ما طرحت الحكايه هذه في العالم الانجلو ساكسوني معناها كيلكو باغ مش متروحه معناها سان فو بروبليم كانه اشاك فوا نرجع راه نفس لو ميم سيندروم موجود في لي بي فرانكوفون بلوز او موان فرنسا سويسرا كتتذكر وقتها كل مره يحكوا روسهم يعملوا ريفيروندوم هذوك
5: المره والحال انه فرنسا هي ام الحريه
0: فوالا
5: وتعتبر فرنسا ان هي علمة العالم الحريه
0: والتسامح
1: هو اللي هو ذاك هو اللي معناها التناقض انه في بلاد تدعي الحريه في الاخر بالكل ولا موضوع لباس المراه المحجبه تلقى روحها في نهاية المطاف كاينها مطالبة أنه هي تبرر أو
5: اختيارها
1: أي تبرر اختيارها أو المعتقد نتاعها ولا لبستها ولا واللي هي حاجة معناها عمرها ما كانت في بلاد متحضرة عمرها ما تكون مطروحة أو هي ترجع للسطح كل ما شوية يرخدوها وتطفو للسطح باش يفوحوا بها شوية الصراع السياسي والسباق الانتخابي هذا والسيرك اللي يعملوا فيه باش يزيدوا يشحنوا الأوضاع ويهربوا من مشاكلهم اللي هي كما قال حسن معناها من أمن الصحة والبوفوار داشا والإيكونومي متاعهم راكد وهما فيش لهين في المرأة ولباس المرأة فقط باش يعملوا هكا زوبعة ويخليهم الناس كل تحكي واللي هما عندهم برنامج واللي ويمسوا كالناس اللي عندهم الإسلاموفوبيا معناها بش الناس كلها وكتتعاطف معهم.
0: تتغذى الإسلاموفوبيا، لا تتغذى فوق وقت اللي انت تحكي لي على ان سوجي اللي كايتي ديجا هتقوله حسمة كلكو باغ، معناها تحسم ما تحسمش، تقول انت تحسم ما تحسمش. شو في نهايه، شو ايش اقول لك حاجه، اليوم وقت اللي تمشي تحاوص الشارع الفرنسي معناها تلقى روحك ما عادش تعرف، ما عادش فما كان شارع الفرنسي اليوم ولا مخليت، معناها في الاخر قاعده كان في بعض لي بتيت فيل ولا لي فيلاج زاد كيف كيف ولا لي باتلان وين تلقى كان فرانسيس دو بيرسوش.
5: اما انت عندك القدره انك تقول الشارع الفرنسي ولا مزيك ولا ولا يعني فسيفساء يعني متنوع في الاختلاف في التنوع وغيره، غير كان الفرصه باش يقول هذا تهجين للمجتمع الفرنسي.
1: فلا اللي ما يعجبوش الاختلاط اللي
5: يحب الهويه فلا
1: يعني هل انت بالنسبه ليك باش تضمن انت مجتمع اكثر حريه، هل انك باش تضيق عليه حريته والا انك انت تحمي اختياراته وتخلي له الحق انه يختار المعتقد نتاعو وايمانه ولبسته كيما يحب هو؟ انا اخطر معنى
0: يعني الأخطر.
5: أنا أعتبر كون إحسان المسألة دي معركة قديمة وتتجدد كل مرة. معناها أنا نذكر عبيدا جورج كينن عام 1947 وقت كتب أول المقالات اللي تحكي على صراع الحضارات اللي بعد خذت الصورة في بداية التسعينات بعد سقوط ما يسمى
0: بالاتحاد
5: الليني. دونك جمعات مع فرانسيس فوكوياما مع سامويل
0: تونغيرو.
5: دونك المسألة توي مسألة قيم، معناها هل أنت تفرض علي القيم نتاعك انا كمختلف عليك ولا لا؟ توا بيسير عنه انت تعرف المقوله اذا نزلت بارضهم فارضهم باي اوكي، لكن اعتقد كونه اللي نازلين بالارض الفرنسيه الان هم فرنسيون ما همش ضيوف، ما همش ضيوف. دونك التعامل المساله هذه كما قلت وقود انتخابي فج زيد بطريقه ونحن نعرفوها، معناها
1: تكشفت مكشوفه ولا
5: لا
0: بلي ماسك
5: بلي ماسك فلا. دونك انا مراعني انا شنو اللي شنو يخليني، معناها انه التعامل مع القضيه هذه تعامل يتم في مختلف الوسائل، مع وسائل الاعلام سواء المكتوبه ولا بشكل طبيعي، والحال انه غير طبيعي الحديث فيه. ما نوصلوش نحكيه هكا يجي معايا لا لا، ما هل 5 ملايين واكثر من 5 ملايين فرنسي هم فرنسيون، ما همش مغربين بالاساس، معناها صحيح فما دي مغربين افريكان وغيره وغيره لكنهم فرنسيون
0: ديزازياتيك وغيره.
1: المفروض يولي غير مطروح اصلا يعني.
5: صح اي صح،
1: ونكتبي
0: وهلت اليوم اون كومبوزونت اسونسييل، معناها الاسلام اليوم كاسلام، معناها نحكي لك لا الاسلام اليوم من الديانات اللي موجوده بطريقه كبيره في فرنسا،
5: صحيح
0: كبير. دونك نحترم في نهايه الامر حتى حكايه لايسيتي باغ اكزومبل، اليوم اللائكيه الفرنسيه، فرنسا اليوم هي حاميه الكاثوليكيه العالميه، مش بدي واضحين هكا ولا الكاثوليك تاع العالم تاع الدنيا تربي الكل تحميهم فرنسا، شدوا واضحين معناها فما اون كونتراديكسيون معناها ظاهره واضحه.
5: راهو احسن نحكيوا على يمكن نحكيوا على الامين المتطرف مش فقط في فرنسا، في كامل اوروبا الامين المتطرف كل ما يدخل في سباق تاع انتخاب وغيره وغيره وغيره يجبد الورقه تاع الاسلاموفوبي.
0: اي اكزاكتو
5: تاع الاسلام تاع الاداء للاسلام تاع ورقه لعب انا وعادي الاسلام
0: توتافي
5: المختلف
0: توتافي هذا هو. مازال الموضوع يظهر لي بالشيخ ما قال اخر
5: 10 سنوات اخرين شكون فرنسا افقر دول الاتحاد الاوروبي اللي هي توا ثاني اقتصاد في المنطقه هذه سيختلف الامر اكيد
0: لا سيختلف لا وقاعد الامور اليوم تتبدل. شو هو لا يخفى على احد بانه الجمهوريه الخامسه الفرنسيه اليوم تلفظ انفسها الاخيره، معناها فما فيغيتابل كريز، معناها هذايا ذولي باش تولي عندك بها باش تدخل فك لو سندروم تاع لا كاتريام ريبوبليك، عرفتك لا ريبوبليك دي كريز تو كيف باش تدخل تو تشوف تو فوار، معناها حتى اليوم
5: العجز الان في الموازنه العامه الفرنسيه نحو 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي، وينتظر ان يكون 5.5 2027 7% 2030.
0: هذا هو مشاكل كبيره وكبيره جدا، ويت اند سي كيف ما يتقال، ملف للمتابعه.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: على كل لسان. تكمل معكم حتى للستة متاع العشية نمشيو تو تسويت الغنية على كل لسان في
2: جود فايبس
0: نقولكم محمد رمضان في جديد حبيبي انا من غيرك.

الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. حبيت اليوم نقول هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام هما حيين بالخير. عبد القادر دينا مزهود يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم, نقول لهم هابي بيرثدي إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بالخير. عبد القادر ودينا مزهود ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيهم دو لاباغ دو لوغ مامون فرح الربعاوي اللي تقول لهم ربي يفضلكم ليا, وكيف كيف من عند باباتهم اللي يحبهم برشا برشا محمد أمين مزهود. وإحنا بيدنا نقول لهم دينا وعبد القادر إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بالخير, ربي يفضلكم البابا وماما اللي يحبكم برشا برشا. وهابي بيرثدي وعيد ميلاد سعيد للأنسة الرقيقة شيماء بن سليمة من عند بوها شكري, أمها لطيفة, أخوها منجي. بمناسبة عيد ميلادها 25 قلها يا شيماء ربي يعطيك الم

بس هل يحتاج اليوم بثلاث اشهر؟ يلا سيدي نشوف توب 3. يلا جو. كان نعمل تنقيز على البيلبورد خوي، هاي نمشي فيرست ويك اوف سبتمبر سيدي، نلقاو في المرتبه الثالثه نيو انتري تايلور سويفت اي نو ات اي نيو يو. يلا توب 3.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. مرحبا بمساجاتكم, عاود ذكركم من واتساب تفعلوا معنا على تقال في الحصة كيف كيف, لو كان عندكم مساج ليونس ولا لسونيا تبعثونا لمساج على 23513000. نمشيو تو سويت الحدث على كل سنة.
0: على كل لسان
1: من حلم إلى اختراع, هذية من الحلم إلى الاختراع. شابة تونسية من ذوي الهمم تصنع سيارة كهربائية. شابة تونسية خديجة جلولي هي اسم على كل لسان, نجحت في إنجاز اختراع ينجم يبدل حياة برشا أشخاص من أصحاب الاحتياجات الخصوصية. سيارة كهربائية مصممة خصيصا باش تعاونهم وتخليهم أكثر استقلالية. وفي تصريح لنا البرنامج على كل سنة ومشكورة أميمة على هذا العمل الصحفي المتميز, كشفت خديجة بأنه فريق اللي يخدم معها قاعد يحضر حاليا في نسخة تجريبية من الفيكول هذية, وهي رباعية العجلات وتنجم توصل سرعتها حتى 45 كيلومتر في الساعة. المفاجأة مش كان في السرعة, العربة هذية ذكية وسهلة الاستعمال ومصممة بالأساس باش تستجيب الحاجيات اليومية لأصحاب الهمم, تسهل عليهم التنقل, تعاونهم باش يكونوا مستقلين بنسبة أكبر من غير ما يضطروا ديما لوجود شخص معهم يرافقهم. خديجة تحدثت وقالت بأنه الكشف عن النسخة النهائية من السيارة هذية باش يكون نهار السبت 5 سبتمبر في القطب التكنولوجي بالغزالة, وين باش تتاح الفرصة للطلبة والشركات باش يجربوها ويكتشفوا إمكانياتها عن قرب. حاورتها أميمة في حوار طويل قصنا لكم منه إكستري. هذا اختراع تونسي, فكرة هدفها واضح أتك معناها. هذا نقول لكم بأن اليوم تحب من خلاله خديجة بأنها تسهل حياة الناس هذوما وتخلي حياتهم أكثر سعادة.
2: خديجة جلولي جيرانت نتاع لا سوسيتي هاوكار كي ستارت اب اللي قاعده توا تحضر في اللونسمون نتاع فاز بيلوت في تكنوبول غازيل نهار السبت ان شاء الله ليفينمون العشيه دان فيكول الكتريك بور انديكابي اكسيسيبل ديريكتومون فوتوي مولان. دونك سي ان كوادريسيكل ليجي رباعيه العجلات اللي هي ان شاء الله باش تقعد على زمه تكنوبول الغازيل موجوده, اللي يحب يجي يجربها ويتستيها مرحبا بي. دونك سي ان فيكول اللي هو 100% الكتريك سمارت, تطلع بي بالكاروسة متاعك تلقى الاكسيسيبيليتي باش نجم تسوق تتنقل 45 كيلومتر في الساعة باش واحد ينجم يمشي يقرا يقضي قضيته ويمشي يخدم, خاصة الأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية وإلى الكبار في العمر وما يستحقوش يكون يهزهم ويقعد على ذمتهم من عائلتهم, ينجم يستعملها. تتشارج في بليز نورمال من غير ما تستحقش بون دو ريشارج, في ان سيستيم داسيستانس ايد ايد لا كونديت. فوالا دونك جو ريميرسي بيان سور tous nos partenaires stratégiques et sponsors et partenaires techniques اللي بداو معنا ويعاونوا فينا jusqu'à présent pour aboutir faire aboutir ce projet, وخاصة pour ceux اللي يحبوا يتابعوا الايفينمون وما ينجموش يحضروا, surtout les personnes اللي نعرف en situation de handicap physique le déplacement صعيب باش يجيو للايفينمون. دونك الايفينمون sera aussi en streaming live, le lien d'inscription موجود على الباج نتاعنا هاوكار ينجموا يقدروا روحهم ويتابعوا ليفينمون اون ليني اون ستريمينغ لايف.
1: محلاه خديجة الجلولي, برافو خديجة, برافو برافو بيك اب كيف ما يتقال. محلاها سوني كلمة لخديجة, كلمة كلمة خطعنا الاخبار.
3: خديجة نحب نقول لك برافو ومبروك, انت مثال بالحق, انت مثال, انت نموذج للشباب على خاطرك انت قبل ما تكون انك انت ابتكرت المشروع هذايا انت زادة كنت خلقت بسبب الابتكار هذايا خلقت حل وحرية. يعني اللي يميز الابتكار متاعك انك انت جبت حل برشا ناس استقلالية وحرية وكرامة, وانا فخورة بيك وتوينسا كل فخورين بيك, وان شاء الله يا ربي تلقى الدعم اللي تستاهله على خاطر بالحق اللي كيفك انت يشرفونا, وان شاء الله يا ربي ديما ديما ديما مبتكرة.
1: ان شاء الله دائما مبتكرة ودائما متميزة سيون.
4: وي ان شاء الله, ان شاء الله دائما متميزة ومبتكرة وناجحة. وقبل كنا ديما نحكيه على الحلول لإدماج ذوي الهمم في المجتمع؟ أعتقد كأن المسألة تفتك خديجة، فكت هالاستحقاق هذا، يعطيها صحة للمجموعة اللي تخدم معها.
1: برافو خديجة وشكرا من القلب، والإيفينمون باش نتابعوه سيغتنمون ونرجعو نحكيو عليه في مختلف برامجنا على موجات موزايك اف ام. توتسويت الجميلة خاولة الكعبي، آخر أخبار تونس والعالم في موجز الخامسة، بعد هي نمشي مع المعلم عتيم. جيت الكبيرة بعد شوية في أحلى مغنيات.
5: الكرتابة حاضرة، التبليل حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
6: اللي يقول برشا جيجاوات يقول أكثر أفلام وسيريات وركشة في الدار مع الانترنت.
7: جديد عند أورانج الفلاي بوكس 100 جيجا اللي تكونكتي بها الدار ب 55 دينار في الشهر ركهو، يعني اليوم برشا جيجاوات بأقل سوم. مالا خوذ الفلاي بوكس 100 جيجا برنشيها وكونكتي بها ديريكت في الدار. فاش تستنى؟ امشي توا لأقرب بوتيك أورانج باش تتمتع بالعرض الجديد. Orange.
8: Calypso. Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanko, accompagné de Joss, Anebi et Aphrodite. Vanko au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Bien en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
9: عوامل القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على سقراط سكول .ان، ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترنت.
10: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
11: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزارة التربية تفيد بأن عدد التلاميذ المرسمين عن بعد في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. فرقة الشرطة العدلية بسجوم تتمكن من حجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة خلال عملية أمنية بمنطقة حي الزهور، كما تمكن أعوان الأمن من الإطاحة بشخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات، وكان محل تذمر وقلق متواصل من سكان الحي. وتأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية تنفذها إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بسجوم بهدف التصدي لظاهرة ترويج المخدرات وحماية الفئة الشبابية من السموم وملاحقة العناصر المنحرفة، خاصة مع اقتراب موعد العودة المدرسية. في الشأن الدولي، سوريا تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد. يشار إلى أنه في أوت 2013 اتهم الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل وفق أجهزة استخبارات أمريكية ومنظمات حقوقية. وأشار تقرير أممي إلى وجود أدلة دامغة على استخدام غاز السارين. وفي العام 2021 اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودعا للوقود في العاصمة طرابلس اليوم، لكنه لم يتسبب في أي أضرار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وكالة تسنيم للأنباء تؤكد أن 6 عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل. نهاية الموجات قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل الفريق على كل لسان.
12: الأولى في تونس.

0: جولة تونسي عبد الوهاب حنيش على موجة موزايكا فهم. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا. نمشيو تو تسويت الواتساب، عجب مساجاتكم اللي جاتنا على 23513. شفتكم سلطن مع عبد الوهاب حنيش سي يونس هكا ولا أكثر مني معنا جات عطية معنا.
1: لا لا لا ما تعلمش
0: الزوجينية هذية أخويا.
1: أنا نحيي الجيل هذاك الكل، الجيل اللي تربيت عليه في الجغري واللي عرفته معناها جيل عبد الوهاب الحناشي، شكري بوزيان، عدنان اكبر منه شويه صحيح، نجات الكل معناها اللي ما عادش نسمعهم برشا ولا
0: هذا هو هذا هو سيدي.
2: حطينا السلطنة تروح صح.
0: انت سلطنت، انت سلطنت معنا جيت اكثر نعرف هكا تحب الاجواء الكل. يلا سيدي نحب نسلم عليكم الناس الكل، سلموا على مساجاتكم على 00213 23513. حبيت نسلموا على صديقتنا العزيزه همسه، تسلم عليكم من المانيا تسمع فيكم، قالت لهم عليها كبيره الام غالي. تسلم على ام غالي، على اختنا اميمه، قالت لك توحشتك
2: توحشتك
0: تجي تعمل علينا، تعرف عليها صديقتنا العزيزه، تحيه كبيره لها، سلم عليها برشا برشا. نحب نسلموا زيدا كيف كيف على برشا عبيد قاعده تتفاعل معنا المره هذه. التفاعلات تجينا يا سيدي يا من سيدي منين؟ من كندا. والمره هذه اللي يقول لك انه راهو الحقيقة تقول لك أنا مثلا ما نخدم في مونريال، مرتي متحجبة وتخدم ريسبونسابل في مغازة كبرى، راهو ما فما حتى مشكلة في كندا، فما قبول كامل. نحب نشكرك برشا على التفاعلات نتاعك سي مراد بن عبد الله من كندا، كتب لنا تفاعلوا برشا زادة كيف كيف معانا على الموضوع هذايا اللي يقول لك انه ما يلزمناش نتيحوا ايضا في كما صديقنا لطفي يقول ما يلزمناش نتيحوا في البياج نتاع انه كل مرة هما يمشيوا باش يحكيوا على الحجاب واحنا نتيحوا كالاغبياء في الفخ. لا با دي تور، هذا مقصود. ويقول لك لازم نعرفوا نسوقوا التصوير الحقيقيه على المسلمين، لان نعرفوا يكون لازم نعرفوا نجاوبوهم، على خاطر اليوم المسلمين شادين قطاعات كبيره واقتصاديه وحيويه ايضا. دونك انت مع هذا يونس، خاطر احنا عمرنا ما انا جامي سيد تحسنوا تصويرتنا زاد عند الاخر.
1: شوف ايش معناها الصورة الحقيقية للمسلمين. الصورة الحقيقية للمسلم للإنسان أنه هو يخدم في بلد آخر، يكون مندمج بشكل جيد، يكون يخلص في الضرائب نتاعو، يكون باهي في مع الناس في تعاملاته. كل هذا هو ايش معناها. معناها فينالمون اللي يصير داخل مع داخل البيوت، معناها بين مسكرة ما هذه حاجة كامو، أنه يمشي المعبد يصلي لروحه سواء هو مسلم أو مسيحي أو سيخي أو بوذي أو زرادشتي أو هذه مسألة تامو هو في دارك فيش يصلي شيش على النار ولا يحط سجادة. لكن في نهاية الأمر أنا مطالب باش نتعامل مع شخص ما يهمنيش فيه ما
2: شنو معاملة هي الأهل، نحترم اختلاف،
1: نحترم اختلاف ونحترم خدمته، شنو يقدم، شنو يضيف لي، شنو يضيف لخدمته، شنو يضيف للبلاد، هذه هو المهم أعتقد.
0: هذا هو أشهر من برلين نختمه معاه، يقول لكم اليوم أزمة القطاعات في الماء والكهرباء مالوغوزمون باش تتسبب في أزمات أخرى. هذاك علاش اليوم يقول أنه يلزمنا تكون استحقاق باش يولي الكهرباء والماء على الأقل. ويقول لك اليوم لازم نوضحوا للمواطنين، ويزم المواطن البسيط الكلمة اللي أنا نحيتها عمني والخطر مستمعات
1: وكل مواطن بسيط وكل بسيط مواطن
0: غير مواطن بسيط يقول لك يفهم أموره ويعرف معناها شنو يلزمه يعمل. شكرا لكم برشا مساجات سلموا علينا زي كيف كيف من بيغ من سويسرا. والله مساج محليه من بيغ من سويسرا من عند بوراوي، تحية ليك سي بوراوي.
1: بوراوي
0: في سويسرا
1: هاي
0: سلموا علينا غاديك. تحية ليك وتحية للعازب اللي معاك. دونك شكرا جزيلا ليك، وعطينا حتى تصويرة متاعه، تصويرة من الأجواء وين قاعد تتبع فينا في سويسرا، شوارع نظيفة والأمور واضحة، طقس جميل زيدا كيف كيف. شكرا لتفاعلاتكم كندا. واتساب عجب،
3: واتساب عجب،
4: واتساب عجب على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتم، مرحبا سيدة أميمة، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: قبل ما نمشي الرقم على كل سين، فما بوتياج، فما شو، فما عطينا هكا معلومة على الطاير قبل ما نمشي الرقم هاي.
2: كل وين ما فماش بوتياج،
0: وين ما فماش
2: بوتياج عطينا هاي. باش نبداو بأريانا في شارع أبو قاسم الشبي، شارع طيب المهيدي، شارع الاستقلال، شارع الهادي كراي، فما حركية مرورية كبيرة. كيف كيف في شارع الحبيب بورقيبة، نهج الكاهنة وشارع إفريقيا. في منوبة في شارع الهادي شاكر، شارع فرحة حشيد، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الاستقلال، فما سيركيلاسيون كبيرة. نرجعوا للعاصمة تحديدا تحديدا في شارع خير الدين باشا، شارع محمد الخامس، شارع الهادي شاكر وشادي قليلة، شارع باريز، نهج موجي سليم، وصولا لباب حر، نهج الجزيرة، باب الفلا، باب جديد. فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركة المرور في بن عروس في شارع 14 جانفي وشارع فرنسا، فما اختناق مروري. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
0: إن شاء الله سيدكم زينة الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا نمشي وتتسويت معاك ورقم على كل لسان.
4: رقم على كل لسان،
0: رقم مفزع في كل مرة، وإن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل. حوادث المرور نجم تنقص مع عمل غزمان، الناس اللي نفقدوهم في كل عام قاعدين يزيدوا بالرغم من الحملات اللي وليت عمل 13 شهر يدور. قالك ما عادش حبوا يكونوا عنا عطلة آمنة، طري عنا سنة آمنة. اي بورتون قال الفرنساوي قال أزنافور، اي بورتون اي بورتون ديما نقعدوا نحكيوا على ارتفاع جنوني في عدد القتلى. وميمة
2: حوادث المرور في تونس، الحوادث تنقص أما القتلى قاعدين يزيدوا. رغم تراجع عدد حوادث المرور في تونس، الأرقام الجديدة للمرصد الوطني لسلامة المرور تكشف مفارقة كبيرة. عدد القتلى ارتفع بشكل واضح خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. من أول عام وإلى غاية 31 أوت 2026 سجل المرصد ارتفاع في عدد ضحايا حوادث المرور ب 9.12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الرقم صادم 897 شخص فقدوا حياتهم في حوادث الطرقات مقابل 822 قتيل خلال نفس الفترة من العام اللي فات. في المقابل عدد الحوادث المسجلة شهد تراجع ب 17.65% من 3746 حادث عام 2025 إلى 3085 حادث خلال سنة 2026. حتى عدد الجرحى انقص هو الآخر ب 18.72% وتم تسجيل 4967 جريح مقابل 4037 في نفس الفترة من العام اللي فات. السؤال الأهم هو شنو اللي قاعد يتسبب في الحوادث هذه؟ الإحصائيات تشير إلى أن السهو وعدم الانتباه يتصدروا قائمة الأسباب بنسبة 29.11% وجهة السرعة في المرتبة الثانية بنسبة 22.5%. يعني رغم أنه عدد الحوادث والجرحى قاعد ينقص، عدد الأرواح اللي تضيع على طرقات قاعد يزيد. أرقام تطرح أكثر من سؤال حول سلوك السائقين، السرعة والانتباه وتخلي السلامة على طرقات مسؤولية ما عادش نجم تستنى أكثر.
0: مسؤولية ما زالت ما عادش تستنى أكثر. أعطيك صحة يسري. فما أرقام أميمة زادة كيف كيف تدل، وفما رسوم بيانية نجم تترجو فيهم زادة معانا على لايف متاعنا على موزي كيفام. وقت اللي نشوفه قل لك باي اكزامبل في بين 2025 و2026 فيما يتعلق بعدد الحوادث، فما انخفاض، فما في القتلى فما ارتفاع. اذا 2025 2026 لا، وكيف كيف عدد الجرحى في انخفاض قاعد يقعد ديما مرتفع. نرجعوا ديما الاسباب الرئيسيه. اي سيدي الاسباب الرئيسيه السهو وعدم الانتباه والسرعه برينسيبالمون، هذوما الزوز الحاجات القاتله. اليوم التونسي في سيارته ياكل ويقص الظوافر
2: ويصور
0: ويحكي مع رجلها ولا تحكي مع مرته في التليفون ويتعارج
1: ويماكيج من غير ما نخذوا لسنه
0: ويماكيج ويماكيج صحيح. هذه قلت لك
1: اي صحيح حقيقه
0: كنت في اكزاكتو. دونك يعمل 7000 حاجه وحاجه زيده في السياره وهو قاعد يسوق. دونك هذاك الكل ويسوق. ايش اقول لك حاجه ويسوق وهو معناها تعب
2: يسوق
0: وهو وهو صاحي وهو مشنشنها وهو مريقل. واضح ولا دونك هذا كاي حسبت صني هذاك هو يسوق تحت اثير معناها تاثير المخدرات تحت اثير الكحول. تلقاه عامل جو يحب يطير يطير الفوق
1: خلاص الناس واضح ولا وعامل
0: وقسم وبيغنوش. والله العظيم لا يهمه. منهم واحد سناء بالرسمي ما فما فيديو شفتوها ولا لا، الكهرباء تمشي بوتوتو وخارج هو من
2: كيف
0: تفهم انت فما وصلنا الى حد الجنون يا سني هكا ولا؟
2: والله نحب نقول ونعاود نقول ونحن الموضوع ذي ديما يحكيوا فيه في الاعلام ونعاود ونحكيوا عليه. هل فما حاجه تستاهل السرعه اكثر من ان امان ومن انه نحن نكونوا لباس يعني نحن الارقام ذي يعني كل رقم وراه كرسي فرغ في عائله. قصة بدأت وما كملتش. يعني شوف انت كان كل واحد يسأل روحه هل فما حاجة اهم من انه انا نوصل بامان؟ شنو اللي يستحق السرعة هذه انا باش انا نوصل؟ شنو هو اللي ما يستناش اهم مني انا؟ واذا فتن كما انت قلت معناها احنا نسوق في ايتا اللي مغشش يسيب غلو في الفولون، اللي حالته اذا نقص نوم يسوق ويتقوى على روحه ويسوق. يعني هنا أنا رأي إنه إذا مقاربة كاملة أحسن.
0: أي صحيح.
2: مقاربة كاملة يعني إنه قديش بش نقعد نوعي وقديش هالومضات هذية داخل منا خارج من غادي يعني ما عش نسمعه إحنا ولينا معنا العبيد ولا طي في بيننا ما نقص ما سرعة هو يجري فمش كون يشيخ اللي هو يجري ما حس اللي هو قوي.
1: لا فمش كون يحب لكن عليني يقول لك نحب نطلع نحس أي فمش كون.
2: أي لكن يلا عتلعب برواح الناس حتى كان مش فيك أنت في غيرك مش كون فما ضحايا لهالأدرينالين اللي يحكي عليه. دونك يلزم مقاربة كاملة يلزم فما عقوبات بالحق تكون ردعية باش كي خاطر نحن نعرفوا لأي مواطن تمسوا في جيبه يولي يقرأ ألف حساب. أنا في أمريكا نسوق في عقلي نتسمع راه مانيش نجري برشا على خاطر الكياس هذاك فيه مدارس كويني تعرف من كويني بخطية التوا قعدنا تلمو غالية معنا تشوكيت بالسوم وزيد من الفوق يضحك يعني تبسم عادي وانا كالم وقفت على اليمين رغم ان با معنا كلي عملت فرنسيك وقفت عادي عطيته ورقي في الاخر بالكل معنا ندفع وانا نضحك ويضحك سيدة باي باي بسلامة من وقتها حرام عادش ناخد ريسك
0: فهمنا حتى احنا العمارة اللي ما كملتش توا شنو السبب كان ما خطاك شركة مبنية العمارة صنية هذاك علاش تتسائل العباد فنقول ان العمارة مرجاوين واضح ولا فهمت اليوم السبب شوف احنا اصحاب عندنا قديش فهمت علي وانا نقول شبيه العمارة ما كملتش شنية الحكاية
2: وقفت على كل مبلغ هذاك
0: على كل مبلغ هذاك ان شاء الله ربي يخف عليك اختي صنية
2: فوالا
0: من وقتها واحد ثينك توايس تولي هكا ولي تخمرتين قبل ما فوالا احترام الاشارات وبالحق معناها ما قال التصوير ياسر مرعب سونيا تقول وراء الرقم هذاك فما كرسي فراغ في عائلة فما ناس كيف خلت عائلة وراها فما مش مشكلة في هذاك فما ناس مشيت ضحية على خاطر إهمال تو سامبلومون
1: على خاطر إهمال أشخاص أخرين هذا كيف معناها مشكلة أنه السهى وعدم الانتباه شابو معناها عنوان كبير وراه تحته برشا حاجات اللي منهم أنا أعتبرها حاجة مهمة تقول سونيا نسوه في جيبه مش هذا في مخه في مهنة في راسه
0: في مدارك
1: وين مش يخطوه بالله سمعني يقول لي حد لبس عليه معناها سوي شخص سوي ما يحترمش إشارات المرور معناها مش معناها ضوء أحمر يحرقه ويعرف أنه كراب جي من جهة أخرى ويعرف أنه مدارس ويعرف أنه كي يعني وعنا مشكلة مع الفضاء العام بإشارات وبالمادة متاعه وبالكياس
0: حتى فما زادة كيف المواطن زادة متهور تطلق مثلا المواطن يقص لك الكياس في أوتوروت راوة وما يلوش فما قناطر مثلا بالحق راوة فما حاجات اللي ما أنزل الله بها من سلطان
2: أنا بين تحب نتفعل معك يونس أنت قلت الإنسان السوي معناه في مخه المشكلة أنه الإنسان السوي اللي تحكي عليه اللي في مخه مخه ما يفهم كان كي تكوي في الفلوس
0: في الفلوس
2: حقيقة معناه ولا يفهم
0: هذا هو
2: جربوا
1: احنا قلناها
2: ديجا حكينا عليها برشا مرات
0: يلزمك تكويه في فلوس ويلزمك زاد كيف اليوم يمكن حتى الحملات التحسيسيه راه معطيهم نفسها معناها المرصد الوطني لسلامه المرور قاعدين يحاولوا
2: هذيك حدهم يشعلوا لهم
0: ما ينجموش اكثر من هكا ولا تجمش شو عندك تعمل معناها انت المواطن
2: تمشي تقول وظيف احترم اشارات المرور
1: لازم نعملوا ولو انه العباد يا اخي العباد اللي تعمل في التجاوزات هذه ما يعرفوش شنو اللي تقال في الوضع التحسيسي يعرفوا ان السرعه
2: اختار
1: يعرفوا انه اللي اختار ويعرفوا
0: اي ما زاد فما اليوم عشان نقول لك حاجه
1: اختار يعرف كل شيء
0: شو لازم زاد اليوم الردع كما قالت سونيا اليوم نرجع نشوفوا تو شوف انت مثلا اللي تخوتينيت الكتريك معناها هذوما الكتريك اللي معناها برحق عن شطح باطح في البلاد كيف الموتورات اللي بلاش كاسك راهو سي با نورمال راك وليت تفرح راك تشوف موتور لابس كاسك ومحترم ويمشي على اليمين وكذا امور واضحه معناها ما يزقزقش معناها فهمتني طول ساعات يزقزق لك ولا في تخزين فوالا يمشي كي يوسع صاحبي خلينا نتعدى فهمتني سمحنا بابا قول له طنق تقول لي مشيت على دونك هذا هو المشكل رايكم كالعاده انكم تطيق على الباج نتاعنا موزايك اف ام
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
6: بالباك ولا بلاش خذ بلاصتك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الاكاديمي دي شيف نحققوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين LTP, BTS ولا CAP في الطبخ الحلويات والفندقة. شهادة معترف بها. تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
7: مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات.
8: ما تحيرش بلا تغني.

0: 60 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: الربح مع إمباتو. خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للأعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالوالد إمباتو وإلا في أقرب نقطة إمباتو وإلا بالكود USSD نجمة 181 دياز، واختار إمباتو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. إمباتو، اقبل أبعد وخلص تو.
3: على كل لسان الاثنين الجمعة من الأربعة للستة العشية.
4: رحمة بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. عنا حدث متميز ومتميز جدا إن شاء الله باش يشهد وشير الحبيب بورقيبة خلال أيام الكلنا نتعديه ومن قدمه، وتيل نعرفوه برشا برشا، وكيف كيف عنده تاريخ كبير يحتفل بمئة سنة. stay tuned طبعا شوية نعطيكم كل التفاصيل. قبل ذي هذه آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
5: ما أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والإنترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريدو وإلا نجم 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
6: أريد طور عالمك.
7: أي سيدي مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. في الذكاء الاصطناعي وقتها تسمعوا بشركة خرجت موديل، عارفوا انه في الساعات اللي بعدها في نهارتها وإلا الغدا باش يكون موعد مع دي موديل اخرين منافسين مع شركات اخرى. البارح كنا نحكي لكم على فابل 5.1 وميثوس 5.1 مع عند شركة انثروبيك. فيسع فيسع جوجل اعلنت على الاطلاق متاع دو موديل جدد. لي دو موديل هذوما يعتمدوا على جيميناي 3.8 فلاش، يلعب فيرسيون جديده بالنسبه للموديل نتاعها فلاش. والغريب هو انه في ظرف 6 جمعات، يعني في ظرف شهر ونص، جوجل خرجت 3 فيرسيون بالنسبه للفيرسيون فلاش نتاع جيميناي. على كل جيميناي 3.8 فلاش الموديل هذية اللي بالكلام نتاعها يجيب برشا تحسينات بارابور لل 3.7 فلاش، لكن ما فماش حتى تحسين بالنسبه للفيتاس ولا بالنسبه للتكلفه نتاع الخدمه نتاع الموديل هذية. دونك ما تستناوش انه باش ينقص الكو بارابور مثلا 3.7 فلاش، وموديل موجه برشا للخدمة على الكودينج وعلى البنشمارك بالنسبة للإنجنيور متاع للوجيسيال. وفما فيرسيون أخرى من جيميناي 3.8 فلاش، نحكي المرة هذه على الفيرسيون سايبر، والفيرسيون سايبر ماهيش موجهة للناس الكل. باش نبداو واضحين، السيبل بالنسبة للخدمة متاع 3.8 فلاش سايبر هي اكتشاف الثغرات الأمنية وتصليحها. بالنسبة للخدمة هذه باش تكون موجهة للحكومة، باش تكون موجهة للناس اللي داخلة في البروغرام فير وايند. وشركة جوجل حكيت على الشيء هذا بطريقة واضحة، مش أي واحد باش يكون عنده أكسي للقوة متاع 3.8 فلاش سايبر اللي يلعب على نفس الخط متاع فابل 5.1 وميثوس 5.1 متاع أنثروبيك. بالنسبة للي موديل هذوما ديسبونيبل بالنسبة للي ديفلوبر مع جوجل أنتي جرافيتي، لابي جيميناي عن طريق جوجل اي اي ستوديو، أندرويد ستوديو وستيتش الشركات عن طريق جيميناي انتربرايز، وإلا اللي زابوني متاع جوجل اي اي برو والترا في الابليكاسيون جيميناي، الاي اي مود بالنسبة للموتور دو ريسيرش، وجوجل شيتس. ما زلنا راهو المرة هذية مع شركة ميتا. ميتا اللي أعلنت على إطلاق فيرسيون جديدة من ميوز، نحكيه على ميوز بارك 1.3. الشركة بعد شهر زادة من إطلاق ميوز بارك 1.2 ومن إطلاق زادة للأجون تاع البروغراماسيون بتاعها ميوز كود. المرة هذية ميتا سوبر انتليجنس لابز قررت أنها تبدأ في الدبلومون بتاع ميوز بارك 1.3. الموديل هذية أكسيسيبل في ميوز كود ولا عن طريق ميتا موديل API، وموديل موجه للكودينج مع امكانيات جديده بالنسبه للموديل هذا بارابور للخدمه نتاع ميتا القديمه، لكن حتى بارابور للخدمه نتاع شنو موجود اليوم في المارشي. الموديل قادر انه يعمل اكثر من خدمه بطريقه متوازيه في نفس الفيل دو كونفرساسيون، وينجم يخمم عن طريق الكونتكست اللي يحطه هو وقت يلقى قدامه العديد من المصادر اللي ماهيش منظمه والا فيها برشا تناقضات. على كل الموديل هذايا موديل جديد مع عند شركه ميتا اللي قاعده تخدم على تطوير الخدمة متاحة عن طريق الموديل المسكرين اللي يخرجوا مع عند ميتا سوبر انتليجنس لابز. اللابز هذوما اللي قاعدين يطوروا أكثر في الريتم متاحة بالنسبة لإطلاق الموديل متاع شركة ميتا.
8: هايتك.
7: البارح حكينا على الايفون وحكينا على الايفون جديد وحكينا على الاكسسوار اللي يظهر ياسر باش يكونوا حاضرين مع الايفون نهار 9 سبتمبر في الكينوت بتاع شركه ابل. لكن اليوم باش نحكيوا على الاي او اس 27 السيستم ديكسبلوتاسيون اللي باش يخدم به الايفون الجديد, والاي او اس 27 بطبيعه باش يكون حاضر في برشا من لي جينيراسيون تاع لي ايفون. الاي او اس 27 كنا اكتشفناه في بدايه الصيف هذه وحكينا عليه بالنسبه للWWDC ليفينمون تاع لي ديفلوبور تاع شركه ابل, ويظهر انه فما خاصيه ما حكيتش عليها شركه ابل, والخاصيه هذه باش تعمل ضجه كبيره ياسر بالنسبه للايفون الجديد والنظام التشغيل الجديد نتاع الايفون, وهي اسمها ايفون هاند اوف. الخاصيه هذه تخلي المستعمل نتاع الايفون يستعمل بنمر واحد زوز ايفونات حسب اخر الاخبار, وهذه واحده من الخاصيات اللي ما ظهرتش في WWDC وعلى الفوروم نتاع ماك ريومرز اللي يعتبر واحد من ابرز المصادر اللي تحكي ديما على شركه ابل. حكيوا برشا على الخاصيه هذه اللي ظهرت في الكود سورس نتاع الاي او اس 27.
8: هايتك
7: هذا بالنسبه لهايتك اليوم. هايتك تقاو كالعاده على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
5: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
6: أريدو طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: مرحبا بكم جديد في على كل لسان. وعلى كل لسان هي سنتونير نعم المئوية الواحد من أهم المباني اللي موجودة في شارع الحبيب بورقيبة, واحد من أقدم أيضا الأنفلادق اللي موجودة في تونس, وتيل محافظ على الجودة محافظ على الجمالية متاعه محافظ على الطابع الجميل متاعه, ولكن في نهاية الأمر زاد اليوم نجمه نطلق عليه عبارة أنوتيل مودرن أنوتيل دو شارم. خلى الشارم متاعه ولكن نواكب العصر بعد ما صارت له غيروفاسيون تعمل 66. كيف ادخلوا على اللايف متاعنا على فيسبوك وشوفوا وتيلنا اللي نحكيوا عليه. نتعديه ومن بحذيه برشا مرات في قلب شارع الحبيب بورقيبة, نحكيه على فندق الكارلتون. وسعيد برشا اليوم باستقبال الديريكتور جنرال سيدي دا سعيداني. مرحبا سيدي, اهلا وسهلا.
9: يعطيك الصحه حسن على المقدمه هذه.
4: يعيش
9: وبارك الله فيك.
4: شكرا لك سيدي. احنا كنتم الصحه اللي خليتوه هكا فوزافي بيان كونسيرفي سو بيجو معناها
9: لا هو
4: كور دو لافينو.
9: صحيح احنا الشركه نتاعنا اللي هي الامبريال بالاس شريت لوتيل صافي عندها توا 3 سنين ابري ولا 3 سنين ونص. من المسؤوليات الكبيرة اللي حسيناها اللي كنا احنا لازمنا نحافظ على الشارم نتاعه واللي كنا نعطيوها القيمة نتاعه اللي يستحق.
4: اكزاكتومون. الحاجة الباهية حتى وقت اللي عملتوا رينوفاسيون نتاع الكارلتون خليتوا حافظتوا على فاكتور اركيتكتورال, لحافظتوا على الاوثنتيسيتي نتاعه هو, ولكن طورتوه بطريقة تتلائم ايضا مع المواصفات العالمية. هل هالسكسس ستوري هذه اللي كتبتوها في بعض السنوات جيني اليوم باش نحكيوا عليها, على خاطر برافو, على خاطر في نهاية الأمر اخترتوا الطريق الصعبة مش الطريق السهل, خاطر غيركم يهدوا عودي.
9: لا صحيح صحيح. احنا عملنا دي ريشيرش اركيتكتورال اتصلنا بالعباد المختصة وحاولنا باش نحافظ على الطابع نتاعو لوتيل هذايا, وانا حسب الشهادات مع نتاع برشا ناس نجحنا في المهمة نتاعنا هذا, وذاك علاش حبينا نحطوا نعطيو قيمة للحدث نتاعنا هذايا اللي نتاع 100 سنة اللي تعداو على لوتيل, خاطر من الأقل النادرة الوتلة اللي وصلت عمرها 100 سنة افيك لو ميم نون اي لا ميم فوكاسيون. حلينا لوتيل ما مش احنا تحل لوتيل 1926 والى يومنا هذا هو بنفس الاسم كارلتون وقعد يخدم اوتيل.
4: اكزاكتومون. وموجود كيفه في العالم اجمع معناه باش نبداو واضحين في عدة دول فما نفس
9: فما اسم لكن
4: اسم كارلتون. اي لا لا نحكيو مش تبعكم انتم, اما الاسم معناه معروف معناه فما اونوتوريتي تخلي العبيد تجيكم زاده من العالم الكل. اللي يسمع فينا اليوم طبعا بعد شوي نجيو نحكيو على البروجرام تاع المئويه, احتفالات جميله جدا في شارع الحبيب بورقيبه ان شاء الله بين 10 و 15 سبتمبر الجاري, ولكن نحكيو على التاريخ هذا كيف كيف تاريخ كبير وان شاء الله مستقبل اكبر. تاريخ كبير, أسماء عديدة تعديت بها الفندق هذايا, الفندق هذايا اللي شهد أيضا كان شاهد على العصر على فترات كبيرة في تاريخ تونس.
9: صحيح جاونا قبل برشا فنانين وبرشا معروفين كما نينا كما نينا سيمون
4: ايه.
9: و وش اسمها الأخرى
4: برشا ليه برشا أسماء برشا أسماء مغيرة نقعد نذكره في الأسم واثنين برشا أسماء زيادة كيف جيو تعديوا بالوتيل هذية. الوتيل هذية شنو اللي يميزه اليوم وانت بركل عليك معناها عندك أساد إكسبرتيز اليوم في دومين متاع التوريزم والوتيل؟
9: هو الحاجة اللي زمنا نأكدوا منها اللي كونوا نوعية الكليونات متاعنا والانتظارات متاع الكليونات ليزاتونت متاع الكليونات بدلت مع الوقت. طول الكليون مودرن اللي يهمهم أكثر من الرفاهة والليوكس يهمهم العلاقة البشرية
4: وهذا سيكون بوان فور.
9: فوالا احنا نأكدوا اللي كون البوان فور متاعنا هم خدمتنا هم السيرفيس متاعنا. احنا نحبوا الكليون وقت اللي يروح بذكريات طيبة معناتها في يروح بحاجات اللي يبقى يتذكرها واللي أكثر حاجة تشد في مخ العبد هو اللي ريلاتيون إيمان هذا اللي يزمه واحد يحافظ عليه وخاصة يزم ينفستي في الكابيتال هيومان. احنا هذا شيء واعيين به وقاعدين مركزين عليه ونتصور الحمد لله ناجحين فيه. احنا
4: باليوزر اكسبيرينس اذا اللي عندكم معناها معناتها نقولوا ردود فعل طيبه وطيبه جدا والعبيد ترجع لكم توا منذ سنوات
9: وهي طيبه وقاعده تتحسن والحمد لله. عندنا تود رتور نتاع الكليونات نتاعنا طيب اللي يجي يجرب السيرفيس نتاعنا يرجع واحنا نأمل سيرتو في المستقبل اللي كونوا باش نقدموا اكثر حاجات مع التاخير ديما التحسن ومعاملين سيرتينمون سيرتو على السيرفيس نتاعنا والكاليتي دو سيرفيس والعلاقه البشريه
4: متاعنا. والعلاقه البشريه وهذا هو اللي يقعد في نهايه الامر. احنا في قلب الحبيب بورقيبه الشارع الرئيسي في العاصمه نلقاو ديما كالبلاك المزيله هذيك كارلتون موجودا انوتيل دو 3 ايتوال. برشا ناس يقول لك كي ندخل غادي كنعمل ان فواياج دون لو طون اما بيروغه هاد نقولوا مودرن زاد كيف سيرفيس مزيان برشا امتداج ذولي وليت معروفين به حتى صحيح. العبد اللي ما يسكنش يجي يعمل امتداج
9: صحيح برشا عباد اللي نقولوا كارلتون يقول امتداج معناتها احنا ونا بيان كومونيكي لاتسو والحق برشا الناس يجيو بحذانا ويخرجوا كان فرحانين كاليتي بري اكسيلونت ومش حتى الكليونات اللي يسكنوا في الاوتيل سي اوفير بور لو غران بوبليك دونك جينيرالمون احنا عندنا سيرفيس تري سبيسيال ولا كاليتي نتاع النوريتير والديفيرسيتي اللي موجوده الحق اللي يجيو بحذانا ديما يرجعوا
4: اكزاكتومون. دونك اخترتوا انكم مره هذية بالثقافه باش تحتفلوا بالمئويه عندك أشهر إذا هولي تحضر في الحدث هذي
9: أشهر طويلة الحق عملنا مجهود كبير. أنا نشكر زاد الإطارات متاع
4: الفندق
9: متاع الفندق اللي عاونونا برشا في تعبنا صحيح ولكن بحول الله احنا
4: تعب مخلوف
9: ووصلنا براتيكمون للبريود الأخيرة تو مزيد تلك جور الأمور كلها مريقلة بحول الله
4: بحول
9: الاستعداد كاملة والنجاح إن شاء الله بحول الله مضمون
4: اكزاكتومون. دونك بعد شوية ناخذوا البروجرام شي بدنا 10 سبتمبر حتى سبتمبر يكون اليوم الرئيسي هكا ولا لا في الشارع اخترتوا انكم في شارع الحبيب بورقيبه باش الناس الكل تنجم تحضر باش الناس الكل تقول لهم راهو احنا بيدنا راهو لوتيل هذايا في بارتي من الشارع التونسي ومن الشعب التونسي واكسيسيبل معناها قلت شعب كانوا لوتيل ولا هكا ولا
9: صحيح. احنا اخترنا باش يكون الاحتفال والاحتفالات الرئيسيه مفتوحه للعموم معناتنا في شيء وسط شارع حبيب بورقيبه لاكسي غراتوي اتول موند هذاك علاش انا نستدعى الناس باش يحضروا بحذانا في اليوم 10 سبتمبر 11 سبتمبر في شارع حبيب بورقيبه قباله النزل في لالي سنترال ان شاء الله مش تكون عندنا سنه كبيره ومش يحضروا معنا فنانين معروفين ومش تكون بحال الله فما شويه مفاجات اخرين زاد على الفساد
4: نتاعها باش نعطيك انا اخويا نهار 10 سبتمبر ان شاء الله افون حبيب بورقيبه قدام لوتيل ابارتيغ من 7 العشية باش يكون ان شاء الله فما راضي معناها شوالي اي دوتر ارتست باش يكونوا حاضرين بور ان بور ان سبيكتاكل اون بيرفورمانس مزيانه لو 11 سبتمبر النهار اللي حاجتك بيه انت ذاك بالذات ذاك قال لك سيف ذا ديت من توا بيرفورمانس سوربريز وقتاش مع 7 غير ربع في افنيو الحبيب بورقيبه مقابل لوتيل نتاعنا وكيف كيف لهنا كونسير بار حسن الدوس نوتر تينور هي مع الخمسه مع بلوتو السبعه وربع في شارع الحبيب بورقيبه زاد كيف وحسين نعرفوه الناس كل اللي يحبوه ويغني معناها بلكدي والحاجه المزيانه برشا وخممتوا زاد في لا ميموار كوليكتيف ليكسبوزيسيون ان شاء الله اللي باش تكون تلت ايام 12 13 14 و 15 سبتمبر هكا ولا
9: ليكسبوزيسيون هذه حاولنا نلموا فيها لي زوبجي هيستوريك اللي كان اللي عندنا تابعين نزل كارلتون ولمينا برشا دي دوكيومون فريمون تري رار. عندنا حتى دي دوكيومون من 1925 فيهم المطلب نتاع الرخصه نتاع البني البلديه، جبتها من البلديه نتاع كارتاج عاونينا عاونوني جماعه هذيك عطيهم الصحه. الاوريجينال معناتها سورا اكسبوزي مع بوكو دو دوكيومون معناتها انتريسون دي فوار معناتها تشوفهم صفر معناتها قدم
4: اي اوتنتيك
9: باسم الاصلاني نتاع مولا لوتيل والسيد الارشيتيك اللي عمل الدوموند نتاع مطلب البني اكسيتيرا كلهم يصيرون اكسبوزي ومفتوح للعموم. مرحبا بهم
4: الناس، مرحبا بالناس الكل. نعاود نذكركم تلقاكم ديما موجودين زاد على لي ريزو سوسيو، قاعدين تنشطوا زاد على باج فيسبوك ونشوفوا حتى في احسن حاجه عجبتني الحقيقه هي لا كوميونيكاسيون نتاع انه قداش لو سيرفيس اي بيرسوناليزي، معناها قداش فما هكا اون انتيميتي مع
9: سورتو بيرسوناليزي سورتو اوتنتيك اي سبونتاني خاطر فما برشا دي نورم انترناسيونال ولا دي لوغو ولا دي انسيني انترناسيونال يعطيو دي نورم ستريكت نتاع سيرفيس. احنا ما ندعيوش اللي كون معناتها اود ستاندينغ ولا سيرفيس بيرسوناليزي، اللي الحاجه السبيسيفيك لوتيل نتاعنا اللي كون عندنا ان سيرفيس يان كومبورتمون سبونتاني نتاع الخدمه نتاعنا معناتها تحكتهم ضحكة طبيعية
4: من القلب
9: من القلب يخدموا مرتاحين، هذاك علاش احنا فخورين بالخدمة نتاعنا
4: وهذا هو المطلوب. حاب نشكرك برشا سي ذا سعيدين، حاب نشكرك تحية كبيرة ليك ديريكتور جينيرال كما قلنا نتاع كارلتون لوتيل اللي يحتفل بالمئوية نتاعو، فندق الكارلتون تونس يحتفل بالمئوية على برنامج تاريخ في شارع الحبيب بورقيبة. نعطيكم البرنامج 10 سبتمبر باش يكون ان شاء الله الموعد مع 7 نتاع العشية مع راضي شوالي وفنانين اخرين في سبيكتاكل يعمل كيف نهار 11 سبتمبر ونهار اليوم الرئيسي. فما بيرفورمانس سوربريز مفاجأة كبيرة مع 7 غربع قدام لوتيل في شارع الحبيب بورقيبة، فك لافوا برينسيبال هذيك، وبعدها هي باش يكون فما حفل للفنان التونسي المتميز حسين الدوس مع 7 وربع من 12 15 سبتمبر. امشي وتفرجوا باش تلقاو وثائق تاريخية، باش تلقاو برشا حاجات تعمل كيف. فما معناها معرض اكسبوزيسيون يكون محلول من الصباح حتى الليل في الفندق، وشو عم نطلع على الفندق كيفاش ولا اليوم في حلته الجديدة. كل توفيق ليك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير، ان شاء الله عقب 200 سنة احنا مش نكونوا دون زمان بين اغلى محالة مي ويسرش دون الكونتينويتي
9: ان شاء الله. يعطيك صح
4: بارك الله فيك، شكرا جزيلا ليك. يجيوا بعدنا معناها احفاد احفادنا في موزيك يحكيوا على نفس الحدث. تحية ليك، شكرا ليك سيدي ذا نورتنا
9: نتفجو
4: الانتقال تلقاوها على الباج نتاعنا موزيك فيما.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد دائما، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر.
1: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات، 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
8: لا

0: بدنا نهدى شوي. واليوم هيك نقول لكم بانه الناس الكل باش تمشي فرحانه. نعم انتم اللي اعطيتوا ثقتكم فيه وهو اللي يحضر معنا ديما. تحبوه كبار وصغار. نحكيوا على دادي شيبس. دادي شيبس الموعد اليوم مع تيغاجو سوغ كيف ما وعدناكم نهار 3 سبتمبر في انتظار نهار 30 سبتمبر. سيف ذا ديت من توا النهار اللي باش نعلنوا فيه على الجائزه الكبرى وما ادراك السياره. نعم السيارة. لكن قبل هذي هات نذكركم باللعبة متاعنا. اللعبة متاعنا اللي بدأت من أول السيف ما تنسيوش وقت اللي تمشي وتشريو دادي شيبس كيك اللي يحبوه الكبار والصغار. دور الباكو وأخلط خوذ الباي متاعك وقت اللي تدخل تو سامبلومون على www.ربحالباكو.com. غاديكا شنو تنجم تعمل؟ تدخل غاديكا تعمرك الفورمولير وتحط نميرو دولو اللي موجود على الباكو. تدخل اوتوماتيكمون في القرعه. ترانسبارانس توتال. ادخلوا على اللايف نتاعنا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. الحقيقه انا عملت قداش من انتغاج وسوق. سي مهدي مرحبا بك. سي مهدي زروقي بعد نذكر ممثل القانوني لدادي شيبس والاستاذه ايضا سونيا يعقوب للاشراف على العمليه القانونيه في انتغاج وسوق. يلا سيدي بن سيدي ذي الرابع ثاني مع بعضنا هكا ولا. وفي كل مره يبعثوا لي عباد يقول لي ربحنا راه اي خويا نعمل سي في وصل لا وصل ومشينا وتلقاو تصورنا حتى على الباج فيسبوك متاع دادي شيبس. ترانسبارانس توتال. يلا اليوم عنا عديد من الهدايا باش نهديوهم اليوم زادة كيف كيف فتي غاجو سوغ. يلا نبداو باسم لوليني. هيت نبداو معاك كل مرة وسيدة تمدنا الأرقام. نعاود نذكركم قاعدين نقوموا بعملية السحب مباشرة على موجات موزايك فام. ونعاود نذكركم ما تنسيوش سيف ذا ديت نهار 30 سبتمبر. مازال عندكم الفرصة باش تربحوا الكهرباء. الكهرباء هي القرف القرعة الكبيرة الهدية الكبيرة نهار 30 سبتمبر. شارع موجات موزايك فام www.ربحالباكو.com. منك تاكل وتستفيد زاد كيف كيف باكل شيبس لبنينة ومنك زاد تعمل جو وتعمل برشا افاريات. ونقول لكم بانه الكادوات راهو ما شاء الله معناها ربحنا العديد من الكادوات. ذكرنا مع بعضنا هوني عملنا تيغاج سوغ على دي فيلو تروتينيت الكتريك دي بورتابل دي بي سي بورتابل اوسي وبرشا عباد دي فيلو دي زاد كيف كيف معناها دي موتو وبرشا كادوات. واللعبه كما قلت لكم متواصله اليوم في نهار تيغاج سوغ. انا قاعدين نقوموا بتيغاج سوغ. سيد احمد تحيه كبيره ليك هكا قاعد في زاد كيف كيف يامن لنا في اللايف نتاعنا. ونبداو بتيغاج سوغ لوليني. استاذ الامور واضحه هكا ولا ليه؟ الامور واضحه. يلا سيدي يا بن سيدي يلا اش عنا المرة هذية؟ عنا ساعة موتور، عنا 3 لابتوب، عنا 2 تروتينات، وعنا 3 تليفونات. يا سلام يا سلام. باش نبداو سي مهدي ترى نبداو بالتليفونات. يلا بثلاثة تليفونات. طيب ترى لوليني خالد قطات ترجع خالد مخرج بتاعنا. لا لا لا حتى كان ربحتي نحيي لك الكادو ديريكتومون سي مهدي ما لعبش النقطة. يلا باش نشوفوا 3 تليفون. نبداو بالرابح الاول الثاني الثالث. نشوفوا قاعدين في التيغاج وصور. العملية قاعدة تتم في منتهى الشفافية أيها الشباب. أيوة تليفون تليفون يا سيدي قاعد يضرب. أنا قاعدين نشوفه ليه تليفون يضرب. عاود نذكركم السيدة سونيا يعقوب قاعدة تشرف على هذه العملية عملية القرعة. ونعاود نذكركم ضعفوا حظوظكم في الربح في لو غران جو اللي تمثل معناها اللي قاعدة تقوم به دادي شيبس. وما تنساوش فما زادة لو غران تيراج سور لو غران كادو إن شاء الله باش يكون نهار 30 سبتمبر على موجات موزايك اف ام. ما تنساوش كيما قلت لكم تدخلوا على www.ربحالباكو.com وتحطوا غاديكا نيميرو دلو اللي تلقاوه معناه في قفاء الباكو دور الباكو مقيد نيميرو دلو. وهكاك تربح مع دادي شيبس برشا كادوات وتربح سورتو تدخل في التيراج سور باش تربح معنا. كما زلكم تقريبا شهير من توا نهار 30 سبتمبر ان شاء الله باش نكونوا كلنا على موعد مع لو تيراج او سور نهار الاربعاء ان شاء الله 30 سبتمبر 2026. عندنا اسامي الرابحين في لي 3 تليفون اون برينسيپ قاعدين اون كور. سي احمد هكا ولا قاعدين اون كور ونقول لكم بانه اوتوماتيكمون راهو خلينا نوضحوها النقطه هذه اون فوا بور توت. بالنسبه للعباد تسمع فينا اللي يسمع اسمع على موجه موزايك اف ام راهو معناها تقوم الشركه ان شاء الله بالاتصال به ويتسلم الجائزه. وكل عاده كيف ما قلت لكم دائما وابدا في اطار الشفافيه التامه. هيا سيدي عندنا الرابح رقم واحد وعندنا الرابح رقم اثنين قاعدين نشوفه من عند مدام سونيا وشوغيا مزور. اعطينا مدام سونيا عندنا ثلاثه اسامي عندنا واحد اخر بارك بار نكملوا معاك نشوفوا الرقم الثالث. يلا شكون الاسم الثالث؟ يلا ليد الباري اسي مهدي في انتظار لو تخوازيام غانيون. عندنا كما قلنا ثلاثه تليفونات دو تروتينيت كيف كيف للربح تخوا لابتوب وموتور. يلا نبداو في التخوا تليفون نزلوا شويه في الوحده من الاخبار مع الست هكاك سي مهدي نبداو امور واضحه. كان عندنا لسامي فؤاد اعطينا لسامي على الاقل نتاع لي تخوا فون هكاك نجموا ثلاثه تليفونات وبعدها هي نعلنوا فيغيا مزور على لو ريست دي كادو. نعاود نذكركم بانه تنجموا تفرجوا في الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام تلقاو كما قلت لكم القرعه تتم في منتهى الشفافيه بحضور الاستاذه سونيا يعقوب. لولين يا سيدي سمارت فون مبروك لشكون؟ الزياد افريحه مبروك سي زياد مبروك. زاد الانور جريه مبروك الانور جريه سمارت فون مبروك. السيف البوكاري سيف بوكاري مبروك عليكم ما شاء الله عليكم. ثلاثه رجال خويا ربحنا البنات يا خويا وينهم النساء والبنات يا خويا اعطينا خويا على الاقل دار الاورديناتور يختار. نعاود نذكر مبروك هما اللي ربحوا هما اللي دوروا الباكو هما اللي دخلوا على اربح الباكو بوان كوم. وكيف كيف شاركوا معنا فيها اللعبه هذيا تخوا سمارت فون مبروك السيف بوكاري انور جريه زياد فريحه هذوما ثلاثه الرابحين بتخوا تليفون سمارت فون. عاود نذكركم توا باش نمشيو لي دو تروتينيت زاد كيف كيف ومازالوا تخوا لابتوب وموتور دو تروتينيت. يا سيدي كنت مانيت الحجره اللي حجيت مبروك الموني بالريش مبروك عليك موني بالريش مبروك الريتاج الشرطاني مبروك عليك ريتاج الشرطاني مبروك عليكم الزوز دو تروتينيت الكتريك الف الف مبروك. القرعه قاعده سايره توا على لي تخوا لابتوب وبعد هي الموتور اللي هكا بدينا نسخنه هو راهو سي ان شوا فوتي من عند سي مهدي كيكا قزيدي قربنا لنكملوا مره الجايه زوز عجلي الاخرين زوز بركه بو اربع المره الجايه باش نعملوا تيراج وسوغ وسيغتن مو الادرينالين باش نبدا طالع اكثر فاكثر. ضعفوا حظكم في الربح اربح الباكو بوان كوم هو اللي يربحكم كيف ما قلت لكم وتدخلوا اوتوماتيكمون في لو تيراج وسوغ. نقولوا الف مبروك للربحين نتاعنا. مازلنا في انتظار اللابتوب توت سويت في انتظار الموتور. هاي نعملوا طول الموتور هكاك نكونوا احترمنا الوقت. يال مريم بن قمره الف مبروك. ويصال خنوشي الف مبروك ومبروك لسيمونير مبروك لكل من اسمه نصيب. ذكركم الف مبروك للعبيد اللي ربحت سمارت فون. نعاود نذكر سي زياد فريحه انور جريه سيف البوكيري دو تروتينيت من اهداء تروتينيت للريتيش شطراني تروتينيت الموني بالريش واللي ربحوا معنا للابتوب. قلوا الف مبروك مريم بن قمره ويصال خنوشي مريم مبروك والف مليون مبروك لنرمين العوني الموتور الف مبروك. اللعبه مازالت متواصله دادي شيبس ادخلوا على الباج فيسبوك تلقاو كل التفاصيل www.erbahalbaku.com وقت اللي تقيدوا استحفظوا بالباكو استحفظوا بالباكو هذه حاجه راهي مهمه برشا برشا ان شاء الله زينه ليكم الكل. شكرا جزيلا مدام سونيا يعقوب الاستاذه شكرا ممثل الشركه سي مهدي الزرقاني هكاك معكم لافاندرا كل سين خليكم مع الاخبار نتقابلوا غدوه ان شاء الله في امان الله.
1: الربح مع انداتاو خلص معلومة ترسيم المدرسي لصغارك الابتدائي للاعدادي والثانوي بلاش فخي سوبليمونتيغ. كيفاش؟ بالواليت انداتاو والا في اقرب نقطة انداتاو والا بالكود USSD نجمة 181 دياز واختار انداتاو وكن واحد من 50 ربح ب 200 دينار. انداتاو اقبل ابعد وخلص تاو.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عادل حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: مع أدفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية أساسية المستقبلو. النوع في الاكتيفيتي باش يقرا ويعيش غرامو ونحسو بالامان باش يكبر وثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على socratschool.in، ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيه ISO 21001 كونفورم او نورم انترناسيونال.
2: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق الماضي مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. والمنتدى يشدد على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة في عمليات المراقبة والإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، على غرار تزويد أبراج المراقبة الغابية بكاميرات الرصد الحرارية والاعتماد على الطائرات المسيرة لرصد ومراقبة الغابات. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس، مما تسبب في أضرار طفيفة. والمتحدث باسم شركة البريغا لتسويق النفط المسؤولة عن إمدادات الوقود في ليبيا يقول إن الهجوم ألحق أضرارا طفيفة ببعض خطوط الأنابيب وخزانين جراء سقوط شظايا. رئيس وزراء الاحتلال

0: ملياري دولار. المنظمة العالمية للأرصدة للأرصاد الجوية تؤكد أن ظاهرة إلنينيو الحالية قد تكون الأقوى منذ بدء التسجيلات قبل 4 عقود، متوقعة أن تشتد خلال الأشهر المقبلة مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى شهر فيفري المقبل. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: دابول فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فهم.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. البداية بتعينات حكي مباراية الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من البطولة نهار السبت 5 سبتمبر. البداية من 4:30 الماتشوير النادي البنزرتي الأولمبي البيجي. الحكم شيكون وليد المنصري وفي الفار شيكون البرتغالي فيليب بيريرا. بالنسبة لمريقة سقيت الديرن اللي حملنا اللي بتلعب نهار السبت الحكم حمزة جعيد وفي الفار محمد علي قروية. نهار الأحد ترجي مستقبل المرسى الحكم بديس بن صالح وفي الفار أسامة بن سحاق. النجم الساحلي شباب العمران الحكم منصرف العربي وفي الفار فيليب بيريرا البرتغالي. ونجم المتلاوي في مواجهة الأمل الغربي حمد سوسة باش يكون الحكم محرز المالكي وفي الفار مجدي بلال. مكتب الرابطة قرر تسليط خطية ب 5000 دينار ضد كل من النادي الصفاقسي النادي الإفريقي النجم الساحلي الأولمبي البيجي لنفس السبب هو رمي المقذوفي. نحكيو على اخبار النادي التونسي في المشاركات الافريقيه في كاس الكاف. لاعبي ترجي الجزيز موجودين البارح في صفاقس يكملوا اليوم تحضيراتهم لمواجهه فريق ديامبارز السنغالي. غدوه الماتش مادي 3:30 في ملعب التايب الميري بصفاقس. كامل الرصيد البشري على ذمه الاطار الفني لترجي الجزيز والتذاكر زاد ما زالت متوفره في شبابيك التايب الميري. في كاس الكاف ايضا لاعبي النادي الصفاقسي حاليا يواصل حصتهم التدريبيه الثانيه في نيجيريا استعدادا لمواجهه شوتينغ ستارز. الماتش مبرمج نهار السبت 4:30. في الشامبيونز ليغ نذكر النادي الافريقي اللي واجه نهار السبت مع السبعة في رادس نادي جوليبا المالي. اخبار الميركاتو كريم بونكيت الظهير الايسر لنادي مكناس المغربي ضمن اهتمامات الترجي التونسي. وحسب وسائل الاعلام المغربيه باش يتم تفعيل الشرط الجزائي للاعب. اللاعب هذا 25 عام طوله 1.89 متر. نواصل مع اخبار الميركاتو. تقدم سقي تدير لانا ميركاتو نتاعو بانتداب متوسط الميدان النادي الافريقي شرف الدين عورد على سبيل الاعاره لمده موسم واحد. من المواعيد خرج تونس في اسبانيا مع الثمانية ريال سيداد.

0: مخاطب مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: وليد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم الأخبار في تونس وفي العالم. نتحدث اليوم على ميركاتو تراجي اللي متواصل، والهدف في المرة هذه مدافع أيسر مدافع محوري. بعد شوية راجعين على لاعب جديد اللي الآن تحت مجهر إدارة الترجي الرياضي التونسي. نتحدث اليوم على التغييرات الكبيرة اللي صارت على الأندية على مستوى تشكيلاتها الأساسية في الرابطة المحترفة الأولى. بكل تأكيد تقريبا 90% من الأندية غيرت أكثر من 5 لاعبين في تركيبتها الأساسية. التغيير هذا شنو الاستراتيجية متاعه للحاضر وللمستقبل، لكن زاد شنو المردودية متاعه تقييمنا باش يكون على الأقل على الزوز مقابلة الأولى في البطولة، وعديدة المواضيع الأخرى اليوم على امتداد 50 دقيقة وأقل شوية في ركاب سبور. اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
2: بيك حيدر، تحية ليك، تحية لأسامة، تحية لضيفنا معنا اليوم، لكل خيان معنا في البلاتو، ولكل السادة المشاهدين، وعودة مؤمنة أخويا ونورتنا وخدت عين بلاصها، وشكرا لأحمد عدالة اللي خذا الفترة اللي انت غبت فيها.
1: شكرا لطبيعة أحمد عدالة، أهلا وسهلا بوسام سلامي، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا نادر، مرحبا بالخيان والمستمعين، مرحبا بضيفنا، تعلمنا معاش نحرق المراحل
1: بديتوا تحصلوا
3: وصح الباكانس خويا وبرونزي
1: برونزي على الاخر يعطيك الصحة حسين. شكرا، مرحبا، رحب دونك بضيفنا حسني الغربي صحفي بوكالة تونس افريقيا الانباء والنقد الرياضي المعروف، ضيفنا اليوم في ريكاب سبور. حسني اهلا وسهلا، نورتنا، مرحبا.
4: مرحبا حيدر، مرحبا بالخيان في الاستديو، سعيد اني، مرحبا بكافة السادة مستمعي ومشاهدي اذاعة موزايك، سعيد بالتواجد معكم هاللمة حلوة هذه، وإن شاء الله نكون نقدم الإضافة ونكون في مستوى يعني مستمعي الأولى على الدوام.
1: حسني نورتنا، خلي راح بقيت الكيب، عدنان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. تنجم تابعونا كالعادة على سبور باي موزايكا فام، على شان اليوتيوب متاعنا موزايكا فام على مختلف الفريكونس، وديما نسلم على مستمعينا خارج حدود الوطن. ونذكركم 23 513 ألف رقمنا على الواتساب، ابعثونا ملاحظاتكم، أسألتكم، استفساراتكم، كل ما تحبوا تقولوه حتى نقدكم بكل تأكيد مرحب به. دونك بعد ما رحبنا بالكيب كيب الكل، كيما اليوم من تقريبا 24 عام نحكيه على ربع قرن، شنو نجم يكون صار؟ خلينا نسمعه ثم نرجع.
5: كيما اليوم ريكاب سبور،
1: كيما اليوم 3 سبتمبر 2002 الصحافة الإسبانية والعالمية كان في صفحاتها الأولى اسم وحيد هو لويس نازاريو داليما رونالدو البرازيلي. كبريات الصحف ماركا، آس، موندو ديبورتيفو وعديد الصحف والمراجع الأوروبية والإسبانية ما كانت تتحدث كان على رونالدو، وتقسمت الصحافة بين منطقين، منطق الشارع اللي يستنى في السحر الكروي مع رونالدو، ومنطق المحللين اللي يتحدث على إصابة وإصابات متعدة للنجم البرازيلي، ويتحدث على صفقة كبيرة وكيفاش الريال باش يدفع 45 مليون يورو في ملاعبي تقريبا تهد بالإصابات وبعد ياسر على مستواه. لكن الجمهور في مدريد ما كانش يلوش في التقارير الطبية، كان يستنى فقط في اللحظة، لحظة يشوف رونالدو بالأبيض، رونالدو في مدريد، وبعد طول انتظار الفينومينو رسميا بقميص الريال أمام مئات الكاميروات في قاعة مؤتمرات غاصة بالصحفيين. وقف المدير الرياضي خورخي فالدانو بجانب رونالدو وتكلم بأسلوبه المعروف وقال جملته الشهيرة: اليوم مدريد جابت أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. رونالدو بجنبه رفع المريول الأبيض بابتسامته الشهيرة اللي طمنت ملايين العشاق وأكدت رسميا على الصفقة. فما جماهير تتفرج وجماهير محتشدة البرة تحت الشمس في بوابات سانتياغو برنابيو وتنتظر خروجه وتنتظر تأكيد الخبر اليقين. الصفقة تمت، والسؤال كان من زعم رونالدو يجي للريال ولا رونالدو شنية مستواه، شنو نجم يقدم ريال مدريد. 6 أكتوبر 2002 أول مقابلة ضد ديبورتيفو ألافيس، نزل رونالدو في دقيقة 64، 61 ثانية فقط من دخوله، يعمل كنترول، يضرب كرة دومي فولي في الشبكة، هزة أرضية في البرنابيو. دقائق من بعد توغل على اليمين بين المدافعين، حط الثاني وترمى على الجازون، عينيه بدموع، دموع الفرق، فرحة، دموع الشك اللي وفاه، ودموع الحب اللي شافه من جماهير ريال مدريد. حصيلة الموسم الأول لرونالدو مع الريال ما كانتش مجرد أرقام. 30 بونتو توت كومبيتيشن كونفوندو، حسم لقب الدوري الإسباني وهاتريك تاريخي في أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد، خلى جمهور المانشستر يقف ويصفق له بحرارة ويقدم احترام كامل للأسطورة الحية. 3 سبتمبر 2002 رونالدو دخل الريال ببرشا شك وآلام وأوجاع، أنهى الشك وأكد أن الموهبة دائمة ومتواصلة رونالدو في تاريخ كرة القدم.
5: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: رونالدو زمان الجالاكتيكوس، خطر الريال 2000 فيجو، 2001 زيدان، 2002 رونالدو، 2003 بيكام، 4 أوان، معناها كان مجموعة كبيرة من النجوم لما هم ريال مدريد في الفترة ذيك. مع رونالدو وقت اللي جاء كان برشا شك، لعب فما شكون اعتبر انه منتهي بفعل الإصابات، انه ينجمش يزيد. المرحلة ذيك كانت مرحلة ياسر محليها في كرة القدم مسامة، مش كما اليوم، بعيدة ياسر على اليوم. لجيل جديدة يمكن تستغرب يقولك فاش تحكي، وما هي نفس الكورة، ما ليه مش نفس الكورة الحقيقة،
3: ما هيش نفس الكورة، وما هيش نفس اللاعبين، ما هيش نفس الجو، وما هيش نفس لا علاقة بقبل. الحقيقة نحن كنا محظوظين اللي خلطنا على رونالدو، خلطنا على لاعبين الحقيقة أساطير في كرة القدم. رونالدو نذكر 2002 وقت جاء للريال دي مدريد، كما قلت حيدر المقدمة ديجا ممتازة ولخصت فيها كل شيء، لكن الفنيات والناس هذو واللاعبين اللي الموهوبين من عند ربي ما تنجمش توقفوا إلا ما هو ياخذ القرار باش يعتزل. لكن الإصابات، شفنا الإصابات اللي صارت 2002، ديجا هز كاس العالم، كان نتذكر كاس العالم ومركة هدفين في الفينال ضد ألمانيا، هذا اللي قاله هو وفيه وراو رونالدو. يعني الإصابات، يعني عدة إصابات، وبكسا شفنا للأرقام
1: الركبتين محلولين.
3: الركبتين أي راو أرقام فلكية. يعني كي تشوف رونالدو ظهر لي في 21 سنة هز البالون دور، هز تشامبيونز ليج، هز كوب دي موند، هز كل شيء اللي عملهم كريستيانو رونالدو في في في يمكن في 5-6 سنين عملهم هو في عامين. ولذلك فينومين، يعني حاجة ما نعرفش أنا، خسارة للصغار ما يعرفوش مليح، لكن تو موجود اليوتيوب ينجموا يتفرجوا. ما عادش تتعاود رقم 9 في تاريخ الكرة الأرضية ما صارش وما عادش يتعاود. فما روماريو، فما فان باستن، فما عدة لاعبين كبار، لكن هو خلط بين الفنيات والبويسانس والدقة والتنويع في التاتاتات اللي يعمل لك حاجات قدام المرمى اللي أي لاعب آخر يخمم باش يسجل بركة، هو يسجل. ومع ذلك الفنيات، وشفنا دي جيست تكنيك سورتو وقتها كان في الانتر التو ضد لازيو، كان ذكره الفيرجيو اللي عدتوش، حاجات اللي تبقى مخالدة. ولذلك بينسير واحد ما يكون كان فرحان اللي خلطت تفرج على رونالدو.
1: هي هو الترانسفير تحسم فان اوت 2022، اما التقديم الرسمي كان كيما اليوم 3 سبتمبر. الناس مش مصدقة، مش فاهمة، معناها مدريد وقفت، العالم، الناس اللي تحب الريال في العالم، الناس كل معناها ستاند باي تستنى في رونالدو في ريال مدريد. نفس الامبريسيون عندي، وانه مكان ما عادش نفس الجو نادر، توا ترانسفير كبير يصير تكلم عليه الناس ويصير، وفقط مش كما قبل.
2: هو اذا كان الجينيراسيون تاع تو عشقت ميسي وعاشت ايامات وشاخت بيه اللي هو فلته وذويه رونالدو، راهو الجيل اللي قبلكم راهو عايش فلتات، راهو الجيل اللي قبلكم راهو كمهاجم حسب رأيي المتواضع، اذا كان ما نرجعش للي قبله تقريبا رونالدو هذايا احسن مهاجم خلقته الكره، ما فماش، لانه يجمع خصال متعدده. راهو اذا كان قلبونتو نتاع مارادونا اللي من السنتر ضد المانيا، نذكر اللي قاز الناس الكل، راهو رونالدو كان كل مباراه راهو يذاق 3-4 عادي.
1: هذاك ضد المانيا ولا ضد الانجلتير؟
2: لو ثم اللقطة الشهيرة متاع المراوغة اللي بحضر 18 اللي تخل بيز المدافعين يمكن اللي يتفرجوا فيها، والاثنين بمرافقوا الاثنين يعني بعثهم كل واحد يمين واحد يسار، راهو كان خطر الهدف. اللقطة هذه لقطة شهيرة جدا، من أهم المراوغات اللي تبين لك على القوة الجسمانية، القوة البدنية، تسديد من بعيد، المراوغات الفنيه.
0: تعش قال فما مره معلق خليجي يتفرج وقال يظل لي هنا اكثر جمله بليغه عبرت عن الموقف، قال لك رونالدو يقدر يراوغ في علبه سردين. قعدت في مخي الجمله في زوز سانتي يعمل
2: دريبل نتاعو في المساحات الضيقه. يعني يقدر يعمل مراوغه هو ثابت ما يستحقش مساحه، وهذه ماهوش متوفره تقريبا عنده الخصال الكل. يعني هو كان طالت المسيره نتاعو كان يمكن يعمل حاجات
0: صحيح.
2: يعني خارقة، راهو كي نقول خارقة للعادة راهو خارقة للعادة بالحق
4: ظاهرة كما قال بيري
0: فينو
4: انا جوست حيدر باش نزيد على الخيان نحكيو على الامور الفنية والملاعب وخصال اللاعب الفنيا. انا باش نزيد على فما حاجة مهمة جدا في حياة رونالدو يزمو الملاعبية الصغار نتاعنا ياخذوا منها الدرس، مو حتى الملاعبية حتى اي انسان في حياته وهو في مقتبل العمر. ما ننساوش راهو رونالدو هذا يعني من رحم المعاناة تولدت الابداعات. راهو لازم نرجعوا ما عاناه هذا اللاعب وقت اللي هو كان صغير، لانه اضطر الى ما يمشيش المدرسه باعتبار ظروفه العائليه، ووالده كان مدمن كمدمن واشتغل بائع متجول واشتغل حمال كما لغتنا التونسيه العاميه، ومع ذلك تشبث بالحلم نتاعو. واكثر من هكا يعني عانى بعد يعني الفقر الخصاصة وزيد التشتت الأسري باعتبار أنه أبوه وأمه طلقوا، أكثر من هكا عن التنمر باعتبار أنه أترابه في الحي متاعه في البرازيل غادي كانوا يعطوله مونيكا. علاش مونيكا يا نادر؟ على خاطر اسم شخصية في كرتونية الأسنان متاعها الأمامية يعني كبيرة يعني تنمر. يعني بالرغم هذا الكل بالرغم يعني الخصاصة والفقر وقلة ذات اليد وزيد عليهم التنمر أنه صنع من الضعف قوة، ومن هنا جاءت الإبداعات متاعه وأصبح يعني ظاهرة كما سماه بيريز رئيس ريال مدريد. ولكن في الأخير كان رد الجميل، أمه كانت تعتبر أنه الكرة قدم ضيع مضيع الوقت
3: صحيح.
4: ولكن هو أبوه في عكس ذلك رغم أنه إدمانه على الكحول كان يعني مشجع عليه، ولا ذاك كبر ومشيت الأمور معه وأصبح من
0: خلال إدمانه شيمنا في الاختصاص
3: شراء فريق ويتكون فيه
4: شراء طابق في البرازيل غاديكا يعني كامل في كوبا كابانا، وشقيق متاعه أعطاه زيادة شقة ومطعم بيتزا وشقيق أعطاه شقة على البحر. يعني يعني ركارد للجميل وعارفين الجميل
0: السيد معتمد كوبا
2: طبعا واس كل شيء طبعا زوزكوس عالم وعمل نهائي اللي تحكي عليه انت 2002 ثمانية اهداف هداف مع هدفين في النهائي
0: وبخلاف عمل الحاجة اللي قبل كانوا يقولوا باش نقولوا ملاعب عمل كارير كبيرة عالميا لازم يلعب في واحد من الاربعة على الاقل وقت انتر ميلان والريال بارسا وعملهم الاربعة معنا نسكروا الموضوع هكا
2: خمس سنوات
3: وما كانش مخلوه من حتى جمهور.
2: شوف خمس سنوات في اللي انتهى دي ميلان خمس سنوات في ريال يعني ما نجموش نحكيوا عليه. اما من بعد وهزك الحذاء الذهبي والاحذر اللاعب في الفيفا والكره الكل هزم هذوكم، بعد خذا بلد اوليف بلد الوليد النادي من 2018 2025 ومن بعد نادي في البرازيل زي كريزيريو عاود خذا ملك فيه بعض
0: الاسامي
2: اي كان لاعب. انا ننصح اللي يسمعوا فينا تو واللي اعمارهم اقل من 20 سنه كيما تحطوا يوتيوب بعض الحين على حاجات يمكن حتى مش مفيده، استمتعوا برونالدو دليما وحطوا فيديوهات مش تلقاو حاجات تقول هذا
0: الوقت خذينا الوقت خذينا
2: برشا تصوروا لو كان جاء في الوقت هذا
0: صحيح صحيح.
3: خلينا
0: نحكيوا على خاطر اسم البيرسوناج دونك هاي تفضل.
3: شوف فما ظاهره اخرى انا ما انا الحقيقه عشقي السيد هذا اللي هو ليو ميسي. صار قرار البارح من الجامعة الأرجنتينية يا نادر اللي جورني هذه جاية في الدقيقة العاشرة بش دقيقة على في الرقم عشرة بش توقف المباراة كل في البطولة الأرجنتينية وماج الاعتزال ليو ميسي اللي كيف كيف زاد أن فينومان اللي شوف أي لاعب من القدم بش يبطل كرة ماش بش يجي واحد كيفه حسب رأيه نتصور التكوين الموجود تو بالكرة الحديثة وكنترول وباس وجري ما نصورش اللي بشي خلال
0: صحيح كيما اليوم كلاندوي معنا بش نرجعوا للدات هكا عندها رمزيتها وكذا ما الحقيقة اسم كيما رونالدو يفرض علينا ما نحبوا نزيدوا ساعة أخرى نحكيوا على
4: تشبث بالحلم هذا حبيبي درس الأجيال كلها تشبث بالحلم كي تأمن بالحلم مهما كنت من الصعوبات أن تكون عندك عزيمة فولاذية فإنك قادر على يعني ملامس الهدف متاعك مهما كان صعب
0: شكرا حسني شكرا لكم. فصل قصير وبعد يكون موعد مع آخر مسار
6: مع أورانج بوستي الرانتري بالوفروات
7: ما تحيرش بلاد

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: Eher Masser, Récap Sport.
2: آخر مسار وآخر خبر ترجي التونسي يستهدف انتداب المدافع المغربي كريم بونكات أو بونكات كما يقولوا المغاربة، مدافع أيسر زاد مدافع محوري عمره 25 عام من نادي المكناسي، قيمته التسويقية حسب ترانسفير ماركت 450 ألف أورو. كانت له تجارب في الملاعب الليبية، سينو لعب في أندية وسط تابلو في المغرب. ترجي التونسي اليوم في حاجة لمدافع أيسر وفي حاجة لمدافع محوري، هل يكون هذا هو الملاعب اللي نجم يفيد الترجي التونسي ولا دونك قبل يفيد ولا ما يفيدش؟ خلينا نعلقوا زاد على الخبر هذا. نادر ثم حسني وأسامة.
3: قبل كل شيء نشوف حاجة الترجي في الانتدابات في هذا المركز. الترجي نعرف الكل الناس كل انه غادروه افضل زوز لاعبين في السنوات الاخيره، خلينا نقول ثلاثة سنوات الاخيره، مرياح وتوغاي في نفس الوقت، وتزيدهم بن حميده ظهير ايسر، وبالتالي تقريبا تغيير كلي لانه حتى الظهير الايمن ما كانش فيه استقرار في الترجي في السنوات الاخيره. الاختيار كان طبعا جلاسي موجود على الشيخاوي، لاعب المنستير، لاعب شاب في المستير، والصحراوي لاعب الملعب التونسي. حاليا لما الترجي يبحث عن لاعب اخر رابع، هذا اعتراف ضمني انه الترجي في حاجه الى لاعبين بقيمه افضل، لانه مع كل احتراماتي للصحراوي والشيخاوي، راهو انك تلعب في الترجي الرياضي في المحور الدفاع في الشامبيونز ليج لازم تكون عندك خصال عديده، اهمها السرعه، لانه الترجي يلعب دائما متقدم ودفاعه الكل الخط الامامي الكل متقدم. هذه نقطه مهمه. وثاني حاجه ما نعرفش نعتبرها ولا لا، كي نشوف المدرب المره المقابله الاخيره نتاع العمران، كان انا سميتها شهوة وعملها في المباراه، لعب ثلاثه في المحور، اذا كان مش يطبق الرسم هذايا
2: لن تتكرر. لا تتكرر.
3: اي انا نقول ان شاء الله لن تتكرر بتلك الطريقه، لان تجي تلعب 3 5 2 ب 3 4 3 وتكون عندك لاعبين موظفين في مراكزهم وتختار اللاعبين اللي ينجحوا بالرسم التكتيك هذاك، تنجم
4: والتوازن
3: طبعا والتوازن وكل شيء. دونك الترجي نجم نقول في حاجه الى لاعب اخر في محور الدفاع، خصوصا تكون عنده الخبره وتكون عنده خصال افضل من اللاعبين الذين انتدبهم الترجي.
2: خلينا في المستوى ذي وتنرجع للملاعب في حد ذاته. رأيك حسني؟
5: شوف اليوم السؤال المطروح اللي يطرحه جمهور الترجي أو جماهير الرياضية التونسية عامة، علاش اليوم الترجي مازال يبحث على تدعيم الفريق بانتدابات جديدة؟ الاستنتاج الأول اللي نعرفوه الناس كل، الترجي يعيش على وقع تحولات عميقة وتحولات جذرية. الترجي بتاع اليوم ماهوش الترجي بتاع الموسم الفارط، ترجي جديد. الترجي يعيش على مستوى فنيا وإداريا، خلينا نكون واضحين، راهو هذا جمهور الترجي يعرف وربما يزيد يقتنع به، باعتبار أنه لاحظنا أنه الهزيمة الأخيرة ضد العمران يعني ربما أثارت بعض السياء، وهذا عادي،
2: دخلت شوية شكوك
5: عادي وعادي عادي جدا يا حيدر. هزيمة الكبير دائما يعني يستأمنها الأحباء ويسعد بها المنافسين، هذه كرة قدم. الترجي يعيش على وقع تغيرات سياسة جديدة، تغييرات جذرية. شكر الواعر دون مبالغة يقود ثورة هادئة في الترجي الرياضي التونسي بمباركة وبمساندة وتشجيع من رئيس الترجي حمد المدب الذي كان في مستوى اللحظة، والتقط الرسالة التي رفعها أحباء الترجي ذات يوم في الموسم الفارط حينما نادوا بالتغيير. التغيير جاء، ولكن التغيير هو حدث كبير يتطلب بعض الصبر وبعض الوقت. الترجي لازال في مرحلة بناء جديدة عن طريق كما نحكي توا، عن طريق بعض الانتدابات التي لابد أن تدعم الفريق في هذا الموسم الجديد الذي يراهن فيه الترجي على جميع المستويات. وبالتالي لابد من تفهم طبيعة الفترة. الترجي ما زال يبحث عن ظهير أيسر يعني كونفيرمي، يبحث عن خط دفاع باعتبار ما أفرزته المباراة الأولى وحتى الثانية أن هناك المنظومة الدفاعية تحتاج إلى الدعم وإلى مزيد يعني العناية، سواء على مستوى الاختيارات الفردية الانتدابات وكذلك على مستوى المنظومة الدفاعية، وهذا عمل ريجي كامب، وسنأتي إلى مسؤولية المدرب ريجي كامب. ولكن ما يجب أن يفهمه جمهور الترجي هو الترجي يعني يعيش فترة انتقالية جديدة تتطلب الصبر، التفاهم، ولكن هذا لا يعني الصبر إلى ما لا نهاية، ولكن يطمئن جمهور الترجي أنه الترجي شكر الوعر هو المسؤول الأول على الفريق يعني فنيا لكبر كرة القدم يعني، واللي ما يعرف شكر الوعر ربما من حبات الترجي جد مواليد 2000 وبعد 2000 وراه ربما حتى في تصاور أو في دويت راه شكر الوعر يعني في تتوفر فيه سمات المسؤول المثالي، الكفاءة، النزاهة ونظافة اليد. وبالتالي الترجي وأختم يعني بين أياد وناس تعرف الأمانة وناس يعني أمناء وناس يحبون الترجي أكثر مما يحبون أنفسهم. مسألة وقت مثل هذا الانتداب الذي قد يأتي ربما يتطلب بعض حتى ينصهر ويسجل اللاعبين، رفما من لعبية جو من قارات أخرين يعني نادر حتى مازالوا في أجواء الطيارة ومازالوا كذا، ولكن الترجي لا ينتظر كثيرا على هنا تكمل مهمة ريجي كامب، على المدرب ريجي كامب أن يجد التوليفة وأن يحسن توظيف اللاعبين. ما فماش علاش خاصة اللاعبين اللي يعتبروا دعاه أساسية في الفريق كما رينا مثلا حمزة رفيعة مرات أولى وثانية مستواه تراجع، هذا يعود بالأساس إلى حسن توظيف اللاعبين، وهنا تكمن مسؤولية ريجي كامب. وأعتقد أنه في بعض
2: حمزة رفيعة بالذات عمل فان سيزون متميزة
5: متميزة جدا
2: وقت اللي تم توظيفه بالشكل المثالي
5: خاصة اللاعبين. أكيد أنه أختم أنه شكر الوعر تحدث مع ريجي كامب قطعا هذا صار يعني حتى وضع الحنقات على الحروف وحتى يكون الترجي حتى يتحمل مسؤوليته، ثم سنأتي إلى مسؤولية اللاعبين لأنهم يتحملون كذلك مسؤولية كبيرة حتى يعني تكون انطلاقة الترجي
2: بالضبط
5: يعني ويعني يتجاوز بها كما قال هو ريجي كامب. ولو أنه حتى تحديث ريجي كامب هنا على شقتك الإداريين المرجدة ريجي كامب رأيناه يعني تحدث بعد الهزيمة، وهذا جديد في الترجي لأن جمهور الترجي يحتاج إلى تصريح المدرب في الحياة في الهزيمة، في الانتصار الناس كل فرحانة والناس كل عاملة شيخ وعامل جو، أما في حال هزيمة يحتاج إلى توضيح وتفسير، وهذا اللي صار. وإن شاء الله تكون يعني عثرة بداية موسم يعني يبني عليها الترجي، خاصة وأنه كما قلت في بداية حديثي فترة جديدة وفترة يعني تاع بناء جديد.
2: بالضبط أسامة، خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي وبعد تنجيو للتقييم تاع اللاعب هذايا حسب أرقامه. حاجة مؤكدة اليوم مدافع أيسر ويا حب هذا بالنسبة للترجي، وزاد يكون عنده ميل ولا قابلية باش يلعب في الأكس أحيانا كما كان بن حميدة معناها.
4: طبعا طبعا حيدر، شوف الزوز مباريات هذوما يوريوك النقائص مثلا في الافكتيف نتاع الترجي الرياضي، وانا مع حسني في حاجه اللي كونه راهو ماهوش بالسهل باش تغير منظومه مسؤولين ومدرب
5: وسياسه جديده
4: ولا وافكتيف يعني لي كادر لي كادر خرجوا، ولذلك شوف حتى المنتدبين راوك باش تحط انت تجيب منتدب في في في جو باهي وفي دي كادر يبداو اون فورم زاده وفي الريزلتا ماشي، ماهوش كيما باش تجيب لاعب اللي تبدا الامور مش باهي. انا متاكد وحكينا فيه اللي كونه شكر الواعر الفيتو ولا فيتو ساعه، اولا حاجه مهمه جدا اللي كونه ترجي عنا سنوات ما بعدش ما دخلتش فلوس. شفنا ترجي لي مونطون اللي دخلوا سنة راه ما ظهر لي عمرها ما دخلت،
5: وهذه هي السياسه الجديده.
4: علاش قلت لك انا
2: كثير مره كل دوتر وسيزون
4: لكن الشيفر كبير نحكي على الشيفر كبير وهذا مهم جدا دقيقه باش نحكيه على كي نقولوا نحن بدايه الموسم نحكيه على ثلاثة سوايع حسن زوج مباريات راو الفرق الكل خلينا نقول لك الفرق الكل قاعده تمر فماش فريق راه قاعد يربح ولا ما كل انا زيرو دوزا ان في صعوبات ومباريات اللي في الديزيكيليبر موجود والغلط موجوده وهذا عادي. ونحكيو على فريق كي من بعد نحكيو حتى على النادي الافريقي فريق نحكيو على
2: غيرت اللي غيرت
4: برشا 6 و7 اساسيين راهو صعيبه، ولذلك لكن باش نحكيو نرجع لك حيدر للبوست نتاع ظهير ايسر راهو مهم جدا اي سورتو عندك لاعب اللي هو ممتاز توا باش يرجع اللي توا قاعد يلعب لكن مازال بكري عليه حسب راينا اللي هو البلاي انت كتبدا عندك قدامك البلايلي انا ريرغوش راهو في الترجي الرياضي معاك البلايلي اللي ما يرجعش لازم يكون فريمون ريرغوش بويسون تكنيك خاطر شفنا راهو
2: البلايلي اللي ديما نذكر اسامه انه بخلاف البلاسور او الفكره انه يرتاح ويعمل شويه بريباراسيون موجوده
5: ضروري
2: وستطبق
4: ضروري شي حاجه وراهو ساعات ونخلي نحكي من منظوري انا وتجربتي انا راهو بارفوا راهو اللاعب طبيب نفسه راهو حتى المدرب كيجي مثلا يفرض عليك باش تلعب وانت ماكش حاضر والناس تبين باينه وحكينا فيه نادر تبين بدر باينه عندك مده يلزم
6: لاعب كبير تبدا لاعب كبير في قيمة البلايلي أو غيره المفروض أنت في حد ذاتك ترفض أن تكون لاعب أساسي وأنت غير جاهز.
4: أنا معاك لكن أنا نتفهم حاجة في إدارة الترجي وهذا مسموح وعادي جدا
2: نعجل هي كذا تتفهم حاجة في إدارة الترجي فاصل قصير ونرجع على خطر عملنا دي باسمو رجع بعد لحظات
0: آخر مسار ريكاب سبور عجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
1: بدنا نولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: واصلين في ركاب سبور. نحكيو على كريم بونكيت اللي هو توا في الفيزور نتاع ترجي دي تونسي, مدافع ايسر مغربي من نادي المكناسي, 25 عام, يلعب زاده في الاكس, ومازلنا ناخذ في ليزافي. دونك وسام نكمل معاك, كنا معاك قبل الفصل.
1: شوف ما الديتاي اللي حبيت نكمل فيه اللي حضور البلالي سورسو في المباراه الاولى, حسب رايي الشخصي اللي الساكريفيس اللي عملوا البلالي يمكن في الصيف هذية والمشاكل اللي صارت على تجديد العقد, يمكن كان هو بيدو لاعب كان يحب يكون موجود في اول مباراة, نجم نتفهم, ولكن حسب رأيي اللي غلطة باش تعاود تشاركوا في المباراة الثانية, وانا موافقك نادر اللي كونه ماهوش حاضر, والناس كله الفنيين والناس كل يعني اجمعت اللي مازال ماهوش حاضر, لكن ترجي كما قلت لك يعني في البوست سورتو نتاع ريرغوش, وباش تعرف حاجة مهمة اللي الحمد لله انا واحد من الناس ونادر زاد كان معايا, اللي بن حميدة اللي برشا انتقدوه في الترجي الرياضي, جمهور الترجي الرياضي بين بالكاشف اللي الله غالب نحن في تونس نقلقوا برشا, نقلقوا في ساعه, ولذلك تو تشوف يعني بن حميده ناجح في السعوديه والترجي قاعد لتو تفركس, وسورتو في الوقت هذا راهو صعيب ديما باش تلقى لاعب متاح الا ما تدفع فيه برشا فلوس, وانت كان ولدك يعني بجنبك خلينا نقولوا كان على ذمتك, لكن هذو اختيارات وعادي, والترجي ما تقف على حتى لاعب, يبقى اللاعب هذا كما قلت لك حيدر البوست سورتو نتاع ليلاتيرو في الترجي, وين ما نجح الترجي في تشامبيونز ليج ولا في البطوله التونسيه كانوا كانوا ليلاتيرو
0: متميزين.
1: وانا خليني نقول لك اللي انا واحد من الناس اللي كنت يعجبني برشا في الترجي الرياضي وكان عطاه مواسم ممتازه جدا اللي هو سامح الدربالي, اسرته مومو في الترجي اللي كانت عليه نذكر انتقادات, لكن كان من افضل اللاعبين حسب رايي وحتى بالارقام في الترجي الرياضي, وذاك علاش وقت نذكر الترجي هذا تشامبيونز ليج وكانت من اقوى الفرق وقتها, يعني باش تعمل فريق حيدر يزمك ليلاتيرو بيان سور ان غران غارديان وديفونس وكذا, لكن ليلاتيرو هما اهم العناصر اللي لازمهم يكونوا في الفريق, خاطر كي تبدا عندك دو جوار دو كولوار تكنيك ويلزمهم يدخلوا لوسط الميدان باش يخليو لك لي سباس, يلزم الكاليتي نتاع السنتراج تكون موجوده, ويلزم الشخصيه تكون موجوده, وبدنيا تكون حاضر, وفنيا تكون ممتاز, ولذلك في الفرق الكل راهو نحكي
2: يا اسامه البديز ممكن تحمل مسؤوليته. بن حميد مشى اوكي صحيح, جمهور الترجي اخذ موقف معين من بن حميد وهذا الناس كل سمعناه ونقرا في المقابلات, البديل اللي هو الليفي مبدئيا لازم تكون تتحمل مسؤولين
1: لا يستطيع
2: خمس زي الترجي او لا, هذه هي الاشكال.
1: فنيا نحكيو الحقيقه انا ديما راني مع اللاعب, لكن فنيا ما يتقارنوش حسب رايي المتواضع راهو فنيا ما شوفي نجم يكون لاعب مجتهد, لكن الاجتهاد فقط لا يكفي, لازم زاد تكون عندك
2: يتطور
1: بدنيا. شوف راه نحكيو في عمر معين باش نجم تعلموا سونتراج وتتعلموا تنجم تعلموا يمكن تعلموا وين يقف, تزيدوا مثلا في البيسونس فيزيك, لكن باش تعلموا كيفاش يسنتر ولا باش في عمر معين باش تعلموا شوت لي بالاريتي ما صعيبه برشا.
0: خلينا نشوف اللعب الجديد خاطر خذينا برشا وقت في تقديم الفكره هذه بونك شنو عنا عليها.
3: هو في الاصل اللي شفته انا هو لاعب محور الدفاع يساري, وحتى البنيه الجسمانيه نتاعو ماهيش تاع ظهير ايسر والحركه نتاعو, هو لاعب محور دفاع يساري بامتياز ببنية جسمانية تقريبا 187 يعني بقامة ممتازة كذلك في بناء الهجمة, عنده خصال ممتازة باليساري, خرج كرة مليح تقريبا 5 مباريات في جوان, 4 مباريات في مي, لاعب كومبيتيتيف في نهاية الموسم مع مكناس إذا كانت بعد تقريبا مش نحكم عليه لما يكون موجود في الترجي, لكن الفكرة في حد ذاتها المشكل أنه ريجي كامب دخل روحه ودخل الأجواء في بعضها في مباراة اللي هو كان في غناء عن ذلك. أنت المباراة الأولى 4-3-3 بالصحراوي والشيخاوي, أنت حتى اللاعب القديم اللي عندك اللي عنده الخبرة اللي هو جلاسي كان غايب عنده توازيما فيرتيسمو, على الأقل أصبر أنت ثبت جلاسي معه, اختار مقارنة النجم صحراوي او الشيخاوي, وظهر انه مردود الشيخاوي كان افضل وخصاله كانت افضل في المباراة الاولى ما فماش كلام, ثبت جلاسي ثبت الظهير الايمن العيفي اعطيته مباراة زيد اعطيه الثقة رغم اني انا موافق انه ما هوش بن حميدة خذاف ورسل كل السنة الفارطة لم يظهر أنه قادر أن يزاحم بن حميدة على ذلك المركز، لكن على الأقل خلي الرسم التكتيكي متاعك واضح نجم تلقى استقرار
2: باش ما يعاودش
3: راس الشيخاوي.
2: مش نزيد معاك كلامك باش ما يعاودش ريجي كاب، وأقول هنا حذر ريجي كاب من إعادة سيناريو الموسم الفارض. راهو الإطناب في التجارب، وأنه كل مقابلة بتشكيلة وأربع خمسة تغييرات وتضيع الشوط الأول وبعد ما تخرجش على الشوط الثاني، راهو يعني المرة هذه ربما ورقة صفراء، لكن المرة الجاية رد بالك لأنه كفاة تجارب.
3: حسني قال حاجة بيه، قال تكلم وأعطى تصريح بعد المباراة. أول حاجة رأوا كل مدربين كان جات الدنيا
1: ما يخرج منه.
3: مطالبين ندوة صحفية بعد، لكن اللي قالوا
1: كما قال شخي
3: اللي قالوا يعني زاد تحمل نفسه مسؤولية. قال لك الخطة هذه حذرناها في فترة التحذيرات، كي تحذر أنت فترة التحذيرات خمسة ستة أسابيع المفروض مباراة أولى مع النجم الساحلي نلقى الفكرة اللي حذرتها. أنا ما لقيتكش لعب بثلاثة منذ أول مباراة، قلت لعب بلا أربعة ثلاثة، نقول أنت هذاك اللي حذرته. وهل أنه الإتوال تلعب بأربعة والعمران تلعب بثلاثة في المحور وتلعب بلاعب محترف منتدب لعب حتى في المنتخب لاعب ارتكاز تلعبه في محور الدفاع؟
2: هذا حاجة
0: جوز ما تنساوش حاجة مهمة ياسر، فما زاد استحقاق بتاع العمران ومتاع مدرب العمران اللي قرأ الادفرسير متاعه وكذا باش الناس ما تفهمش احنا زعما
2: نكمل معاك يا نادر. فما هذا حكاية الاطناف في التغييرات وتغير مش به للفريق. ثانيا بالله هذه رسالة واضحة من بداية الموسم، لا للمجاملات، بالله الملاعب اللي حاضر في التدريبات هو اللي يلعب من حارس المرمى للمهاجم، بالله هذا ملعب وش بدنا على كام تاع بليلي ولا غيره. لما هذه المجاملات والاسماء ما تفيدش، راه ترجي عندها زيت بشري ثري وثري جدا الى حد اللعب مع بعض ربما تدعيمات اللي خاصه في الخط الخلفي. وطونا احنا كيوا على دور المدرب، ولكن الملاعب يستحق يلعب وين دور المدرب؟ انت كي حسيت في مباراه النجم الساحلي اللي فما مشكله على المستوى الدفاعي، وين التغيير نتاعك؟ وين نجم نتقبله انا كملاحظ او كمتابع على مستوى وسط الميدان؟ تنجم كنت تلعب انت ماتش العمران اللي لقيت مشاكل في الدفاع مع لاعب وسط دفاع مساعد مع لاعب كيس يولي يجم يلف ويجم يغطي على الوهن الدفاعي اللي لاح على مستوى محور الدفاع والذي يحتاج فيه الترجي اليوم الى لاعب صارح. خلنا نحكوها لاعب محوري دي في مدافع كوستو. انا راو هذا تاريخ الترجي، راو كي نحكيه على لاعب محوري نحكيه على خالد بن يحيى على النوعيه توفيق الهيشري تاع نوردين بوسينا محمد علي محجوبي.
3: خلينا نحكيهم لاعب هذوما يمكن يسمعوا فينا ما يتذكروهمش في قيمه توغاي
2: اللي خرج هذا
3: أو بنانا بايش يا هو قريب تاع الشامبيونز ليغ 2011. يعني لازمك لاعب
0: هو فما حالتين، يا اما انت تمشي تجيب اللي يسميوها صفقه سوبر، معناه اسم لاعب عنده سمعته واسمه وكادر ديجا وانترناسيونال وكذا، ولا باش تعمل كما كنت تحكي على توغاي تجيب لاعب صغير وتمن بيه وكذا وريسكي الاختيار.
1: لكن توغاي وقت كي جاء شكون كان موجود باش من بعد واخذ الفرصه؟ راهو نحكيو على ترجي تو لازم
3: كان تواصل
1: صحيح.
3: المشكله اسامه تو خرجوا لك الاثنين في محور الدفاع
1: علاش قتلوا
3: وظهير ايسر وقدامهم شكون اقبلوا وتقال
1: ما يهمنيش فيها هذوما. انا نحكيو في
3: ستة شوف ستة
2: العمود الفقري
1: ما يهمنيش
3: لعبوا في ثلاث سنوات الاخيره
1: ما يهمنيش في هذا
3: اكثر لاعبين لعبوا مباريات
1: ما يهمنيش في هذا
3: اللي قال انوزمك الوقت وراه الدفاع
1: الوقت تحكي عن المنظومه. نحكي انا توا على الانتداب ما شوف ما تحكيليش على وسط الميدان ولا اللي بجنبه على اليمين وعلى اليسار، كي بتحكي على انتداب في اكسيال توا مطالب توا اللي قالوا حيدر مطالب بلاعب يكون ما فيهوش شك تدفع صحيح فلوس صحيح تجيب. علاش؟ خاطر توغاي كي جا صغير استنى فرصه كانوا قدامه يعني لاعبين ممتازين وخذ الفرصه وانطلق. تو ماهوش موجود الارضيه ذي، تو اللي باش تجيبه هو اللي باش يكون لك شيخاوي باش يكون لك اللي طالعين تو. لذلك علاش قلت لك انا مطالب بالترجي. وفما حاجه الاخرانيه حيدر سيرتو على مباراه العمران، انا نحب نسال مثلا نسالكم سؤال، اعطيني افضل لاعب في الترجي في المباراه الفارط حتى حد ما كان فوق خلط للسبعة ولا ثمانية. علاش؟ على خاطر المنظومة والثلاثة أربعة ثلاثة يعني تأكيد لكلامك اللي كونه ما تخدمتش خاطر فماش
2: اوتوماتيزم ما فماش.
1: شوف يعني ما تنجمش تكون انت اخر زوز ثلاثة مباريات ولا الفاز روتور عم ناول فما لاعبين يعني متألقين وتجي توا ما يعرفوش حتى وين يقفوا. ولذلك لفما خدمة صارت هو شوا اختاره، وانا متأكد ويقين اللي شكر الوي ار ماش بش يخليه يغلط الاغلاطه دي.
0: هذا وشفت توا عديكم الكل نادر داو ده هو ما معبي بالمعلومات وكذا. احنا بديناها بالمدافع المغربي راه شو وصلنا لي بارونتيز لي بارونتيز دونك نكونوا كملنا مع هذا. وراو انتم دخلتوا شويه في موضوعنا اللي بعده واللي هو انه 90% من انديه الرابطه المحترفه الاولى غيرت خمسه فاكثر لاعبين على مستوى التشكيله الاساسيه. موضوع نحكيوا فيه بعد لحظات بعد الفاصل.
4: وين واشنطن

0: تقريبا 90% من الأندية على مستوى الرابطة الأولى غيرت خمسة وعلى أقل تقدير أربعة لاعبين فأكثر على مستوى تشكيلة الأساسية ونزيد وزيد حتى النجوم والسامي الكبيرة غادرت معي. كي نحكيه على توغاي نحكيه على شوات على أوكبيلو مشيوا للبطولة الليبية معناها خلينا نقول أنه خسرتهم الملاعب التونسية مش في كل يوم فما شوات ولا فما أوكبيلو ولا توغاي. دونك التغييرات هذية فما استراتيجي ولا اليوم أنا نبيع عجيني عرض نبيع وغدوة يعمل ربي معناه بالنسبة للأندية التونسية على الأقل في تقييم الواقع حاليا نادر.
1: المشكل أنه ما شفتش رؤية واضحة يعني بصفة عامة وظهر أنه المشاكل المادية بعض الأحيان تفرض على الأندية أن تبيع الملاعبية. ونبدأ هنا ما دي أحكي على المشاكل المادية النجم الساحلي والنادي الأفريقي خصوصا اللي باستثناء شواط اللي خرج بالكلوز ليبراتوار نتاعو من حتى المغادرة هذيك ما ثماش حتى كلام. البقية الكل كان اختيار من النادي الأفريقي أنه يغادروا لأنه إما خذا مكسب مادي كما بن عبدة مثلا أو اللي ما قدروش أنهم يلقاو معهم حلول في تجديد العقد نظرا لطلبات اللاعبين كما الزمزمي أو كذلك الظهير الأيسر. وبالتالي هنا شو نقوله مثلا فريق النادي الأفريقي وهنا نأكد على كلمة حسني كل الأندية زي ما تصبر كل الأندية مش زوز وثلاثة وخمسة مباريات. أنا النادي الأفريقي أنا من الكنزاري جديد وزيت نحيلي أنت الشريفي وبن عبدة وقبلها مع علي يوسف والسهيلي اللي هو أفضل لاعب يعطي أسيست وظهير أيسر وزمزمي لاعب ارتكاز توازن
2: وقائد فريق
1: والهداف الهداف اللي هو مؤثر. هي أنا مهما كان قيمة المنتدبين اللي بعدها ونقيموهم يلزمني الوقت باش نبدي. إن كان ما هوش شواط بن علي ما هوش سيلي الوليد عمار جديد ما هوش بن عبدة أو الشريفي. دونك الترجي كيف كيف الترجي تحسه كذلك اختياري. ها الفرق الترجي ما كانش مجبور على البيع لأنه ما عندوش مشكل مادي
3: ريت الفرق بين الترجي والكلوب أنه النادي الأفريقي توج بطل تونس والترجي فرط في البطولة فهمني يعني لم يتوج بالبطولة شو معناتها يعني صار الدياجنوستيك وصارت هناك يعني تحديد نقاط الضعف على إثر هذا مع شو اللي صار في إدارة الترجي صارت انتدابات ولبناء جديد ولانطلاقة جديدة عكس النادي الأفريقي هو توج بطل وكان من المفروض أنه يحافظ على النواة الأساسية ويدعمها بالعكس. ولكن أنا جوجوان كلامك يعني الحاجة إلى الأموال بس إنسان يعيش لازم في ضروريها يعني يسحب في ضرورة البيع.
1: هو المفروض هو ديما الاستقرار والاستمرارية من أحد من عوامل النجاح في الإطار الإداري أو الفني أو الرصيد البشري. احنا التغييرات عديدة الترجي قلت لك اختياري رغم أنه أقبله لم ينجح الترجي في أنه يستحفظ عليه. هذا مثلا في حين التفريط في بن حميدة أو بيع توغاي أو عدم تجديد مرياح أو ساس أو أبو عالية كان
3: مصارت غلب العادي
0: نشوفوا الجهة الأخرى
1: صعب نفسر للناس
0: نادر وحسن نشوفوا الجهة الأخرى زادة من الأفريقي غير أم فمش انتقادات كبيرة مثلا على مستوى والعمل السيبوان دي ما نحكي شنو احنا نقيمه على زوز ما تشويت في الشامبيونا مع نيش روبير واحد آخر دونك نادي الفريقي فما بعض الملاحظات لكن فينا المو ربح مقابلاته رغم اللي هو غير أما ما تحسش انه فما فراغ ولا مشكلة كبيرة في افكتيف النادي الفريقي.
2: صحيح كي تشوف خلينا نقوله من البريباراسيون من المباريات البدية اللي كونوا ساعة أولا فما حاجة مهمة اللي سهلت شوية على مسؤولي النادي الأفريقي هو مهر كنزاري اللي يعرف النادي الأفريقي ويعرف البطولة ويعرف اللاعبين. هذه حاجة مهمة
0: معناك تغير لازمك على الأقل يكون فما انترونور فاهم الموضوع هذا وقادر أنه يجاريه معناك
2: طبعا وكانت الباساسيون باحترافية كبيرة حتى ونيفو الخدمة في البريباراسيون نتذكر وقعد الأدجوان اللي كمل مع مهر كنزاري أسبوع ولا عشر أيام خذ الخدمة وكذا مشى ربي يبجه خير وانطلق مع سي فوزي البنزرتي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أولا نادر شوف كي تسمع مسؤولين الترجي مسؤولين النادي الافريقي شي يقول لك عندي فيستير وعندي سقف معين ما نزيدش باهي
1: عنده توازن مالي
2: عنده توازن مالي يقول لك ما نزيدش عليه ويقول لك انا مثلا انا ما نجيش زاد اللاعب عمره 31 سنه يجي اوفر كبير من من من من من فريق ما تنجمش تشده اولا. ثانيا يقول لك انا ابار الكلوز هذيك نتاع شوات وكذا. ثانيا يقول لك انا محضر البديل اللي كونه حسب رايان الصعوبات اللي صارت الموسم الفارط كيف كيف الناس الكل كانت انتقادات كبيره في الظهير الايسر وكذا وفي اللاكس ومنه وسط الميدان والزمزمي كان منتقدين الناس الكل. لكن نادي الافريقي شعمل قاعد يربح في لي بوين ما مناش الناس اللي بتلعب على بطوله لا تشامبيونز ليغ لا كذا باري تاب كذا. يقول لك انا اذا نجحت في في في, في المسار هذايا بوركوا با نعاود شعمل. خرج داريير غوش موجود داريير غوش جاب اكسيال مثلا وسط ميدان سي فري كو اللي نجحوا تبقى انت ميموريزي على اللي نجحوا علاش خرج. لكن انت اللي نجحوا هذوما يقول لك انت بيدك انت بيدك كمحب كنت تنتقد فيها مثلا في الفاز عليه في النادي الافريقي لو نح وكنا الناس كل حاضرين اللي وقت كان صعوبات النادي الافريقي تربح انا زيرو زمزم ايش يعمل السهيلي مره هو مره
1: هم الحكم على نجاح الانتدابات بالوقت
2: صحيح
1: وبالمردود وبالنتائج
2: طبعا. والسهيلي السهيلي ما كانش راهو اساسي
1: بدا بن عليا
2: والموسم ولذلك خلينا نقول الصعوبات باللي ديما في النادي الافريقي ديما موجوده في اي موسم حتى في اي موسم ناجح راهو ديما صعوبات موجوده والكريتيك موجوده. علاش؟ على خاطر يقول لك اللاعب هذا انا ديما في مخيلتي اللي خرج خير منه. ولذلك هذاك علاش يمكن الانتقادات تكون من الاول. من بعد الحاجه الباهيه في النادي الافريقي حاليا اللي كونه حتى خليني نقول لك انا مثلا كتفرج في زوز مباريات لو نومبر دو كازيون اللي كان موجود عامين مش موجود في زوز مباريات هذوم. لكن هذا عاد
1: واصبح فريق استحواذ
2: اي
1: فريق يمتلك الكره.
2: انا شوف هذيك من بعد نجم نحكم عليها ولكن عندي انا النتائج اهم من الاستحواذ. نجم نخلي لك الكره ساعتين ونروح انا بتروى
3: يعطيني
1: على اسلوب
2: اي نعم انا نحكي لك انا توا يمكن النادي الافريقي فيش افضل شويه من الترجي هما سي بوين. لكن الصعوبات راهو كيف كيف على الاندية شفنا مباراة نحن سيطرة مطلقة في الـ في الـ في الـ في لي دو جورني هذوما
3: مازال بداية
2: موسم
3: هذاك روبير ما نجموش
2: صحيح تحسن هذا شغل ما تنجمش نحكيو راهو فينالمون ثلاثة سوايع يعني زوز مباريات تقول زوز مباريات تقول برشا لكن هما ثلاثة سوايع مازال تقييم مازال لكن الأرتح والأفضل اللي كونك تخدم وانت عندك هز بوانات معاك هذا هو الفرق بين فريق وفريق. يبقى الباقي كل انا حسب رايي اللي التقييم اوكي لازم يكون كل اسبوع والمدير الرياضي والمسؤول يقعد مع المدرب بعد مباراة علاش وكيفاش. لكن تقييم اصلي يكون على الاقل 6-7 مباريات ومن بعد فاز لي توفى الفازلية تقعد مع المدرب وتشوف انت طموحاتك وين ماشي الافكتيف اللي عندك وين ينجم يهزك. مش الجمهور يقولك نحب نلعب على دوبلي تخرج انت تقول دوبلي لا فما فيسير وفما كما شوف راه زاد السقف ونختم حيدة السقف اللي يحدو المسؤول بعد هو يفرض عليك اش نجم تلعب تلعب بطولة تحب تخلط مثلا دومي فينات شامبيونز ليج وانت يعني تخلص في 20,000 دينار
3: اللي
2: طبعا طبعا
3: هي اللي تحكم
2: يا اخي انت تخلص في 10,000 دينار
3: هي مجموعه اسباب
2: الاسباب هذه مهم جدا حتى تخلصني في 10,000 دينار ومن بعد تحبني نهز لك تشامبيونز ليغ ضد لاعب ياخذ في مليون دولار
1: ولا.
2: والمسؤولين ماهمش اغبياء راك يجيب لك لاعب مليون دولار ما نصورش اللي هو
3: يسوى هذه تنجم تصير ما تصير مره في ال100 عام تصير مره في ال100 عام
2: تصير 0.01% ولذلك المال مهم جدا اوكي العين مهمه لكن المال زاد مهم جدا وكل فريق وطريقته في التفكير
1: بالضبط نفس الشيء النجم الساحلي
3: ما عندنا وقت
1: بس اثنين كشريدة صبري بن حسن البقية كلهم لاعب يجدد في بالك مع الترجي لاعبين محور الدفاع الاثنين جاوا اسبوع المباراة جاوا لعبوا زاد ما عندك دوق ولعب الوحيد اللي حافظ على الفريق نتاعو اللي بن علي غادروا لاعب اساسي ومؤثر والسكوحي بدرجة اقل جرجيس غيرت كيف كيف تقريبا الكل بن كيلاني
3: على ذلك قلنا جيلي. الوحيد هو السياسة اللي استحفظ
1: تقريبا البقية الكل غيروا بنسبة كبيرة بتتالي الجولات بجي نشوف المردود وأن المسؤولين نجحوا في الانتدابات نتاعهم ام لا.
3: هذا هو شكرا نادر الغدوة ان شاء الله نعمل الكوفرتور لترجرجيس وديان بارس نكونوا هكا كملنا ركاب سبور. نشكركم برشا المتابعين نتاعنا الناس اللي بعثت ملاحظاتها على واتساب كما قلت لكم ان شاء الله بروشن مون نقرأ الرسائل وملاحظات الكل عطانا القوصيغة كيفاش انه ناخذوا الملاحظات الكل. شكرا نادر شكرا حسني نورني عطيك صحة شكرا
2: وسام سلام يا حسني تعديت
3: في خفيف خفيف عندنا كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي يجيكم صيف توت فيت في الأخبار احنا غدوا إن شاء الله 6-7 ديما على الأولى موزعي كفمة
4: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى، انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
6: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. محكمة التعقيب بتونس تنظر اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف عالميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد والبالغ عددها 46 طعنا، وتقضي برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 من نوفمبر 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت في فيفري من سنة 2023 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و 45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وأخضاعهم للمراقبة الإدارية. لقاء جمع أمس ولمدنين وليد الطبوب بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر يفضي للاتفاق على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. وسيمكن هذا المشروع الذي ينجز بخبرات تونسية في إطار شراكة بين الوكالتين الوطنيتين للتحكم في الطاقة والتصرف في النفايات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية من معالجة حوالي 6,000 طن من النفايات العضوية سنويا، ومن تفادي انبعاث 5,600 طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج نحو 1,600 ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وحوالي 3,900 طن من السماد العضوي البيولوجية. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته عملياتيا على البنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يقول إن الحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه وفق تعبيره. وفي الختام، بعثة تابعة للأمم المتحدة تحذر في تقرير أصدرته اليوم من أن تجنيد مقاتلين أجانب والدعم الخارجي يؤججان النزاع في السودان ويفاقمان أعمال العنف بحق المدنيين. ووثقت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنها لا تتحدث باسم المنظمة، ما يصل إلى 2,000 متعاقد سابق مع الجيش الكولومبي يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikefm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.

الشبيبي متخصص في تنظيم الحفلات، إدارة المهرجانات، التظاهرات الموسيقية، وخبير في التخطيط الاستراتيجي وإعادة هيكلة المشاريع الفنية. كيف كيف سي مختار كانت رأس عدد من المهرجانات، نحكي من مهرجان المدينة وصولا لمهرجان قرطاج وغيره من التظاهرات الفنية والثقافية. لو ديباش وآخر خليكم معنا قبل ذي في كولتور أكتو، نحكي كالعادة أبرز العناوين الثقافية، وهذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا في الإخراج زياد، وفي الإخراج الرقمي معنا يسري. بالنسبة لليوم شوية خير باش نسمعوا الموزيكا جديد توليتو إليانا حنعيش. قبل هذا نذكركم تلقاو على صفحتنا على فيسبوك موزيك فم توت سويت تسكر للربح مالك التاجي العزيز عليك، مع شكون تحب تمشي الحفل يا نهار 10 سبتمبر في كارتاج، وإلا زادا نهار 6 سبتمبر تلقاو كارتاج يغني كونو

0: منظم إدارة وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس، حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري دينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستي.

0: ODV+, Digitess, نسمة جديدة وموزايك اف ام. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 7:12 انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوي خير لو ديبا. ملف المهرجانات والتظاهرات الثقافية, ضيوفنا مختار رسع ومحمد بن سعيد. خليكم معنا قبل ذيات وتشفيت كولتور اكتو. في كولتور أكتو بالنسبة لليوم نحب نتمناو الشفاء العاجل للفنان القدير عدنان الشواشي اللي تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش, وبحسب العائلة متاعو اللي كنا معها في اتصال اليوم غادر قسم الإنعاش وحالته الصحية تتجه حاليا نحو الاستقرار. نتمناو الوكيد الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية, إن شاء الله ربي يحميه ربي فضله. باش نقراو تعليقاته اليومية ومقالاته الفنية اللي يكتبها سيبا على صفحته على فيسبوك, كيف كيف جديد والفني اللي مازال اليوم ينتج مازال اليوم يبدع, ونحب الرواه في مختلف المهرجانات والتظاهرات الفنية. هو فنان اللي بدأ من أوائل السبعينات تقريبا, نحكيه على واحد من أبرز فناني تونس. هو اللي حبيته في أحكي لي عليها يا بابا, في يا بابا الله يخليك, يا أم العيون السود, ابكي يا عين, للوم عليا, ما دايما الحد عيبك, وغيرهم من الأغاني اللي خليني نقول بمنطق الهيت هيتات في وقتهم وهيتات اليوم. الفنان القدير عدنان الشواشي نتمنى له الشفاء, وان شاء الله سيدا يكون معنا على قريب في حلقه من حلقاتنا في بورتري هنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام.
0: كولتور اكتو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. كل نهار خميس باش تلقاو لو ديبا في كولتور بلوس, ديبا كولتوريل نحكيو فيه على مختلف المواضيع والاسئله اللي تنجم تطرح سواء في السياسه الثقافيه ولا غيرها من المواضيع. اخترناكم في الحلقه الاولى ملف المهرجانات والتظاهرات الثقافيه. شويه خلو يكونوا ضيوفنا مختار الرسع رجل ثقافه واعلام, ومحمد بن سعيد منتج تنفيذي متخصص في تنظيم الحفلات واداره المهرجانات. وتفيد عدنان الشواشي رجل.
2: السلام عليكم. شدة وتزوج جديدي على أمواج موزايك أفام الفنان

0: استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايكا فام.
2: الساعة 21 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فم. السلام عليكم مما كنتم في الاستماع سوى فكر هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع ولا على سيتنا موزايكا فم بونت ولا زد على اللايف متاعنا على فيسبوك موزايكا فم. كما كل نهار خميس تتعودوا معنا في كولتور بلوس لو ديبا.
0: لو ديبا
2: اليوم في لوديبا نحكي ملف المهرجانات والتظاهرات الثقافية. سعداء جدا باستقبلهم بحضنا زوز ضيوف بتلقوا معنا كل جمعة. حلقتنا الأولى يكون ضيفنا هو رجل ثقافة وإعلام. نتصور يصعب شوية تلخيص المسيرة. سي مختار رصاع مرحبا بك على مزايك.
3: مبيك
2: نورتنا.
3: عايش
2: كيف كيف. يكون معنا محمد بن سعيد هو منتج تنفيذي متخصص في تنظيم الحفلات وإدارة المهرجانات والتظاهرات الموسيقية وخبير في التخطيط الاستراتيجي وإعادة هيكلة المشاريع الثقافية. مرحبا بك محمد.
4: وبيك عايش.
2: يمكن في خليني نقول في الانتوغاش في الساحة معروف أكثر مومو. يمكن محمد بن سعيد هكا أبعد
4: مومو.
2: مرحبا بكم نورتونا. خليني تون ندخل في صلب الموضوع. السؤال الأول في لوديبا اللي هو نحكيه اليوم على ذائقة الجمهور وتحديدا كان نحكيه على ذائقة الجمهور التونسي. من يتحكم في الذائقة سي مختار؟
3: أول شيء انتوما لي ماس ميديا هما اللي عندهم تأثير كبير على الذائقة الموسيقية والذائقة تاع الجمهور. إذا كان نحكيه في الموسيقى بينسوا أو في برشة حاجات أخرى توالات تطيب وندرشنو برشة حاجات. ما الراديوات والتلفز عندهم تأثير كبير أكثر حتى من الوحود هذوك التواصل الاجتماعي.
2: على خطر اليوم 2026 تأثير التلفزة والإذاعة أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي.
3: هي أكبر خطر ما يعدي ولا غاني يعدي لك المسرحيات يعدي لك معناتها يعدي لك البرودكشن موزيكال ولا كولتوريل. عندهم تأثير كبير ما فيش حتى كلام من قبل راهو هذا مش حاجة جديدة. قبل كانت فما الجرائد قبل ما تجي الإذاعات والتلفزيات كانت فما الجرائد. عندهم تأثير في نلا الكريتيك في نلا معناتها نتاع فعل ثقافي في نلا معناتها يجلب الجمهور باش يمشي يشوفك العرض هذاك كان موسيقيا او مسرحيا او غيره. ولذلك انتم المسؤولين الاولانيين والمسؤول الثاني هو ثقافة العباد. فما ثقافة النخبة وفما ثقافة عموم الناس اللي ما عندهمش برشا وقت باش يعديوه في دور الثقافة ولا في مهرجانات ثقافية وعلى كل عندهم هذاك تأثر عليهم كما قلت لك الإذاعات والتلفزيات. وفما التكوين معناتها التعليم وتعرف الثقافة ثقافة متينة ما تنجم تجي إلا مع التعليم متين. إذا كان تعليم ضحل تلقى ثقافة ضحلة فيش حتى في كل البلدان. فماش هذه بلاد فيها ثقافة هائلة والتعليم تاعها مهلهل ولا فيها ثقافة هائلة ولا الانتاج الثقافي مش موجود. فهمت؟
2: دونك هذوما بالنسبة ليك ثلاثة حاجات تتحكم في ذائقة الجمهور. من ذائقة الجمهور باش نحكي عليه تأثير الذائقة هذه في البرمجة الفنية في المهرجانات. سي مختار قبل هذا خليني معك محمد بن سعيد، بالنسبة ليك شكون اللي يتحكم في ذائقة الجمهور؟
4: والله أنا في رأيي أحسن شخص مش نقول هو اللي يتحكم في ذائقة الجمهور والشخص نفسه، معناتها يكون مسؤول على نفسه وبالموسيقى اللي يستمع عليها من اللي هو صغير واللي تربى عليها، وبعد شوي شوي يكبر في العمر واللي هو يختار شنو الموسيقى ويختار ذوقه ويختار المسار اللي حاب يمشي فيه. الذائقة الموسيقية ما تجيش كان من الموسيقى، تنجم تجي من الكتب، تنجم تجي من الأفلام، تنجم تجي من الحياة اليومية. بعد زادها فما منظومة كاملة اللي هي تنجم تأثر في الذائقة الموسيقية، اللي هي معناتها منظومة متكونة من منتجين وخواص ودولة وإعلام، ومعناتها هذوما الكل معناتها كيتخلطوا مع بعضهم زادة يساهموا في الذائقة نتاع الجمهور بصفة عام.
2: اليوم من عام لعام، وباش نرجع لكلام سي مختار كونو نحكيو على تأثير الإذاعة تأثير التلفزة، اليوم فما زادة السوشيال ميديا سي مختار اللي هو منطق التراند اللي تخلق اللي هو اللي نلقاوه في الديجيتال، ولينا فما خليني نقول أسماء برمجت في مهرجانات ثقافية فنية كانت العمدة متاحة على أنه فما منطق التراند وإلا حاجة موجودة ولا لقات تفاعل كبير من السوشيال ميديا من الديجيتال من الانستغرام ومن التيك توك.
3: ممكن ياسر هذا ما حاجات ما نجمش واحد ينكرهم موجودين اليوم في حياتنا اليومية وأكثر من اليومية. اليوم واحد وقت ينسى تليفونه في الدار في تنالي معناتها كانوا ما نعرفش شنو اللي ساء، فهمت؟ أي معناتها هذا ما فيش حتى كلام، هذا معناتها ومن في المستقبل باش يكون عندهم ربما تأثير أكثر، فهمت؟ لأنهم نحاول بنك حتى الإذاعات والتلفزيات، فهمت؟ أما معناتها شو نقول لك السوشيال ميديا معناتها فيها الغث والسمين، فهمت؟ وكما قال توا سي بن سعيد معناتها إذا كان إنسان ما عندوش هو ثقافة شخصية، فهمتني، جيت من الكتب ومن الفريكونتاسيون تاع المهرجانات تاع ليزيفينمون كولتوريل واحد وكل معناتها يضيع، فهمتني، يقعد على ميرسي معناتها دو سي تراند واحد وكل سا ديبونج تراند شنو
2: التراند. خليني نقول اليوم فما كما قلت فنانين عملوا أرقام عالية على السوشيال ميديا وساعات بغنية واحدة نلقاهم مبرمجين في مهرجانات كبرى في مهرجانات
3: أنا برمجت أبو في مهرجان كارتاج
2: ثلاث دقائق عنده
3: وما ديما عندوش ثلاثة وعنده 30 أغنية
2: ثلاث دقائق هي أغنية سي مختار
3: دقائق هي من أحسن الأغاني تاع وقتها وانتخبوها هي أحسن أغنية نتاع السنة هذيك في العالم، مش معناتها في العالم العربي نحكي، فهمت؟ إي معناتها مش معناتها وأغنية هايلة معناتها ما عندنا ما نقولوا فيها لا بجد معناتها من جميع النواحي.
2: دونك عادي بالنسبة لي كونه اليوم أغنية تكون موجودة تراند على السوشيال ميديا أغنية واحدة عند الحق عنده الحق الفنان أن يطلع بها لمهرجان دولي بقيمة مثلا
3: عايش توب هو ستان توب
2: بهيت
3: هو عنده عنده أغاني أخرى مالشنو طلع غنى الأغنية هذيك وبط وغنى أغاني أخرين تاعو تبقى هذاك هو اللي يضرب يا أخي توا حتى المغنين الكبار فهمتني عندهم أغاني اللي هما معناتها عندهم بريمينانس معناتها ولا نجحوا اكثر من الاغاني الاخرى، فهمت؟ مفيش حتى كلام هذا.
2: بالنسبه ليك محمد كيفاش تراها المعادله؟
4: انا بالنسبه ليا الترند والسوشيال ميديا كان ديما موجود، اما الكيفيه نتاع الوجود نتاعو تبدلت، معناتها حتى قبل كان موجود الترند من اول ما تخلقت الدنيا والموسيقى وكان نرجع حتى 30 و40 سنه التالي موجود الترند، اما بحاجات اخرين بالتلفزه وكل شيء. داير قبل كان ساعة يوصل لنا التراند مخر شوية يلزم شكون يجيب لنا ألبوم من برا ونقعدوا نستناه ولا الكاسيت باش تجي باش نفهموا التراند هذاك وكل شيء. أنا في رأيي ما يلزمناش نعاقبوا الفنان اللي عامل تراند، معناتها التراند ما يلزمش يعاقب الفنان، ولكن زاد أيضا التراند في رأيي يخلق تراند الفنان اما ما ينجمش يخلق له مسيرته الفنيه نتاع حياته كامله معناتها في وقت معين. الفنان لو كان ما يخدمش على روحه ويواصل في المواظبه نتاعه ويواصل في اكتشاف جمهور جديد وكتاب تغنيات جديده ودي كولابوراسيون مع ناس جدد وكل شيء, هذا اللي يكون فعليا المسيره نتاعه ومش التراند وحده.
2: ما لازمش يكون فما استسهال نوعا ما, فما شكون يعمل تراند ويبقى عايش بالتراند هذاك لسنوات
3: يموت يموت فنيا معناتها. فما برشا برشا فنانين تعرفوا بغناية ولا اثنين في لا ما كملوش المجهود نتاعهم باش وفي نسيتهم.
2: اليوم سي مختار وانت اللي كنت حاظر في عشرات خلينا نقول تظاهرات الفنية والثقافية, البرمجة الفنية للمهرجانات على ماذا تعتمد اساسا؟
3: والله يسمع انا كل واحد على شنو انا نعتمد في على الذائقة نتاعي فهمتني, وعلى فما حاجات جبتهم على خطر معناتها من واجبي باش نجيبهم وقتها كيما ملوك الطوائف كيما هبة طواجي كيما الغوسبيل فهمتني معناتها هذوك سون فوا غوسبيل كيما ننسى معناتها برشا حاجات معناتها الباليه ناسيونال دو لوبيرا دو ليون لي زاني تويست وفما حاجات تجيبهم توا معروف أن المهرجانات الصيفية موجودين باش يفرهدوا 70% و 30% ثقافة إذا مش أقل
2: للترفيه.
3: على خاطر أفسر لك البرامج الحاجات الثقافية اللي تتبرمج في المهرجانات لازم تكون دي برودكسيون دو لاني دي برودكسيون ضاربة فهمتني معناتها دي برودكسيون الناس تشتهي تمشي تشوفها فهمت. دونك فما مش مساله برميج نتاع فنانين, لا برميج نتاع اعمال. اذا كان فما اعمال انا نثبت وقت اللي كنت انا معناتها شاب ونتبع في المهرجانات كنت نسمع برودكسيون معينه نتاع سي علي بن عياد نتاع وقتها هو في المسرح ولا موسيقى معينه ولا حاجه بدأوا نستناو وقتاش يجي مهرجانات باش نمشيو نتفرجوا فيها. اذا كان ما شفناهاش في المسرح ولا ما شفناهاش في وقتها فهمت.
2: دونك
3: المهرجانات مجعوله باش تعرف باللي برودكسيون كولتوريل اللي موجودين اللي تخلقوا عامتها فهمت.
2: دونك اليوم
3: علينا الخلاف هذايا فما ترفيه, ناس تخرج في الصيف يمشيوا للمهرجانات باش يرفوا على رواحهم, يحبوا يسمعوا فنانين فنانات تعجبهم, يحبوا يسمعوا فن باهي.
2: دونك من قبل سي مختار نحكيو على مهرجانات ترفيهيه
3: من قبل ملا جوجوش شنيه يا اخي جوجوش شنو هو جوجوش في المسرح تكسر في جرد جوجوش وقبلها بورقيبه خاطر حليلتها خاطر شفناها في التلفزه قبل فهمتني وطبط بلها على حناكها فهمتني جيمس براون معناتها بون مش فن حاجه خارقه العاده بون فنان معناتها هايل في أمريكا ومعروف وجمهور عنده جمهور يحبه واحد وكل كيف جاءوا برشا ناس. لكن كان فما عروض أخرى كانوا دي برودكسيون يتعاملوا بالذمة المهرجان كارتاج, كان ساعات مهرجان كارتاج يساهم بالفلوس في برودكسيون باش تتعدى عنده هو, هذا مع الأسف ما عادش موجود برشا.
2: في الوقت اللي كنت فيه أنت في إدارة المهرجانات سي مختار قلت لي كلمة المشروع اللي يروق لي نبرمجه, يعني فما نسبة كبيرة من الذاتية ولا
3: العروض
2: ما يكونش فما استشارة مع من عرش هنا شكون معاك في اللجنة شنو ما تتبعوش حاجات معينة فقط لي روق المختار رصاع يكون حاضر في البرمجة
3: تشاوره. أما المدير عنده كلمته وعنده رأيه اللي هو فاش يقوله ما عنده
2: بنسبة
3: شنو بنسبة؟
2: بنسبة قدي
3: 70%
2: اللي يختاروا سي مختار يتبرمج.
3: إذا مش عليه ملوك الطوائف حاجة مش باية
2: حاجة باية. قديش كان حاضر جمهور في ملوك الطوائف؟
3: مع الأسف العروض هذه الثقافية البحتة كما اللي قلت لك الباليه ناسيونال دو لوبيرا دو ليون كما فنا معناتها هذه ملوك الطوائف معناتها سي اون كوميدي ميوزيكال يغني فيها هبه طواجي وغسان صليبه واحد وكل وعاملها فنا منصور الرحباني وما ادراك فهمتني. ما بين زوز عروض يمكن جاوا 3500 بينما شكون هي اللي باش تغني اليوم ولا غدوه؟
2: هيفا وهبي اليوم
3: تتقاتل العباد في باش تدخل تفرج فيها معناتها فما ناس تمشي باش تتفرهد وفما ناس تمشي ليه باش تثقف شوية. فهمت؟ هذا العروض الثقافية مع الأسف. أنا حضرت عام 70 فهمتني علي بن عياد قبل ما يموت عمل لذيك اسمه دي بروا حاضرين 200 واحد في المسرح.
2: وهنا نجو نحكيه على ذائقة الجمهور.
3: إيه نحكيه على ذائقة إيه نحكيه على ذائقة الجمهور. هاني قلت لك أن العروض الثقافية البحتة فهمت ما ندرن بافول معناتها.
2: واش نحكيو على العروض الثقافيه ومنطق زاد الكوميرسيال اللي موجود في المهرجانات قبل هذا محمد بن سعيد. نرجع لك نفس النقطه اللي هي اليوم نحكيو على اداره فنيه في المهرجانات هي اللي تختار العروض المبرمجه. ساعات نلقاو مثلا نرجع المقال الزميلي محمد امين بن هلال في الترا تونس يقول كونه اليوم لازم اللي يكون موجود بيده في اداره المهرجان لازم يكون عنده علاقه بالثقافة بالفن بالموسيقى بالمسرح. كيف ترى النقطة هذه؟
4: هو راهو ما فهمش قواعد معناتها بالنسبة لإدارة إدارة فنية نتاع مهرجانات معناتها فهمش قاعدة صحيحة وتتطبق على أي نوع نتاع مهرجان. كل مهرجان ولا كل منطقة ولا كل بلاد عندها خصوصيتها معناتها في في في معناتها في البرمجة الفنية. ولكن معناتها مدير فني نتاع مهرجان احنا ممكن في تونس هذه حاجه ملتوى منش قاعد نشوف فيها راهي مهنه معناتها بالحق راهي مهنه ممكن تكون اصعب مسؤوليه في المهرجان خاطر هي في علاقه مباشره مع الجمهور معناتها في الاخر هو المدير الفني والمبرمج نتاع المهرجان هو باش يكون يتحاسب على كل البرمجه اللي عملها. يعني بحق مهنه بيتم معنى الكلمه ومهنه شاقه جدا على خاطر يلزم معناتها مدير فني كي يجي يعمل برمجة يلزم يخمم في هوية المهرجان جنية وهل المهرجانات عندها هوية مكتوبة على ورقة الهوية انت ياخد نقول هوية المهرجانات وهوية ايه كيفاش بنعرفوها هوية المهرجان مكتوبة كيفاش نكتبوها هوية المهرجان كيفاش نعرفوا بها شكون يعرف بها هوية المهرجان شكون يشارك بالتعريف في هوية مهرجان كذا وكذا حتى يكون ينجم يكون مهرجان تاع 10,000 شخص وإلا حتى مهرجان تاع 150 شخص. فهمت؟ هذه حاجة مهمة ياسر خاطر الهوية تاع المهرجان هي اللي باش تخلي المهرجان يعيش وكل ديمومة وباش يقعد 20 و30 و50 سنة بعد فما هذيك الفيزيون اللي تكتبت من الأول هي اللي الدستور نتاع المهرجان كما نقول واحد الدستور يتنقح ساعة ساعة أما باش يتبدل
3: ناخذ مهرجان كارتاج مومو
4: اللي هو كان مهرجان تاع جاز
3: كان مهرجان من الأول سي حسين الأسود كان مهرجان جاز كان يتعمل في الترم دونتونا يحضروا 500 300 600 شخص وماكسيموم فهمتني ما كان الأكثر دو جاز. كي تبنى المسرح وعملوا الجرادان تاعو يهزوا 7,500 شخص خلينا من الأوركسترا فهمتني المدارج نتاع كارتاج يهزوا 7,500 شخص كي نعملوا عرض ثقافي اللي توا مثلا مسرحية كي تعديها في المسرح البلدي ولا في مدينة الثقافة وقت أيام قرطاج المسرحية فما جمهور المسرح ناس بدشدة صف وتاخذ تساكر وتدخل في قاعات صغيرة رولاتيفمون حتى صغيرة المسرح البلدي يهز 750 بقعة باهية فتنلا وفكي تعبى الانفيتياتر الفوق فتنلا يهز 1,200 الكل في الكل ولا القاعات نتاع مدينة الثقافة واحدة تهز
2: 800
3: و700 و300 فهمت كي نمشيو الكارتاج تولي حاجة أخرى العدد يتقلص لأنه الجمهور الكبير نتاع اللي نشوفوه في وقت أيام قرطاج المسرحية في المسارح يضيع في كارتاج مع الأسف هذا هذا هذا موجود معناته فهمت ولذلك معناتها كيفاش باش نجم معناتها ما تقولي انت المهرجان فما لي فيستيفال لي فيستيفال اتام فيستيفال اتام مسرح هذا نتاع سينما
2: هذا نتاع كذا مهرجان الكبرى
3: مهرجان جاز فهمتني هذوما دي فيستيفال اتام تلقى عندهم جمهورهم ويمشي ولهم علاش خاطر يحبوا النوعيه هذيك نتاع الفن اما مهرجان جنراليست هو مش متطور من عام 69 70 تبدل المهرجان ملي نقلوا للمسرح هذاك الروماني تاع كارتاج تبدلت ولو يبرمجوا حاجات اللي يجيب الجمهور جيلبير بيكو غوغوش جيمس براون شو اسمه هذاك معناتها نجاة الصغيرة معناتها ولا مهرجان جينيراليست معناتها الأكثر فاريتي ويعديوا فيه عروض ثقافية مسرحيات دانس تو مثلا مهرجان أنا واحد من الناس حبيت نعمل السينما سينما تونسية خاطر السينما التونسية تو فما برشا أفلام خارقة العادة وخذات دي بري وهايلين كيما تاع بن هنية واحد الكل يلزم يتعداو في مهرجان كارتاج
2: ما عندناش أنا ظهر لي
3: دوماج أنا عملت عام 97 عملت وكانت ناجحة عام 97 عملت عديت مو عديت أفلام ماهيش أفلام جديدة أما كان فما ناس يحبوا يجيوا الكارتاج يتفجروا في
2: اليوم سنختار كارتاج كان نحكيو على طبيعة البرمجة 19 سهرة موسيقية كان فما عرض مسرحي واحد والموسيقى تمثل 95% تقريبا من البرمجة
3: أي هذا هو
2: كيف كيف كان نرجع نسبة العروض الأجنبية في برمجة 2016 كانت بنسبة 35% جوست نرجع لنقطة المهرجانات محمد اليوم كونوا نحكيه حسب آخر إحصاء وزارة شؤون الثقافية 2024-2025 نحكيه عليه 395 مهرجان صيفي أو أكثر راو في برمجة متكرر أو في أسماء تتعاود في كل مهرجان نرجع عليه نقطة الهوية للمهرجانات فبالنسبة ليك ترى كونه يجب تقليص العدد هذية باش نحكيه على أكثر باختنانس في البرمجة على الهوية اللي حكي عليها سي مختار
4: والتقليص أنا في رأي حاجة لازمة على خاطر يعني نرجع ناخذ الشيفر هذا اللي عطيته اللي هو قلت 395 في 395 مهرجان هذوما قديش فما من مدير مهرجان المهنة نتاعه مدير مهرجان نجم تقام حاجة تقرب للصفر راهو يعني احنا المشاكل نتاعنا في تونس انه مديري المهرجان ماهيش مهنتهم نحكي على المهرجانات الموسيقيه على الاقل معناتها المهنه نتاعهم ماهيش اداره المهرجانات وهذا شيء مهم يعني مهرجان راهو ما يبداش بافيش تتحط ويوفى سكرنا الباب نتاع المهرجان وفي بالعكس هذيك اخر حاجه تتعمل في مهرجان المهرجان تخدم على اعوام ويلزم تكون فما اداره دائمه في مهرجان وهي بعد اللي باش تلقى شنو هو المهرجان الميزانية نتاعو عام الجاي وبعد عام الجاي وكيفاش باش نلقى لي فينانسمون تاع عام الجاي وبعد عام الجاي وكيفاش نعمل نربط علاقات مع مع مع الدولة مع الجمهور مع الفنانين مع مع الميديا على المدى الطويل شنو نحب نعمل 10 سنين القدام وشنو نحب هذه الحاجات ما ينجمش مثلا يخدمها مع كل احترامي للمهنة مدير نتاع مدرسة لأنه مدير نتاع المدرسة يخدم عام كامل في المدرسة يصلعوا التلامذة نهار 15 جوان مثلا هو وقت باش يبدا البرمجة نتاع مهرجانه اللي يبدا جمعتين أخرين وهذا غير ممكن هذاك علي معناتها شنو كيفاش يلقى روحه في معناتها في الوقت هذاك يلقى روحه ما نجمش يلم الفلوس لمهرجانه باش يعمل مهرجانه دونك يمشي يعمل البرمجة نتاعه على قد الفنان هذا ولا هذا قدفش يبيع لي من كرسي وهذاك علاش انا في رايي الشخصي هذاك علاش معناتها 395 مهرجان اللي عندنا فيهم على الاقل 80% نفس البرمجه بريسك معناتها تجي تشوف
2: تلقى عندهم
4: 70% 80% عندهم نفس البرمجه خاطر ما عندهمش خيار اخر غير انه يبرمجوا فنانين اللي تعبي الكراسي اليوم ما حليهم وتبارك الله عليهم وحتى كي ناخذوا ليكزامبل تاع مدير المدرسه راه ايكزامبل مش حقيقي معناتها خذيته هكاك في مخي حتى لو كان يكون بحسن نيه هو يحب ينجح المهرجان ولكن لكنه يكون غير قادر انه باش ينجح المهرجان والا يتجاوب مع الجمهور نتاع المنطقه نتاعو والا يبرمج فنانين ناشئين اللي هما ماهمش باش يقصوا له تذاكر برشا مثلا تقول له كذا ما قصليش تذاكر ما نجمش نبرمجه هاي نبرمج فنان هاكا على على الصوره هاكا في اللافيش فنانين جديد ولا حاجه هاكا باش ما يقولوا ليش الكوتا
2: هذاك تاع
4: الفنان مش هكا معناتها تصير البرمجه دوكا ما نجمش تصير على هكا على جمعتين وثلاثه ونعملوا برمجه تستجيب زعما زعما هاكا
2: دونك اليوم لازم نحكيوا على اختيار مديري مهرجانات على اساس الكفاءه سي مختار كان نرجع
3: هذا داخل في السياسات الثقافيه يا اخي انت كيفاش تعمل كيف يلزم يكون الفيزيون واضحه نتاع الوزاره باش تسمي لك مدير على 4 5 6 10 سنين فهمتني, وتعطيه الامكانيات ويقع وتقع معناتها اون ديسكوسيون على على على على, على الاختيارات الى اخره. توا معناتها سمي مدير والمدير اللي يجي حسيرو. التجربة نتاعنا هكا كانت يختاروا شخصية ثقافية سميوها مدير رجا فرحات عبد الرؤوف الباسطي روف بن عمر مختار الصح فلان الفلاني عمار بزور إلى آخره. فهمت ليه ليه هذا مم. هو شنو فهمت
2: كانت أنجع طريقة
3: شعرينا توجع. احنا توكي نحكيه نحكيه دون لابسولو. هذه التجربة التونسية في المهرجانات نحكيه كارتاج والمهرجانات الأخرى معناتها يلزم الناس تتفرهد في المهرجان تفرهيد قلت لك أكثر من كل شيء بما انه موسيقى ناس تخرج باش تغني مع في بقعة المغني وتسطح. هذا هو شنو لما بتقول اذا كان اذا مش هذا نكذبوا على ارواحنا فهمت. بينما وقت كانت فما دي برودكسيون مثلا الجعابي يعمل مسرحيه كبيره ولا فتنا معناتها فاضل الجزيري يعمل النوبه ولا يعمل الحضره واحد وكله تتعدى هذو ما دي برودكسيون يتعدى وفيهم اللي ينجح فيهم اللي ينجح اقل فيهم انت والجمهور انت كما قلت انت الذائقه الجماهيريه فهمت
2: يعني سي مختار ومحمد سامحوني دونك اليوم ما نعرفش انا هل المكان يتسع للمهرجانات الثقافيه كنقول ثقافيه نجمو ما نحكيوش على تذاكر ما نحكيوش على نجوم شباك ويتسع زيدا لنجوم الشباك وللكوميرسيال بمنطقه التجاري لحظات وجوني على سؤالها. Publicité.

0: Samedi 5 septembre, Infoline 20 910 000, l'application IJA Descartes.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Culture Plus, Koulio, Messine Jumra, Messaba, Ismaïen Talil, à la Mosaïque FM.
1: مازال مكملين معاكم في لو ديبا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. ضيوفنا مختار الرساوه محمد بن سعيد. خلينا نرجع قبل ما نحكيو على المهرجانات والكوميرسيال والثقافي. محمد قال كلمه فريد. سي مختار, توافقوا في الحاجه هذه؟ كانوا اليوم اصبحنا نحكيو على مهرجانات للتفريد للترفيه فقط, لا مكان للثقافه في مهرجاناتنا.
2: فما زوز حاجات تواجب دهما كلمه ثقافي وتجاري. اللي انا لتوا لا فهمت, عندي 20 سنه في الميدان ما فهمت شنو الفرق ما بين عرض ثقافي وعرض تجاري. كيفاش تحسبوا؟ اسكو اللي يبيع تساكر هو عرض تجاري وليس ثقافي, والا اسكو اللي ما يبيعش برشا تساكر هو عرض ثقافي وليس عرض تجاري؟ اللي فيه شتي حكا والحاجات هذوك هو عرض تجاري وليس ثقافي؟ معناتها شكون اللي يتحكم في التعريف هذا نتاع التجاري والثقافي؟ انا هذا سؤال ما عنديش لي جواب. ما حسب رأي انه ما هو ثقافي بالنسبه لشخص ينجم يكون تجاري بالنسبه لشخص اخر, والعكس بالعكس بالطبيعه. هذا اجابه على النقطه الاولى اللي حكيت عليها. النقطة الثانية, المهرجانات ولا المهرجانات الموسيقية ولا الحفلات الموسيقية هي تفريد ولا لا؟ بطبيعة تفريد, أما التفريد راهي نقطة من برشا نقاط تمثل شخولوها من عرش كيش نترجمها الفالور بيرسيو نتاع منتوج ثقافي. معناتها كيفاش الشخص يقول المنتوج هذا عجبني ولا ما عجبني وإلا لا, بقطع النظر على هو شكون. معناتها شخص عبد عادي ولا ملحن ولا مؤلف ولا فنان بصفة عامة, فهمت؟ فما تفريد, فما تثقف, فما اللي تحب تكتشف حاجات جديدة في حياتك, فما اللي تحب تقابل الناس ممكن اللي تنقد مسرحية بعد ما تتفرش فيها. معناتها ذاك ينجم يكون حاجة تلزك باش تمشي تفرش مسرحية ولا فيلم تعجبك, تخرج تقعد تحكي مع الناس اللي تفرجوا تنقد, ولا انت غلط وانت شفتها هكا وانا شفتها. نفس الحاجة في الموسيقى, يعني ما فماش كان التفريد ولا ما فماش كان باش نثقفوا رواحنا ولا ما فماش, هذوما كلهم موجودين, ما كل واحد وشنية الحاجة اللي معناتها الميزان مش كيف كيف عند الناس. شنية أهم حاجة تخليني اللي أنا نمشي نتفرج في فيلم؟ ما ممكن تكون الاكسبيريونس كاو, معناتها ممكن تكون نحب نتعلم حاجات جدد, دي تكنيك جدد في السينما, ممكن نحب جوست نثقف نتفرج فيلم جديد.
1: اليوم محمد مثلا الافلام ما عادش نلقاهم في البرمجه كما حكينا قبيله مع سي مختار, حتى المسرحيات ولينا نحكيو على عرض مسرحي واحد يتيم في كنا نحكيو حتى على المهرجانات الكبرى, فما بالك كنا بعدو نحكيو على لا مركزيه ثقافيه.
3: المشاكل هذه اللي تحكي عليها انت يلزم يتلموا لزيتا ماجور دو لا كولتور في البلاد معناتها, ويخرجوا دي مانيفيست ولا هكا ديموسيون ولا حاجه كيما هكا. اللي به الفايده واللي مشكل اليوم, واللي اون بارتي من الفلوس اللي نصرفوا فيها باش نجيبوا دو غراند فيديت اللي جاوا 50,000 مره حتى لين صببتهم تهريت على الركح تاع مسرح كابتاج. On l'insuffle dans la production. Encourager la production, encourager les jeunes créateurs. Il n'y a pas de culture sans création culturelle. Les fa'ilin, les thaqafiyin, ils sont ceux qui ont joué dans la série, un film jadid, une comédie musicale, comme Mansour Rahbani. Malheureusement, comme dit West Side Story ou Fatnala معناتها هذوما اللي عملهم Fatnala معناتها الرحباني صيف 1840 وهذه ملوك الطائف, معناتها on doit encourager les producteurs à produire, les créateurs à produire de la, وقتها نلقاو matière باش pour meubler المهرجانات. ومش نقعدوا نجيبوا في كاظم السير 50,000 مره وماجدر رومي 50,000 مره, هما هايلين راهو كاظم السير وماجدر رومي. انا جي دوني دي زيكزامبل اللي هما سور لو بلان كولتوريل هايلين, انهم يغنيوا اغاني تاع شعراء كبار وناس محترمين سور سين, فهمتني, ويعطيوا ايماج هايله على الفن, فهمت. أما أما أما تقول لي تحكي على الثقافة والمهرجانات، المهرجانات اللي اللي اللي يعبي المهرجانات هو الإنتاج الثقافي، الإنتاج الثقافي نقص الإبداع.
1: وهنا
3: الإبداع الباقي كل حكاية فارغة، كل هشتك بشتك فتنة وغني وهز شلاكتك وطلع فوق المهرجان هذا والمهرجان الآخر. نحكي ونعرف برشة فلوس قاعدة تصرف، ماذا بينا إن بارتي منها، هذي مش دور مدير مهرجان، هذي دور لزانستانس اللي تحكم في الثقافة.
1: اليوم عنا سياسة ثقافية واضحة قاعدين نحكي عليها.
3: أنا ما نعرفش
1: محمد بن سعيد، اليوم عنا سياسة ثقافية واضحة، خطوطها الكبرى واضحة.
2: ما فهميش الحاجة اللي نتأسف عليها، أنه ما فهميش دوكيومون واضح يخليك علاش معناتها مهم أنه السياسات الثقافية في البلاد تبدأ. موش نعرفوها حاجة معناتها المانير جلوبال، أما نعرفوا شنو النقاط نتاعها بالضبط، شنو معناتها ماهيش الولوج للسياسة الثقافية حتى باش نقراوها ونعرفوها شنو فيها بالضبط في تونس. صعيب شوية. وعليش لازمنا احنا كفاعلين ثقافيين نعرفوا شنو هي سياستنا الثقافية العشر سنين والعشرين سنين القدام، وسامبلومون باش معناتها باش الحاجات المشاريع اللي نعملوها تندرج تحت سياسات الثقافيه نتاع بلادنا، باش هكاكا مثلا اللي يخدم مع فنان يلقى التمويل للفنان اللي يحب يخدم معاه، واللي يحب يخدم مهرجان يلقى التمويل نتاع المهرجان اللي يخدم معاه. بقى انه هالسياسات الثقافيه راهي ماهيش مسؤوليه الدوله فقط، معناتها عندي انا مسؤوليه زاده نتاع الناس الفاعلين الثقافيين بصفه عامه، واللي هما يلزمهم يكتبوها ويشاركوا فيها. والتعويل على الشباب، على خاطر انت توا ما تنجمش السياسه الثقافيه تنحي الشبان اللي عمارهم قولوا 20 و25 سنه، تقول هذاك مازال ما يفهمش، يلزم يشاركوا، معناتها والشباب هو اللي يلزم يشارك في كتابه السياسات الثقافيه، خاطر هي اللي باش تقعد 20 سنه وهما نهار اخر اللي باش يشدوا المشعل.
1: ونتصور اليوم جوست كي حكيت على الشباب ذكرت منظر فلاح اللي سنه في اداره ايام قرطاج الموسيقيه، فنفرحوا برشا كي راو مديرين شبان. خلينا نقول فقط نرجع الحاجه مع سي مختار قبيله، حكيت على التمويل للكوميدي ميوزيكال مثلا، كان نرجع لاخر كوميدي ميوزيكال تخدمت مع محمد علي كمون، تشجيع الإبداع،
3: لا الإبداع الإنتاج الثقافي
1: كونه اليوم نلقاه مثلا كوميدي ميوزيكال تم إنتاجها تعمل 3 عروض منهم مهرجان قرطاج الدولي، وبعد تقف مع تشراوة في مختلف المهرجان قولك ما عنيش فلوس
3: الحضرة مثلا، ولا النوبة الحضرة 25 سنة وهي تخدم، 30 سنة وهي تخدم. علاش لا؟ فما إذا كان فما إبداع وفما يقعدوا الناس يتفرجوا فيه ويخدم ويعمل تورني ويدور في الجهات ويبرمجوه واحد كل ما فهميش علاش. فهمت انت والكاليتي دو لا برودكسيون كي تريد الابداع، فما ابداع ولا لا؟
1: اوكي يبدا مثلا فما ابداع ومن بعد يقول لك ما عنديش القدره باش نخلصوا نحن الموسيقيين اللي موجودين على الروك،
3: ولا لازم هي الدور تعملوا تورني في الواحد تاخذ هي على عاتقها وتدوروا في دون لي ريجيون باش العباد تشوف. اسمعني كلمك، السياسة الثقافية دور صافي ديزانير، مش معناتها نتكلموا احنا على وزارة الثقافة توا ولا وزارة الثقافة اللي قبل ولا اللي قبل اللي قبل ولا اللي قبل اللي قبل، لا. الشادي القليبي كان فما توجه ثقافي، توجه ثقافي اللي هو كيما وقت جاك لانغ وميتيران، الشادي القليبي والحبيب بورقيبة. حبيب بورقيبة كان عنده فيزيون دو لا تونيزي، تونس لازم تكون دولة بروغريسيست ماشي إلى الأمام، حرت المرأة، طورت الواحد لمودرنيزي لتا أن تا نوفو، فهمتني ولا؟ وكارتاج حط القصر نتاعه في كارتاج. كارتاج هوية نتاعنا، فهمتني؟ احنا الرومان ودرو شنو رئيسي سفري روما احتلتنا في تنالا 6 قرون، لكن كارتاج زاد إلى دوري 6 سيكل في تنالا، وهي اللي دخلتنا دخلت شمال افريقيا وتونس للتاريخ. معناتها نحكيو للتاريخ، معناتها كيما السيفيليزاسيون فراونيك ولا السيفيليزاسيون سوميريان ولا اكاديان ولا بابلونيان، ما كارتاج حاجه كبيره ياسر من جميع النواحي. ولذلك فما تمشي ثقافي، اولا يخدم التوجهات نتاع الدولة في تحرير المرأة في لا مودرنيزاسيون دو ليتا, برامج التعليم ماشية كيف كيف دون سو سونس لا, فهمتني؟ وبعث هذوما الاولاد فتنا لا معناتها الجعايبي والجزيري ومدري شنو شكون اخر واحد كلهم مشاو قراوا شيء, قرا في انجلترا شيء, قرا في ايطاليا شيء, قرا في واحد وجاو من بعد ولا هما ينجوا, هما اللي عملوا المسرح الجديد, هما اللي خاطر كان قبل المسرح معناتها فودفيل فهمتني, حاجة كلوف والماريشال ومدري شنو, مش معناتها الماريشال حاجة خايبة بالك, لا علي بالعياد عمل حاجات اللي هما فتنا لا معناتها مسرح فتنا فيه ريشيرش وكلك نعمل دو فودفيل اللي هما هذوك الحزارة وش اسمهم كلهم عملهم علي بن عياد والماريشال وقبله هو عمل حاجات أخرى في الفودفيل, لكن الجعايبي والجزيري وتوفيق جبالي ورجاء بن عمار عطاوا فتنا لا معناتها نظرة أخرى إلى مسرح, مسرح جديد, مسرح مبني فتنا لا على علم المسرح وعلى التاريخ معناتها علم المسرح وتقنيات المسرح, فهمت؟ وخدت تبعث أنت معناتها تصور أنت رواية كما منعشنا كما فاميليا ولا رواية كما تبعثها في بقعة في دار ثقافة في أنبوبة أبو 500 فتنا لا كلها وسخ الذبان فتنا لا باش تتعدى ليه, فما فما فما جماليات نتاع ركح يلزم يتعدى فيهم المسرح, فهمت؟ إذا خيره معناتها نحكي لك هذا وقتها كان فما توجه معين معروف, فهمتني؟ اللي ماشيه فيه البلاد سياسة وقتها نتاع بورقيبة ونتاع لا لا لا لا هذا هو.
1: واليوم هذا نتصور
3: ومن بعد ولينا معناتها يلزم يكون فما معناتها ينشارت, احنا شنو نحبه اخي, الثقافة تخدم شنو؟ تخدم الهوية نتاعك باش تخدم تاريخك يا اخي. توا غريبة انه انه انه حمودة باشا المرادي وحمودة باشا الحسيني وابو زكريا الحفصي اللي اول من استقل تونس في وقته ولات مستقلة على كل شيء, فهمتني؟ وقته هذوما الكل ما نلقاهمش في السينما نتاعنا, ما نلقاهمش في المسرح نتاعنا. مو هذا هو, اذا كان انت ما تخدمش ما فماش حاجات مرتكز ترتكز عليها باش تبني ثقافه وباش حتى الشباب معناتها يعرف الشيء هذا في التاريخ, قرأت التاريخ زي فهمت شو نحكي لك.
1: وهنا نرجع حتى للبرامج التعليمية يمكن اللي عندها سنوات وعشرات السنين ما تبدلتش من جيل الجيل, كما قال يمكن سي مختار قال لي الموضوع كبير ما هوش متاع ساعة من زمان فقط, للأسف موعد الأخبار جاي شوية آخر الموعد مع سيف الدين المهري, بعد يجيكم شاكر بس في واحد من الناس, شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع. هذه كانت الحلقة الأولى من لو ديبا على موزايك اف ام, نعرف انه مازالت برشا اسئله ما حكيناش فيها وبرشا مواضيع اكيد نجم نكونوا وياكم بحضنا كضيوف. شكرا ليك محمد بن سعيد نورتنا, يعطيك الصحه. مختار رصاع شكرا ليك, نشكرك برشا, واحنا نتقابلوا غدوه في كولتور بلس على موزايك اف ام 7 ل 8 تاع الليل.
0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك اف ام. موزايك اف ام لا

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. نائب رئيس المجمع المهني المشترك للحوم البيضاء فتحي غريب يؤكد أن منظومة الدواجن في تونس ستشهد انفراجا تدريجيا بداية من شهر أكتوبر المقبل. والمصدر ذاته يوضح في حوار لبرنامج أجروماغ اليوم على موزايك أن الصائفة كانت استثنائية وتسببت في مشاكل كبيرة لمربي الدواجن، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل انقطاعات في الكهرباء، الأمر الذي تسبب في تسجيل خسائر فادحة ونفوق تجاوز 25% من الانتاج الوطني وفق تقديره.
2: اللي لاحظناه ربما السنة هذه معناتها صائفة 2026 صائفة إكسيبسيونيل، صائفة معناتها تقلقنا الناس كل من عدة مسخانة أكيد اللي هي سبت معناتها مشاكل كبيرة جاء من وراءها من قبلها، ثم قطع الماء والقطاع التيار الكهربائي، وتعرفوا أنه اللي باتي مونديلفاج معناتها مداجن التربية اللي أغلبيتها أصبحت في تونس مداجن مهيكلة، مداجن معناتها دي شامبر دي باتيمون ديناميك، نسبة النفوق لحد الآن ثم إحصائيات قاعدة تقوم بها وزارة التجارة مشكورة ووزارة الفلاحة وما عندناش الرقم صحيح، ولكن نعتقدوه أنه ثم أكثر من 20 أو 25% من الدجاج اللي مات في المدة الأخيرة. ولكن الحمد لله اللي مش نطمن به أنه الناس مسخانة هذيك الفلاحة هربت من تربية الدواجن، وقعدت عندنا كمية كبيرة من البيض الصالح للتفقيس في حدود تقريب 5 مليون اللي تحطوا في أوت. دونك أوت إن شاء الله أنا نقول حب نطمن معناتها المواطنين ونطمن المستهلك التونسي أنه أكتوبر شهر أكتوبر وقت نتاع أوت مش يحضروا معناتها في توا يتعدوا للتربية كفلالس ثم يتعدوا للتربية دون في شهر
3: أواخر أكتوبر معناتها
2: إن شاء الله نقول من النصف الاول نتاع اكتوبر تقريبا 10 اكتوبر حاجه كيما هكا مش تولي ثم انتاج ونرجعوا للارياحيه نتاعنا.
1: يشار إلى أن وزارة الفلاحة أكدت اليوم أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. في تطورات الشان الدولي، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسيليل سموتريتش يقول للقناة الرابعة عشر الإسرائيلية إن الكيان الصهيوني سيضطر لخوض حرب في الضفة الغربية لتجريد الفلسطينيين من أسلحتهم وفق تعبيره. نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس يقول إن الولايات المتحدة تحقق في ضربة طالت حفل زفاف في جنوب إيران وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وحملت طهران واشنطن المسؤولية عنها مع تشكيكه برواية الجمهورية الإسلامية. وأضاف فانس لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، نجري تحقيقات في الواقعة لأنه من الواضح أننا نهتم بها ونريد أن نعرف الحقيقة، مضيفا أنه إذا ارتكبنا أخطاء فهذا مرة أخرى فرق كبير بيننا وبين إيران، فعندما يرتكب جيشنا أخطاء يتعلم منها ويحاول التحسن وفق تعبيره. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إنه من المقرر أن يزور مفاوضون أمريكيون يعملون على التوصل إلى حل محتمل للحرب الدائرة مع روسيا منذ 4.5 سنوات كلا من أوكرانيا وروسيا قريبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
4: شكر بسباس. تسمعوا في واحد من الناس على موزيك فام في موسم جديد في الموسم الثالث في البرنامج اللي تعودتوا به كالعادة قصص حكايات وأيضا كل مرة مواضيع جديدة في واحد من الناس. ضيفنا اليوم هو صديق وصديق عديد الصحفيين وأيضا مش فقط صحفي, هو اليوم أصبح كاتب صحفي, رواية جديدة نحكي عليها بعد شوية, لكن وراء صحفي ثم قصص تروى. سعيد باستقباله بحذايا في واحد من الناس على موزيك فام محمد أمين بن هلال. مساء الخير.
5: عايشك شكر, مرحبا بك, وإن شاء الله أكون خفيف ظل على مستمعي ومشاهدي موزيك فام.
4: مرحبا بك. قعدوا معنا في الاستماع محمد بن أمين بن هلال بعد شوية في واحد من الناس على موزيك فام.

0: رجعنا لكم في واحد من أسئلة مزيكة فيلم سعيد باستقباله كما قلنا محمد أمين بالهلال هو صحفي وكاتب صحفي. خلينا نقول اليوم الصفة هذه صفة جديدة محمد أمين ولا صفة كانت موجودة ربما ما لقاتش الوقت باش تخرج وتخرج في شكل هذه الرواية محمد أمين بن هلال قبل حفصية عن دار سيريس للنشر. تنجموا تستمتعوا بها هذه الرواية إذا كان تحبوا تقتنيوها, موجودة في دار سيريس, موجودة في عديد المكتبات. لكن الصفة هذه هي صفة جديدة محمد أمين ولا صفة كانت متخبية؟
1: هما تاو ثلاثة صفات.
0: ثلاثة صفات.
1: فما الصحافي, فما الملحق الصحفي ولا المكلف بالإعلام, فما تاو الروائي. فهمت؟ جديدة في كي تخرج هكا في شكل رواية ولي جديدة. أما الصحافي خاصة الصحافة المكتوبة, يعني الكتيبة ماهيش جديدة إنك تحكي على حاجات كسواء على عباد ولا على عروض ولا حاجة. الكتيبة موجودة من الابتدائي.
0: كتابة الرواية كانت موجودة, كنت ديما تخامر قصص تحب تكتبها, بقيتش شجاعة ربما باش تخرجها في شكل رواية, ثم شكون شجعك عليها؟
1: ليه الرغبة في الكتيبة هي موجودة من قبل؟
0: صحفيا هذاك.
1: اي ما ليه اما ترى روحك ساعات تقول النجم, اما الثنية ولا النقطة الفارقة بين انك تحب وتنوي وبين انك تتعدى للكتيبة الفعلية, اي ما هيش سعيز ما تلقى الحكاية اللي فريمو بالحق تستحق انك تحكيها للعبيد, ولا فريمو انك توصل صوت عبيد عن طريق رواية كما كنت توصل صوت عبيد او تحاول عن طريق الصحافة. فبرشا يقولوا فيها شجاعة, مي ما نعرفش تظهر لي مش لك الدرجة يعني. فهمت؟
0: شجاعة لأنه ربما ثم قارئ من بعدها بشي قيم وثم ناس بش تعطي رأيها مختلفة شوية ربما. على
1: عمري لك كنت نستنى وإلا نقول بشي قيمني فلان ولا علان. أول حاجة أنه أنا عندي حاجة من داخل نحب نخرجها, فهمت؟ هذيك ديجا ثيرابي. ثاني حاجة أنا قال الآخر ما نسحقش نخزر المرايه باش نعرف روحي ولا قيمة ذاتي. نعرف روحي في شنو النجم نعمل كل شيء, ونعرف أنه مش العباد كل باش تعجبها كما الناس, معناها مش ناس كل أصحاب مع الناس كل. فهمت؟ دونك الفكرة أنك ماكش تعجب الناس كل ومش لازم تعجب الناس كل, لذا هذيك تخليك أنك تتعايش مع العباد وفي المجتمع سواء وتقبل أي نقد. معناها فهمت؟
0: هي رواية قديش عندها تخامر مخك تخامر عقلك ساكنة عندك موجودة؟
1: أي بين ما سكنت عندي وسكنت عن الناشر, عند الناشر خذت وقت. أي معناها أنا نأرخ بالكورونا, معناها ما قبل الكورونا يمكن 2019 ولا حاجة هكا بديت الشرارة. أي خاطر كل الأحداث العظيمة
0: الحدث القادح
1: كما احنا توا باش نأرخوا بالماء والضوء. دونك وقت هي كانت الشرارة الأولانية متاع الفكرة الأولانية. من بعد لازمك تلم قد ما يمكن من حاجات, انك مش بتحكي حكايه في سطرين, بتحكيها في في في روايه. معناها فهمت؟ وتحاول ومن تنزل تقوي انت زادك المعرفي ولا ثقافي ولا الواحد. بخلاف اني نفركس في الحكايه هذيك, تفرش برشا افلام, قريت برشا كتب, عاونتني الكورونا الحقيقه في هذيك, لقيت برشا وقت. ومن بعد عطيتها للناشر, معناها اللي هما سيريس, معناها مش اللي يجي. فهمت؟
0: مش دوري بتبالها
1: يعني. لا ونشر قديم وكبير وعنده اسمه. دونك هذيك كيقولوا لك خلوا لي راهو معناها فالابل صالحه للنشر. انا وقتها فم اشتر تهنيت اشتر معناها. فهمت؟
0: تحيه صديقتنا وداد,
1: وداد بن احمد ديسي سامي منيف, معناها والاولاد والبنات اللي يخدموا غاديك اللي هما اصحابي وحبيبي من قبل حتى ما ننشر معاهم.
0: قلت

0: نبي الكتابة والرواية في حد ذاتها
1: أي.
0: يعني تعالج النفس من شنو أمين؟
1: تخرج حاجات اللي أنت ساعات ما كنتش تعرفهم على روحك. معناها أنا اللي يقرأ والرواية يقولوا لي اللي يعرفوني يقولي راه ماكش مش نفس الواحد. منين جبت الشيء هذاك؟ خاطر فيها شوية عنف، فيها فانجانس، فيها فهمت. قل من يظهر لي كيما عباد يصرفوا الستريس ولا الحاجات النفسية اللي داخل في السبور ولا في واحد، أنا نصرفها في الكتيبة خير من برش عباد يستعملوها في عنف ولا انحراف ولا هو. دونك يتعاون باش تخرج حاجات حتى كان انت راك ماكش فايق بيهم، بخلاف انه عندك أفكار، عندك مواقف، عندك حاجات تمن بيها تحطها على لسان شخصيتك.
0: جانب كبير من الذاتية في الرواية اللي يحب يقرأ قبول حفصية،
1: لا يخلو الأمر من ذلك. وما رانيش معناها أي قولها، بالعكس حاجة تظهر لي حاجة في هذه فيها شجاعة، أنك هاي أفكاري أنا شنية مثلا نطرحها للعباد وما يهم مش ما يهمنيش معناها إيجاسيو تحمل مسؤولية. ونعتقد أنهم قضايا مهمين للناس، ما نحكي على البحث العلمي، على الماء، على انك تكون انسان محترم وبضمير، فهمت.
0: جمله شدتني حتى في تقديم الكتاب محمد امين، قبول حفصية لان الجسد اخر ما يبقى واول ما يؤخذ.
1: ما عرفش قداش هذه جمله ما ريحتها الناشر، اما فيها برشا مني على خاطر آخر ما يبقى خاطر الأفكار هي سنسية تكون تتعبر عليها وتقولها وتناقشها كل شيء، فأنت يقعد الجسد للأخر بكل حتى بالمعنى الفيزيولوجي للواحد، فأنت الروح تخرج قبل معناها وجسد بعد يدفن، أما قبل هذا كل عندك أفكار تحكي عليها تناقشها تقولها ما تخافش منها، فأنت ولا هذا ما عارفش دي شنو اللي هكا خزرت عينيك
0: لا شدتني الجملة، ونصور تشد أي إنسان باش يقرأ الرواية، وربما أنا شدتني الجملة لأنه ما نعرفش قداش أنت متبنيها الجملة هذه، لأن الجسد آخر ما يبقى وأول ما يؤخذ.
1: على خاطر أنت تنجم تاخذ جسد بنادم بأي طريقة، معناتها تنجم تاخذه بالحبس، تنجم تاخذه بالاعتداءات، بالحوادث، باللي هو وك جاي في ثنية، فهمنا علاش نحكي والزوز فيها. أما الأفكار ولا الروح ولا ولا الشخصية العبد ذاك ما صعيب انك تفكه له، يعني فهمت.
0: اكيد هو روح محمد امين من هلال للناس اللي تعرفه، كل انسان المتعاون الجميل الصديق، تلك الروح تقعد. لكن هل تغيرت ربما بعد حادث صار في حياتك تنحل جعل تفاصيله تغيرت به معطياتك
1: وشخصيتي وتعاملك مع العباد؟ لا الحقيقة شاكر قعدت كما انا اعتقد إدائر رجعت معناها ما دامني رجعت نخدم ونتحرك وقايم بعائلة كل شيء سكو صافا، ما قعدتش فما حاجة أخرى تخزل اللي كنت تعتقد أنه هذاك الصحيح فيه. أنا زدت أكدت أنه بالحق هذاك هو الصحيح، فهمت. دونك تخزل الدنيا وتخب ما تزيد تزهد فيها بين ظفرين معناها معناها شنو نزلت فيها؟ مش معناها نشدوا ديارنا ونبنكوا، ليه؟ معناها ماهيش حاجة كبيرة، معناها نقولهم قبل، معناها أنت إذا كنت جيعة ما يعبي كرشك ويشبعك هو رطل كسكسي مثلا، أنا بالنسبة لي أنا ما يفعلنيش عنديش فرق كبير كان تقول لي ها رطل كافيار ولا رطل سومون ولا حاجة، إلا كليت هذاك وش بعد سي بون ما عادش يهمني، إنه مثلا النجم نمشي من نقطة A لنقطة B بكرهبة سافا توصلني معناها قضية. سميتي قال معناها انه مع كرهبة تسوى 500 مليون ولا مليار واللي هو، فهمت. دونك هذيك القناعات موجودة، اما زدت اكثر لانه معناها شفت حاجة اخرى معناها في الحادث وما بعد الحادث، فهمت.
0: غيرت لك نظرتك للدنيا،
1: زادت اكدت لي نظرتي للحياة ووجهة النظر متاعي، فهمت. اللي هي البساطة، معناها نجم تكون مينيماليست وتعيش، معناها مش فرصي ما يكون عندك كل شيء واللوكس ومتاع الدنيا، معناها فهمت، كله بشي تعدى فينا الماء. صحيح صعيب، صعيب، مش كيما انتي تتمارش، انا ما نعرفش مع اللمسة تو مش حاضرة في مخي، أصعب شوية، أما هي باش تعدى. حاول إنك ما تغطسش في وسط كيما تقولوا مسخانة تو هذه مثلا، ما عندناش ليها حل احنا كمواطنين، اما ما تخزل ليش كأنك انت في وسطها، حاول تجبد شوية تتعدى خاطر هي موجوده، انت عملت هكا ولا عملت هكا هي موجوده، دونك حاول انت تخرج منها وتغزلها من بعيد تطلع عادة تيجي كذا لاخره، ومن بعد ان شاء الله ربي يفرج علينا.
0: 24 في 2024 هو حدث ما عادش تغزل له كما كنت تغزل له قبل.
1: اي مالتو خاطر عندي في حاجات غامضه يعني. ثلاثة مش أربعة.
0: ثلاثة جانفي.
1: طال الأربعة ثلاثة جانفي. الأربعة جانفي خاطر أكثر عباد سمعوا أربعة جانفي. أي 3 جانفي نهار الأربعة نص ساعة متاع القايلة ما ساعة ونص كيك. دونك ما أي ما خاطر تو ما زلت ما عنديش حقيقة تفصيل معناها شنو اللي صار وكله تخمينات معناها فهمت. أي خاطر أنا كنت نسوقها ماشي مروح الجربة معناها مسونسي ماهيش مسونسي نروح النهار هذاك مسونسي نروح بعد جمعة فهمت.
0: أنت عندك الكرولوجي متاع تقريبا كل اليوم.
1: اي 8 خرجت 8 ونص من الدار، وصلت مرتي وولدي لدارهم في الزهرة، رجعت هزيت امي واخويا، خرجنا يمكن 9 ونص اقل شويه ممكن نص ساعه ونص صغيره 25 كيلومتر على جيبس. وقت في مخي لي انا سي بون باش ناخذ ندخل جيبس نرتاح ونفطر والاخرين عبي ليسونس ونكمل فهمت. دونك ما بعد قال لي اخر انقطع البث فهمت، حليت عيني نلقى كهرباء مقلوبه وناس دايره بيا وساقي اليسار مفشخه في الحديد ويحلى ديجا فهمت. دونك ما اول حاجه سالت على امي وخويا، دونك تلفت ما
0: قلتش بحذايا
1: اول ما راحت امي وخويا قال لي سافا لاباس. بعد ما حاجه تشوفها تقطر هكا نغسل ليسونس، دونك انا جاتني الوحده اني نسكر الكونتاكت ونبعث لها الماء نتاع الكليماتيزر فهمت. كهذوما هما الحاجات الاولي فهمت. من بعد ما واحد يرحم والديك والدي معناها هما الحمايه المدنيه ما وقتها كونجي حسب ما فهمت خليب سيفيل فهمت، دونك يطلب في صحابه باش جاو. دونك جاتني سامي وقتها نذكر الاولانيه نتاع المحرس امبيلونس نتاع صغيره هكا، بعد عديت لواحد اخرى سامي الكبار نغيب ونقوم فهمت. تطلب في اختي تقول لي امي مش بتحصل عليها اش فما، قلت لها راهي اكسيدون صغير و
0: أودي هذا كل ثم تجيك التليفونات ما هابش
1: خطر أختها ما في بالهمش. أنا أختي تطفيت قال لي أمي ما تحصلتش عليها إش فما إش بيكم، قلت لها أنا عملت أكسيدون كسرة صغيرة وكذا ما صدقتيش. وأنا وقتها ما مش كسرة صغيرة معناها كي خرجوني من الكهرباء ساقي اليمين معناها مبتورة فهمت. دونك وقتها كبديت طلبت خويا الصغير معاش ولا طلبني هو نسيت هذي في الامبيلونس حتى ساعات تغيب على الوعي وترجع ومازلت بدن سخون مازال ما بديتش الوجيعة فهمت. دونك قلت له راه عندي ساقي كذا كذا امي وخويا صاروا الاخرين صعبا وكذا والاخير هي وهاني نورمال مره باش نمشي للسبيطار تاع صفاقس. قلت له معاش خلاص شكون
0: كل وحدك
1: هذي وقتها وحدي ومش عارف شكون كان وقتها. قلت له اطلب حافظ عليني وقتها صاحبنا واخونا الحقيقي في وزاره الصحه وكل شيء معناها خاطر تعرف انت معناها يزبك شكون يقول فيك كلمه معناها فهمت. ومن وقتها خرج الخبر بعد غبت على الوعي قمت نلقى روحي في الارجانس وبديت شويه الوجيعه وبديت حاسيله كيف نغيب ونرجع نغيب ونرجع فهمت. كان بعد شو بعد اي بعد وحنا وقتها باش يهزوني كما نقولوا من المستعجلي للبلوك اوبيراتوار كل شيء طبيب قال لنا طبيب باش نعمل لك عمليه راهو نسبه انه ساقك اللي صار تمنع من البتر هي 10%. بعد اكتشفت ان النسبة فقط 1% جست هو
0: قليل المرة مباشرة
1: قليل من قول هيلك ما قليش حاجة اخرى قليش انه نسبة اني نرجع حي هي 40%.
0: هو قال ايه كان ثم نسبة انك ترجع حي 40%؟
1: ايه ما قال هليش هو قال هو 60% موت و 40% حي.
0: من عرفت المعلومة بعد؟
1: بعد حكيه هيلي معناها ما قدره بعد طبيب وكل شيء حكيه للعائلة والاصحاب فهمت. اما وقتها جوست حكي لي حكايه السير قلت ما عنديش حتى خيارات اخرى بعد
0: قبلت
1: والله يا شكر ما نعرفش في الوقت هذاك انا بيدي جو ميدوموند انا فهمت وهما بيدهم حتى ليزانفيرميير من بعد يقولوا لي فما فورس دو كاركتير ما نعرفش هو الطبيب من بعد يقول لي ساقك هذيك سميوها المناظره خاطر هي سارتان مومون بعد العمليه بدت هكا تجاوب شوي فهمت. بعد ما خطر الضربة ما نعرفش حتى العبيد ممكن إن شاء الله ما يتقلقوا خطر الضربة عندك أنت سياق هكي عندك ضربة هذية هكا عبارة نجر فهمت. دونك فما عرقك هو قاعد يهز اللي يقاوم صويبك ما عادش نحسها ما فهمت كل شيء. دونك قمت من بعد نلقى روحي في لك العناية المركزة كل شيء ويبدو إنه الحالة هذية ما جاتش قبل
0: معناها اول حاله تمر على
1: معناها طبيبي انا اللي هو كان في فرنسا وجا وكل شيء قال لي في الليتيراتور نتاع الميديسين ما تعديش عليه معناها هذه حاله استثنائيه جديده نباشروا فيها معناها بالموجود معناها, فمعناش حاجة نبنيوا عليهم قبل. فهمت؟ دونك بدأت تجاوب شوية معناها, بدوا الفصمات نهار بعد نهار, اللي هو يزمك بنج وهبط للكذا و... بعد قالوا لي نعملوا حل آخر إنه نحيو المولي بتاع ساق اليسار ونغلفوا بها البارتي هذيك, فهمت, فمشمل عروق تلحم وكل شيء, فهمت. دونك بصنا با مارشي, قعدت في سبيطار صفاقس تقريبا شهرين, يعني عملت 3 جانفي حتى تقريبا 25 فيفري ولا حاجه هكا. نسلم عليهم العباد غادي الكل, سورتو فادي الدهش معناها طبيب وانسان وخو. معناها تصور انت كي انا مثلا باش نمشي نبدل فاسمه, يجي هو يحمل معناها ويحطني على الشاريو هذاك ويدز ويعمل وي... بالحق بالانسان معناها ربحته في الحياه اكثر من اني اكثر من حكايه الطبيب. والعباد كل غادي الحقيقه معناها لي ريزيدون لي كل كل كل, فهمت, ما فريم الاداره معناها العباد كل الحقيقه ما ريتش منهم حتى حاجه حتى حاجه واحده. داير عندي دي سوفنير حلوين على الاخر معناها كي طولت المده وعرفت العباد وكل شيء, وليت معناها دي طون سون طون نعمل كيما اللمه, فهمت, شويه سكريسه ليه هكا وكذا, نقولهم لي اللي هما عندهم شو اسمه الشيفت نتاعهم في الليل وكل شيء, تعدى من بعد خذ حويجه هكا كل شيء.
0: كانوا عائله
1: كانوا عائله خاطر الحقيقه ريت منهم الباهي, رغم انه الصحه العموميه نعرف وضعيتها وكل شيء الى اخره, معناها ما وخروش حتى لحظه الحقيقه. ماني قلت لهم اللي معناها من الناس كل طب دي فهم دي ميناج اداره كل, فهمت, نسلم على مليكه معناها فهم دي ميناج, نقوم على صوتها 6 نتاع الصباح طلع على الكولوار واحد تجي تسلم, فهمت, ولا ليلتها بيت معناها يا سهر خاطر فما وجيعه ولا حاجه, فهمت. دونك ليه بالحق فما امبيونس في حبيب بورقيبه في صفاقس معناها اخرى, فهمت. بعد جيت للسبيطار ميليتير خاطر يلزمني يتسمى علاج اسمه بالاكسجين المضغوط اللي موجود كان في سبيطار ميليتير. تدخل وقتها في في في كابين هكا, تهز 8 من الناس يحطوك سو بريسيون تاع كاينك 15 متر تحت سطح الارض ولا سطح البحر, ويعطيك وحده هكا
0: كل ماسك
1: صحيح, تاي ماسك تنفس به باش سونسيل العروق تتسرح والدواء يخلط الابعد ما يمكن في في الوعي, فهمت. مي سا نا با مارشي, ما انا بري عش على مال 20 سيونس ولا حاجه, معناها ما مشيتش الامور الحقيقه. وحتى كيف تبديل الفاصمه انا معناها ما ليت نسحب قبل في سفيرت, ما نحبش نغزل لساقي, فهمت. بعد سبيتار ميليتير خاطر عارف كاينها فينيش, وليت نحاول نشوف اكثر ما اكثر اكثر من مره معناها باش الميموريزي تقعد عندي, حتى هي ساق مخربة سامحني كل شيء متقعد ولتاو في مخي.
0: شو كنت تسعى انك تشوف ساق قبل ما يتسيل
1: البتر؟ ما كانش عندي الجرأة نشوفها وقتها في سفيقس. بعد
0: كنت تفيدة انك تشوف ساقك؟
1: اي انا طاو كانوا نتصور, كان نطلب طبيبي ولا حتى اخويا صغير عنده, كان يقول له ما بعثوا لي تصور, طيب بعثوا لي موجودة سفيقس فيدي وقتها, يقول لي راني مبات عليها تصور نصبح عليها, ما عندي كان ساق كنتي في الله. بعد
0: لكن انت ليه انت كنت تتفادى
1: توصل؟ انا تفادي واقف في سفيقس وقتها كنت نتفادى. بعد هكا حسيت كأنه ما مشيتش الامور, كأني هكا نستشرف شوية في الحكاية متاع صعيبة معناها, ويبيدها وقتها دكتور خزامي معناها شيف سيرفيس في سبيطار ميليتير, كانت تقول لي راهو في وقت معين راهي صعيبة, حتى كان باش ترجع راك باش تعبك وارتروز وماشي جاي على السبيطار وماهيش هي, فهمت. دونك انا وقتها قلت لها تصرف هاي اللي
0: بتحكي انت على وداع ساقك امين من
1: هنا. اي
0: تحكي فيها بتاع واحد يودع في شخص في شخص في
1: خاطر كاني قلت لك كل ما ندخل في في في الميليتير سورتو, كل ما ندخل باش نبدل فاسمه ولا بعد ولا تبديل في في البيت معناها الحاله قاعده تخيب, فهمت. دونك هكا كأني انتظرتها وكها, وفهمت بعد خذت الديسيزيون هي مع طبيبي في سفيقس وجابوا لي الورقه باش نصحح, فهمت. هي ذيك لحظه خايبه.
0: شنو اللي كان فيها الورقه بالضبط؟
1: اني انا مع عليها راني موافق على البتر, فهمت. دونك ما باش هما ما تحملوش مسؤوليه من بعد ويعرفوا ان الديسيزيون خذيتها انا مش من ورايا, فهمت.
0: ما كان عندك الخيار؟ ما كانش عندك الخيار؟
1: ما كانش عندي خيار, هم يحميوا الريح عندهم الحق معناها, فهمت, معناها فما عباد يحتمل من بعد يتراجع ولا حاجه. دونك اي دونك ولا
0: صعيبه لحظه باش تاخذ قرار الامضاء, تصورك
1: صعيبه اي في لحظة معينة كتقرأ هكا كل شيء معنى كلمة amputation كلمة درشنية وكذا معنى مش كيما تعمل اكسيدون وتلقاها سي بون هذاك وقتها كيما انت كاينك باش باش بتصحح وباش تقول سي بون اوكي اليزي فهمت كم
0: شنو الصور اللي جات في بالك وقتها
1: والله وقت اللي في إيه جات صور نتاع خاطر انا شاكر ما نستعملش ترانسبور معناها انا كرهبة عند مارتي الاكثريه ناخذ الكارنا بسونتر فيل وواحد ما نحبش نقعد نستنى في مترو ولا في كار ولا حتى دونك نخيط هنا العاصمه معناها والمدينه العربي ودرشنية ونوصل حتى لانسافاري ونمشي على ساقيه وكل شيء فهمت ونتحرك ما نحبش قاعد الدار حتى كيبدا انا توا فريلانسر كيبدا ما عنديش خدمه ولا حاجه ما نحبش نقعد في الدار نهبط ونقابل فلان ونقابل علان والى اخره ندور فهمت كيما الناس ساعات نستعملها مانيش سبورتيف ما نستعمل نعمل برشا على ساقي دونك هذوكم الاكثر معني جاو في بالي اللحظات ولا الاوقات اللي تمشي فيهم المدينه وتمشي فيهم الكذا وانك ما تستناش حتى ساعات اسانسور تطلع على الدروج وانك صاعده ما تكيدكش والمشي ما مهمكش ما تمشي فهمت في انك تعمل دورة الفريب حتى عجة وفهمت انك تعمل قهوة في بلاصة معينة وتاكل تفطر يعني تاكل الكافتيجي عند اكس ولا بلبي عند جريج
0: كل الصور هذه درت في بالي
1: خاطر قبل كنت ندور ونعرفهم يقول لي اسمع صاحبة الثوم عند شكون قول له تمشي الاكس تلقى السيترونات عند شكون تمشي فهمت معناها برشا خليه في الحاجة الاخرى ما نعرفش هذوما تو اللي في بالي فهمت هذوما اللي ما قبل بعد كاف هو الجورجي معناها باش تطلع
0: شنو اللي شجعك على قرار امضاء البتر؟
1: خاطر ما عندكش برشا حلول هذه واحدة سيكوندو انا نثق في الطب كي تقول لي راهو حتى كان منعت راهي باش تعبك وتعذبك دونك نقولها معناها انا ما نعتقد انا من الناس اللي عندي ثقة الحقيقة في الطب في تونس فهمت سيرتو في القطاع العام فهمت في انت في مؤسسة صحية معناها سبيطار ميليتير مش اللي يجي
0: والدكتورة
1: مع الحقيقة منيرة خزامي معناها انسانة طبيبة محترمة سمعتها معناها بالار ناس كل تشهد لها بالكفاءة فهمت ومريت منها كان الباهي ما فهمش حكيت كيما هكا وفيت فهمش مش ست لعب معناها ما عنده ما يربحوا كي بيشخوا لي هكا ولا هكا فهمت دونك صححت خويا بعد نهارين ولا ثلاثة معناها جاو قاسوا لي الدم وفازات شافوا الأمور هذيك نتاع البنج وإلى آخره وتوكلنا على ربي طلعنا لغرفة العمليات
0: شكون استحقيت معك في اللحظة هذيك؟
1: والله كنت أنا بالعكس كنت ماذا بيا ما أنا الحقيقة مرتي معناها هذيك ما إذا يرسلم عليها معناها مليك معناها ما من اللحظة الأولى للتوى معناها كل شيء في كل لحظة معايا والأخيري وساعات هذاك اللي سبلها من بعد هي بيدها معناها صار عليها معناها ترمى كما أنا معناها حتى هي زادة كيف ديبريسيون كل شيء والأخيري أما في اللحظة هذيك إيه بالحق معناها ما ننساش برشا حاجات هي العائلة الأصحاب فما عباد ما نعرفهمش معناها فهمت فقول لك فلان سلم عليك وفلان بعثك بوكي نوار وناس ما
0: قطاع الكل الحقيقة في
1: معناها بالحق أنا واحد يدخل يقول لي هذا وزير سياحة بعث لك أنا نخدم في الثقافة حتى السياحة ما فهمت أما تلقى ساقط أنا ما فهم شكون حكى لي شكون وفلان يحكي عليك وفلان ما فهم فرملي مرة تخلي ولا في اللقطة أنا في العناية مرة تخلي أنت شكونك قلت له شفهم قال لي راي في السياق قال لي ما يكلم عنده الدنيا عليك ناس كل تسأل عليك كل شيء قلت له أنا راني هكا وهكا وبارك الله فيك وفيهم فهمت معناه ناس مال بالحق فمع بعد عمري حتى عسلامة ما جاتش بيني وبينهم فهمت يدونك بالحق هذاك يعاون فتأسرتو أنا قلت لك العائلة الأصحاب
0: لكن أنت في قرار البتر وقت اللي ماشي
1: انا ماشي
0: تبترسيق شكون كنت مستحق يكون بجنبك في اللحظة ذيك ولا تجم تكون
1: والله أنا شو أنا راني
0: تكون وحدك تحب
1: أنا نحب نعيشها وحدي على خاطر يمكن انا نحمل ما غيري ما يحملوش وساعات نقول فماش علاش نحمل غيري حاجات بنجم ما يحملهاش ونخليه بمنأة معناها فما ساعات العباد لازمك تحافظ عليهم ما تشاركهمش في كل شيء باش تحافظ على صحته النفسيه كل شيء فهمت وتعديت معناها ما كانش سهله حتى في وسط شو اسمه خاطر في السبيطار ميليتاري مثلا يبنجوا جوست موضعي معناها فهمت معناها وين وقتها قلت لهم برجو ليه معناه حتى كان هو موضعي كل شيء البنج أنا ماذا بي راني ما نسمعش شنو تحكيه حتى ما تكونتي مثلا طبيب يقول زميله أعطيني بانس تنظر لي دبابة نخاف أنا فهمت دونك فما شوف الانستيزيست جات قلت لها رقدني باي طريقه معناها فهمت
0: ما نحبش نعذر
1: اي ما نحبش نعذر كان عندك حاجه اخرى اوكي مش بنج كامل اما شوف حاجه ترقدني بها في الوقت كذا دونك وقت اخويا انا فقت ومزيت العمليه جاريه فهمت اي ما هذه من الحق ما نحبش نحط معناها ما غير ولا حركه ما نعرفش شنو هو اللي يقصوا بيه كل شيء من الفروتمون هذاك نتاع الواحد انا نسمع فيه فهمت هكاك الحك
0: اللي تقص به
1: هذه تسمعوها في الميكرو فهمت هذاك نسمع فيه دونك هذيك هكا شو معناها قلقتني شويه مش وقتها ومن بعد يلزم شي نحيو المولي من غادي من السيق يرجعوها لبلاصتها فهمت دونك ويزم بديزاغراف وقتها متنحى تنحى البنج وديزاغراف معناها حسيتهم فهمت 20 ضربه يمكن ولا حاجه مي انا وقتها ما نعرفش كيفاش يمكن ذكرت وجاع اخرين قبل صاروا لي اكثر من هكاك مربك سبحانه ما نعرفش ما حسيتش حتى طبيب وقتها فازي ما نكمل معناها فهمت ما
0: ربتك الصبر
1: معناها اول حاجه صح يلزمك تعملها ثاني حاجة أنا قلت لك ذكرت وجاع آخرين ولا حاجة وأنا من نوع كي تصير تصعب عليها حاجة نذكر حاجات ما أصعب باش نجم نتجاوزها ولا كي باش عملي زريقة مثلا باش خرج الدم ولا حاجة نقرص روحي في اليد الأخرى مثلا وجيعة تغطي على وجيعة فهمت كل واحد لي ميكانيزم دو ديفونس نتاعو وقتها كي رجعت للبيت وقتها بديت حسيت روحي معناها كأني باش لب لي العرق هكا وكأنه باش طاح لي السكر ولا حاجة يقيسوا لي يلقوني لاباس مما نجمتش نتعدى من الشريول للفرش عديت ليلة وقتها بيت في الوحدة هذيك وغدوة معناها صعبة فهمت كاو أبغتي دو دما تبدأ تكتشف اللي أنت معناها مزوز ساقين ما فهمش وتحاول بشوي بشوي تتعايش مع الوضع الجديد هذيك وتقبل أنت
0: كيفاش تعطي روحك القوة باش نجم تتعايش مع الوضع هذيك
1: شكرا انا نمن ولا وليت نخزر الايه نتاع ان لله وان اليه راجعون بطريقه اخرى الناس يخزرها بالموت فهمت هو صحيح مي راجعون تنشكون راجع قطعه كامله كيما بالقطايع فهمت دونك تهزك بقطعه هزك بزوز هزك بكلك هذيك هو ما يبول المول ومالك الملك ويتصرف في ملكه كيما يحب فهمت
0: نعم بالله
1: دونك هذيك تقول سي بون هذاك تاو كاتبه ربي سيختنمون في حكمه حتى لو كان انت ما تراهاش ما تعرفهاش ما تكشفتلكش في الوقت هذاك سواء يصير وقت تكتشفها وبيان تكتشفها في نهار اخر في دنيا اخرى ولا في عالم اخر فهمت داير ساعات تبدا هكا في وضع هكا صعيب شويه نبدا نقول يا ربي وريها لي فين الحكمه خنشوفها ليطمئن قلبي فهمت
0: كنت تسأل في السؤال هذي وين الحكمة في اللي صار
1: في وقت معين حتى ساعات مش معناها وقتها تعوى ساعات كنت حط في مواقف متاع كذا معناها لك أنا قد نستنى تاكسي ساعة مثلا من زمان في الشارع قد ما نحبش نعمل على دارنا ولا حاجة باش يوصلوني باش نحاول نرجع الأوتونومية وكل شيء إيه نقول حكمة امبارح سنة في محمد الخامس ساعة تقريبا ولا واحد هكا كيني تدعثرت زعما لا طحت فهمت بكيات وكل شيء ما ساعات ترخ بيك ساقك ولا حاجة تقول إيه الحكمة فيني معناها مش تقول علاش أنا وذاك ربك سبحانه يختار يعني مش يحب فهمت أما ساعات تغيدك روحك في حاجات ومي بون كهو فما حاجات فما خطر فما ناس ساعات راهو ما أتعس معناها فما ناس اللي هما البتر يجي فوق الركبة وأصعب من هذاك فما ناس اللي ما عندهش كون يقفلها فما ناس ما عندهش افتخام مقطوع من شجرة ولا غريب ومتغرب جاي معناها يعيش في تونس ما عنده حد وصارت له مشكلة فهمت فما العباد اللي ما عندهش حق بروتيزات فهمت
0: انت كيف تعديت محمد أمين من هلال الفترة من الحادث لي للعلاج اللي قرر البتر شكون اللي رافق محمد امين من هلال
1: شنو شكون ساعة مرتي هذيك كيما نقولوا ساق بساق ولا يد بيد كنت ما فماش ساق اما عندي عائلتي الحقيقه اخواتي كل شيء معناها فما اللي في فتره صفاقس مثلا عندي اخويا الصغير ودايرون حي يعرفوا معناها المخلي قال له قعد في صفاقس دونك هو مستحق مثلا بعد خويا الكبير كيف فتره جزء من صفاقس بعد تونس على الكيني وهزان وجيبان وفي كل وقت وانا بعدها بفتره تحيرت عليه الكلاوي معناها وهذيك حاجه معناها السيكل الاخر نتاع معاناه فهمت اما ليه العائله ليسونسيلمون الاصحاب العباد اللي خدمت معاهم زادا كيف فما عباد قولك خدمت معانا في أي حال من أحوالك بشوقة تخدم معانا حتى ديستانس فهمت هذيك زادا ما تتنسى
0: في الحظة هذيك ثم في القطاع الصحفي الزملاء الكل كانوا يسعوا انه يجي ويزوروا ما كانش ممكن في صفاقس في وقت من الأوقات قلت واعي بالحجم ذاك متاع الناس الكل اللي كانت تسعى باش تجي باش
1: تطول. اي يقولوا لي صح خير الحقيقه العائله كل شيء، انا تليفوني مش ديما وقتها بحذايا خاصه البريود الاولى واحد، ومش ديما كنت نجم نهز لاب. ساعات الحاله النفسيه نتاع عندك ماذا بيك ما ترى حد وكل شيء، ويجعلكش معناها تتقاوم روحك وتهز المورال الاقرب الناس ليك ساعات، فهمت؟ اما لا نعم اي واعي به الشيء واحكي لي، وساعات هكا ندخل ساعات فيسبوك نشوف العباد اي ليلة، ونعرف راهو انه من قبل انه فما كابيتال هكا عندي نوع من الرصيد عند العباد وكل شيء. اما بالحجم هذاك الحقيقه معناها انا كنت قبل فما سؤال ذول يسالون الناس الكل انه كي واحد يموت زنيستو كيفاش باش تكون، انا تقريبا عندي الاجابه تاع السؤال هذي. هتكون نساله انا قبل من قبل الحادث راهو هكا، خاطر ساعات فما قولة تقال يقولك بيننا الجنائز معناها، فنسيت فين فين فين سياق تقالت وكل شيء.
0: صعيبة الجملة كبيرة، انت كينك شفت
1: انا شوفها
0: كينك شفت موتك،
1: انا طاو نجم نتخيل روحي من جنازتك كيفاش نجم تكون، ونجم نعرف شكون في حضر لها وشكون اللي حتى ما يحبنيش وطا يحضر لها، وشكون اللي يجيني من اخر الدنيا وباش يحضر لها. اي ليه
0: هذا كله من الحادث؟
1: من الحادث زي تأكد لي الوحدة هذيك الحال زي تأكد لك، وأنا عندي قريب جاء من كندا من اللي هو مش سير إنه يقابلني معناه، فهمت؟ معناه تفهم العبيد قديش فما عبيد ما تعرفهم، مش أنا قلت لك رافع عبيد مرة تشوف ولا تعاملت معاه في خدمة صغيرة ولا حاجة، فهمت؟ ليه ما فمشكون اللي وقت اللي أنا يعني معناه لميت فلوس البروتيزات وكل شيء طلبني قبل من نهار نمشي نحكي الوحدة الثانية هشام عجبوني تاع الطيار معناه، فهمت؟ قاليش عملت كذا كذا مين قلت له سي بون هشام غدر اللي ماشي باش نعطي ترانش الثانيه وسي بون، فهمت؟ اللي هي ترانش واحده ايش 24 مليون فهالي انا سيت كلف ايش 20 مليون، فهمت؟ بعض التخفيضات. قال لي ما تعمل حتى شيء، شكون انت البروتيزيست نتاعك ما تعمل حتى شيء. اي دونك في هشام هو وبعد حكى لي شويه راه فما شكون كذا كذا معناها هشام انا ما عرفتي بيه معناها فما 10 ايام يمكن هكا نتقابلوا دو طونز اون طون فيهم على خدمه معينه كل شيء، من بعد قعدنا كان فيسبوك لا بالحق مسلم عليه برشا هشام وعندك نسختك في الكتاب تستنى فيك.
0: هو حادث غير برشا حاجات في حياه محمد امين بالهلال، فقعدوا معنا في الاستماع فاصل ورجعين في واحد من الناس على موزايك اف ام.
2: Les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai et regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de typex. C'est vrai que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.
3: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
4: جلالكم في واحد من الناس على موزايك اف ام. في واحد من الناس ضيفي محمد امين بن هلال، صاحب رواية قبو الحفصية. تحبوا تشريوا الكتاب وتطلعوا على الرواية، دار سلاسل للنشر، رواية جميلة و فيها برشة من الذاتي من محمد امين بن هلال اللي كنا نحكيه على هذا الحادث اللي غير، نجم نقوله غير مجرى الحياة عندك محمد أمين.
1: أي بالمعنى الضيق والمعنى الواسع، معناها ما عادش العادات اليومية ما عادش هي بيدها، دونك ما عادش نمشي ندور وكذا، دونك دو بوان أ حتى البي تاكسي كذا، فهمت؟ كنت قبل نطلع في الترانسبور بيبليك خاطر نسمع حكايات الناس وكذا واللم باش نكتب، فهمت؟ لكن فما جمل في الواحد جبتها من
4: حكايات الناس. لكن قبل رحلة التعافي محمد أمين الهلال، الرحلة من الحادث للحظة الأولى، لأن نحب نرجع لها اللحظة الأولى، لأنه اللحظة الأولى اللي حلت فيها عينيك كان أنك تحب تعرف الوالدة وأخوك لاباس ولا هكا بطريقة طبيعية.
1: إي خاطر ما شفتهمش بجنبي، كانوا بحذايا ومن بعد ما لقيتهمش، فهمت؟ وانا نشوف في روحي ساقي اليمين ما كانش ظاهره لي، انا اكتشفت من بعد كي خرجوني من الكهرباء، فهمت؟ ساقي اليسار هاكا مواحله في الواحد في الحديد، ما زلت ما نعرفش شنو اللي يصير، فهمت؟ مي سبحان ربي، ماني ماش يهبط صبره، ولا اول حاجه يقول الحمد لله رب العالمين، ان الله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذوما الحاجه الاولانيين اللي جاوا، فهمت؟ ومن بعد كما قلت لك بشوي
4: طمنك الخبر ان امك لاباس، خوك لاباس.
1: اي كي قالوها هكاك فما اشتر الواحد، انا ما اشتر مش القلق، الطمن، خاطر من بعد امي كي حكيت لنا شوي قالت لي راه كنت تسوق نورمال، ومن بعد وليت كرهبة فجاه تجري وضربت في البارير، معناها تاع الاوتوروت، فهمت؟ فانا استنتجت انه دخت، ساشون كو انا ما عنديش امراض، معناها فهمت اكثر حاجه نمرض بها هي الجريب، بس استنتجت لي انا دخت، اي دونك السير تنزل على الاكسيليراتور الرزن تي، اي دونك تمشي طول على اليمين. الحمد لله ما ضربت حد، ما دخلت في حد، ما كريت على حد، مي يتقلق داير. من بعد اول مره خرجت شويه من العاصمه وماشي في بلاصه فيها اوتوروت، كنشوفك الباريرات الحديد هكا تعاود يرجع لي، فهم هاي تحس بعد كي عاود رجعت الجربة زاد في الربيع، معناها اي فهم كي نخرج بالبلاصه نتاع تاع الاكسيدون. اي بس
4: كي تخرج بلاصه الحادث،
1: نخرج بلاصه الحادث روزمون. المره الاولى كي مشيت وقتها ظلام، دونك سافا، مين تشوف البلايك نتاع حجره الكيلومتر 25 كيلومتر على جبس، قلت يا هذه هي
4: جرافي في مخك،
1: بعدها بكيلومتر تقريبا انا كذا، فهمت؟ اي وبعد عاود رجعت الجبس في خدمه.
4: شنو اللي جاي في بالك قلت لي شفت اول مره ما كان
1: الحادث؟ قعدت نحاول نتذكر شويه في ما قبل شويه الحادث، في اغنيه سمعتها في راديو، كلمه حكيتها مع امك، حاجة شفتها، كيوس كنت باش تقف فيه وما وقفتش فيه، لكن حاجة تعقول كان وقفت في الكيوس كذاك يراني يمكن ما صارش كذا كذا، كان خطينا قبلها بليلة زادة، معناها قبلها بليلة أنا في الإذاعة الوطنية وقت كرونيكور مع عبير بويلة نسلم عليها،
4: تحيلة
1: دوك احنا نحكيو، معناها قامت عبير في آخر الحصة قال تايا الجمعة جاي، قال مين ماشي الجربة اش بتجيب لنا الجمعة جاي، شنو بتجيب لنا معاك؟ قلت لي بنرجع لكم أنا، وين وقتك قلبي نخسني اقسم بالله هكا، مي انا راني ما عنديش هكا تطير وهكا حاجه، مي بالحق فما حاجه هكا كل انتويسيون سبحان ربي، فهمت؟
4: كلمه قلتها
1: وبعد هكا حسيتها، فهمت؟ مي قلت سي بون مانيش عادي، معناها مش بنبنيو على مش حياتنا باش نقعدوا نبنيو فيها ونسطروا فيها على حاجه كيما هكا، فهمت؟ كاو مشيت، اما كي عاودت رجعت، انا قلت لك عاودت رجعت، أنا مشيت تجربة كل شيء، ساعة عايزين نكسر حاجز هذاك تاع
4: اللي ما تعديش.
1: اي يعني انا وقتها كلمني صاحبي جارنا هو يخدم في ليبيا، قال لي اسمعني راه عندنا جارنا الاخر جاي من امريكا وجا نتقابلوا كله، هو من ليبيا من امريكا ولا من تونس، جا نتقابلوا في جربة، فهم؟ قلت له اوكي، اما غدوة كي قمت الصباح باش نهارتها معناها كان لي هذي طبعا بعد الحادث نحكي لك في مارس اللي فات تقريبا هكا حسيتها
0: صعبت عليك
1: صعبت قلت لي لازم نعملها كمان فهمت بعد عاود رجعت الجيب بس هذا عندي جاب في جيب بس خدمه دونك هذاك زاد كاينه اكزرسيس خاطر في الجربه ماشي باش نحوس انا في مارس باش نرجع في افريل الخدمه دونك لازمني نكون حاضر تاع ناس عطات فيك ثقه وكل شيء داك تكون على اوتور فهمت
0: هو المشهد الكل يتعدى قدامك وقت توصل لمكان الحادث
1: اي معناها الى حد انك مع ما تعرف حد شيء ومن بعد الى بعد تعاود يرجع كيما البوز والواحد اون اوف كي تلقى العباد دايره بيك وتجري معناها بتشوف الامبولانس ولا الحمايه المدنيه فهمت
0: كان ثم ايام صعيبه محمد امين هلال نصور في المسار هذه الكل
1: حتى صعيبه غير
0: لا لحظات ربما اللي انت قاعد تستوعب فيها
1: كيف اشعر في فارش في شاكر معناها انا كنت قبل نهز المورال للعباد ومن بها كي يجيني عبد انا راهم هكا معناها حاسس ولا حاجه خدمه مش ماشيه بطاله ظروف كل خزر اللي مك تمشي للتواليت على ساقيك يقول لي ايه يقول لك ترقد في الليل تميل على جنبك اليمين واليسار تنجم يقول ايه يقول لك قول وراك في نعمه وراني وقتها بس علي يعني اخرها قلتها لواحد قبل بجمعه يمكن من الاكسيدون فهمت انا يعني عادي 3 شهور في سبيطار ما ندورش لا على اليمين لا على اليسار ما نمشيش للتواليت ما فهمت يعني الحاجات اللي هما ما تراهمش انت هما اللي عامل عند ربي كل شيء انت ما تراهم ما تراهمش بخلاف انه عبد كان يتحرك يلقى روحه معني على كروسه وانا طوندون يجيو لي بروتيز ويتحرك على كروسه هكذا ضربت في حيط هكذا ضربت في الباب هكذا مش عارف شنو هكذا الباب صغير ما يعديش الكروسه فهمت اللي كنت انا معناها
0: تفاصيل
1: اي مش تفاصيل ما كنت تعملهم ولا الناس حتى ما نحكي فيها انا هذا نحكي فيها حتى للعباد معناها فهمت اي صعيبه ما كانتش
0: رجوع للعمل والخدمه وللصحافه والعمل كمان حق صحفي كان سهل الرجوع كان
1: هو الروزمون انا خدمتي ما فيهاش تنقلات معناها ما فيهاش برشا ايفور فيزيك معناها علاقات تليفون انترنت كذا وساعات تتنقل انت باش تمشي للمهرجان ولا باش تمشي لسال السينما ولا حاجه دونك هذاك فما جانب منه سبب اللهوه ولا الحظوه ولا من الناس اللي نخدم معاهم وكل شيء هذيك تتعاون بالكدا فهمت انك كيفاش تخزل العباد في عينيهم خاطر من الحاجات اللي انا وقت نسال عليها وقتها عندي يوناميت فيت ندريس سلم عليها طبيبه نفسانيه قالت لي انا ابعث لك مع الكوليج نتاعها من في سفيق تجيك للسبيطار فهمت دونك بدينا نحكيو شوي قلت لها انا راه مجهم عليك الكروسه كيفاش العباد معناها قالت لي راني باش
0: تعطيه
1: اي خاطر قالت لي باش تعطيه العباد باش تلقاه فهمت كان باش تخزل في عينين العباد باش تلقاها بالناس كذا كان باش تمتي هكا طيح راك باش نفس الريحه هي افكتيفمون معناها فهمت كيما تخزل العباد كيما يعطيوك هوزمون كو انا نعاود نرجع نقول فورس دو كاركتير اللي انت يمكن ما تعرفهاش في روحك ولا حاجه معناها نفس الطبيعه نفس كاركتير نفس الشخصيه هي بيدها الى اخره تقعد هكا الخايبه شويه انك تخزل العالم من اللوطه فهمت كروسه مش كيما انت على ساقيك دو من غادي تجي اهميه البروتيز واللي نقول العباد بالحق راهو اللي يخدم باش يعاونوا الناس هذوكم وكل شيء راهو ما تبخلوش عليهم خاطر البروتيز في تونس بالكلام تعطيك 900,000 هالي على الساق اللي هي تسوي 20 مليون وتقعد تجري فهمت دونك العباد تمشي للبريفي فهمت باش تعملهم تخزل الدنيا من اللوطة مش كيما تخزلها نخزلك فاس فاس فهمت خايبه اما هاني قلت لك بعد روحك اللي اللي اللي تصبغ على كل شيء فهمت ترجع ما عندكش حتى رجوعك للخدمه هو جزء من الثيرابي ومن هو من التعافي ومن العلاج فهمت اكثر من كل شيء انا ما عنديش تاور لا عندي تاور ادويات لا حتى شيء معناها خدمتك هي اللي اذا يش خليني ما نقعدش في الدار انا كي نقعد في الدار جينيرالمون نقعد في الكروسه وكل شيء نقول راه تحت ساقايا واخره دونك هذيك قعدتك في الكروسه تخليك ترى روحك الوضع اللي انت عليه بصعوبات التنقل في الكروسه مهما مهما مهما مهما تحاول فهمت تولي الخرجه حتى كان ما عندي حد شيء نوع من العلاج لينا فهمت وراء انه ناس من غيري ومن غادي تزيد اهميه انك توفر حاجات الاكسيسيبيليتي للناس اللي عندهم موبيليتي ريدويت راو كياساتنا ما عارش وقت اللي هو في القفة ما قانون فما قانون هاي عام 2008 انه كل حاجة موجهة للعموم ما فيهاش الرامب هذيك خاصة نجمعة الفوتو واحد راو فما اختيار بين 50 و 100 مليون جامعهم شوي
0: زملائك تبدلت نظرتهم ليك تعاملهم معاك بعد الحادث
1: لا منيش الرافي حتى إدايور. هذاك أحسن حاجة حتى أنا العبد اللي كان العبد يوصل نهار يخزر لي بشفقة من هبط يريدو سيبو
0: معاشنا هالدرجة شكون قاسي في تعامله
1: ما شو راه هي مش هما مش بخيوبية عبد هو يتعاطف معك أما ما تورينيش إحساس إنك مشفق علي كلمة قولوها حتى احنا انكونسيامون على والله مسكين كذا ما تقول هيلوش هو يعيشها يحسها فمع بيد راهو بالحق خجيل على الاخر انه يحسها ويعني ايش فيها هو كل يوم حاول تلقى كلمه اخرى ميم سي اللي تعمل فيه انت ذاك اسمه لومباتي والتعاطف اللي هو حاجه راقيه على الاخر لانك حسيت روحك في بلاصه العبد اما ما تخصوش العبيد راهم اللي عندهم اي نوع متاع اعاقه ولا مشكله ولا حاجه وانه والله مش بها بالعكس يعني العبد يخزر لك يخزر له ما هو ربي سبحانه يعطي شيء يهز حاجة يعطي حاجة ولا هذيك تصريف الحكام بمتاعه يعني. أما تخزوش للعبيد هذوكم راهو بطريقة معينة أنا ما شفتها مرة مش في زملائي شفتها يمكن مرة يبارون باتي هكا وسمباتي من العبيد معنا مش كذي فهمت مي خايبة وقت عرفت انها قداش خايبة فهمت طاك ما تخزوش لخزوهم كراهم عبيد ما نجريوش كيف كيف الحاجة تعملها انت في دراجة تعملها هنا في ربع ساعة مثلا ولا واحد اما في الاخر بكل نعملوها فهمت
0: شنو اللي تبدل فيك انت كمحمد امين من هلال في شخصيتك في طبيعتك في نظرتك في تعاملك مع الناس
1: نولي ننتبه الاكثر للعبيد اكثر اي مراو فما حاجه كانوا عندي اما والله ينزل والله كانوا والله كانوا مش معناها توجدوا والله موجودين ربي سبحانه وعطي اما اكثر امور النفسيه نتاع العبيد نحاول نركز مع العبد هذاك مش في نهاره هو اليوم زعما اش فيه خلينا نحكي معاه نقول له اش فما هيت ففرغ شكارتك معناها فهمت ساعات تقول له مراي مش عليكم كوتش دو في على الاقل انا جي فيكو معناها الحاجات وعندي الاكسبيريونس مش قريتها ولا سمعتها ليه فما حاجات شفتهم عليا ولا على ناس اخرين فهمت مع بيدرا بالحق اكثر مني انا في الوضع
0: هاي
1: طبعا انتبه لك وليت اكثر حاجه انتبه للناس الخزراتهم من قبل انا كنت نمشي في الشارع ساعات نخزر وجوه العبيد نحاول نشوف اش يخموا اما تو ساعات نعس انا قد شاكر اليوم مسين سنويه صبا وكذا شاكر مشكله عاد بس فدلك مرتين فدلك مره ولا فدلكت معاه درك كيفاش
0: مهتم اكثر بالتفاصيل
1: هو اصلا صحافتي عندك فيها اما أكثر يعني بشكر مثلا ما نعرفش فما حاجة أكثر من هكا يعني عنده مدة مش هو عنده مدة ساعات نفس اللبسة اش فما مش بيت في الدار زعما خرجوه من فما عندوش كريه خرج من الدار مسكواتي
0: يعني تحس بالناس أكثر
1: أي تفاصيل حياة العبيد ويظهر لي هذاك اللي ينجم ينجينا كمجتمع خاطر برشا ناس تعبة تفيق بيهم ولا ما تفيقش بيهم تعبة كان نجم نركزوا هكا مع العبيد ونحاولوا كلمة ولا راني حاسس بيك حتى ما نقدر لكش أما راني حاسس بيك هذاك الشعور هذاك والكلمتين هذوكم يخفوا برشا على العبيد
0: غربلت مين بعد الحال
1: ليه خطر أنا ما نستشو قولك حاجة ما ننتظر حتى شيء من حتى حد ونستنى في الدنيا باش تعطيني الباهي كم باش تعطيني الخايب باش كي تعطيني الباهي ما نتغرش يعني حتى في خدمة خدمت مع إكس ستار نعرفها ما تنجم تجي دونك نخدم معاه ما مش باش تغرني خاطر اليوم هكا وغدوه هكا وكي تجي الخايب اشترى صدمه نبدا
0: وجاي الباهي
1: ليه الحمد شو انا راني في نعمه من عند ربي قد ما نشكره عليها وشوي
0: الحمد لله
1: لفات انه حتى كي يبتليك تجي ضربه تحت الركبه مش فوق الركبه تلقى شكون يقف معاك ما فما عباد راهي مبتوله من الحزام يعني حتى باش تركب له بروتيز ما تركبش كروسة مايش اكسيسيبل في البلايس الكل معناها فهمت دونك وليت ننبه وليت كي خدمت معاكم في موزايك عمني ونعرف قداش من درجة لوطة مثلا سألت شكون قلت له قداش عندك دور تخدم في موزايك قال لي كنت في السياج القديم والسياج قلت له قداش من درجة قال لي قلت له عندك المادة وستة درجات
0: التفاصيل برش على مرتك وعلى دور مرتك في اليسار شو تحب تقولها مين
1: والله نقولها من نعم ربي علي انه وجود بالحق ملك في حياتي وعائلتها كل شيء خاطرنا وقتها شهرين في صفاقس هي معايا وولدي هوني في تونس معايا خالات واخوال ومامات واقفين معاه في قرايته وكذا وانا ولدي من نوع إيلونكيس يخبي ما يقولش حتى نسأل الحكاية على قرايته تي باهي تي ما يقولش اما ساعات يرمي لك كلمة هكا اللي انت ريحت فهمت دونك اي وسامحني خاطر كريت عليك معناها كما يقولوا دخل في ديبريسيون طوى الحمد لله لاباس وكل شيء et c'était à cause de l'accident معناها واحد اي دونك اي معناها نعمه من عند ربي مرتي عائلتي اصحابي نحمد ربي في حاجه محمد حاجات نحمد عليهم ربي في وقت ما كنتش نعرف ان بابا يرحمه توفى
0: يرحمه
1: توفى في 2021 وفجأتنا معناها اصبحنا صباح كريز كاردياك هز ربي متاع ولا ما واحد لحاجه كنت بعد مده شي كنت نقول قول ماك علاش وكيشوف واحد يشبه له واحد هو وتحس روحك فما حاجات تحسهم كيموت البو معناها يتعرى ظاهرك تحس روحك كيما الشجره ومن داخل ياكل فيها النماله ذوما اللي حاسس لي حسيتهم وقت بعد كي صار الاكسيدون احمد في ربي انه بابا توفى وقت خاطر بابا كان جا حي عنده من الحساسيه والهشاشه كل شيء ينجم يتضر غير كيشوف ولده مثلا عامل اكسيدون بالطريقه هذيك ذاك علاش العباد اللي نقولهم مهما يكون الابتلاء يراه ينجم يكون ربي حماك من حاجه اقوى بالابتلاء هذاك فهمت فديما الحمد لله اللي قدر ربي ويصير نطلبوا انه يكون فما الصبر والرضا مع مع مع الابتلاء وفي نالمو معناها مانيش في راني زاد نتاع ما عنديش هكا الحل كان هذاك ويخيش باش تعمل انت ليه انا راضي به وصابر عليه والحمد لله
0: مازال ثم احلام ومازال ثم
1: بتبعتي ما عنديش احلام كبيره انا راني عمري ما عندي احلام كبيره انا
0: هاي الاحلام اللي قاعدة تمشي في ثنية باهية
1: اي احلام الكتاب انه مثلا انه يخرج خارج تونس انه يترجم انه كذا اي اما بصفة عامة ما نعملش احلام كبيرة اني قلت لك تعمل حلمة ساعات فمش كنت اعمل حلمة وكبش فيها كل شيء واعمل لها اي انا نسعى مانيش مش معناها ما عنديش احلام ما نسعاش ليه كل يوم احنا حتى كده ما عنديش كذا ما عنديش ما نعمل معناها خاطر في الفريلانسر كل شيء يا نقرا كتب يا نقرا ارتيكلوات يا نتفرج في ديزيميسيون هكا كولت ولا حاجه في اختصاصي ولا حاجه نحاول نقابل عباد ونقعد مع عباد اللي هما اللي يزيدوك كل شيء اما احلام كبيره بف ما انا هكا انا شو اكثر حلم اللي يظهر لي انا فيها انك ترضى ويكون عندك نوع من الطمانينه هكا والسلام الداخلي والموجود سي بون الحمد لله
0: يعني كي نقول لك جمله انت واحد من الناس شنو تنجم تكملها لي
1: انا واحد واحد من الناس اللي ماخذ الدنيا ببساطه مش في المعنى انك ما تسعاش وتجريش فيها لا انا كي ناخذ خدمه ولا حاجه ناخذها او سيريو لدرجه اني ديما كي بدا عندي مهرجان ديما نعمل عركه في الدار خاطر ما عادش عندي وقت وكذا لمرتي وولدي وكاخره فهمت يعني انا انفستي برشا وقت وجيش في الخدمه اما الدنيا معناها ماهيش واحد وبرا مشيتش الخدمه وسوني كان بولو في الاخر مثلا الناس اللي رابطه حياتها بالخدمه راه سوني كان بولو واذا كانت عندك مشاكل في الخدمه غيرك مشكلته انه مش لاقي خدمه دونك ديما فما حاجات اي فهمت
0: محمد امين بلهلال نشكرك برشا على الصراحه هذه اللي الحقيقه برشا من الناس ممكن ما سمعوش ومش اسمه محمد امين بلهلال في حلقه كما هكا
1: فما حاجه قلتهم كان انا
0: معتذر منك
1: تعريت وال انا يظل العبد اللي تعرى يوري الهشاشه نتاعو شخص هو عنده سيبو متصالح مع الوضع ومع وعنده نوع نتاع قوه في ذاته في شخصيته انه سيبو يعني ما مش معناه سبا اللي الصعيب تعدى وان شاء الله ما يجيش ما اصعب من هذا
0: انا اعتذر منك لانه مش الهدف انه نعاود نرجعك لل
1: لا نعرف الكونسيبت تاع ليميسيون انه نهز شويه المورال للعباد انه نقول راهو فما ناس تعبت وتعبه ومازالت ناس تعاني كما نقولوا انه راهو ماكمش وحدكم ونقول لهم كان فما عبد يعتقد انه حكيتي تنجم تعاون ويحب يكلمني واذا يعرف فما شكون كلمني من نفس الاطار نفس الوضعيه كل شيء اذا كان نجم هز مورال اي عبد ولا يسحقني في اي حاجه مرحبا
0: شكرا لكم محمد امين بلهلال شكرا لكم كل اللي تبعتونا شكرا لسليم السماعي شكرا لاحمد شكرا لخليل في الاعداد تحياتي لكم شاكر وسبيس تصبحوا على خير
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
6: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي أوتيل راديسون بلو تونس تركش إيرلاينز مرادي أوتيل ماجيك أوتيل ذمورة أب تونيزي موزايك فم
7: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايك إف إم، تحية طيبة. دراسة حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس عدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات توقع أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار من العائدات، وتساهم في أحداث ما يزيد عن 21 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 2030. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 2030، معتبرة أن تنويع العرض السياحي يمثل رافعة أساسية لتحويل النمو السياحي إلى محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية في تونس. هذا واعتبرت الدراسة أن هذه المجالات غير مستغلة بالشكل الكافي، رغم ما تتيح من فرص لتنويع مصادر الدخل واستقطاب حرفاء ذوي إنفاق أعلى والحد من الموسمية. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو يقول إنه يوثق السيطرة العملياتية وتطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 87 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. وفي سياق متصل، جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. مسؤولون يقولون إن هجوما روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف أسفر اليوم عن إصابة 10 أشخاص وإشعال حريق ألحق أضرارا جسيمة بمبنى سكني شهق. وفي الختام، مصادر مطلعة تذكر اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطا على شركات الفضاء الأمريكية لعدم حضور قمة فضاء رفيعة المستوى في باريس ينظمها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مما أدى إلى إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة وإلغاء بعض الإعلانات. وأفادت 4 من هذه المصادر بأن مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض أجرى مكالمة هاتفية قبل أسبوع مع عدة شركات فضاء أمريكية كانت تخطط لحضور القمة المقررة في 9 و10 من سبتمبر، وأبلغها بأن حضورها قد يوحي بدعم مواقف سياسية أوروبية لا تتفق معها الولايات المتحدة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفهم. إلى اللقاء.

0: يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معكم انت وحتى نص الليل. نونسوكم في ثلاثة سوايع فيهم برشا انرجي برشا بونيمور اي سورتو فلا شوف نحبوا نضحكوكم ونفرحوكم ونكونوا معاكم ونونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوانيت لابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام وعلى مختلف الفريكونس فام في مختلف انحاء الجمهورية. سلام عليكم
1: برشا
0: هكا وسيسر ويكم في الكيس واحدة واحدة هانا معاكم نوصل لكم لبونيمور أكيد ونكونوا معاكم سورتو انه من بعد عندكم من بون سيليكسيون في الموسيقى وانتم باش تختاروا معنا الموسيقى كي تبعثوا لنا على واتساب موزايك فام 23513000 تبعثوا لنا ميساج تقترحوا علينا الموسيقى على خاطر من بعد شويه عندكم بلاي ليست ليكم انتم تختاروا البلاي ليست نتاعكم تختاروا علينا
2: الغنيه يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: تشاركوا معنا في الايميسيون هكا ولا ليه هاكا اقتراحاتكم والاذواق الموسيقيه نتاعكم الكل نحبوا نشاركوا وتشاركوا انتم بها معنا في الايميسيون اكيد 23513000 واتساب موزايك فام زيدا بعد شوية باش يخليك تربح معانا برشا كاش.
3: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيدها يا ربي زيدها عام صافا هاي العام عامنا زيدها يا ربي زيدها
4: راهو باش يهبلني الراجل هذا
5: انت زيد حب تربحها
0: مية دينار نص مليون بعد شوي اللي ربح فيه بنت لفام

0: امور ومريك لضامن امور وعلى خاطر اختار انه يواصل معنا. اما انتم تنجموا تفكوا له بلاستو اول واحد باش يبعث لنا ميساج يقول اليوم انا نحب نشارك في فك بلاستيك راهو ساعه والحاجه. راهو انت ديما رابح معنا. اي نعم ديما
1: قدرة ربي.
0: قدرة ربي امورك واضحه ديما رابح معنا. اما زيدا لانديس الاول اول انديس باش يخليك سايي مرتاح ومريقل نبعثوا لك اول انديس على واتساب باش تكون ميخو افونتاج كبير برشا.
1: ما تروح كان فرحان
0: ما تروح كان فرحان. ما عليكم كان تبعثونا ميساج.

0: دينار في اليمين، 500 دينار شو برشا فلوس، اي برشا فلوس، نص مليون اليوم في بنت لفين. اما زيد الربح مازال متواصل باش تخرجوا تسهروا وتتفرهدوا في الويكاند.
1: عليهم زيبه هي، فما قانون في البلاد راو.

0: هاتي روحكم ملاحظ كزيمة خلويد متاعك.
1: ليلي هدين هدين. وفي الكاليبسو حمامات نهار السبت 5 سبتمبر نجمو تربحو زوز تيكيات باش تحضرو للو دي جي سود افريكان انترناسيونال فانكو. تلقاوها في الكاليبسو حمامات زوز تيكيات تربحوهم على واتساب موزايك اف ام. كالعادة انتوما تبعثولنا تحبو تشاركو تبعثولنا ميساجاتكم. اي اخاطر واتساب خدام. واتساب يربحكم في فوك بلاستيك ويربحكم زوز تيكيات الفانكو في الكاليبسو حمامات نهار السبت هذا نهار السبت 5 سبتمبر. السهرية الحقيقة ما تتفلتش. السهرية نختموا بها الصيف نتاعنا هكاهو. مازلنا أول سبتمبر راهو أنا نعتمدوا مازال تابع مازال تابع الصيف مادام الطقس مازال مواتي مادام نجموا نمشيو نتفرهدوا. فانكو في الكاليبسو حمامات نهار السبت 5 سبتمبر. زوز تيكيات للربح على واتساب موزايك اف ام 23 500.

0: مشكل. وشيكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف باش تربحوا معانا 300 دينار في نيوي نينا. اي شدوا لي روحكم مليح مليح اون ديماغ الموسيقى.
1: ارحم والدين ولدي
0: جو فانكي جو ديسكو. نبدأ معاك كارليتا مانتان توت فيت على موزايكا فام.

ماجيك على موزيكا فيم. توصلنا للتسعة واحد وعشرين دقيقة. بعد شوي على واتساب موزيكا فيم 23 513 ألف تبعثوا لنا مساج باش تشاركوا فيه فك بلاستيك. وعندكم على 71 113 ألف 300 دينار فيني منينا. إذا الكل برشا ربحوا كاش على موزيكا فيم توت سويت سامبلينغ.

0: سيء شديد بلاصتكم في سهرية هاي فوابي في كرتاج. شرفتونا شبيه بشدين الصف من الأربعة على العشرية. السلام عليكم برشا. أكيد كنكم تسمعوا فينا في محيط مسرح كرتاج، المسرح الروماني بكرتاج، اللي اليوم يحتضن الفنانة اللبنانية هيفا وهبي. هيفا وهبي اللي موجودة واللي اسمعني ميلودية ذي ترجعنا لأيامات ميلودي تيونز، ميلودي هيتس، عرفت وين الموسيقى العربية كانت تعيش الحقيقة ثورة سمعية بصرية، مش كان حتى معناها في الموسيقى، ما زاد وقت الكليبات. يعني عم الغنية هذية اللي أثبتت النجومية متاع هيفا وهبي كبوب آيكون، وخليتها وخليت دير البالي دانس بوب يحكم في السهرات والعراس الكل. هذه غنية يا حياة قلبي.
1: هاي أنا هيفا بهدي إذاعة مزيك غنيتي الجديدة يا حياة قلبي.

كبيرة برشا ولا يتعدى في القنوات الكل. أغنية ميزة بيت شرقي قاع سريع، أما الحاجة اللي تخطف لوزن ديريكتومون من الأول هو الأكورديون زيد السولون تاع البوزوكي. والسر راه اللحن هذي الكل هي أنها مأخوذة من ملكة البوب

ما كنتش غلطيني نفس الاغنيه كوبي كولي اغنيه نعم على خاطر اللحن والميلودي سورتو والتوزيع لارانجمون الكامل اللي نسمعوه في اغنيه هيفا وهبي اصله جاينا من اغنيه اوبريتوس او معناها هذه باليوناني المعنى الكلمه معناها الزائد او غير المهم للنجمه اليونانيه الكبيره ديسبينا فاندي. الاغنيه خرجت في اواخر التسعينات بالضبط عام 99 من البومها الاسطوري بروفيتيس وهو من الحان وانتاج العبقري اليوناني فيبوس واللحن ذي داير كان ميجا هيت كبير في اليونان وتميز بفوجيون بينات الدانس بوب الغربي واللايكو الشعبي اليوناني. هنا اللي بروديكتور جستهم تاع هيفا وهبي في الشرق الأوسط خذوا الكمبوزيسيون كاملة كيما هي ما بدوا فيها حد شيء من البروديكتور فيبوس وديسبينا فاندي وعملوا منها جزء زادوا الكلمات العربية متاع يا حياة قلبي خليوا الروح اليونانية في اللغوشمون هذيك وزادوا كلمات وإحساس هيفا وهبي كالعادة.

0: سامبلينج، اي تكنيك ما يتسمى سامبلينج، اما بون انا نعتبره كوبي كولي. والله العظيم ما كنت نعرف الحكايه هذه بالحق، انه غنيه ايكونيك نتاع هيفا وهبي يكون الاصل نتاعها يجينا من اثينا من اليونان، سورتو المغنيه ونيكون دو بوب اسمها ديسبينا باندي، غنيه خرجت عام 99 خلقت النجاح نتاع هيفا وهبي يا حياه قلبي.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.

نجاح عالمي عالمي. مازالكي كان موجود في تونس الصيف هذايا. انتم تسمعوا في موزايك اف ام توا 9:35 دقيقه. كلمونا على 71 113 ألف من توا باش تربحوا 300 دينار في التحدي نيوي نينا. 71 113 ألف، 300 دينار بهين نهار ثلاثة في الشهر. نعم يفرهدوا ويخليونا نتفرهدوا ونزيدوا نخرجوا نتفرهدوا في الويكاند ونعملوا بروغرامات ما دام الطقس مازال مواتي. على وزننا واصلين معاكم في بين الاف ام حتى نص الليل. اما بالنسبه للناس اللي السهرية الليلة في الدار، خليني نقترح عليكم موضوع في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال. الليلة باش نمشيو لعالم نتفليكس، نحكيو على سيري تنجم تتفرج فيها في أي ترتيب تحب عليه، واحدة من تجارب الشركة العديدة مع التكنولوجيا. أما زعما كيفاش تخدم الفاز؟ سيري اسمها كاليدوسكوب، قصة إريك غارسيا، متكونة من 8 حلقات كل واحدة فيهم مسمية على لون معين. بالطريقة هذية ما يكونوش مرتبين على خاطر الحكمة الكل غادي، كل واحد فينا باش يتفرج فيها بترتيب معين يغير نظرتنا للحكاية. مخ الهدرة كاليدوسكوب تحكي على عملية سرقة لمبلغ قيمته 7 مليار دولار من قبل عصابة منظمة. للناس اللي تابعوا لكاسا دي بابيل باش تجيهم حاجة قريبة، أما المرة هذه من قلب مدينة نيويورك، والقصة مستوحاة من أحداث صاروا في الحقيقة. يقول قائل يا أخي سيري أو سلسلة بالعربية اسم على مسمى تسلسل أحداث والحلقات الكل مرتبين باش نجم تفهم القصة. أما في حالة كاليدوسكوب العملية ما تمشيش بالمنطق هذية، السيناريو مكتوب بطريقة خاصة تخلي أحداث كل حلقة تصير في زمن معين، مثلا 6 جمعات قبل عملية السطو بالنسبة للحلقة الصفراء، وبعض السويعات قبل ما يسرقوا الفلوس بالنسبة للحلقة الحمراء. وانتي والألغوريتم تاع نتفليكس شنو يعطيك إذا كان اخترت العملية تصير بصفة تلقائية؟ أما أكيد عندك الخيار باش تختار وحدك الترتيب. أول تجربة لنتفليكس لتشريك المتفرج في التحكم في قصة السلسلة أو الفيلم اللي يتفرج عليه. بلاك ميرور باندرسناتش هو أول فيلم انتراكتيف خرجته نتفليكس عام 2018، وتنجم تاخذ أنت القرارات في بلاصة بطل الفيلم. مثلا كان سمع صوت غريب في بيت ظالمة يتفقد شنية هو وإلا يمشي على روحه، وعلى حسب خيارات المتفرج قصة الفيلم تختلف وطول الفيلم ينقص أو يزيد. والتجربة كانت ناجحة برشا وقتها وجابت برشا مربيح للمنصة. نرجع نحكيو شوية يتوع على نتفليكس اللي باش تدخل في تجربة جديدة كشركة بعد ما نجحت في البرودكشن بتاع الأفلام والسيري بعد اللي ما كانتش المهمة الأصلية متاحة. نتفليكس كانت سيرفيس يخليك تكري أفلام يوصلوا لك الباب الدار، يا إما على VHS اللي هي الكاسيت وإلا DVD. أما بعد تجربتها في إنها تكون منصة بث حي لديزيفينمو كيما عركة مايك تايسون وجيك بول، فإنه من 2025 مصارعات WWE كل متوفرين على نتفليكس لايف بشكل حصري. Culture digitale. Culture digitale.

0: ريفيان با على موزايك اف ام توصلنا حتى للتسعة وتسعة واربعين دقيقة انتم تسمعوا في بنت الاف ام بعد شوية على الواحد وسبعين مية وثلاثة الف تكلمونا باش تربحوا معنا 300 دينار. فيني ويني نو يستنوا فيكم التحدي 300 دينار بعد شوية على الواحد وسبعين مية وثلاثة الف اما توت سويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك هو اول موعد للربح والكاش 200 دينار يستنوا فيكم انتم ويستنوا زادة في ايوب العائد من البارح. مرحبا يا ايوب.
2: مرحبا بيك
0: سافا شي جو؟
2: والله الحمد لله.
0: هاي بي في فورما ايوب رجعنا من البارح ضام من ربح وجو بيه ديجا.
2: هاي
0: بي بيا ايوب بيا اليوم بشي حاول يفك لك بلاستيك عب ستار. مرحبا
2: مرحبا بيك خويا.
0: شنو حوالك شي امور؟
2: والله الحمد لله توا غطينا على
0: الله. بيا بيا عبد الستار وايوب زوز بعثوا لنا حبيتوا تشاركوا على واتساب دونك سلموا على بعضكم. يلا ايوب وعبد الستار.
3: اهلا بيك عبد الستار.
2: مرحبا بيك خويا. ان شاء الله مرحبا طيبه صح.
3: ان شاء الله مرحبا طيبه عاشق ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله مربوحه.
2: عندك كيف
0: ريت الروح الرياضيه محليها نتاع مستمعينا. هذا هو هذا هو
2: فين كنا فين.
0: يلا ايوب وعبد الستار خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك فك بلاستيك 200 دينار في 30 ثانية تنجموا تربحوهم إذا كانت طلعوا الاختراع متاع الليلة. كل نهار نختاروا حاجة وكل نهار أول واحد يبعث لنا ميساج على واتساب ياخو أنديس على بكري بلاش. عبد الستار كان خذي الأنديس قبليك. الأنديس اللي هو الاختراع هذية موجود في كل مؤسسة تربوية. معظم المؤسسات التربوية خلينا نقوله هنا في تونس برر وموجود في كل مؤسسات التربوية. دونك الاختراع هذا الانديس لولاني اللي خذيه عبسة تارق بليكا وليس انديس بالزيلو. دونك انتم ما عليكم كان تركزوا مليح مليح وعندكم زوز حلول. يا اما سهلوا على رويحكم بالكدي بالكدي يا عبد الستار ويا ايوب كيما عمل ايوب البارح هو انه اختار انه يواصل. ايوب اليوم يلقى روحه رابح ديجا سي. ايوب هز علينا تليفون قال عسلامه ديجا رابح اشترى الكنيوتا معناها عنده 100 دينار مضمونه عنده هو على خاطر البارح اختار انه يواصل وعلى خاطر طلع البارح البلاد اللي اقترحناها اللي هي بريطانيا. دونك ايوب امور واضحه اليوم وانت زاد عبد الستار تنجم تسهل على روحك وقت اللي تختار انك تواصل معنا تكمل ترجع تلعب غدو على 300 دينار بعد نكملوا نهار الاثنين على 400 500 مليون زوز ملايين. كل نهار ضامن ربحك على خاطر كل نهار ابارتير من اليوم تلقى روحك ديجا كي تكلمنا تربح اشتر الكنيوتا حتى لو كان لقدر الله جاوب بالغلط. دونك افونتاج كبير برشا بخلاف ان نختاروا ديما الاقتراح الاسهل. يعني ديما نحن مثلا ريت الانديس هذية عنا زوز اقتراحات عنا زوز اقتراحات قدامنا فما اقتراع سهل برشا وفما اقتراع بون هو سهل ما اصعب منه شوية. كي تختاروا زوزكم متواصلوا نوليو نختاروا الاختراع الأسهل والسهل الممتنع بالحق. أما ما عليكم كان تختاروا لكم متواصلوا. أما بيانسور عندكم الخيار الثاني أنه تقول يكها ويزينا نكتفي اليوم أو كان ربحت نربح 200 دينار كان ما ربحتش لقدر الله نروح يدي فارغة. واليوم يا عبد الستار حتى ولو كان تقول لي أنا نكتفي وتطلع الاختراع راو ماكش باش تروح ب 200 دينار راك باش تربح 100 دينار اكهو على خاطر باش تقسم الكنيوتا انت وايوب. دونك نتصور نجمو نزيدو نونسو بعضنا نجمو نزيدو نواصلو هكا ولا ايوب عبد الستار ولكن ديما يبقى الخيار عندكم. ايوب تواصل ولا تكتفي؟ صحيت ايوب مواصل. عبد الستار تواصل ولا تكتفي؟
2: مواصل ان شاء الله.
0: صحيت عبد الستار وايوب مواصلين الزوز وفرصتكم فرصتكم فرصتكم اليوم باش تربحوا معنا. خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا رد بالك. ايوب قال لي سيد الحكم راك حطوا بارلور رد بالك رد بالك ما كان لو بارلور. ايوب عبد الستار صحيت فوالا نحكيو ديريكتومون. ريت سيد الحكم ما يفوتوا شيء راهو خبره هذيك. كيف زادها لازمنا ردوا بالنا ما نبداوش نجاوبوا ديريكتومون هكاك معناها دوبش في ليزانديس نستناو وقت اللي نكمل ليزانديس ونقول لكم يلا توب. اليوم القرعه قالت انه ايوب هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. ايوب ماشي معاك القرعه البارح واليوم راك انت لولاني باش تجاوب والله عندك الزهر الحقيقه. دونك ايوب يبدا لولاني بعد ما نقولوا توب خنو ومن بعد معناها ادغدغ كل واحد فيكم 30 ثانيه تجمعوا يا اما ديريكتومون تعطيوني اسم الاختراع والا ديريكتومون تسالوني اسئله باش تقربوا لرويحكم انا ما عندي الحق نجاوب باي والا لا. بالواحد ايوب عبد الستار حتى لينا نطلعوا الاختراع نتاع الليله. هل يا ترى شكون فيكم باش يربح اليوم ال 200 دينار؟ ركزوا معايا في ليزانديس هذوما. لانديس لولاني اللي ديجا كان يعرفوا عبد الستار اللي هو اختراع موجود في معظم المؤسسات التربويه سورتو برا في تونس موجوده في معظم المؤسسات التربويه خاطر يستعملوه للتعليم. الانديس الثاني اللي هو الاختراع ذي مشغول للفرجه باش ان نتفرهدوا باش ان نتفرجوا. والانديس الثالث والاخير هو انه الاختراع هذايا اختراع مهم ياسر, كان مهم ياسر في الكوب دي موند, واختراع كان ومازال مهم ياسر زاده للعائله الكل. عاودت لكم ليزانديس, هو اختراع موجود في جل المؤسسات التربويه. الانديس الثاني هو انه الاختراع هذايا راهو اختراع للفرجه للتفرهيد, والاختراع والاختراع ما عرفت قعدت اختراع اختراع. والانديس الثالث هو انه الاختراع هذايا للعائله, سورتو لللمه نتاع العائله باش نقعدوا مع بعضنا ونتلموا. زعما شنو الاختراع هذية؟ نبدأ مع أيوب بعد 3-2-1 انطلاق. يلا أيوب.
3: فيه لونتي؟
0: فيه لونتي؟ لا ما فيش لونتي. عبد الستار شنو الاختراع زعم عبد الستار؟
2: نصور تابلت ولا
0: لا مش تابلت. لا أيوب عندك
3: فيديو بروجيكتور؟
0: لا ماهوش فيديو بروجيكتور. ها خمم أسهل أسهل أسهل عندك عبد الستار.
2: والله شو
0: اقول
2: لك, انا قلت حاسوب يعني.
0: لا ماهوش الحاسوب, ماهوش الحاسوب. حاجه موجوده للعائله, اللمه اللمه العائله. تي في يا ايوب بالانجليزي. اسمعني ايوب, في بالك فيديو بروجيكتور كان الاختراع الصعيب.
3: والله البروجيكتور اخويا مشيت للصعيب مخي دار خرج
0: بلايد بالحقرة. هو شنو ما هو ديما لانديس لوليني هو للزوز معناها, وانتو ما تختاروا السهل ولا الصعيب. فيديو بروجيكتور كان الصعيب معناها, ممكن كان واحد فيكم اختار انه ما يوصلش, راك انت ربحت ديجا ايوب من ضربة الاولى. مبروك عليك ايوب, انزلت مواصل معانا اكيد باش ترجع تلعب في فوك بلاستيك. مزيو عندك 300 دينار, نرجعوا نهار الاثنين في فوك بلاستيك. ميرسي بوكو عبد الستار اللي شاركت معانا اليوم. للاسف اليوم عبد الستار ما طلعش التلفزه, ولكن كنت قريبة عبد الستار, انت مشيت في التابلت هكا واحد ما كان تقريبة, كان تقريبة هكا ولا
2: مش
0: يا عايشك عبد الستار. ميرسي بوكو اللي كلمت واللي شاركت معانا. شكرا لكم انتم زاده مستمعينا, احنا مازلنا مواصلين معاكم. عندنا زاده الربح مازال متواصل, الربح مازال متواصل بعد شويه على 71-113,000. عندكم نيوينينا التحدي 300 دينار بعد. هل يا ترى تتحديوه سيد الحكم ولا لا؟ هل يا ترى تتحديوه ولا لا؟ ساعه ديجا خلنا نتهني وضمننا فوق بلاستيك, وربح معنا ايوب اللي بيش يواصل معنا نهار الاثنين.
4: باع وروح, لا تنتظر من العسل من الفرززو.
1: فوق بلاستيك بنت الفم
0: الواحد وسبعين مية وثلاثة ألف. مازال يظن لكم الربح بعد شوية في نيوينينا 300 دينار يستنى فيكم. شاكر يستنى فيكم في التليفونات. شاكر باش تربحوا معانا 300 دينار. هل يا ترى فما شكون فيكم يتحدى سيد الحكم ولا لا؟ هذه حاجة لازمنا نعرفوها, وان شاء الله ان شاء الله انا نتمنى.
5: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: يا سيد حكم يا مولا الكونسول عاش خويا, كيفاش هكا تو كيفاش تو هكا؟ نحبوا يربحوا مستمعينا 300 دينار بعد شوية
6: عليهم جايبه هي. طب قانون في البلاد.

0: الربح ليكم انتم اكيد.
1: ما تروح كان فرحان
0: وان شاء الله تروحوا كان فرحانين. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت الفيم الموسيقى والجو مازلنا متواصلين, وبعد شويه عندكم موعد رياضه سبور اكسبريس على موزايك. اما توت سويت نخليكم مع سيف الدين المهري في الاخبار.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس, موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بنت لفان. وفي الويكند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة أصلاح الزواري يؤكد أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل, مبرزا قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة. والوزير يقول لدى افتتاح أشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس بالعاصمة إن قطاع يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية, ويمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. وذكر في هذا الصدد وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة أن صادرات قطاع النسيج والملابس تجاوزت 9 مليارات دينار موفى سنة 2025 بنسبة تغطية بلغت 127%. مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسية إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. وأوضح البلاغ أن المدعين للمطالب قصد التمتع بحق السكن المدرسي والجامعي المجانية سيتحصلون على شهادة صفة تثبت الاستحقاق يتم الاستظهار بها لدى مصالح وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تطورات الشأن الدولي, نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس يعلن عبور نحو 15 مليون برميل من مضيق هرمز أمسح. وجاي ديفانس يقول إن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وأغلاق طهران الممر الحيوي لإمدادات الطاقة. رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز تظهر أن العشرات من منظمات الحقوق المدنية ومجموعات المناصرة تحث الكونغرس الأمريكي على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع من شأنه تعزيز العلاقات في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني, وذلك في وقت يتزايد فيه تشكك الولايات المتحدة تجاه حليفها منذ زمن طويل. ويهدف هذا البند إلى تعميق التعاون بين قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وشركات أخرى. وأقر مجلس النواب مشروع القانون في جويليا الماضي وهو الآن في انتظار تصويت مجلس الشيوخ. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أحد أحفاد الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو وخمسة كيانات مرتبطة بالدولة في أحدث خطوة ضمن حملة واشنطن لتجديد الضغوط على الجزيرة الشيوعية. في التوقعات الجوية اليوم غد ستقس تميز بسحب تكون قليلة بأغلب المناطق والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس
2: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك FM.

0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. البداية بتاعين الحكي مباراية الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من البطولة نهار السبت زوم مباريات بداية من 4:30 نادي البنزاتي الأولمبي البيجي الحكم وليد المنصري وفي الفار فيليب بيريرا من البرتغال تقدم سقيط الدائري وجه نادي حمدان في الحكم حمزة جعيل وفي الفار محمد علي قروية. نهار الأحد الترجي في مواجهة مستقبل مرسى الحكم بديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في الفار نجم الساحلي شبت العمران الحكم منتصر بالعربي وفي الفار البرتغالي فيليب بيريرا نجم المتلوي في مواجهة الأمل الذي بحمام سوسة محرز الملكي حكم ساحة ومجدي بلاغة في الفار. مكتب الرابطة قرر تسليط قضية ب 5000 دينار ضد كل من نادي صفاقسي النادي الإفريقي النجم الساحلي الأولمبي البيجي لنفس السبب هو رمي المقذوفات. في المباراة البديلة تلعبت اليوم اتحاد بن قردان فاز 1-0 على الملعب الجيبسي وهلال الشابة فاز 2-0 على شبيبة القيروان. هيكل مغنم الرئيس الجديد لفرع كرة اليد بالترجي التونسي كشف اليوم في ندوة صحفية عن أهداف الفرع للموسم هذا وطريقة العمل وخاصة الاستراتيجية الجديدة اللي باش يتم وضعها في فرع كرة اليد في الترجي التونسي. تفاصيل مع هيكل مغنم.
4: معناش كان ديفي سبورتيف سي نورمال معناتا قدموا معناتا إضافة أو نيفو دو لورغانيزاسيون أو نيفو دو لانفراستركتور أو نيفو دو لا فورماسيون ديجا وهذا معناتا الديفي الكبير اللي نحبوا معناتا نبداوه البروجي ونحاولوا شوي بشوي ما تنقدموا فيه باش نقدموا اضافه نحبوا معناتها تكون فرع الترجي التونسي كاكزامبل كاكزامبل ادوني للهوند في تونس اللي يحسن معناتها من نيفو للنيفو نتاع كره اليد التونسي. ليدي دو بول سبورتيف هذا سي ديناه مع الكوتش انه ليزيكيب الكل في الترجي التونسي تلعب بنفس الطريقه بنفس الستيل دو جو بنفس لا فيلوزوفي وهذا نحبوا نخلقوها ما تنحبوا نعملوا مانيوال دو فورماسيون يكون سبيسيال مع الترجي التونسي ودايور معناتها غوران معناتها بدا يخدم على مع لي زونتونور دي كادير جونيور باش نحاولوا ثم التنسيق ما بين لي تروا كاتيجوري هذوما ولي جوار دو جون زاد يطلعوا مع السينيور دو طون زون طون باش يستانسوا معناتها باللو نيفو دونك لو بروجي سبورتيف اون لو ميم اون اي اون تران دو لو ميتر اون بلاس.
3: في إسبانيا 0-0 في ماتش ريال سوسيداد وسيلتا فيغو وفي فرنسا مباراة تولوز وليل فات بفوز ليل بنتيجة 1-0. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فام بوانات. نخليكم مع يوسف بن تلفا.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.

بركة في العالم اللي كي تسمع الانترو هذية وكي تسمع الصوت والقوة ما تنجم كان ترى كان ليماج متاع ان كونسير كبير برشا حاضرين فيه ناس من انحاء العالم الكل وغنية We Are The Champions اللي نعتمدوها في العالم الكل النجاح لل في برشا مناسبات محلية الحقيقة اليوم في Artist Spotlight

تقابلوا داير في اخر الستينات في لندن. نحكيوا على جيتاريست اسمه براين ماي اللي ما شريش جيتار للي بنى الجيتار نتاعو هو ابوه عام 63، ومن بعد قابل معناها لي ممبر الاخرين الكل نتاع الجروب يكومبري فريدي ميركوري اللي هو الصوت نتاع كوين. ان جروب اللي لسنوات وسنوات الى دوميني عالم الروك في العالم الكل، وكان داير انفلونس كبيره لبرشا دي زارتيست، مش كان دي زارتيست دو روك، ما نحكيو زاد حتى على عالم البوب. كوين اللي كان لهم نجاحات كبار من مش نقول لكم انا من الجرامي اووردز، راهو نحكيو على ليستا كامله معناها نتاع اووردز موجودين في العالم الكل، واشاده بالغنيات نتاعهم وستيل ميوزيكال نتاع ان جروب بريتانيك دو روك ليجندير. اليوم في ارتست سبوتلايت كوين. نحكيو على آخر ألبوم ستوديو اللي كان خرج عام 95، Made in Heaven، أولهم كوين عام 73، أول وآخر ألبوم كان لكوين. أن جروب برشا برشا منكم تحبوه، خليكم معاه. The show must go on. Queen Artist Spotlight.

de rock britannique, Queen في Artist Spotlight, un groupe légendaire aux musiques نعرفوها ونحبوها ديما la sélection تكون هكي عنا في بنت الفم Artist Spotlight.

0: الكاش. وي ار ذا تشامبيونز. هل يا ترى عثمان يكون تشامبيون اليوم نتاع ليوين هنا ولا ليه؟ مرحبا عثمان.
1: مرحبا عثمان.
0: شحوالك؟ سافا الامور باهيه؟
1: الحمد لله لاباس.
0: طيب اسمعني عثمان، 300 دينار لازمهم فيقوا شويه هكا ولا صحيح ولا؟
1: هي ان شاء الله.
2: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: سعيد الحكم قالك ما يجيش منه، لازمنا نفيقوا ونركزوا ونكونوا حاضرين باش نربحوا 300 دينار يا عثمان. زعما زعما نربحوا 300 دينار عثمان اليوم ولا ليه؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: مازال ما بديناش عثمان، جاوبك به. حسيتك بديت تركز من توا اكثر من اللزوم. انا راني ديما نوصي لا افراط ولا تفريط في التركيز.
3: الله الله الله الله،
0: ما نركزوش برشا برشا لدرجه اننا ندخلوا بعضنا، وزاده ما نرخفوش روحنا برشا لدرجه انه ما نفيقوش بها كالاي والا لا كيفاش تتعدى وترسينا في حلو ربط بعض نخسروه بك 300 دينار هكا ولا يا عثمان؟
1: صحيح صحيح.
4: لاباس يا شريف؟
0: لاباس عثمان، جاك بيه؟
1: لاباس الحمد لله.
0: هاي اسمع، هاي هاي سيدي، هاو شوفوا شوفوا مدى التركيز تاع عثمان. قال لك كنت راقد. زعما سيد الحكم تنجم تعدى تتعدى عليك ولا ليه؟ زعما ليه ما تصورش؟
1: ليه الحكم ما يرحمش؟ يغوط الجمله ديما ديما.
0: شو سيد الحكم
5: يتروح كان فرحان.
0: هاوكي قال لك ما تروح كان فرحان، ما هو يطبق في قواعد اللعبه هاوكي هذاك فاش قال.
1: اي نعم نعم.
0: لا أيس عثمان عندك 60 ثانية، 60 ثانية لازمك ترد بالك، لا تقول لا أي لا لا، ني ويني نو يس نو أيواه ما ها أي حاجة تشبه لهذا الكل راهي تخليك تخسر نهائيا يا عثمان، ونودعوا 300 دينار ونودعوا التحدي. دونك لازمنا نردوا بالنا مليح مليح. واضح؟
1: واضح واضح.
0: تم حاجة أخرى زاد عثمان مهمة ياسر لازمك ترد بالك منها، اللي هي الإنذارات. تتحصل على انذار يا عثمان وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي عرفت تعاود الكلام اللي نقوله لك. مثلا
5: قلت عليهم زيبة هي طبعا قانون في البلاد راه
0: طبعا قانون. مثلا نعطيك اكزامبل، كي نقول لك لباس عثمان تقولي لباس، كي تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على انذار أي طريقة كتمهميه وتبدأ تخمم أيوة فهمت، أي طريقة كي باش تحاول تكسبك الثواني الثمينة جدا تتحصل على انذار يا عثمان.
4: Oh my dog.
0: بح. الانذار الأولاني بالزنا مريكلي، الانذار الثاني ردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا. أما مع الانذار الثالث يا عثمان إيش يصير؟
1: ما خسروه ما كان.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟ هاي سي عثمان حاضر
1: حاضر بر
0: هاي بي فايدة تركزنا مليح مليح مليح مليح مش ما تحصلش على كل الانذارات. اما زيدة
6: علي خلق ودايرة.
0: قال لك سيد حكم انا حسيت خلق دايرة تاو.
1: لا لا سفا
0: سفا هاي بي هاي بي
6: علي خلق وزاهية.
0: علي
6: شبيه خلق وزاهية اليوم.
0: يا سيدي قال لك خلق زاهية وجاوك بي
1: أمريكا.
0: آي يا بيه آي ركزوا ركزوا عثمان.
7: أعطيني يا سوية شطحني يا سوية.
0: ما فماش تشجيع أكثر من هك بصراحة، يعني أنا مريش سيد الحكم يشجع شكون كيما هك.
1: ان
0: شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: خيبه امل كبير،
8: خيبه امل كبير والله، خيبه امل كبيره قسما بالله.
0: من تو عليه من تو تتنبأ له بخيبه الامل. بالعكس انا عندي ثقه اليوم في عثمان، عندي ثقه في عثمان باش يفك لك 300 دينار يا سيد الحكم. انا عندي ثقه.
2: ايش خريطه لي انا؟
0: نشوفه نشوفه نشوفه. هاي عثمان فكوا له 300 دينار سيد الحكم اللي لاي دكا ولا عثمان اسيسي دو فونكسيوني. عثمان
1: اخويا
0: اخويا ركزنا
6: ركزنا
0: والله العظيم والله العظيم خلينا مشي. اسمعني انا تعرفش عمل له عثمان تو مشي البلاصة وحده سكر الباب باش يركز مليح مليح.
2: سكر لي برنامج هكا
0: هذاك تكتيك زعما زعما شي ظهر مش مركز من الاول وكذا وكذا من بعد تك تك تك تك تك تلقى سي كمل لك 60 ثانيه.
2: كيفاش هكا ما تجيش منه راه
0: انت تعرف وانا نعرف سيد الحكم. يلا عثمان
1: والله والله
0: ايوه اي خوي
9: لا بدنا نروح
0: وياك
9: بدنا نهدى شوي
0: وياك. هي صحيحه هاي فوابي في كرتاجه ما وياك تقول لي
1: وياك تقول لي
0: صحيت اي سيدي عثمان نلعب على 300 دينار اليوم فيني وينينا التحدي اللي ترى عثمان اليوم يفك الكنيوتة ولا ليه 300 دينار اليوم في اللعبة بعد 3 2 1 انطلاق
10: انت زاد حب تربحها
11: تفيق وحشيه
12: اتونسيون نيوي نينا
0: عثمان
1: نسمع فيك خويا اش نحوالك
0: تسمع فيا مليح مليحه
1: خمسة على خمسة
0: هاي يا بيل فايدة مريقل ما خاطر تحكي معنا يا اخي واتساب
1: نحكي بالتليفون
0: التليفون ولا صافي بالكدي خاطر حسيته كاليتي واتساب
1: ما فيش واتساب هو المحالة ما نحكي بالتليفون انا ريزو خمسة على خمسة
0: تحكي معنا من سوسة عثمان
1: من ولاية سوسة حي الرياض
0: حي الرياض حفلة اليوم في حي الرياض
1: مش لك الكل ما يبغى
0: خمسة ثلاثة سنين العمر عثمان
1: موجود الضوء موجود الحمد لله
0: هاي 35 سنة العمر
1: كيفاش قلت لي ما سمعتكش ناش تعود
0: العمر العمر 35 سنة
1: عمري 35 مزدتي غلقت ما عندي شهر
0: هاي بيه انجينيرا باري عثمان
1: منيش انجينيرا باري انجينيرا تونس مزال نسأل شربي باش نخرج
0: تونس ولا أسوس
1: اما مش أسوس ما نسمي في
0: خمم ياسر يا عثمان
1: فما انذار ولا لين وصلت عليه
0: فما خمسة انذارات مش ثلاثة انذارات هو دي خمسة انذارات سيد الحكم يكدس يكدس يكدس سيد الحكم قال لي ايش نعمله
13: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: يا عطين عرفت سمعني أكلت خميم هو ودي شوف التركيز ذاك فش أنا لا أقوله لأي لا ليه يخلينا نخمو عرفت أنت ما كجينير تفهم يعملك طونت لاتونس عرفت كيما في الكونيكسيون طونت لاتونس مش خليك تخمم وللأسف طونت لاتونس ذاك يخليك تتحصل على الانذار يا عثمان
1: تعبنا
13: يا دكتور
0: انا تعبنا يا عثمان شكرا ليك اللي كلمتنا شكرا ليك اللي شاركت معنا
1: شكرا
0: لك سلم يا عثمان
1: والله يسلم عليك من كل و ان شاء الله
0: ان شاء الله فرصه قد
1: نايس
0: ميرسي بوكو يا عثمان ميرسي بوكو اللي شاركت معنا
13: لا وروح
0: هكا
13: لا تنتظر من العسل من فرززو
0: للأسف 300 دينار اليوم مازال متشبت بهم سيد الحكم الفرصة مازالت موجودة والكاش مازال موجود وخدوة خدوة خدوة
10: غاردي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: هذه نصيحة من عند سيد الحكم غاردي وسكيبي وحذروا روحكم مليح مليح على خاطر غدوة الكنيوتا فيني وينينا مهمة جدا جدا
14: التنفيذ جو
0: مليون 500 دينار غدوة فيني مينينا التحدي غدوة فرصتكم باش تربحوا غدوة كالعادة نهار الجمعة نخليكم تركزوا 500 دينار نص مليون عندكم غدوة نيوينينا أكهو كلمونا على 71-113-ألف تشاركوا معنا باش تربحوا معنا 500 دينار في التحدي 60 ثانية فك بلاستيك نرجعوا لنا الاثنين وأيوب مازال مواصل معنا الاثنين ولكن غدوة عندكم فرصة وحيدة وفرصة مهمة ياسر نص مليون غدوة فيني مينينا نوع التحدي هل يترى فمشكون فيكم بشي يركز مليح وبشي يفك التحدي يفك نص مليون عين سيد الحكم هذي بش نكتشفوه غدوة مزيل غدوة عنا الفرصة ومزلتوا غدوة نجموا تركزوا مليح مليح ابدأوا ترينيوا من توا ابدأوا ترينيوا وردوا بالكم من ليزيتاسيون من طنط لطنص بتاع عثمان راو مشكلة ذيك تولي الانذارات راهي حاجة مهمة لذا ردوا بالنا ركزوا مليح نلعبوا تكتيك صحيح على خاطر كل حاجة كل كلمة كي التشكيلة راهي تدخل في بلاصتها دونك ركزوا مليح مليح باش نربحوا غدوة فيني وينينا
14: الأمور كانت ماشية الأمور هانية الأمور 10-10 فريق مسيطر قال له مخه داخل كامافينجا روح هو وكامافينجا

على واتساب موزايكا فام 23 500 و13000. كل مرة نشوفوا رأي الأغلبية. أنا أكثر جور مثلا طاغي على اقتراحاتكم على واتساب. كنا سمعنا لارين بي, سمعنا اللاتينو في الأيام اللي فاتوا, واليوم حاجة شوية زادة في الريجي. أما باش نبدأ بأنشوا اللي اقترحتوها علينا أكثر من 10-15 إنسان, قال لي راني نحب نسمع جنيه وديفيزيون. مازلت عايش مع السهرية في مهرجان الحمامات. إيه سهرية ياسر مزيانة, وتضيرت القول الحوار كامل مع مزيغ اكيد على يوتيوب موزايكا فام. جنيه وديفيزيون دوكا دوكا على موزايكا فام.

مالا سيليكشن اختارتو هنا اليوم في واتساب موزايك اف ام 23513000. انتوما عندكم بليست هذيا ربيع ساعة لكم انتوما في بنت الاف ام تختاروا اليوم جو الريغي. بدينا من جنيوة البوب مارلي مالا مالا مالا سيليكشن ديما انتوما موجودين معنا. نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. واتساب موزايك اف ام على ذمتكم 23513000. احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت الاف ام بعد شوية الترابيات الجولد ميوزيك والموزيكا اللي تحبوها وديما مستنسين بها تلقاوها ديما في بنت الفام. اما توت سويت خليكم مع موعد الاخبار سيف الدين مهري.

0: الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزداد لإفادة أفراد الجاليات التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وفي إطار تحديث الخدمات القنصلية، الوزير يدعو خلال إشرافه اليوم على اجتماع عمل قنصلي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج. يدعو إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية المتكاملة e-consula وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها بما يضمن النجاعة التي ترتقي لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج وفق بلاغ لوزارة الخارجية. الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة شنني، والذي تعتزم إحدى الشركات إنجازه بالجهة محور جلسة عمل انعقدت بمقر معتمديات جابس الغربية. وسيكون موعد انطلاق الأشغال الميدانية للمحطة مع بداية جانفي 2027 على أن تستمر مدتها نحو 8 أشهر. وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة بحوالي 10 ميجاوات من الكهرباء، حيث تمتد على مساحة تناهز 18 هكتارا. على أن يدخل المشروع طور الإنتاج الفعلي في أواخر سنة 2027، وتمتد فترة استغلال المحطة إلى 20 سنة. تطورات شأن دولي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، معلنا القضاء على أعداد كبيرة مما وصفهم بالمسلحين. يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق سيطرته عملياتيا على البنى التحتية التابعة لحزب الله في منطقة المرتفعات. جاي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن القتال بين الولايات المتحدة وإيران لا يعد حربا، ممتنعا عن تحديد جدول زمني لانتهاء الصراع، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه إدارة دونالد ترامب مع دخول الأعمال القتالية شهرها السابع واقتراب موعد انتخابات التجديد النصفية. في الختام، مسؤولون يفيدون بمقتل 4 أشخاص بينهم عاملان في المجال الطبي في هجوم أوكراني وقع اليوم على منطقة بيلغرود الحدودية الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء.

تكون لسه فاكر لمزيكا فام التربيات اللي نحبوهم ونعرفوهم ما فما زي ده الجولد ميوزيك.

Golden Music أحسن الموسيقى اللي تعرفوها وتحبوها. تعرفوا لي فيرسيون ستوديو نسمعهم ديما ساعات في البلاي ليست بتاعنا ولا حتى زيد على موزايك. إنه الغنيات هذوما عندهم تاريخ وغنيات خلوا أثر كبير برشا في العالم وفي عالم الموسيقى. ولكن كي تسمعها لايف الغنية كي تسمعها بطريقة إنه الفنان ممكن يغنيها للمرة ألف مش حتى زيد المية. اما ما فما حتى فيرسيون كيما اختها على خاطر كل مره يقابل جمهور جديد كل مره يلقى روحه في فينيو جديده وديما فما انرجي مختلفه. بعد شويه ادال سيت فاير تو ذا رين ايماجينيشن جاست ان الوجن لكن نبداو بالليجندير سانتانا ماريا ماريا لايف.

لايف الأولمبيا. ماذا يمسجل عام 2003 أحسن موسيقى اللي ديما تسمعها في الجولد ميوزيك ديما دي فيرشون اللي صعيب وين تلقاوهم وين ديما تسمعوهم أما يو انجوي ذا مهنة في جولد ميوزيك في بنت لفهم كما كل ليلة على هدش متاع الليل بنت لفهم ادم اللي بيشكون موجود غدوة في فوق ركح كارتا جايين عام غدوة سهرة استثنائية الادم يا حلو على مزيك.

خدني معك تخلطنا لخرب النتلفان بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الإخراج, طارق في ديجيتال, وشاكر في ستاندار. احنا نعطيكم غدوة رونديفو في بنتلفام سبيسيال فندردي, وين تلقاو برشا موسيقى لي ميكس متاع نو دي جي ريزيدان لي بون بلان بروغرام سهريات, وما غير ما ننساو الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار, لكن قبلو كالعادة نختمو بالموسيقى. مش نرجع بيكم العام 2008 من ألبوم Good Girl Gone Bad الريانا. كان معكم يسري جديدي, خليكم مع ريانا نيو Hate That I Love You. تصبحوا على خير.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفن. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: سمع إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجانية يتمكنون من تفكيك شبكة خطيرة تضم 8 عناصر، من بينهم امرأة وابنتها تورطوا في تزييف العملة المحلية وترويجها بين التجار وأصحاب المحلات التجارية بالعاصمة ونواحيها. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعلومات وردت على أعوان الإدارة مفادها الاشتباه في انخراط عدد من الأشخاص في مجال تزييف الورقات النقدية وترويجها، إذ بينت التحقيقات أن عناصر الشبكة يبيعون المبالغ المزيفة بمقابل مالي أقل من قيمتها الإسمية الحقيقية. وأسفرت التحريات عن توقيف عناصر الشبكة 8، ومن بينهم امرأة تدير أكثر من مقهى وابنتها، حيث تقرر الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث. الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بقرطاج تلقي القبض على وفاق إجرامي متكون من 4 أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات، وتحجز 18 صفيحة من مخدر القنب الهندية وغرمين 2 من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وبحالة جميع المتهمين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم. وزارة التربية تفيد في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود أمس 3 من سبتمبر الجاري 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. في تطورات الشأن الدولي، جاي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها أعادت توجيه 87 سفينة وعطلت 3 سفن وصعدت إلى سفينتين 2 لضمان الامتثال للحصار على إيران. ختاما، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يؤكد عدم وجود ما اعتبرها أدلة قاطعة على أن المغرب خطط أو دبر تدفق المهاجرين إلى سبتة في جويليا الماضي، عقب تقرير للشرطة الإسبانية أشار إلى إخفاقات عدة من جانب قوات الأمن المغربية. وفي وقت لاحق أمس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لإسبانيا بشأن هذه القضية، قائلا إن المهاجرين الذين يجتازون حدودها سيتدفقون إلى بقية أنحاء أوروبا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: موزايك فم، موزايك فم، الأولى في تونس. الجو التونسي على موزايك فم.